فلذلك فادع واستقم كما أمرت

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد.

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: لنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض العباد إلى الله من كان ثوباه خيرا من عمله، أن تكون ثيابه ثياب الأنبياء وعمله عمل الجبارين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته، فمن أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم القيامة. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا.

صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق.

فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة.

أدبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس

وقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهب.

الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا.

الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق

الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.
1: أعلام في فجر الإسلام.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طابت أوقاتك يا سالم.
1: أهلا بك يا رولا، يبدو في عينيك وعلى لسانك كلام. ترى ماذا تريدين أن تقولي؟
0: ألا ترى يا سالم أن من حق الأجيال السابقة واللاحقة أن تلم بتاريخ الأعلام من المؤمنين الأوائل، لتدرك أن المشكاة واحدة هي مشكاة هذا الدين الخالد، وأن الريادة واحدة هي ريادة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: بل إن ذلك من حق الأجيال التالية واللاحقة على هذا الرعيل، ومن حق التاريخ نفسه أن نحكي عن العظماء والأعلام، عن السباقين إلى الإسلام، وسيرة الفاتحين والفرسان الذين تقدموا الصفوف، فمنهم من استشهد ومنهم من مات ميتة طبيعية، ولكنهم جميعا جاهدوا في سبيل الله ودينه حتى لا ينحسر صوت الإسلام عن الأرض، ولن ينحسر.
0: كان كل علم من أعلام المسلمين شجاعا، وليست الشجاعة أن تقول الحق وأنت آمن، بل الشجاعة أن تقول الحق وأنت تخوض

0: غمار المعارك وتتلافى شر الأعداء والمشركين. وليست البطولة أن تقاتل وأنت آمن على ظهرك من الرماح، ولكن البطولة أن تقاتل وأنت تأتيك الرماح من كل جانب.
1: أسمع منك كلاما جميلا يا رولا، وأضيف على ما تقولين بأن أولئك الصحب الأبرار والأعلام الكرام لو لم يكونوا على جرأة كبيرة ولو لم يستهزئوا بهزء الساخرين لما تخلص المجتمع الجاهلي من جهله وقيوده وأوزاره.
0: لم يتأخروا عن كلمة الحق، فما من بذرة طيبة إلا ولها أرض خصبة.
1: كانوا مقتنعين برأيهم الحق، وكانوا يقولون للناس ما يعتقدون أنه الحق.
0: ومن عرف الحق لذت عنده التضحيات.
1: قيمة الإنسان يا رولا بأهدافه، ومنزلته بأقرانه، وذوقه باختياره، وثروته بما يملك من قلوب، وقوته بما يحطم من هوى، وانتصاره بما يهزم من رذيلة، وكثرته بمن يثبت معه عند الشدائد.
0: هكذا كان أعلامنا في فجر الإسلام.
1: تحمل النبي صلى الله عليه وسلم أعباء الدعوة، وعاونه الصحب والأخيار، صبروا على ما كانوا يلقونه من جحود الجاحدين وإنكار المنكرين ووعثاء الطريق.
0: إنهم يحملون الناس على التأسي بسيرهم التي لم يشهد لها تاريخ الإنسانية مثيلا.
1: جنود الدعوة الأوائل تلقوها من مصدر قوتها وعذب معينها، لا غرو أن كانت قوة الدفع أشد ما تكون انطلاقا، وعذوبة المشرب أصفى ما تكون صفاء.
0: جنود الدعوة الأوائل يا سالم كانوا يقلون الجدل ويكثرون من العمل، وكان عزمهم على الجهاد مستعلنا وإخلاصهم فيه مستخفية. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير.
1: كانت حياة كل خليفة وكل من صحابة النبي جهادا متواصلا في مقدمة الصفوف وفي جميع الميادين، ميدان الجهاد بالنفس، وميدان الجهاد بالمال، وميدان الجهاد باللسان، وميدان الجهاد بالعلم. إنها صورة المجاهدين المحاربين الذين يذودون عن دينهم ما يستطيعون.
0: جاهدوا حتى اللحظات الأخيرة من حياتهم، فالمجاهد منهم صاحب أنبل قضية وأسمى هدف، لأن قضيته تتصل بمعاني الحياة لا بأشيائها.
1: والمجاهد منهم أعمق الناس إيمانا، وأوضحهم رؤية، وأروعهم نفاذا، لأنه ينظر من وراء عالم الشهادة إلى عالم الغيب، ويتجاوز متاع العالم المنظور إلى وعود العالم المأمول الذي يرى فيه الخلود، وفيما بين يديه الزوال.
0: فلا عجب إن كان أولئك الأعلام هم القادرين على إيقاظ معاني الحياة الخالدة في النفوس. أما الذين يعيشون لأشياء الحياة ومتاعها فهم أعجز من أن يوقظوا معنى الحياة الحقيقي في نفوس الناس فيصلوها بالله وباليوم الآخر.
1: ولا عجب بعد ذلك أن تكون رسالة المسلم في الحياة هي الجهاد وتحقيق كلمة الله تعالى في الأرض.
0: وإذا كان دور البطل لا يجهل في التاريخ، فإن بعض المؤرخين يقول إن البشر لا يصنعون التاريخ إلا إذا كانت لهم أغراض وغايات، فالفكرة هي التي توجد العظيم ويخدمها العظيم. وهل من فكرة أعظم من دين الإسلام؟ وهل من رسول أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل من صحابة أنبل من صحابته؟
1: إذن لابد من الإلمام بسير هذا الحشد الكبير من الأعلام في صدر الإسلام، وإدراك سر ذلك التنويع لنواحي البطولة عندهم، لأن ذلك كان متساويا مع العقيدة الإسلامية وما فيها من توازن وشمول وإيجابية.
0: وأمتنا يا سالم أغنى الأمم بالأعلام، وما عرف تاريخ أمة من الأمم قدرا من الأبطال والأعلام والأفذاذ يملؤون صفحاته بمآثرهم وآثارهم، كما عرف ذلك تاريخ أمتنا الكريمة.
1: كيف لا ونحن أمة نستمد من رسولنا صلى الله عليه وسلم كل نواحي العظمة، وهو القدوة الكاملة لكل ما نهدف إليه من غاية ونتخلق به من خلق وما نعمل له في الحياة من هدي وخير.
0: نعم، ولا غرو في ذلك، وعقيدة القرآن هي عقيدة الإنسان، وإنسان القرآن هو إنسان العالمين، ورسول الله خلقه القرآن كما تقول السيدة عائشة في تلك الكلمة العبقرية الفذة، فهو لذلك نموذج الإنسانية الكامل ومثلها الرفيع وعظيم عظمائها وعلم أعلامها إلى يوم الدين.
1: فبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدى صحبه ونهتدي، وعلى طريقته سار صحبه ونسير، ومن معين عظمته ارتوى صحبه ونرتوي، ولأعلام هدايته حمل الصحب ونحمل، وتحت لوائها كافح الصحب ونكافح.
0: إن دراسة الشخصيات الإسلامية تقتضي إدراكا كاملا لطبيعة استجابة الشخصيات الإسلامية لإيحاءات الفكرة الإسلامية، فإن طريقة استجابة تلك الشخصيات لهذه الإيحاءات مسألة هامة في صياغة شعورها بالقيم وسلوكها بالحياة وتفاعلها مع الأحداث.
1: لقد ازدحمت فترة تاريخية قصيرة في صدر الإسلام بحشد من النماذج الإنسانية الفائقة في كل اتجاه، ولا بد من تعليل شامل لهذه الظاهرة الغريبة، ولا مناص من اعتبار الفكرة الإسلامية بكل حيويتها وبكل فاعليتها سببا رئيسيا لهذا الانبعاث.
0: أجل يا سالم، فعنصر الفكرة الإسلامية هو الجديد على هذه البيئة التي ازدحمت بهذا الحشد من النماذج الفريدة في تاريخ البشرية كله.
1: ولهذا يتحتم على الباحث في تاريخ هذه الفترة وعلى الدارس لهذه النماذج المحشودة فيها أن يحسن إدراك الفكرة التي بعثت وجمعت هذه الثروة الضخمة من المواهب والعبقريات والكفايات والأعلام.
0: يكفي أن نقول إن من سنتحدث عنهم في هذا البرنامج هم أعلام استمدوا عظمتهم من نبي الإنسانية صلى الله عليه وسلم ومثلها الكامل وقدوتها الكريمة.
1: إن العظمة المستمدة من النبوة هي نور من الأرض متصل بنور السماء، وسر عظمة النبوة عند محمد صلى الله عليه وسلم أنه ترك من بعده خلفاء عنده في قيادة الدعوة يفهمون شريعته كما يفهمها، ويتخلقون بأخلاقه كما أدبه ربه، فاستمرت الدعوة من بعده وأدركت رسالتها في التاريخ.
0: أعزائنا المستمعين، في الحلقات التالية من البرنامج سنتحدث عن رهط كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، أولئك الصحب الذين أبلوا في الإسلام بلاء حسنا وساروا على خطى النبي الكريم صلوات الله عليه وسلامه، يتابعون نشر الدعوة الإسلامية والجهاد في سبيلها والذود عن رسالة الإسلام وكرامة الإنسان المسلم. المؤمنون الرجال سعوا إلى الله لا تفاضل فيهم إلا السبق إليه.

0: تعالى اعتصموا بحبلك لينتشر دين الحق ولم تطوى بعدهم فسحة التاريخ.
1: أعلام في فجر الإسلام.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

في صبيحة يوم ذهب أبو ذر الغفاري إلى مكة، فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام جالسا وحده، فاقترب منه وقال له: نعمت صباحا يا أخ العرب. فأجاب الرسول عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام يا أخاه. قال أبو ذر: أنشدني مما تقول. فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هو بشعر فأنشدك، ولكنه قرآن كريم. قال أبو ذر: اقرأ علي. فقرأ عليه الصلاة والسلام وأبو ذر يصغي إليه، ولم يمض من الوقت غير قليل حتى هتف أبو ذر: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

0: سأله الرسول صلى الله عليه وسلم: من أنت يا أخا العرب؟ فأجابه أبو ذر: من غفار. وتألقت ابتسامة واسعة على فم الرسول صلى الله عليه وسلم، واكتسى وجهه بالدهشة والعجب، وضحك أبو ذر كذلك، فهو يعرف سر العجب الذي كسى وجه الرسول عليه الصلاة والسلام حين علم أن هذا الرجل الذي يجهر بالإسلام أمامه إنما هو رجل من غفار. فغفار هذه قبيلة لا يدرك لها شأو في قطع الطريق.
1: وكان أهل غفار مضرب الأمثال في السطو غير المشروع، فهم حلفاء الليل والظلام، والويل لمن يسلمه الليل إلى واحد من قبيلة غفار. أفيجيء اليوم منهم واحد والإسلام لا يزال دينا غضا مستخفيا ليسلم؟ يقول أبو ذر وهو يروي القصة بنفسه: فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يرفع بصره ويصوبه تعجبا لما كان من غفار، ثم قال: إن الله يهدي من يشاء. أجل، إن الله يهدي من يشاء.
0: ولقد كان أبو ذر أحد الذين شاء الله لهم الهدى وأراد بهم الخير، وإنه لذو بصر بالحق. فقد روي عنه أنه أحد الذين كانوا في الجاهلية يتمردون على عبادة الأصنام ويذهبون إلى الإيمان بإله خالق عظيم. وهكذا ما كاد أبو ذر يسمع بظهور نبي يسفه الأصنام وعبادها ويدعو إلى عبادة الله الواحد القهار، حتى حث إليه الخطى وشد إليه الرحال.

0: أسلم أبو ذر من فوره، وكان ترتيبه في المسلمين الخامس أو السادس، فقد أسلم في الأيام الأولى، وكان إسلامه مبكرا. وحين أسلم أبو ذر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يهمس بالدعوة همسا، يهمس بها إلى نفسه وإلى الأوائل الذين آمنوا معه، ولم يكن أمام أبي ذر إلا أن يحمل إيمانه بين جنبيه ويتسلل به مغادرا مكة وعائدا إلى قومه.
1: ولكن أبا ذر كان يحمل طبيعة فوارة جياشة، لقد هيئ ليتمرد على الباطل أن يكون، وها هو ذا يرى الباطل بعينيه حجارة مرصوصة تنحني أمامها الجباه والعقول ويناديها الناس لبيك لبيك. فتوجه أبو ذر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فور إسلامه بهذا السؤال: يا رسول الله، بما تأمرني؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم: ترجع إلى قومك حتى يبلغك أمري. فقال أبو ذر: والذي نفسي بيده، لا أرجع حتى أصرخ بالإسلام في المسجد.
0: ودخل أبو ذر المسجد الحرام ونادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وكانت تلك الصيحة أول صيحة بالإسلام، تحدت كبرياء قريش وقرعت أسماعها. صاحها رجل غريب ليس له في مكة حسب ولا نسب ولا حما، فأحاط به المشركون وضربوه حتى صرعوه، وجاء العباس يسعى وما استطاع أن ينقذه من بين أنيابهم إلا بالحيلة الذكية، فقد قال لهم: يا معشر قريش، أنتم تجار وطريقكم إلى غفار، وهذا الرجل من رجالها، إن يحرض قومه عليكم يقطعوا على قوافلكم الطريق، فثابوا إلى رشدهم وتركوه.

0: ذات يوم ألقى الرسول عليه الصلاة والسلام على أبي ذر هذا السؤال: يا أبا ذر، كيف أنت إذا أدركك أمراء يستأثرون بالفيء؟ فأجاب قائلا: إذن والذي بعثك بالحق لأضربن بسيفي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ اصبر حتى تلقاني.
1: ترى لماذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال بالذات؟ الأمراء والمال، تلك قضية أبي ذر التي سيهبها حياته، وتلك مشكلته مع المجتمع ومع المستقبل، وقد عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم، فألقى عليه هذا السؤال ليزوده بهذه النصيحة الثمينة: اصبر حتى تلقاني. ولسوف يحفظ أبو ذر وصية معلمه ورسوله، فلن يحمل السيف الذي توعد به الأمراء الذين يثرون من مال الدولة، ولكنه أيضا لن يسكت عنهم لحظة من نهار. فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهاه عن حمل السيف في وجوههم، فإنه لا ينهاه عن حمل لسانه البتار في الحق، ولسوف يفعل.

0: مضى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده عصر أبي بكر وعصر عمر رضي الله عنهما في تفوق كامل على مغريات الحياة ودواعي الفتنة فيها، ولم تكن هناك انحرافات يرفع أبو ذر ضدها صوته ويلفحها بكلماته اللاهبة. وطال عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فارضاً على ولاة المسلمين وأمرائهم وأغنيائهم في كل مكان من الأرض زهداً وتقشفاً وعدلاً يكاد يكون فوق طاقة البشر. فليهنأ أبو ذر إذن، وليهنأ كثيراً ما دام الفاروق العظيم أميراً للمؤمنين. ويرحل عمر رضي الله عنه أعدل حكام البشرية قاطبة عن الدنيا ذات يوم، تاركا وراءه فراغا هائلا، وتستمر الفتوح في مدها، ويعلو معها مد الرغبات والتطلع إلى مناعم الحياة وترفها، ويرى أبو ذر الخطر.
1: ليس دوره اليوم أن يقتل بل أن يعترض، وليس السيف أداة التغيير والتقويم بل الكلمة الصادقة الأمينة المستبسلة العادلة التي لا تضل طريقها. وقد جعل أبو ذر نشيده الذي يردده في كل زمان ومكان ويردده الناس عنه كأنه نشيد هذه الكلمات: بشر الكانزين الذين يكنزون الذهب والفضة بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم يوم القيامة. وكان لا يصعد جبلا ولا ينزل سهلا ولا يدخل مدينة ولا يواجه أميرا إلا وهذه الكلمات على لسانه، ولم يعد الناس يبصرونه قادما عليهم إلا استقبلوه بهذه الكلمات: بشر الكانزين بمكاو من نار. التف الناس العاديون حوله أينما ذهب وسار، وإذا قالوا حدثنا يا أبا ذر يصرخ في الحافين حوله: عجبت لمن لا يجد القوت في بيته، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه.
0: ثم يذكر من فوره وصية الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضع الأناة والكلمة الشجاعة مكان السيف، فيترك لغة الحرب ويعود إلى المنطق والإقناع، فيعلم الناس أنهم جميعا سواسية كأسنان المشط، وأنهم جميعا شركاء في الرزق، وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، وأن أمير القوم ووليهم هو أول من يجوع إذا جاعوا وآخر من يشبع إذا شبعوا.
1: لقد تفرغ أبو ذر للمعارضة الأمينة، وأفاء الله تعالى عليه نور البصيرة، وأدرك ما تنطوي عليه الفتنة المسلحة من وبال وخطر فتحاشاها، كما أدرك ما ينطوي عليه الصمت من وبال وخطر فتحاشاه أيضا، ورفع صوته لا سيفه بكلمة الحق ولهجة الصدق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

إذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد عزت.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: يا شيخ يا شيخ.
3: إياي تنادي يا أخي؟
2: أجل يا شيخ، أريدك لرأي لما أنا فيه.
3: أهو أمر شخصي أم لا حرج من سماعه؟
2: لا يهم، ما أنا فيه ربما يقع لغيري.
3: إذن من شاء منكم الانصراف فلينصرف، ومن شاء السمع فليسمع. تفضل يا أخي، ما مسألتك؟
2: لي دار في بستان وقفتهما لله تعالى.
3: وما الذي أشكل عليك بهذا؟
2: ما زلت أسكن الدار وأنتفع بالبستان، هل من إثم علي؟
3: ما رأيكما في هذا؟
4: أنت علمتنا أن المالك لا يقيد في ملكه ولا يحق لأحد منعه فيه إلا لضرر بالغ.
3: أحسنت يا أبا يوسف. وأنت يا زفر، ما قولك؟
5: إذا كان القضاء لا يقيد صاحب الملك فأولى به ألا يقيد نفسه.
3: ولكن الوقف لا خلاف فيه بين العلماء في جوازه، وفي حق وجوب التصدق ما دام حيا، حتى أن الوقف لداره أو لأرضه يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض، ويكون ذلك بمنزلة النذر بالتصدق بالغلة.
2: هذه واحدة، ولكن هل خرج ما وقفت من دار أو أرض عن التصرف فيها؟
3: الدار والبستان لم يخرجا من ملكك، ولك حرية التصرف.
4: ألم تنتقل الملكية إلى بيت المال يا شيخ؟
3: وهل يملك متولي بيت المال حق بيعها؟
4: لا بالطبع.
3: إذن أين ملكيته لها؟ بل تبقى لمالكها ولورثته إن شاء الله ما التزموا بالتصدق بغلتها، فلا يخرج شيء إلى غير مالك.
5: ولكن يا شيخ، ألا يخرج عتق العبد إلى غير مالكه؟
3: هذا قياس عندي غير مستقيم، لأن العبودية أمر عارض على آدمي ليس من شأنه أن يملك، بينما العقار مثلا من شأنه أن يكون مملوكا يجري عليه البيع والشراء والهبة والإهاب، ففي هذا إخراج الشيء عن أصله، بينما العتق رد الشيء إلى أصله، فلا يقاس هذا على ذاك.
6: مولانا الخليفة العباسي أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور.
7: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: تفضلوا تفضلوا، لا وقت نضيعه. جمعتكم اليوم معشر العلماء والفقهاء لما وصل سمعنا وأسماعكم من خروج أهل الموصل علينا، وما أحببت أن أمد يدي بشيء نحوهم حتى تكون لكم المشورة.
9: بارك الله أمير المؤمنين وصان ملكه.
7: إن أهل الموصل قد انتقضوا علي، وكنت قد اشترطت عليهم أنهم إذا انتقضوا تحل دماؤهم. أخبروني، أما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله المؤمنون عند شروطهم؟ وأهل الموصل قد شرطوا ألا يخرجوا علي وقد خرجوا على عاملي، أما حلت لي دماؤهم؟
9: يدك مبسوطة عليهم وقولك مقبول فيهم، فإن عفوت فأنت أهل العفو، وإن عاقبت فبما يستحقون.
7: أبا حنيفة، سمعت قول القاضي ابن أبي ليلى، فما تقول أنت؟ ألسنا في دار إمامتي وخلافتي نبوة؟
3: يا أمير المؤمنين، أباحوا ما لا يملكون، لأن دم المسلم لا يحل إلا بأحد معان ثلاث، فإن أخذتهم أخذت بما لا يحل، وشرط الله أحق أن توفي به.
7: القول ما قلت يا شيخ، انصرف إلى بلادك ولا تفتي الناس بما هو شين على إمامك فتبسط أيدي أعدائه.

0: إنه قاضي أمير المؤمنين ابن أبي ليلى، من يجرؤ على نقض فتواه أو حتى على نقضه؟
1: حتى أنت يا شيخنا؟
0: أنا؟ هل عهدتموني أخشى في الحق لومة لائم؟
2: حاشا يا شيخ، ولكن من يعارض قاضي الخليفة فكأنه يخالف الأمير ذاته.
0: نحمد الله تعالى أننا ما نقر أمرا إلا فيه، ولا نعترض أمرا إلا فيه سبحانه.
3: يتحكم في رقاب العباد ودمائهم وكراماتهم ونغض البصر كأن شيئا لم يكن،
2: حتى في أمور هي أوضح من نور الشمس يصل به الأمر أن يقيم الحد على امرأة ثبت جنونها،
1: بل أقام عليها الحد مرتين. أجائز هذا يا مولانا؟
0: ابن أبي ليلى أخطأ في فتواه في 6 مواضع وليس في 1 فقط.
3: أسمعنا بالله عليك يا شيخ.

0: امرأة مجنونة تقول لرجل يا ابن الزانيين، أي حد يقام عليها؟
1: أقام عليها الحد في المسجد، ولا تقام الحدود في المساجد. هذه الأولى. أما الثانية فقد ضربها قائمة، والنساء يضربن قعودا. أما الثالثة فقد حدها مرتين، مرة لأبيه وأخرى لأمه. ولو أن رجلا قذف جماعة كان عليه حد واحد، أما الرابعة فإنه وقد جمع بين حدين فلا يجمع بينهما حتى يخف أحدهما. والخامسة إذا ثبت جنونها فلا حد على المجنون. والسادسة حد لأبوي الرجل وهما غائبان ولم يحضرا فيدعيا.
2: ما شاء الله، صدقت والله، فتح الله عليك. ما شاء الله، صدقت والله.

0: أبو حنيفة مرة أخرى يا ابن أبي ليلى.
1: لا يتورع يا مولاي أن ينقض أحكامي إذا لم توافق رأيه وهواه.
0: الحق معك يا ابن أبي ليلى، حتى لو كنت مخطئا فلا يجب التشهير بقاضي أمير المؤمنين.
1: لست وحدي من نقض حكمه يا مولاي، فهناك الكثير من القضاة والفقهاء، ويصرح بذلك أمام العامة وأمام من قضي عليهم فيها أو قضينا لهم بها.
0: الحق معك يا ابن أبي ليلى، فمن الواجب احترام الأحكام من الناحية العامة كي لا تمس هيبة الحكم والقضاء، وليكون العمل بها ملزما ولا يشوه قناعة المقضي عليهم بعدالتها فيرعوي عن غوايته وتستتب الأمور ويستقيم عمود الحكم. وخطأ قليل يغتفر خير من أن يضطرب النظام وتنتهك الأحكام ولا يطمئن الناس إلى القضاء.
1: فما يرى أمير المؤمنين؟
0: رأي أمير المؤمنين تراه قبل أن تسمعه يا ابن أبي ليلى. يا الربيع،
2: بأمرك يا مولاي.
0: من اللحظة يحجر على أبي حنيفة ويمنع من الإفتاء.

0: عبد الملك بن حمد وزير أبي جعفر يأتيني فردا؟ أما خشيت العيون؟
1: الليل ساتر يا شيخ، وما جاء بي إلا أمر جلل.
0: خيرا إن شاء الله.
1: ابن أبي ليلى ما زال يوغر صدر الأمير عليك حتى امتلأ صدره وفاض،
0: وها هو قد حجب عني الفتية، ولولا رسول من قبل ولي العهد جاء بمسائل أبيت الإفتاء بها حتى أذن الأمير لبقي هذا حالي.
1: هذه واحدة يا شيخ، والمخفي أعظم وأشد كما يقولون.
0: هل سيمنع عني منصبا؟ أنا رفضت كل المناصب. أم سيمنع عني كراء أو جائزة؟ لقد منعتها أنا عن نفسي قبل أن يأذن بها أو يمنع.
1: هنا مربط الفرس يا شيخ، لن يمنع عنك منصبا، بل ربما فرضه عليك، خاصة القضاء.
0: سبق وعرض ورفضت.
1: أعلم هذا، ولكنه يبحث عن فعل يطيح بك.
0: أي فعل سيتخذه ذريعة؟ لم أمتشق حساما ولم أخرج عليه مع الخارجين.
1: لهذا سيجد رفضك للمنصب فرصته للنيل منك.
0: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا ونعم النصير.

0: لا تقل إنك لا تصلح للقضاء وأنت الفقيه العالم، وتعرف أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
1: أنا

0: أنا لم أقل إني لا أصلح من هذه الناحية.
1: أثمة نواح أخرى لعدم الصلاح؟
0: أجل، لا يصح للقضاء إلا رجل يكون له نفس يحكم بها عليك وعلى ولدك وعلى قوادك، وليست لي تلك النفس. إنك لا تدعوني، فما ترجع نفسي حتى أفارقك.
1: لهذه الدرجة أليس لك نفس لتقبل صلتي؟
0: ما وصلني أمير المؤمنين من ماله بشيء فرددته، ولو وصلني بذلك لقبلته، إنما وصلني أمير المؤمنين من بيت مال المسلمين، ولا حق لي في بيت مالهم.
1: لا حق لك، كيف؟
0: لست ممن يقاتل من وراء المسلمين فأخذ ما يأخذ المقاتل، ولست من ولدانهم فأخذ ما يأخذ الولدان، ولست من فقرائهم فأخذ ما يأخذ الفقراء.
1: ولم ترفض القضاء؟ أنت القاضي الأول في الدولة، لما؟ إذن هناك غيره.
0: يا أمير المؤمنين، اعفني منها ومن غيرها.
1: لا والله، ما أنا بتاركك حتى تعمل في واحدة من شؤون الدولة. إذا كنت تعافي القضاء فأنا أعرض عليك أن تقيم عندنا مستشارا، يأتيك القضاة فيما لعلهم أن يحتاجوا إليك فيه.
0: هذه أثقل من الأولى.
1: كيف يا أبا حنيفة؟
0: في القضاء استدلال وشهادة وبينة وتمحيص ثم إفتاء، وتريدني أن أفتي على غيب مني بكل ما وراء المسألة؟
1: حيرتني والله. إذن ترجع للأولى، قضاء بغداد، أي القاضي الأول في الدولة، وطالله لن أقبل لك عذرا بها.
0: وأنا والله لن أقبل بها أو بغيرها.
1: أقسمت عليك ثانية إلا قبل.
0: وأنا أحلف ثانية ألا أقبل.
2: يا شيخ، ألا ترى أمير المؤمنين يحلف؟
0: يا ربيع، أمير المؤمنين على كفارة أيمانه أقدر مني.
1: كفارة أيماني قبولك القضاء لدي، وإذا رفضت دار القضاء على رحابتها فهذا ضيق السجن أولى بك. خذوه.
3: حسنا، هيا تعرك.
4: أئمة من الأمة.

0: أنا ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب.
1: أبو حنيفة النعمان.

الإذاعة عبد الكريم القواسمة. التسجيل والمونتاج مأمون شحات. الموسيقى التصويرية محمد عزت.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، تقدمها باسم مولدات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يستقبل مستشار الأمن القومي البريطاني، وجلالته يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة. جلالة الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك مملكة هولندا، بحث خلاله أبرز المستجدات الإقليمية. إرادتان ملكيتان بإرشاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 2 تشرين المقبل. وإيران تتسلم الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الحرب. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية مستشار الأمن القومي البريطاني جونتان باول، وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة تضمن أمن الدولة العربية وتعيد للمنطقة استقرارها. وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية والقدس، لافتا إلى أهمية دعم جهود لبنان وسوريا للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما. وتناول اللقاء عمق الشراكة الاستراتيجية الأردنية البريطانية وآليات النهوض بالتعاون بين البلدين. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من جلالة الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا، بحث خلاله أبرز المستجدات الإقليمية. وأكد جلالة الملك خلال الاتصال ضرورة خفض التصعيد في المنطقة واحترام أمن الدول العربية وسيادتها. وحذر جلالته من التطورات الخطيرة في الضفة الغربية والقدس وأثرها على توسع الصراع، لافتا إلى ضرورة دعم جهود لبنان وسوريا لحفظ أمنهما واستقرارهما. كما بحث الزعيمان متانة علاقات الصداقة بين المملكتين وسبل تعزيز التعاون، إذ أكد جلالة الملك أهمية استمرار التنسيق والتشاور خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين. بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله وأصحاب السمو الملكي الأمير هاشم بن عبد الله الثاني والأمير فيصل بن الحسين، تم عقد قران سمو الأميرة سارة بنت فيصل بن الحسين على علي مرابط محمد الصواف.

0: ما حضر عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات عقد القران الذي أقيم في قصر زهران العامر. صدرت الإرادة الملكية السامية باجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ حتى 2/2/2026، كما صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورته العادية في ذات التاريخ. بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي خلال استقباله في مكتبه بدار المجلس السفيرة الأسترالية لدى المملكة باولا كانلي سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة ولا سيما البرلمانية منها، وأكد القاضي متانة العلاقات الأردنية الأسترالية مشيدا بمستوى التعاون الذي ينعكس إيجابا على البلدين الصديقين في مختلف الصعد. من جهتها أكدت السفيرة الأسترالية عمق العلاقات الأسترالية الأردنية مشددة على الدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في السعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأعربت عن حرص بلادها على تطوير آفاق التعاون مع الأردن في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدة ثبات مواقف بلادها الداعمة لحل الدولتين. تنطلق اليوم عملية التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 وتستمر حتى 31 من شهر تشرين الأول وفق ما حدده مجلس الوزراء، ويشمل التعداد جميع السكان والمساكن في المملكة من مواطنين ومقيمين بهدف توفير بيانات حديثة وشاملة ودقيقة عن السكان والمساكن تشكل أساساً للتخطيط وصنع السياسات واتخاذ القرارات في مختلف القطاعات. إلى التفاصيل والزميل رامي الرشق.
1: يركز التعداد على جمع البيانات السكانية والاجتماعية دون التوجه إلى المعلومات الاقتصادية الخاصة بالسكان، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات وتعزز التخطيط وتحسين توزيع الخدمات في مختلف القطاعات. وتبدأ عملية التعداد في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر المقبل بمرحلة العد الذاتي إلكترونيا، على أن تبدأ بعدها مرحلة العد الميداني للوصول إلى الأسر والمساكن في مختلف مناطق المملكة واستكمال جمع البيانات. وبحسب الخطة التي أعدتها دائرة الإحصاءات العامة، سيصل رابط إلكتروني مخصص للعد الذاتي عبر تطبيق سند إلى الأشخاص الذين سبق أن أبدوا رغبتهم في استكمال بياناتهم ذاتيا وزودوا الدائرة بأرقام هواتفهم لهذه الغاية، بما يتيح لهم استكمال بيانات أسرهم ومساكنهم إلكترونيا. وبعد انتهاء مرحلة العد الذاتي في الثالث من الشهر المقبل، يبدأ العد الميداني الفعلي في الرابع من الشهر المقبل من خلال نحو 12 ألف باحث ميداني من كوادر دائرة الإحصاءات العامة ومعلمي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وموظفي المؤسسات المشاركة في تنفيذ التعداد. وتستخدم دائرة الإحصاءات العامة خلال التعداد منظومة رقمية حديثة لجمع البيانات ومعالجتها، فيما دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الميدانيين وتقديم المعلومات المطلوبة بدقة. وأكدت الدائرة أن البيانات المقدمة ستعامل بسرية تامة، داعية الأسر إلى التأكد من هوية الباحث الميداني من خلال هويته الإحصائية المزودة برمز إلكتروني على البطاقة التي يحملها خلال الزيارة. ويهدف التعداد إلى توفير صورة محدثة عن واقع السكان والمساكن في المملكة، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية والتخطيط للخدمات والمشروعات في قطاعات عدة، من بينها التعليم والصحة والإسكان والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة.
0: حذر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخليلة من التصعيد غير المسبوق الذي تشهده القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بالتزامن مع الأعياد اليهودية، مؤكدا أن ما يجري يمثل محاولة ممنهجة لفرض واقع جديد وخطير داخل المسجد. وقال الخليلة إن الانتهاكات تصاعدت من خلال اقتحامات جماعية جماعية متتالية يقودها كبار الحاكمات والمسؤولون الإسرائيليون تحت غطاء سياسي وديني رسمي في محاولة لتهويد المسجد الأقصى المبارك.

0: مبارك الحرم القدسي الشريف، وحذر الخلائل من استغلال الأعياد اليهودية غطاء لمخططات التقسيم الزمني والمكاني واستمرار استهداف كوادر دائرة أوقاف القدس والحراس بالإبعاد والاعتداء، مؤكدا أن ذلك يشكل اعتداء صارخا على الوضع التاريخي والقانوني القائم. عاد إلى قطاع غزة عددا من الأطفال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك حسين بعد استكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المملكة، وذلك ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني والتي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لألفي طفل من غزة، وضمت الدفعة العائدة 18 طفلا و35 من ذويهم، حيث تلقوا خلال فترة وجودهم في المملكة الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الطبية. وإلى الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 14 آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مركبة في تل الهوى بمدينة غزة، فيما استشهدت فلسطينية جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء بينهم 8 شهداء جدد وشهيدة متأثرة بجروحها و31 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود باحات المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في 5 أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. وأفادت محافظة القدس في بيان لها بأن أكثر من 500 مستوطن متزمت اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوس ما يسمى الأصناف الأربعة، وهم يحملون ما يعرف في القرابين النباتية. قتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون في سوريا جراء استهداف حافلة بالرصاص من قبل مجهولين على جسر مصياف بريف حمص، وباشرت فرق الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي عملية تأمين المكان ونقل القتلى والجرحى إلى المستشفيات. أعلنت الولايات المتحدة أنها اختتمت رسمياً مهمة التحالف الدولي التي كانت تقودها لمحاربة عصابة داعش الإرهابية في العراق، وذلك بعد انسحاب قواتها من قاعدة جوية في أربيل بإقليم كردستان. وعقب الإعلان الرسمي الأمريكي، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بدء مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق بعد انسحاب قوات التحالف، مؤكداً استمرار التعاون مع دول التحالف. وكانت بغداد وواشنطن قد اتفقتا في عام 2024 على إنهاء مهمة التحالف تدريجيا، حيث انسحبت القوات تباعا من قواعد في أنحاء البلاد وحصرت وجودها في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد. وإلى آخر التطورات المشهد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت السلطات الإيرانية أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وبعد أيام من رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخطة، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي عرض خلال اجتماع الحكومة المقترح الأمريكي على الرئيس مسعود بازيكيان. إلى التفاصيل والزميلة ألفا لبتوش.
1: بعدما دخلت الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثامن، تتواصل جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب ويمهد لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث أعلنت السلطات الإيرانية أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ونقلت رويترز عن مسؤول قوله إن وزير الخارجية عراقجي تلقى من الوسطاء رد واشنطن على مقترح الأيام السبعة وسيناقشه في طهران اليوم وسيعرضه على الرئيس مسعود بازيشكيان، وإن الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها تشرح خطة لسبعة أيام لبناء الثقة والعودة لنسخة معززة من الاتفاق. وأضاف المسؤول أن الخلاف الرئيسي بين أمريكا وإيران

0: يتعلق بترتيب الخطوات وليس بعناصر خطة الأيام السبعة. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أنه لم يحدث تقدم ملموس في المحادثات، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة وإيران لم يبديا استعدادا للتنازل. في غضون ذلك قال ترامب إنه لا يعرف بعد ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنها في وضع سيء للغاية حسب تعبيره. وأضاف ترامب أن بلاده أخرجت من مضيق هرمز كميات من النفط بمستويات تفوق ما قبل الحرب خلال اليومين الماضيين. وكان مسؤولون أمريكيون قالوا بحسب موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بالعودة إلى العمليات القتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي. فيما قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن ثمة مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها.
1: وعودة إلى محلياتنا، حيث قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل أسعار المحروقات جزئيا لشهر تشرين الأول ليصبح سعر بنزين أكتان 90 1050 فلسا لللتر، وبنزين أكتان 95 1360 فلسا لللتر، والسولار 900 فلس لللتر، والاستمرار في تثبيت أسعار الكاز وصوانة الغاز المسال المنزلي. وإلى الحالة الجوية، حيث يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار البحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وقبل الختام مستمعين، هذا التذكير بأبرز عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل مستشار الأمن القومي البريطاني، وجلالته يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة. جلالة الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك مملكة هولندا بحث خلاله أبرز المستجدات الإقليمية. إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للإنعقاد في 22 المقبل. وإيران تتسلم الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الحرب. وفي الختام مستمعين، هذه تحيات فريق العمل محمد شوكة المجالي ومحمد ساهر الطراونة من دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية بهاء الطراونة. وأقبل تحيات محدثتكم باسم مولادات، في أمان الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

البث المباشر من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان اف ام. أهلا ومرحبا بكم. صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا، اليوم الخميس، آخر أيام العمل لهذا الأسبوع، إن شاء الله نكون خفيفين لطيفين عليكم بحلقتنا لهذا اليوم. صباح الخير.

الموافق مستمعينا 1/10 للعام 2026، بداية شهر جديد، يا رب يكون بداية خير واطمئنانية وأيام أجمل وأخبار سارة تفرح قلوبكم، اللهم آمين.

19 ربيع الثاني للعام 1448 هجري. وبداية مستمعين اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة ومن الهندسة الإذاعية والإخراج. يمكن 4 أيام ما سمعتوا اسمه اليوم معنا أستاذ مأمون شحادة. أبا ينال يا صباح الورد، يسعد صباحك، تحياتنا. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم. صباح الخير للزميلة تمار النهار من السوشيال ميديا، ومن الإعداد سهر الجبور. تحايا موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

صباح الوردة والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم. صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حاليا موجودين لمدارسهم، يسعد صباحكم، إن شاء الله بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين. ما نتمنى السلامة للجميع، واليوم خصوصا اليوم الخميس في تنقلات بين المحافظات، فبدنا نتمنى الجميع نتمنى السلام إلى الجميع يا رب بهاي اليوم، وإن شاء الله عطلة سعيدة عليكم جميعا. يسعد صباحكم ويهلا فيكم. الله ناويكم اليوم أبوينا. الله حيهم النشامة. صباح الوطن الجميل.

لهذا اليوم. يسعد صباحكم. كيف الأجواء عندكم بالمحافظات؟ طمنونا. كان اليوم شوي بالأجواء بعجلون بلشت برودة. والله بعمان كمان صار في برودة خصوصا في ساعات الصباح. لازم نلبس أبنائنا لو جاكيتات خفيفة مستمعينا الصبح، لأنه والله الجو بلش يبرد شكلها الشتوية المرة هاي. ما فيهاش مزحة. بعد شوي فعلا بعد شوي راح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية. والله حابين نطمن عن الأجواء، هل راح يكون في أمطار خلال الأيام القادمة؟ أتوقع أنه يعني راح يكون في أمطار. اليوم درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة. درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة. في العاصمة عمان 24، في الزرقاء 26، في جرش 25، في البلقاء 22، في الكرك 23، في معان 28، في إربد 25، في المفرق 26، في عجلون 24، في مأدبة 24، في الطفيل 22، العقبة 34، والله تعالى أعلم. يا سلام.

ومن عمان ومن إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، يسعد صباحكم. صباح الورد والياسمين.

اليوم بعدين شوفي أبو ينال كيف اليوم الخميس نهاية أسبوع وبداية شهر جديد يعني التفاؤل مليون لازم يكون. ورواتب مظبوط حلو هيك لما تيجي كل هاي الأشياء مرة واحدة حتى لو ما كنت تتفائل لما تصير صدفة بداية شهر ونهاية أسبوع ورواتب. إن شاء الله يا رب كل أيامكم بتكون كلها خير يا رب. يسعد صباحكم.

0: يا هلا بالخميس.
1: خميسكم فلة.
2: هلا بالخميس.
0: هلا فيكم جميعا، صباح الخير. شهر جديد يعني أيام جديدة، يعني فرصة جديدة، يعني أمنيات جديدة ما زلنا ننتظرها. فلنبدأ مستمعينا بقلوب راضية ونيات طيبة ودعاء صادق بأن يحمل لنا الله فيه من الخير ما يفوق توقعاتنا.
3: لا تفكر بأي شيء، انسى همك لا تضايق، خليك مفرفش.
0: صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، يسعد صباحكم.
3: خل امورك في السليم، بالله وربك كريم، وانسى كل شيء وسمعني.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، يسعد صباحكم. صباح الخير للاشخاص اللي عم بيصبحوا علينا وعم بيتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر عمان. يسعد صباحكم ويا هلا.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم. الله عليكم. بالمناسبة مستمعينا، تستعد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لإنتاج نسخة محلية من برنامج أقوى عيلة تمهيدا لعرض حلقاته الأولى خلال شهر رمضان المبارك في تجربة ترفيهية جديدة تراهن على حضور العائلة الأردنية وتفاعلها. ومستمعينا، أكدت المؤسسة أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتطوير منظومتها البرامجية وتوسيع حضور المحتوى الترفيهي الهادف بما يواكب تطورات صناعة الإعلام التلفزيوني وبما يستجيب لاهتمامات الجمهور واحتياجاته.

ويعد مستمعينا تحدي العائلات واحدا من أشهر البرامج الترفيهية وأكثرها استمرارية ونجاحا حول العالم، إذ انطلقت نسخته الأولى عام 1976 وأنتجت منه نسخ في أكثر من 80 دولة. ويأتي إطلاق النسخة الأردنية ضمن توجه المؤسسة إلى تقديم محتوى ترفيهي عائلي مبتكر يجمع بين المتعة والتفاعل والمنافسة، ويعزز حضور الشاشة الوطنية في المشاهد العائلية من خلال إنتاج محلي بمعايير عالمية وبمشاركة واسعة من الكفاءات والمواهب الأردنية. كنا بانتظار هذا البرنامج ونتمنى دائما التقدم والنجاح إلى مؤسستنا الحبيبة.

جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح، يا حي الله. بسام السرحان صباح الخير، رزق التلاوي صباح الورد، خالد النوافله صباح الورد، رهف الجديفات وام مراد يسعد صباحكم. كوكب المعايطه صباح الخير، موسى الخشان يسعد صباحك، حي الله يا سيدي. رجاء سنقرط صباح الخير، أبو شاكر الخلايلي يسعد صباحك، موسى الخشان صباح الخير، أم يامن الشوبكي صباح الخير، راجي عودة يسعد صباحك، صباح الخير. أبو مصطفى صباح الورد، طه القضاء يسعد صباحك، سهام مرديني والله أنت مبطلة تتابعينا، صباح الخير، دول زمان ما سمعنا صوتك، هاي بتطلع علينا قصة أنه ما منداوم، ها لو يسمعها لبالي بالك. بس جهاد غالب الكسواني صباح الخير، إلى كل والدتك أم زياد يا حي الله يسعد صباحك، رائد القيسي صباح الخير، أبو حازم الدبايبة حياك الله، سلطان العاشق صباح الخير، نواف فالح أبو فالح صباح الورد، طارق قدوم يسعد صباحك، صباح الخير، خالد زريقات يسعد صباحك، صباح الورد، أم مراد يا حي الله، إيمان أبو ليلى صباح الورد، والياسمين، أحمد الحنيطي يسعد صباحك، محمد أبو علاء صباح الخير، أبو حازم الدبايبة صباح الخير، عزمي خلافات صباح الورد، أنت وين كانت علقية تمارا؟ شارك المستمعين، أبو نور الدين المجالي من الكرك يا حي الله. يلا أمجاد البكري صباح الخير يا حي الله، يلا معي عالتحية كفية الليلة، محمد العودات وطارق علي صباح الورد يا حي الله فيكم، رزق التلاوي صباح الخير، جابر الحمايدة صباح الورد، مرام الجمال يا صباح الورد، جهاد الجدعان صباح الخير، أم محمد المشاقبة صباح الخير، عواد قاقيش صباح الورد، أم غيث المعايطة صباح الخير، راجح المحاشي يسعد صباحك، صباح الورد، أم غيث المعايطة يسعد صباحك، الله يخليكي، شكراً.

بهاء منور صباح الخير. دكتور معن المحافظة يسعد صباحك. صباح الخير. سامر أبو تايه يسعد صباحك. عماد الحايك يا حي الله. مبارك الصلايطة صباح الخير. محمد البري صباح الورد. أم أيمن صباح الخير. منصور الفراية صباح الخير. ذيب عودة صباح الخير. هشام الدمور صباح الخير. رائدة السرايري يا صباح الورد. تحياتنا. عمر السردي صباح الخير. مأمون اغنيمات يسعد صباحك. طلال المحاميد صباح الخير. عادل النعام.

آمنة يا صباح الورد. الله حي يا عبد المنعم الشلول، صباح الخير. سلام الحمد، يسعد صباحك. دلال مكاوي، صباح الورد والياسمين. محمد صالح من جرش تواصل معنا، صباح الخير. توقع في أجواء بارد اليوم، بدنا أرصاد لو سمحتوا كمان شوي، خلينا أو الآن نطلبهم، خلينا نتأكد من الأجواء كيف رح تكون خلال عطلة نهاية الأسبوع. الله يلا لحد يلعب في ساحتنا الشيوخ. أبو نور الدين المجالي، والله بنتشرف يا سيدي. يا صباح الورد الله يخليك. خدوني المعايطة، صباح الخير. نواف علامات، صباح الورد. عيسى أبو حماد، تحياتنا. أم عبد الله، يا حي الله. كابر عن كابر ونحط الكاسر على الكاسر. عيسى الفصول، يسعد صباحك. خليل أبو دية، صباح الورد. عدي صالح يا أبو ينال، كان كل يوم مصبح عليك على فكرة. موسى الحرايزة، صباح الخير. زياد مخلد. مصطفى، صباح الخير. أبو معنص الجحاوشة، صباح الخير. منال جديفات، يا حي الله.

0: صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. رح نرجع لتعليقاتكم ومشاركاتكم، بس خلينا نتطمن عن الأجواء كيف رح تكون خلال عطلة نهاية الأسبوع. ينضم إلينا من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذ عماد أمين. أستاذ عماد صباح الخير يا سيدي.
1: صباح النور لكم جميعا مستمعين كرام،
0: كيف الحال؟ تحياتنا، يسعد صباحك.
1: صباح النور
0: أستاذي. اليوم درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، حدثنا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع، هل سيكون في هناك أمطار؟ تفضل يا سيدي.
1: نعم، يعني كما ذكرت بإذن الله تعالى المعدل العام لدرجة الحرارة في عمان حوالي ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية، ولكن أتوقع أن تسجل اليوم ويوم غدا الجمعة أقل من هذا المعدل بحوالي من 4 إلى 5 درجات. فمعدل الحرارة اليوم حوالي 24 درجة في عمان العظمى، والصغرى حوالي 17 درجة مئوية.
0: نعم.
1: بينما في المستويات الشمالية والمستويات الشرقية هي 22 العظمى و13 الصغرى، وفي المناطق الغورية والعقبة 34 العظمى و24 الصغرى. هذه الحرارة هي تقريبا طقس لطيف الحرارة في معظم مناطق المملكة، حار نسبيا في المناطق الغورية والعقبة. كما نلاحظ هناك لظهور لبعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال وسط المملكة وأيضا المنطقة الشرقية من المملكة. يعني من الممكن أن تتأثر المملكة بحالة من عدم استقرار ضعيفة تؤدي إلى هطول زخات خفيفة من المطر نهار اليوم في شمال المملكة ونهار الغد في شمال المملكة، وأيضا قد تمتد إلى البادية الشمالية الشرقية وأيضا في إلى شرق محافظة معان. محافظة الوسط قد يكون لها نصيب ولكن ضعيف جدا هذا الاحتمال. يعني هو فقط لشمال المملكة وأيضا المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة.
0: الأمطار كيف رح تكون؟ يعني
1: خفيفة. هي نعم هي زخات خفيفة من المطر،
0: خفيفة
1: يعني
0: من المطر.
1: لأنها حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، هي نهار اليوم ونهار يوم الجمعة. أما باقي مناطق المملكة بإذن الله تعالى هي استقرار الأجواء فيها، لطيفة الحرارة في بعض المناطق وحار نسبيا في مناطق غوري العقبة. يعني بإذن الله تعالى عطلة نهاية الأسبوع يعني تكون مناسبة للنشاطات الخارجية في بعض المناطق.
0: نعم، بداية الأسبوع القادم كيف راح تكون الأجواء؟ إحنا بلشنا ببرودة بالجو ولا الأجواء هاي بعدم الاستقرار فقط؟
1: نعم هي أجواء باردة. يعني هناك ارتفاع درجتين يوم السبت ولكن تبقى أقل من المعدل.
0: لا أنا قصدي عن يوم الأحد كيف الأجواء راح تكون؟
1: حتى يوم الأحد يعني تقريبا نفس حرارات السبت، تبقى معدلها تقريبا حوالي 27 درجة مئوية أقل من المعدل بدرجتين. أجواء لطيفة ومعتدلة في معظم مناطق المملكة وحار نسبيا في مناطق غورية والعقبة، واستقرار الأجواء بإذن الله تعالى

0: بداية مطلع الأسبوع المقبل.
1: استقرار، نتمنى إن شاء الله السلامة للجميع. بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذ عماد أمين، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي، تحياتنا. يا حي الله.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعين مستمعينا احلام المشاقبه. يسعد صباحك زياد البطوش. صباح الورد والياسمين تحياتنا. ام مهدي النصير يسعد صباحك. محمد العمري صباح الخير. حمزه السعود صباح الورد. دعيد البيايضه يا صباح الورد والياسمين تحياتنا. رجاء طبيشات صباح الخير. يحيى الطورة صباح الخير. وبلال المساعفة صباح الخير. بكر البشير يسعد صباحك.

أبو إياد الضوافلة صباح الخير. عاطف الفراية أبو محمد يسعد صباحك. قاسم المشاهير صباح الخير. بلال الشاعر يسعد صباحك صباح الورد. أم محمد المراحفة صباح الخير. محمد الحمايدة صباح الخير. رحف بدها أمطار تقول يا رب في أمطار. أم مروان الشخاطرة صباح الخير. أحمد أبو يامن صباح الورد. ويسبر هارت صباح الخير. تحياتنا يسعد صباحكم. محمد الرجدان يسعد صباحك. أمل حماد صباح الخير.

0: ومستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. جلالة الملك والملك الهولندي يبحثان المستجدات الإقليمية. جلالة الملك يستقبل مستشار الأمن القومي البريطاني. جلالة الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل. إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 2 من تشرين الثاني. سمو الأمير علي يطلع على تحضيرات النشامى استعدادا لمواجهة فنزويلا وديا. وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يعمم على الجامعات إجراءات قبول الطلبة المدعوين لخدمة العلم. أمانة عمان الكبرى ترفع جاهزيتها لاستقبال الشتاء. عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في الأردن. البث المباشر من عمان معكم مستمعين وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر.

0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
2: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، يتزامن شهر تشرين الأول من كل عام مع الشهر العالمي لتوعية بسرطان الثدي، وفي هذه المناسبة يواصل البرنامج الأردني لسرطان الثدي منذ انطلاق عام 2007 جهوده الوطنية لتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر وتشجيع السيدات على الاهتمام بصحتهن وإجراء الفحوصات اللازمة. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير عام مركز الحسين للسرطان عطوفة الدكتور عاصم منصور. عطوفتك صباح الخير.
1: صباح الخير أخت مها، لك وللمستمعين والمستمعات.
0: تحياتنا لك عطوفتك، صباح الخير. بداية حدثنا عن أهمية شهر تشرين الأول وبوصفه شهر العالم لتوعية بسرطان الثدي، وما الذي يميز هذه الحملة عن باقي الأعوام؟
1: يعني هو بالنسبة لموضوع الكشف المبكر عن السرطان بصورة عامة وعن سرطان الثدي بصورة خاصة، أنا برأيي هو أهم شيء ممكن نعمله للتخفيف من عبء السرطان، لأنه إحنا يعني في عنا الوقاية وفي عنا الكشف المبكر وعنا العلاج إلى غير ذلك. لكن إذا أردنا بالنسبة لسرطان الثدي، الوقاية موجودة لكنها يعني ليست بالكفاءة اللي إحنا ممكن نحكي فيها بالنسبة لسرطانات أخرى. سرطان الثدي حجر الأساسي هو الكشف المبكر، الكشف المبكر ينقذ الحياة، وهذا ثابت الآن عالميا وكل دول العالم تبنته وسبقتنا في هذا المضمار. هو يوفر من كلفة صحية، كلفة مالية، كلفة اقتصادية، نفسية إلى غير ذلك، لأنه إذا كشف هذا السرطان مبكرا علاجه بسيط،
0: سهل السيطرة عليه،
1: نتائج ممتازة.
0: نعم، يعني في حال تم الكشف المبكر عن سرطان الثدي بيكون في سهولة بالسيطرة عليه ونسبة الشفاء بتكون 100% تقريبا.
1: صحيح، نسبة الشفاء تقترب من ذلك والسيطرة عليه دون أن يكون هنالك داعي للخضوع لبعض العلاجات التي قد يكون لها آثار جانبية. بعض مرات بعملية بسيطة بيوم تعملها حتى

0: ساعات
1: حسب الحالات.
0: وتخرج
1: نعم
0: السيدة.
1: نعم
0: صحيح
1: نعم
0: صحيح.
1: نعم عطوفتك اليوم تحمل الحملة شعار كوني بخير. ما الرسائل الإنسانية والمجتمعية التي يسعى هذا الشعار إلى إيصالها؟
0: يعني تم قام العاملون على البرنامج باختيار هذا الشعار لأن الخير مفهومه أشمل وأعم من الصحة والمرض إلى غير ذلك. الصحة هي عامل مهم جدا منه، لكن الخير هو الرفاه، وهذا في لب الموضوع، لأن السيدة هي قلب الأسرة، وهي إن كانت سليمة وصحيحة الجسد والنفس الأسرة كلها من حولها ستكون في رفاه، بينما لا سمح الله لو هذا العضو أصابه الوهن، العضو المهم بالأسرة وهو مركز للأسرة، أصابه الوهن نتيجة المرض، فالأسرة كلها ستمرض معها، وهذا يتعارض مع مبدأ الخير والرفاه
1: صح
0: إلى غير ذلك.
1: صح
0: فنحن نقول للسيدة هذه ليست أنانية، أنه أنت تكشفي مبكر وتهتمي بصحتك، أنت اهتمامك بصحتك سأثره سيعم كل أفراد الأسرة
1: طبعا.
0: وكل من يحبك من هم حولك.
1: نعم، عطوفتك اليوم، ما واقع سرطان الثدي في الأردن؟ هل ما زال الكشف المبكر يسهم في رفع نسب الشفاء وتقليل المضاعفات؟
0: نعم صحيح. يعني احنا انا برايي لولا الحملات اللي بديناها قبل حوالي 20 سنه لما وصلنا اليوم انا وحضرتك انه نحكي بهذا الموضوع. قبل ما كان حدا يجرؤ يحكي، الان
1: صحيح.
0: مع زياده الوعي اصبحنا نرى بصوره متزايده سيدات يقبلن على الكشف المبكر، اصبحنا نشخص بصوره يوميه عندنا بالمركز واكيد بغيرنا من المراكز سيدات في مراحل مبكرة. هذا ما كنا نحلم فيه لما أنا بديت مثلا مسيرتي وكنا نجري صورة الماموغرام إلى غير ذلك. كنا يعني كل شهرين زمان ولا أكثر تأتينا سيدة بمرحلة مبكرة، كله متقدم. لكن لو سألتيني هل وصلنا إلى ما نطمح عليه، لا، الجواب لا. أنا أطمح
1: حتى
0: أنه
1: هاي اللحظة لا دكتور.
0: طبعا لا، أنا أطمح أنه يصبح الكشف المبكر عن سرطان الثدي على أجندة كل سيدة، من ينطبق عليها شروط العمر إلى غير ذلك، أنه إذا كان سنويا أو سنة بعد سنة حسب ما ينصح به البرنامج أن تجري هذه الصورة، أن لا يبقى فقط المبادرة بيد آلاف قليلة من السيدات.
1: نعم.
0: أنا أطمح أن كل سيدة أردنية أينما كانت بالمدن أو بالقرى أو بالأرياف أنها تقبل على إجراء هذه الصورة.
1: شو ما كانت الفئة العمرية دكتور، يعني ما هي الفئة العمرية التي تنصحون بإجراء الفحوصات الدورية؟ يعني ويمكن أشخاص يمكن بيستحوا يسألوا بيحكوا لك شو أنواع الفحوصات التي يجب على المرأة الالتزام بها؟
0: احنا بالاردن اخترنا، هو في بين الدول هنالك تفاوت حسب العمر اللي عاده ما تصاب فيه السيدات بالسرطان. احنا بالاردن كون السرطان يصيب السيدات بعمر صغير نسبيا، ارتئينا ان يبدا الكشف المبكر لمن ليس لديهن سيره عائليه بالاصابه بسرطان الثدي، يعني ما عندها لا والدتها ولا خالاتها عندها اصابه بسرطان الثدي، على عمر الأربعين تجري اول صوره ماموغرام، وبعدين لو كل سنه بعد سنه ما في اي مشكله.
1: طيب
0: يعني
1: واللي عندها مسيرة مرضية من العائلة متى يوقف؟
0: تختار كل واحدة بده يكون برنامجها مختلف عن الأخرى، كل واحدة بدها تشوف إذا كانت الإصابة عند والدتها ولا خالاتها ولا حدا من الأقربين لها، تم مثلا على عمر الأربعين بتختار 5 سنوات أبكر وتبدأ على عمر 35 وهلم جرى. فهي بدها تشوف متى تمت الإصابة عندها بالعائلة وتبدأ أبكر منها بكم سنة بإجراء الصور. لكن حتى قبل الأربعين أنا كمان أنصح السيدات اللي هم بأعمار صغيرة أن يبادرن بالفحص الذاتي، يعني لو مر بالشهر
1: إذا شك
0: مر
1: صحيح
0: بالشهرين
1: صحيح.
0: أمام المرآة، توقف أمام المرآة وتتفحص هي نفسها، لأنه أدرى الناس
1: بالشخص نفسه صحيح
0: هي
1: صح صح نعم. وإذا شك في وجود أي شيء مباشرة، يعني الواحد ما يتردد أو ينتظر يحكي لك لا في شيء ما بيخوف أو أنا خايف أروح أفحص، هاي شغلة أنا خايف أروح أفحص، ممكن دكتور يمكن في عنا حالات صارت درجة رابعة وثالثة بشغلة أنا خايفة، لو كانت من الدرجة الأولى كان بسهولة إنه الواحد إنه يتعالج بهذا الموضوع. اليوم
0: هذا
1: هاي
0: من أبرز الأسباب والله أختي، لأنه
1: نعم صحيح.
0: إنه أنا والله ما بدي أعرف شو اللي موجود، خايف أفحص ويطلع إشي، طب مو إذا ما فحصني ما راح يوصل إشي.
1: نعم، في إحدى المقابلات في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان كمان عندما تواصلنا مع مركز الحسين للسرطان فشبهوا مرض السرطان الثدي بالتحديد دكتور إذا كان في بدايته كعملية المرارة، يعني موضوع سهل جدا بيكون إذا كان في الدرجة الأولى، كلك عملية المرارة هو مش صعب أبدا، يعني هاي رسالة اطمئنانية كمان للسيدات إنه إذا كان في الدرجة الأولى فهو بيكون سهل جدا الشفاء والعلاج بيكون للسيدة.
0: 100%
1: اليوم عطوفتك الحملة بتأكد إنه صحة المرأة مسؤولية مجتمعية، كيف ممكن للأسرة اليوم والزوج والعائلة إنهم يكونوا دائما سند للمرأة وتشجيع أيضا من قبل العائلة والزوج للفحص المبكر يا عطوفتك؟
0: أنا برأيي واحد من الأشياء اللي ممكن إحنا السيدة في كونها إما أم أو زوجة، أنا قد تكون هدية لها إنه والله يروح يعمل الماموغرام تذكيرها إنه صحتك أولى، لأنه هنا يعني كثير من سيداتنا الفاضلات يعني يتحجج يعني يقول لك والله انا اولادي بدي
1: ادرس ما في عندي وقت
0: لا نسحب هذه الذرائع منها، الاولاد ما راح يتضرروا من ساعه زمان
1: صحيح.
0: بسنه ولا بسنتين انا برايي تشجيعها على الفحص، وانه انت احجامك عن الفحص هو ضرر للعائله كلها وليس لك، انا برايي هذه رساله مهمه لانه اذا مرضت الام او الزوجه مرض البيت كله للاسف.
1: صحيح نعم. اليوم دكتور ما أبرز الخدمات التي يوفرها البرنامج الأردني لسرطان الثدي لتسهيل الوصول السيدات إلى خدمات إلى خدمات الكشف المبكر في مختلف مناطق المملكة؟
0: والله احنا اشتغلنا على عدة محاور، لكن المحور الأساسي كان أولا توفير وحدات التصوير وأنها تكون على جودة عالية وين ما كانت، فالحمد لله الآن كافة مدن وقرى المملكة مغطاة بأجهزة الماموغرام، والمناطق اللي غير مغطاة استحدثنا وحدتين متنقلات الآن، واحدة بالجنوب وواحدة بالشمال ينتقل من محافظة إلى محافظة لتغطية النقص إذا ما كان عندنا وحدات ثابتة. الموضوع الثاني اشتغلنا عليه التدريب لأنه جهاز لحاله ما راح يشتغل، بدنا فنيات متدربات وطبيبات، دربنا مئات الفنيات عندنا بالمركز من خلال البرنامج لكل محافظات والقطاعات اللي موجودة، ثم بدك حدا يقرأ الصورة كمان لأنه إذا عملت الصورة وما حد قرأها صح ما استفدنا. الآن عندنا متدرب طبيبات وأطباء مدربين على ذلك، والمناطق اللي غير مغطاة من خلال ربط إلكتروني هذه الصور تصل إلى المركز هون إلى عمان ليتم قراءتها في عمان.
1: نعم الله يعطيكم ألف عافية دكتور، ولكن أنا بدي رسالة اليوم من قبلكم توجهوها لكل امرأة في الأردن ولكل فرد في المجتمع دعما لصحة المرأة وتشجيعا لها على إجراء الفحوصات.
0: أنا السرطان ليس مرضا مخيفا إذا كشف عنه مبكرا، والتغاضي عنه أو محاولة أنه لفت الواحد يطلع على جهة ثانية لن يذهب هذا السرطان فيما لو كان موجود. إذا كان كتب للإنسان أو للسيدة أن تصاب بالسرطان فالأفضل أن يكشف عنه مبكرا لأن نسب الشفاء عالية جدا والألم قليل جدا.
1: نعم دكتور، هلأ أنتوا أكيد في عندكم دراسة بكل عام عن العام الآخر، اليوم هل بتلاحظوا في زيادة بعدد الأشخاص أو السيدات اللي بيقوموا بالفحص؟ يعني هل العام الماضي كانت نسبة أعلى من العام اللي قبله وهكذا يا دكتور؟
0: نعم، هو كل سنة أكثر من السنة اللي قبلها، لكني لست راضيا إلى الآن عن نسبة الزيادة. أنا أتمنى كنت أنه بعد 20 سنة من تأسيس البرنامج أن نصل إلى برنامج وطني يصبح الإجراء صورة الماموغرام إحدى العادات اللي يعني حتى تعمل بدون تفكير، خلاص محطوطة على الموبايل تذكر بها السيدة من خلال الكالندر اللي موجود أنه اليوم أو الشهر هذا يحجزي، أو حتى تكون الصورة محجوزة من قبل بسنة يتصل بها المركز المعين وموعدك يوم كذا الساعة كذا للحضور لإجراء الصورة.
1: إحنا نتمنى السلام للجميع، ومن إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان نتمنى من جميع السيدات أنه ما يحاولوا قدر الإمكان يأجلوا المواعيد شو ما كان متوفر عندك وقت، أو حتى زي ما حكى الدكتور يعني هو ما بياخذ منك وقت كبير، بتقدري أنك تفضي حالك يوم ويكون في هناك فحص، ويمكن اليوم الموضوع سهل كثير لأنه إحنا عم نشوف أنه في كثير وعي صار من قبل السيدات بخصوص هذا الموضوع الموضوع وبطل شيء يعني غريب إنه الوحدة إنها تروح تفحص. بدأ يعني الموضوع إنه الكل عم بيتقبل هذا الموضوع وصار بيحكي لك أنا ما عندي مشكلة إني أروح أفحص، ولكن إحنا بنتمنى إنه الكل جميع السيدات يقوموا بهذا الفحص. أنا بدي أتشكرك عطوفتك على مداخلتك اليوم معنا في برنامج البث المباشر من عمان وإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، مدير عام مركز الحسين للسرطان، عطوفة الدكتورة عاصم منصور.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن إحالة عطاء مشروع إدخال أنظمة نقل ذكية على الحافلات العاملة ضمن برنامج الدعم الحكومي لخطوط الجامعات الرسمية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات النقل العام وتعزيز كفاءتها التشغيلية بما ينسجم مع توجيهات التحول الرقمي وتطوير منظومة النقل في المملكة. للحديث حول ذلك تنضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتورة عبلة لوشاح الناطقة باسم هيئة تنظيم النقل البري. دكتورة عبلة صباح الخير.
1: صباح الخير مها، أهلا، يعطيكم العافية.
0: كيف الحال يا ستي؟ يسعد صباحك.
1: يا أهلا ست مها، يعطيكم ألف عافية.
0: هلا دكتورة. يعني بداية دكتورة، ما أهمية إدخال أنظمة النقل الذكية على الحافلات التي تخدم خطوط الجامعات الرسمية، وما الذي سيتغير فعليا بالنسبة للطالب؟
1: ست مها، بداية صباح الخير لك ولكافة السادة المستمعين على إذاعتنا الحبيبة الإذاعة الأردنية البث المباشر. يعني هذا المشروع هو مشروع بالتأكيد سيحدث نقلة نوعية لأبنائنا طلبة الجامعات خلال تنقلهم من وإلى الجامعات الرسمية، لأن هذا المشروع يستهدف 29 مسار على خطوط على 6 جامعات رسمية
0: تخدم الجامعات.
1: نعم، هذا المشروع سيكون يعني الهدف منه تركيب أجهزة دفع إلكتروني داخل وسائط النقل اللي بتخدم الطلاب. راح يكون عندنا 376 جهاز سيتم تركيبه داخل 376 حافلة، وهذا يعني مواكبة للتطور التكنولوجي وضرورة أن يعني إدخال أنظمة النقل الذكية على حافلات نقل طلاب الجامعات. يعني الفكرة إنه يكون الطالب معه بطاقة مشحونة مسبقاً بالأجرة اللي بدفعها خلال تنقله. الطالب بالوقت الحالي بدفع إما بطريقة التذاكر الورقية أو بطريقة الدفع الكاش.
0: طيب.
1: وإحنا بهمنا طبعاً أن يكون في راحة لأبنائنا الطلبة، رح يكون معه بطاقة مشحونة مسبقاً ورح يستخدم هذا الجهاز للدفع.
0: طيب لحظة بس خليكي معي دكتورة، اليوم أنا معي هاي البطاقة، أول شيء منين بشتري هاي البطاقة؟ وين متوفرة؟
1: بالضبط. هلا إحنا الشريك الأساسي

0: معنا في هذا المشروع اللي هم شركة رؤية عمان. شركة رؤية عمان هي من قامت بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني للهيئة من خلال توقيع اتفاقية ما بينها وبين الهيئة على هذا الأمر. وراح يكون هنالك أكواخ على البوابات الرئيسية لطلبة الجامعات، 6 جامعات الرسمية. احنا بنحكي عن التكنولوجيا، عن الهاشمية، آل البيت، جامعة حسين بن طلال، جامعة اليرموك، وأيضا على خط الزرقاء الجامعة الأردنية. احنا الآن في طور التنسيق مع إخواننا في شركة رؤية عمان من أجل وضع أكواخ بيع هذه التذاكر والإعلان أيضا عن أماكن البيع، بالإضافة بأنه رح يعني رح يكون نستخدم الطالب دي يستخدم التطبيق اللي هو عمان باص اللي هو تابع لشركة رؤية عمان، حتى أنه برضو يتأكد من أماكن بيع هذه
1: البطاقات
0: هذه البطاقات.
1: طيب يعني هاي البطاقة في إلها بس دكتورة هاي البطاقة رح يكون في فئات، يعني الواحد بيقدر يشتري مثلا ب5 دنانير 3 دنانير، ولا لسه مش معروف كل هاي الأمور؟ كيف الواحد رح يشتريها؟ هل في فئات معينة الواحد بيقدر إنه يشتريها، وكم رحلة تقريبا، وكيف بيقدر يشحنها، ولا بدي يشتري بطاقة أخرى؟ بدنا توضيح بهذا الموضوع.
0: بالتأكيد يعني إحنا إن شاء الله رح نعمل هذا الموضوع عند إخواننا في شركة رؤية عمان. رح يشتغلوا على هذا الموضوع، كيف يوصلوا الفكرة لأبنائنا الطلبة. وإحنا إن شاء الله قبل بداية الفصل الدراسي العام الجديد لطلبة الجامعات، يمكن هو ببلش الأسبوع الجاي أو يمكن الأسبوع اللي بعده، رح يكون إن شاء الله بنوصل المعلومة للطالب حتى إنه يستفيد من هاي البطاقات. بالتأكيد رح يكون في تسهيل، يعني إما يعني رح تكون بمراكز الانطلاق والوصول، وأيضا من خلال البوابات الرئيسية للجامعة، زائد بأنه رح نعمل بوث تعريفي أو كوخ تعريفي لبيع هذه البطاقات على البوابات الرئيسية للجامعات، يمكن لمدة أسبوع، ورح يكون يعني كل الطلبة رح يعرفوا أن هذا البوث موجود ورح يتجهوا له إن شاء الله.
1: نعم. طيب اليوم هاي البطاقة اللي رح يشتريها طالب في الجامعة، يعني مثلا إخوان اليوم موجودين بنفس الجامعة، ما في مشكلة مين ما يستخدمها، لأنه في عنا عدد رحلات معينة، مش محطوطة باسم واحد من الطلاب، مزبوط دكتورة؟
0: لا ستي، احنا ربطناها مع تطبيق سند.
1: مع تطبيق سند، يعني الشخص واحد فقط اللي رح يستخدمها؟
0: نعم. نعم هي مرتبطة بتطبيق سند، حتى يكون هنالك تأكيد على انه هذا المستخدم لهذه البطاقة
1: هو طالب.
0: يعني والله بياناته موجودة على هذه البطاقة.
1: يعني المستمعين بيحكي لكم هاي نقطة مهمة، انه بطل واحد يدفع عن الثاني.
0: لا طبعا يعني
1: هم فكروا فيها.
0: لا طبعا يعني ضروري دقق المعلومات والبيانات.
1: هاي نقطة مهمة، يعني إذا كانوا حتى لو كانوا إخوان بالجامعة، ما بيزبط إنه كل واحد لازم يكون بطاقته خاصة فيه.
0: نعم.
1: مفهوم.
0: نعم. يعني البيانات اللي موجودة على تطبيق سند الخاص بهذا الفرد وهذا الشخص وهذا الطالب راح تنعكس على بطاقة دفع الإلكتروني إن شاء الله.
1: طيب هل ستتوفر للطلبة معلومات آنية عن مواعيد الحافلات ومساراتها، وأي تأخير أو تغيير يطرأ عليها؟
0: بالتأكيد يعني إحنا إن شاء الله رح تكون يعني رح نطلق كل هاي الخدمة إن شاء الله يعني قريبا وقبل بداية الفصل. يعني ممكن نتأخر شوي بس إن شاء الله.
1: التأخير رح يكون لشيء طارئ، مزبوط دكتورة؟
0: يعني ممكن شوي تطبيق، يعني الربط الإلكتروني مهم جدا، بحاجة إلى وقت ستمها، بس الخدمة موجودة وهنالك يعني نسبة عالية من تركيب الأجهزة للحافلات على يعني تقريبا اكتملنا من تركيب الأجهزة، يمكن وصلنا 80% على هذه الحافلات لخطوط الجامعات. بدي أضيف شغلة مهمة، إنه هاي 29 مسار اللي إحنا راح نركب عليها أجهزة دفع إلكتروني، 370 جهاز دفع إلكتروني. هلا الطالب على هذه الخطوط هي أجرة مدعومة من الحكومة، يعني بدفع نصف الأجرة. يعني إذا كانت الأجرة من مجمع الشمال إلى جامعة علوم التكنولوجيا دينار و30 قرش، فهو الطالب يدفع دينار و10، والحكومة من خلال هيئة النقل تتحمل بباقي الأجرة.
1: يعني
0: وهذا الدعم موجود منذ العام 2010، وإحنا رح

0: يركزوا بالتأكيد على البطاقات. يعني الطالب ما يفكر إنه رح يدفع الأجرة كاملة، لا لا، الدعم موجود، الخصم 50% موجود، رح ينعكس على بطاقة الدفع الإلكتروني لكل خط حسب أجرته.
1: نعم.
0: اللي مقرة من الهيئة.
1: نعم.
0: طبعا أنا

0: حتى كمان يصير عندي مجال يعني أشمل كمان عدد من المسارات أخرى من الجامعات، لأنه أنا عندي مبلغ الدعم مخصص له مبلغ معين في ميزانية الهيئة، وبالتالي الدقة يعني بالتأكيد رح تعمل وفر عندي، وهذا بيفتح مجال حتى أن يكون في دعم لخطوط أخرى ولجامعات أخرى أيضا.
1: نعم دكتورة، بعد تركيب هاي الأنظمة هل سيكون في هناك تشغيل تجريبي قبل انطلاق الخدمة بشكل كامل؟
0: لا ستير، احنا
1: يعني مباشرة رح نبلش
0: لأنه
1: صار عندنا خبرة بالموضوع.
0: بالأصل في خطوط يعني أنا عندي خطوط
1: مش شيء جديد،
0: يعني تستخدم بطاقات البطاقات الدفع الإلكتروني، يعني احنا عندنا تقريبا الآن 340 حافلة على 11 خط وبضمن 19 مسار في المحافظات تستخدم بطاقات الدفع الإلكتروني مع شركة رؤية عمان، وهذا المشروع يعني استمر منذ عامين، يعني موجود منذ عام بدأنا بمشروع النقل المنتظم في 10 محافظات، وبالتالي هذا ليس بجديد في قطاع النقل إني أستخدم بطاقة الدفع الإلكتروني.
1: طيب دكتورة، بالنسبة للتوقيت احنا راعينا جميع الطلبة بالنسبة لذهاب الطلبة وعودتهم، يمكن اليوم في طلاب رح يستخدموا الحافلات في أوقات الذروة، هل يمكن الأنظمة الذكية أن تساعد الهيئة في معرفة حجم الطلب وإعادة توزيع الحافلات عند الحاجة؟
0: نعم بالتأكيد اسمها يعني احنا يعني تحديدا خدمة نقل طلاب الجامعات، يعني هذا النمط ادخل على في قطاع النقل في المملكة يعني منذ العام 2004 تقريبا، وهنالك استثمار على خطوط الجامعات، خطوط مباشرة. يعني أنا عندك الجامعة الهاشمية يعني ما في أي مسار نقل عام على الجامعة الهاشمية، وهذه الجامعة تحتاج إلى خطوط مباشرة.
1: صحيح.
0: أيضا جامعة علوم تكنولوجيا كذلك الأمر، جامعة حسين بن طلال، يوجد استثمار ويوجد شركات أيضا مستثمرة لنقل طلاب الجامعات. تنسيق عالي ما بيننا وبين عمادات شؤون الطلبة بالنسبة لأعداد الطلبة المقبولين سنويا وأماكن
1: كل هاي بتاخذوا بعين الاعتبار فيها هل نزيد أو ما نزيد. مفهوم
0: بما يتناسب مع عدد الطلبة. وحتى يعني استخدام الحافلات خلال أيام الأسبوع، وأيضا عدد الرحلات وأوقات الذروة اللي بيحتاجوا إلها عدد معين من الحافلات، وهذا يعني بما يتناسب مع عدد الأسطول وبالنسبة لعدد طلاب الجامعات في تلك السنة المستخدمين لحافلات النقل.
1: شو بتنصحوا إخواننا الطلبة وأبنائنا وحبايبنا؟ هلا في كمان منهم رح يكونوا سنة أولى، ويمكن شوي وزي ما تحدثت يعني تحدثت عن جامعات مهم جدا يكون في عنا تأمين لأبنائنا بالنقل، شو نصيحتكم أو شو بتنصحي أبنائنا الطلبة دكتورة عبلة؟
0: يعني بداية بالنسبة لهذا المشروع الدفع الإلكتروني بدنا إياهم يتابعوا مواقع التواصل الاجتماعي، الصفحة الرسمية لهيئة تنظيم النقل البري، وأيضا الصفحة الرسمية لشركة رؤية عمان عمان فيجن، حتى إنهم يكون عندهم معلومات كاملة، لأنه إحنا رح نطلق حملة بالنسبة لبطاقات الدفع الإلكتروني لخطوط الجامعات، فبسوى إنهم يعرفوا مواقع البيع، أماكن البيع، وأيضا طريقة الحصول على هذه البطاقة. بهمنا أيضا الالتزام بالدفع الإلكتروني، لأنه الدفع الكاش وأيضا التذكرة الورقية التغت،
1: وبالتالي
0: إحنا بهمنا أن يكون يعني توحيد للأسلوب الدفع. بهمنا أيضا المحافظة على أجهزة الدفع الإلكتروني داخل هذه الحافلات، وأيضا الحفاظ على هذه الحافلات. وصدقا يعني أخت مها، أبنائنا الطلاب على وعي عالي بمنظومة النقل ومتابعين معنا أيضا هم شركاء رئيسيين وأساسيين في خدمة النقل، يعني نأخذ منهم ملاحظات وأيضا نعطيهم رأينا ومشورتنا فيما يتعلق.
1: بيكون في تواصل يا دكتورة معكم؟ يعني يمكن في أحد الطلاب بيقول لك أنا البطاقة شوي غالي علي ما بقدر أشتريها، هل ممكن يكون في أسعار مناسبة لأبنائنا الطلبة؟ يعني يمكن اليوم طالب ممكن داوم 3 أيام بالأسبوع أو يومين بالأسبوع، كل هاي الأمور بتاخذوا فيها بعين الاعتبار؟ يعني مثلا بلاش يشتري بطاقة تكون غالية أو أسعارها مرتفعة شوي، وإحنا بنعرف
0: إحنا البطاقة على الرحلة، يعني هو بده يشحن على عدد الرحلات اللي بستخدمها،
1: يعني اليوم البطاقة فارغة ما فيها شيء بيقدر يشحن بس رحلته اليوم؟
0: ممكن.
1: يعني هاي ممتاز، يعني بتراعي فيها جميع الطلبة ودخل الأهالي والناس بتبطل تهكلهم، لأنه صراحة شوي الواحد إذا بيشتري بطاقة

0: بيكون مبلغها شوي عالي، بصير يحسب حساب انه انا ما معي غير اني ادفع رحلتي اليوم،
1: لا
0: فاذا
1: طبعا
0: كان
1: هي
0: بيقدر انه
1: على
0: يشحن
1: الرحلة
0: فقط رحلة اليوم فهذا امور ممتاز. يعني
1: طبعا
0: اتوقع انه
1: بالتأكيد يعني بده يكون في آلية معينة لشحن المبلغ اللي موجود داخل هذه البطاقة وكيف ممكن انه يستخدمها الطالب. وزي ما ذكرتي يعني مش كل الطلاب بيداوموا كل
0: صحيح كل
1: ايام الاسبوع،
0: الاسبوع،
1: يمكن
0: نعم،
1: يومين
0: خصوصا اللي
1: ثلاث
0: بيداوموا
1: ايام
0: بجامعات بعيدة بيداوموا يمكن
1: بالاسبوع،
0: يومين بالاسبوع. نعم
1: هذا كله احنا ماخذينه بعين الاعتبار
0: الله
1: كيف
0: يعطيكم
1: معاه،
0: العافية، احنا
1: وانه ان شاء الله
0: بنتشكركم.
1: يعني الطالب مهم جدا وعنصر اساسي في عملية النقل ان شاء الله.
0: بدي أتشكرك دكتورة عبلة على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان. الله يعطيكم ألف عافية، جهودكم مشكورة دكتورة. دكتورة عبلة الوشاح الناطقة باسم هيئة تنظيم النقل البري، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك، تحياتنا.

0: وقف طلعنا يا عيني وقف طلعنا نطرنا محبوه بالقلب والمشوار بعيد.
1: صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السماع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، يا صباح الخير. هلا الطلاب ببطل فيها احراج يا ابو ينال، انه انا خلي والله غير علينا وادفع عنك على سند مباشره، ما في حدا يدفع عن الثاني، يعني حتى البطاقه صار فيها انه لك لوحدك.

مستمعينا من عمان ومن إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، صباحكم خير وراحة بال دائما يا رب، يسعد صباحكم وإن ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح. ومستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. بالإضافة مستمعينا، بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

أسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، واتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4 222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: صباح الورد، يسعد صباحكم مستمعينا. معنا الأخ هيثم، صباح الخير هيثم، يسعد صباحك.
1: صباح الخير أستاذ مها، الله يسعد صباحك.
0: يا حي الله يا سيدي، صباح الورد، تفضل.
1: الله يسعدك أخت مها. أول شيء الله يعطيك العافية وأنت الكادر، الله يقويك وما بتقصر.
0: الله يخليك، شكرا يا سيدي، تفضل.
1: أنا عندي ملحوظة متكررة، زرت حاكي مع حضرتك مرتين ومع الأخ قدام كمان مرتين نفس الموضوع.
0: من اللي هو؟
1: على موضوع بلدية لوان موقر.
0: ماله؟
1: على موضوع الضغط والدور.
0: على موضوع
1: الضاغطة
0: والدور.
1: حكيت معك ثلاث مرات وطلبنا المهندس غازي الرقاد، تواصلنا معه ثلاث مرات نفس الموال، بس ما في جدوى نهائية، ما في، بيعطينا الرقم وابشر وتحت الهواء بس.
0: طب خليك معي أخ هيثم، شو اللي بيصير؟ يعني الضاغطة ما عم بتمر عليكم على المنطقة؟
1: اللي بيصير الضاغطة قاعد بتمر كل 10 أيام.
0: كل 10 أيام؟
1: والحكي هذا مثبت، فيه بتاريخ وفيه صور.
0: قديه عدد السكان بالمنطقة هاي؟ في عدد كبير يعني؟
1: حارة كبيرة يعني، ما بحكي
0: حارة كبيرة.
1: والله بشوف الصور هذا بعد لقيها اشي مقرف يعني، اشي يعني والله ما بتحمل تمر من جنب الحاوية جلك الله. والمشكلة مش بيت وبيتين، حي كبير كامل، حي الجنوبي عند المتصرفية والدوائر الحكومية كاملة. مش منطق. أنا كنت حاكي مع الأستاذ غازي وحكينا مع مسؤول الضغطات وحكينا مع الموظف، ما حد يرد علينا بالمرة يعني. احنا محسوبين على البلديه بس بالاسم يعني، شو ناقصها الحي هذا من الخدمات؟ شو ناقصنا عاد مؤاخذه؟ انا يعني مش طالب منك عاد مؤاخذه تجيني كل يوم، انا طالبك كل يومين ثلاث اربع، من 10 ايام حرام، مش منطق الكلام اللي بيصير قاعد.
0: طيب حاضر يا سيدي، خليك معي أخ هيثم. ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس غازي الرقاد، رئيس لجنة بلدية الموقر. مهندس غازي، صباح الخير يا سيدي.
2: صباح الخير. صباح الخير،
0: تحياتنا. تحياتنا مهندس، صباح الخير. يعني احنا سمعنا الأخونا المواطن هيثم، ويبدو انه متواصل مع برنامج البث المباشر مع مرة اكثر من مرة، ولكن دون جدوى. تعقيبك على الموضوع يا مهندس، تفضل.
2: اول شيء صباح الخير لكم للأخ هيثم المستمعين.
0: يا حي الله.
2: انا بتذكر فعلا تواصل معنا الأخ هيثم، وتواصل مع الشباب المعنيين مباشرة من المهندس خالد وعيد، واكيد بعرفهم واكيد تواصل معهم. احنا الكابسة ممكن ما تمر كل يوم، قد تمر بالاسبوع مرة او مرتين، لانه فيها من احياء واسعة وكبيرة لواء الموقر.
0: بس يعني مهندس اسمح لي، يعني اذا بتمر بالاسبوع مرتين يعني اخونا المواطن هذا ما يطمح له، ولكن حسب كلام اخونا المواطن هيثم انه كل، بس خليك معي اخ هيثم، يعني هذا اللي بيطمح له اخوانا المواطنين، ولكن حسب ما كلام اخونا المواطن هيثم انه هي كل 10 مرات مرة بتمر عليهم.
2: يعني
0: 10 ايام.
2: كل 10 مرات يعني ممكن كمية النفايات تكون كثير بهالحجم هذا.
0: لا، 10 كل 10 ايام مرة بتمر عليهم.
2: ايوه، احنا بنحس دائما انه بالاسبوع مرة او مرتين، واحيانا ممكن 3 مرات، ممكن مش اي فترة، ممكن كل فترة الصباحية او فترة ما بعد الظهر. يعني احيانا ممكن يكون عندنا اعطال ممكن، بس مش دائما، لكن احنا نأمن البديل للحي. احيانا بيكون عندنا مثل ما حكيت، احيانا بيكون عندنا مناطق واسعة تتجول فيها الكابسة، احيانا ممكن طرح النفايات يكون مش يعني بعد ما
0: هي. دكتور مهندس انا معك، هاي ممكن تصدف مره بالشهر ممكن، بس خليك معي اخ هيثم، خليك معي مهندس غازي، بس اسمح لي. هاي ممكن تصير مره بالشهر، كل 3 أشهر مره، انه صار في عندي كابسه او ضاغطه صار فيها عطل وقررنا انه نغير او كذا. اما اخونا المواطن يعني صار متواصل مع برنامج البث المباشر فوق ال4 مرات وعلى نفس الموضوع.
2: حتى المشكلة يعني أنا بدي أستغل حتى وجودكم على بالبرنامج الأخ هيثم، يعني أحيانا مش كمية النفايات، نوعية النفايات، هذه الكابسات أحيانا بتنقل
1: يا أخي مهندس. يا مهندس الله يسعد صباحك، أنت كل مرة بتطلع لي نفس الحجة إنه في كراسي، في مش عارف، أنا عندي صور إذا في خشب أو في كراسي أو في شيء اللي تحكي فيه
2: مش ممكن.
1: لا تشيلهم بالمرة
2: هيثم أخوي. هيثم
1: أخوي أنا مش ضروري، أنا مش مطلوب مني كل ما بدي أفضل حاوي أرن على البلدية.
0: طيب أخ هيثم، أخ هيثم أرجوك أرجوك أرجوك، راح أعطيك الوقت الكافي اللي تحكي فيه، ولكن خلينا أخ هيثم، أخ هيثم، أخ هيثم أرجوك، إحنا طالعين على الهواء مباشرة، أرجو إنه يكون في عنا بس احترام للحوار. حاضر يا سيدي، راح أعطيك الوقت الكافي بس لو سمحت. نعم تفضل مهندس.
2: يعني أحيانا ممكن ما تكون الحاوية اللي عنده مقصودة، ممكن الحاوية في مواقع ثانية.
1: أنا بحكي بلسان الحارة كاملة، ما بحكي
0: يا أخ هيثم أرجوك.
1: تمام
0: خليك معي، خليك معي. نعم
2: يعني
0: تفضل.
2: ممكن تكون احنا اللي قصدناه في أحيان في العطل ونوعية النفايات بعيد عن السامعين، أحيان ممكن ما تكون الحاويات اللي عنده في حي ثاني قريب منه بعيد عنه 200-300 متر 500 متر، نوعية النفايات أحيانا بتكون صلبة أو مواد ممنوع تنحط، أحيان بتكون أسفل الحاوية. يعني هذا السيارة بتيجي العامل بيقلب الحاوية، أحيانا بضرب الجهاز الخلفي، يعني هذا ما بنقدر نعممها، بتصير حالات زي. لكن أنا اللي بقوله إنه إحنا بنأكد على سواقينا وبنأكد على البيئة انه دائما يمر بشكل دوري على كل الحاويات، وهذا تحت صالة المسؤولية، يعني بتحاسب السائق على هذا الموضوع. يعني المسؤولية الأولى للسائق، لأنه هو السائق هو عارف المسار وصار له سنوات في هذا الموضوع وهو عماله. احنا دائما يعني بنأكد على على السواقين وعلى العمال بأنهم يحاولوا يشيلوا كل الحاويات، واللي ما يشيكوا مرة ثانية، يعني إذا ما شالت اليوم يأكد عليها ثاني يوم يمر. فاحنا متابعين، يعني عندنا المهندس خالد مدير البيئة وعيد هم المعنيين في هذا الموضوع بشكل مباشر، يتابعوا السواقين ويتابعوا المسارات كاملة لكل السيارات.
0: طيب بس اسمح لي مهندس، يعني احنا بنتابع السواقين ومنتابع كل هاي الامور، ما بنسال يعني احنا ما بناخذ بعين الاعتبار شكوى اخوان المواطنين، ملاحظات اخوان المواطنين؟ يعني يعني اليوم المواطن بياكد لك انه انا كل 10 ايام مره بتمر علينا هاي الضاغطه، هل ما بياخذ بعين الاعتبار بهذا الموضوع؟ احنا مش كمان يعني مهندس المفروض انه يكون في عنا اطلاع يعني على اخواننا المواطنين على المناطق، يكون في عنا زيارات ميدانيه ايضا على المواقع مهندس.
2: اكيد ذكرت انه في المسؤولين عندنا البيئه اثنين مهندسين اثنين هم اللي بيتابعوا هذا الموضوع بشكل دوري يمروا. هسه ممكن الحاويه زي ما حكينا ممكن تتاخر عليها يومين او ثلاثه او اربع ايام السياره، لكن تتاخر 10 ايام او اكثر كميه النفايات بتصير كثيره. يعني احنا بيقدروا هم بيقدروا حجم النفايات الموجوده في هذه الحاويه، ما تتعدى الحاويه يومين ثلاثه اربعه يمروا عليها. اما تقعد 10 ايام او 20 يوم في صعوبه، لان بتكون حجم الحاويات حجم النفايات الحاويات قدها 10 اضعاف. احنا بنحاول دائما انه ما نتاخر على الحاويه. اي عطل بصير او اي تاخير بصير مسؤوليه بتحملها السائق والعمال، بتحملهم مسؤوليه في هذا الموضوع. عندنا اجراءات يعني خلينا نقول يعني عليها عقوبه بالنسبه للسائق والعامل، انه ما يصح هذا. وانا بدي اتاكد هسه من نفس الموضوع مره ثانيه، وهو تواصل معنا الاخ هيثم اكيد تواصل معي تواصل مع الشباب، وفي توجيه في هذا الموضوع للسائق والعمال، وتحت صالة المسؤولية وفي عقوبة في ذلك على السائق نفسه، لأنه المسؤولية الأولى على السائق والعمال اللي بيشتغلوا على هذا الموضوع المفروض أنهم يحملوا. فأنا بوعد الأخ هيثم أنه يعني إحنا نأكد على هذا الموضوع، مش بس عنده، في كل بلدية وائل المقدر.
0: طيب
2: لأنه إحنا عمليين بشكل عام في كل بلدية وائل المقدر.
0: طيب خلينا نسمع للأخ هيثم. أخ هيثم تفضل يا سيدي.
2: تفضل أخوي هيثم.
3: مش مطلوب مني كل ما افضل افضل الحاوي بدرنا على البث المباشر او بدرنا على البلديه، هاي شغله مفروض منها، يعني كون البلديه لحالها كادر برنامجها مشي امورها. انت لما تقول يوم او 10 بغض النظر الحاوي لما يجي تاع البلديه ويفضيها ويلاقي جنبها كوم، هذا بدل على شو؟ بدل على تاخير من البلديه، ما بدل على الحي.
2: الساعة التاخير ممكن، قلت لك التاخير ممكن يوم او يومين، بس ما تتاخر 10 ايام.
3: طيب لما تاخر يوم شو بصير؟
2: يعني هذه مسؤوليه على السائق فيها عظيمه، يعني السائق
3: انا ما في داعي اقول لك
2: يعني.
3: وكل يومين
2: انا السائق يعني ممكن تصل للفصل للسائق انه بتاخر 10 ايام. يعني السائق اللي تاخر 10 ايام على حاوية
3: مهندس اعطيني دقيقه
2: للفصل.
0: طيب
3: مهندس انا ما في داعي اكون ارن عليك دائما او ارن على البلديه، انا لعالك وشغلك على مؤاخذه، انا مش مطلوب مني اضل ارن.
0: أخ هيثم خليك معي. أنت يعني حسب كلام المهندس غازي إنه مرات بصير في تأخير ولكن مش دائما.
2: نعم
3: أخت معنا من شهر 6 ومتواصل معك.
0: من شهر إيش 6 على نفس الم... بس خليك معي. حاضر بس أنت خليك معي على نفس الموضوع. ما صار في أي تغيير يعني بعد بس خليك معي، ما صار في تغيير بعد التواصل مع برنامج البث المباشر من عمان؟
3: والله ما صار.
2: احنا بناء على مكالمتكم اخ هيثم، انا راح اشكل لجنه تحقيق وراح يتواصلوا معك لجنه التحقيق شخصي، راح يتواصلوا معك شخصي، راح اخذ من تليفونك مره ثانيه لجنه التحقيق في هذا الموضوع تحديدا في الحي او بالشارع اللي انت فيه.
3: الحي كامل
2: راح اشكل لجنه تحقيق.
0: اخ هيثم في عندك صور؟ في عندك صور
2: الجهات المعنيه؟
3: نعم في صور،
2: الامور واضحه.
0: في عندك صور اخ هيثم؟
3: نعم موجود.
0: بعث لنا اياهم على واتساب برنامج البث المباشر عمان لو سمحت.
2: بس الهواء تزودوني في هذا الموقع وهذه الصور، وانا راح اشكل اليوم لجنه تحقيق في هذا الموضوع، وراح يتواصلوا مع الاخ هيثم وراح نحولها لجهات معنيه صراحه، يعني لانه احنا ما بنسمح انه السايق انه يتاخر على المواطن يومين ثلاثه.
3: والله مهندس انا ما بدي غير انه
0: هو مهندس. بس خليك معي، خليك معي اخ هيثم، هو مهندس السايق. السايق مش المفروض يكون في عنده رقابه، في ناس مراقبين عليه بيطلعوا بشيكوا على المناطق وعلى الاحياء؟
2: في رئيس قسم مسؤول عنه وفي مدير، واخوي هيثم اكيد بعرفهم.
0: طيب يعني هو ليش إنه حاسب السائق إذا كمان في عنده أشخاص مفروض إنه يكون مطلعين على هذه المناطق؟
2: لجنة التحقيق راح تبين هذا طيب. الموضوع المسؤولية طيب. عند السائق ولا عندنا؟
0: أخ هيثم
2: إنه في هذا الموضوع إنه السائق لأنه تأخر على هذا الموضوع.
0: طيب أخ هيثم أمننا بالصور الموجودين عندك وإحنا إن شاء الله راح نأمنهم للمهندس غازي. وخليهم عنا احتياط عشان نشوف لعل وعسى إن شاء الله خلال الأيام القادمة رح يكون في هناك تعديل وإجراء بهذا الموضوع. أنا بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم أخ هيثم. مهندس غازي أنا بدي أستغل وجودك معنا اليوم. هناك في تحذيرات لفصل الشتاء، ماذا عن بلدية الموقر لتحذيراتها لفصل الشتاء وتجهيزاتها أيضا لفصل الشتاء؟ تفضل يا سيدي.
2: إحنا دائما قبل فصل الشتاء دائما يعني بالفترة هاي يعني من بداية خلنا نقول أو من 15/9 تقريبا نستعد لهذا الموضوع. بداية أول شيء إن شاء الله إنه يمن علينا بنعمة الأمطار اللي إحنا بحاجة إلها. فمن 15/9 إحنا نباشر في موضوع التجهيز لموسم المطري. عنا الفريق اللي بقسم البيئة يقوم بمتابعة الأودية، العبارات، مناهج تصريف مياه الأمطار، تجهيزها وتنظيفها. وعندنا من خلال كمان عندنا آليات سنتين تتابع هذا الموضوع، مساعدة للعمال والفريق اللي بيشتغل على هذا الموضوع. نجهز أيضا عندنا ماتورات شفط مية لا سمح الله إذا صار في مداهمات لبيوت أو لمنازل، لأنه إحنا صراحة يعني في عندنا عدة مواقع للأسف قديمة من 5 و10 و20 سنة معمرين في أودية في مجاري مياه معمرين في مجاري مياه. فإحنا يعني كل فترة يعني نتأكد منهم إن
0: في تواصل بينكم وبينهم.
2: تواصل تمام. طبعا في تواصل وفي اجتماعات متواصلة مع الأجهزة المعنية كلها في اللواء البلدي في لواء الموقر البلدية والبلديات الثانية ضمن اللواء. فإحنا مستغل الفترة هاي الماضية وشغالين الآن على هذا الموضوع على التنظيف. يعني حتى بالصدفة يعني أنا اليوم الصبح حاكي عشان موضوع يعني آلية بنسميها الجت هاي تنظيف المناهل والعبارات. فإن شاء الله يعني إحنا الفترة القريبة بنغطي كل مواقعنا بحيث أنه نأمن الأودية والعبارات والمناهل بحيث تكون جاهزة لاستقبال الموسم المطر إن شاء الله بإذن الله. وعندنا فرق وعندنا خطة طوارئ في هذا الموضوع من عدة فرق على مدار الساعة في حال صار كميات هطولات مطرية كبيرة.
0: نعم بس مهندس أنا أريد أحكي لكم الله يعطيكم العافية، بس يا ريت نتابع قضية أخونا المواطن هيثم. يمكن أكثر مرة صار متواصل مع برنامج بث المباشر من عمان بنفس الموضوع، فإن شاء الله يكون محلول أيضا قضية أخونا المواطن هيثم. أتشكر تواصلك معنا لليوم مهندس غازي الرقاد رئيس لجنة بلدية الموقر. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
2: يا هلا
0: فيك.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم ويا هلا فيكم. أم عامر المقابلة صباح الخير. محمد حامد يسعد صباحك. أبو جهاد عبد

الله. صباح الخير فيصل ديب، بيسعد صباحك. وهدى الخرابشة، صباح الخير. أم عامر المقابلة، صباح الخير.

أبو أيهم العتايقة، صباح الخير. عارف العليان، يسعد صباحك. حازم الرجدان، صباح الخير. عيسى الفصول، صباح الخير. أم إسراء العبادي، صباح الورد. خلدون المعايطة، صباح الخير. أشرف الجدعان وزياد القرعان، يسعد صباحكم. طلال المحاميد، صباح الخير. أحمد الحويطات، صباح الخير. محمد بكار، يا حي الله يا سيدي، صباح الورد. عاشق المزن، صباح الخير. عود المشاقبة وأبو تيم طعاني، صباح الورد. تغريد أبو شقرة، صباح الخير.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا في برنامج البث المباشر من عمان، وصباح الأرقام التي تعكس حركة الاقتصاد ونشاط الأسواق. اليوم مستمعينا بنتوقف عند بورصة عمان في ضوء نمو ملحوظ في أرباح الشركات المدرجة وارتفاع في حجم التداول ومؤشرات السوق، وللتعرف أكثر على هذه المؤشرات وما تعنيه للمستثمر والاقتصاد الوطني، يسعدنا أن نرحب بالمدير التنفيذي لبورصة عمان الأستاذ مازن الوظائفي. أستاذ مازن صباح الخير.
1: صباح الخير تسكي، صباح الخير إليك ولا المستمعين الكرام.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك. يعني صباح. بداية، كيف تصفون أداء بورصة عمان خلال الفترة الحالية في ظل الحديث عن نمو ملحوظ في أرباح الشركات المدرجة وارتفاع حجم التداول؟
1: يا سيدتي شكرا إليك. يعني بورصة عمان بدأت بمسار إيجابي يعني منذ نهاية العام 2024 واستمر بال 25 واستمر إلى هذا اليوم مسار الإيجابي التصاعدي لبورصة عمان، واللي أثر هذا المسار الإيجابي حصلت البورصة على جائزة أفضل بورصة عربية أداء في ارتفاع الرقم القياسي العام، وتم تسليم الجائزة أول أمس في أبو ظبي خلال اجتماع اتحاد الأسواق المالية العربية، وهذا جاء مدعوم بالمؤشرات زي ما تفضلتي ستي حكيتي. يعني نتحدث احنا عن ارتفاع الرقم القياسي العام العام الماضي بنسبة 45.1% وارتفاع العائد الكلي مؤشر العائد الكلي بنسبة 58.52%، ارتفاع أحجام التداول بما تجاوز 80%، ارتفاع أيضا القيمة السوقية تجاوزت 50% ارتفاعا. استمر هذا أيضا خلال هذا العام بارتفاع المؤشر العام بنسبة وصلت 16%، وأيضا العائد الكلي بنسبة

0: تجاوزت ال 20%، وايضا القيمه السوقيه بالنسبه تجاوزت ال 14%. فاحنا بنتحدث عن مؤشرات ايجابيه جاءت مسنوده باداء الاقتصاد الوطني. يعني تحدث عن مسارين، مسار ايجابي للبورصه، وزي الجميع بيعرف البورصه هي مراه، هي تعكس النشاط الاقتصادي، تعكس يعني مستوى الاقتصاد الوطني ومكانته. احنا نتحدث برغم الظروف ستي، برغم
1: صحيح الظروف، صحيح المحاطه بحق، نعم
0: المنطقه، احنا يعني المنطقه مرت وتمر، وهي تمر حاليا بظروف ليست سهله وحاله عدم يقين. بالرغم من ذلك حقق،
1: على ماذا يدل ذلك استاذ مازن؟ يعني اليوم احنا بنحكي رغم كل هذه الظروف المحاطه، ويعني اليوم في عنا ارتفاع بهذه النسب، على ماذا يعني، او ماذا يعني هذا الارقام بالنسبه الى نشاط السوق والسيوله فيه ايضا؟
0: نعم ستي، يعني قبل ما احكي عن الاسباب خليني
1: اتطرق
0: لما استندت اليه هذه الارقام. نعم. كاداء لبورصة عمان. احنا بنقول انه هاي الارقام لانه زي ما قلنا هي مرآة، هي تعكس النشاط. احنا نتحدث عن مؤشرات اداء ايجابيه لاقتصادنا الوطني، التجاوز يعني تحدث عن ارتفاع في الاستثمارات، تحدث عن ارتفاع في الاحتياطات الاجنبيه وصل 28.4 مليار دولار، تحدث عن ارتفاع في حوالات الأردنيين، تحدث عن زيادة الصادرات، مجموعة من العناصر الإيجابية والمؤشرات الإيجابية المستندة أيضا إلى سياسات حصيفة. يعني إحنا الأسباب التي أدت إلى ذلك بالرغم من الظروف، أيضا نتحدث عن أداء قوي لشركاتنا المدرجة زي ما تفضلتي، نتحدث عن ارتفاع ثاني أعلى أرباح تاريخية تحقيقها شركاتنا، وليست عدد محدود من الشركات، تحدث عن 110 شركات مدرجة من 155 شركة حققت أرباح. هذا مستند، هذا السند إلى أسباب، منها السياسات الحصيفة اللي تنفذ على صعيد الاقتصاد الكلي، سياسات احترازية للظروف الصعبة اللي حكينا عنها، سياسات تتعلق أيضا بالحفاظ على الاستقرار النقدي، قام بها البنك المركزي، حافظ على سعر استقرار الدينار، لدينا الآن استقرار سياسي نقدي مالي، وهو بالدرجة الأولى سياسي جماعة، الحمد لله رب العالمين. نحن نعيش في ضمن يعني في جزيرة آمنة، ضمن محيط ملتهب، هذا كله الواقع. أيضا بننفذ قاعدين مشاريع كبرى بالرغم كل هذه الظروف، بننفذ مشاريع رؤية التحديث، بننفذ تحت إشراف وقيادة جلالة الملك مسارات إصلاحية على المستوى الاقتصادي والإداري والسياسي، كل هاي مجمل هذه منظومة من الأسباب متكاملة.
1: وهناك تسهيلات أيضا دكتور مازن من قبل الحكومة وقرارات الحكومة التي جاءت لدعم هذه الشركات وكل ذلك. اليوم تم إعفاء صناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل، إلى أي مدى انعكس هذا القرار على السيولة وحركة الاستثمار في البورصة؟
0: نعم وهناك أيضا سياسات وقرارات مباشرة لدعم النشاط في بورصة عمان، من أهمها إعفاء صناديق الاستثمار المشترك. ست اللي تفضلت حكيت عنها، صناديق الاستثمار المشترك هي أداة مهمة جدا استثمارية في الأسواق المالية بشكل عام، تعزز السيولة، تعزز الثقة، تعزز يعني إحنا هاي الإجراءات كلها عززت بيئة الاستثمار، عززت الثقة في الاستثمار. تحدث إحنا عن 46.1% نسبة استثمار غير الأردنيين في بورصة عمان ملكيتهم في الشركات المدرجة. أيضا من القرارات الحكومية السماح للمستثمرين غير الأردنيين الراغبين في الحصول على الجنسية الأردنية بتحريك استثمارات كانت بالسابق تجمد، هاي الاستثمارات يعني مليون ونص دينار تجمد لمدة 3 سنوات، الآن مسموح لهم أنهم يحركوا هذه الاستثمارات في البورصة. هذا أيضا عزز السيولة وعزز الثقة، وخاصة من المستثمرين غير الأردنيين. أيضا عندنا قرارات تتعلق بزيادة أوقات التداول، تتعلق أيضا بتخفيض كلفة التداول. فهناك جملة، أيضا إحنا نتحدث عن بيئة تشريعية وتنظيمية وفنية في سوق رأس المال الوطني، قامت بها البورصة لتحديث أنظمتها الإلكترونية وتشريعاتها، وأيضا مؤسسات سوق رأس المال، هيئة الأوراق المالية، مركز إيداع الأوراق المالية. نحن الآن نطبق في مؤسسات سوق رأس المال، البورصة والهيئة والمركز، أحدث المعايير الدولية فيما يتعلق بالأنظمة الفنية، فيما يتعلق بالتشريعات.

0: فيما يتعلق بالتسوية والتقاص والرقابة إلى آخره. فهناك جملة ومنظومة من العوامل أثرت بهذا الاتجاه، وأولها هو المسار الإيجابي للاقتصاد الوطني اللي عكسته البورصة وانعكس على أدائها وانعكس على الأرقام.
1: نعم.
0: فهذا سيدي، هذا ليس فقط إنجاز بورصة عمان لوحده، هذه الجائزة اللي حصلنا عليها أول من أمس هي حصيلة جهود مؤسساتنا الوطنية واقتصادنا الوطني، وهو إنجاز بورصة وإنجاز مؤسسات وطن وإنجاز اقتصاد وطني.
1: أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، المدير التنفيذي لبورصة عمان الأستاذ مازن الوظائفي، شكرا جزيلا لك، سعد صباحك، تحياتنا،
0: صباح.
1: يا حي الله.

0: يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السماع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم ومعكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112. معنا الأخ علي. صباح الخير.
1: أنا صباح النور يا أختي، كيف حالك؟
0: يا حي الله يا سيدي، تفضل. يسعد صباحك.
1: صباحكم صوت الحق البث المباشر، وأحييكم وأحييكم جهودكم الطيبة في حل مشاكل المواطنين يا سيدي على مستوى المملكة جميعا.
0: يسعد صباحك، هذا واجبنا يا سيدي، تفضل.
1: الله يوفقك. والله يا سيدي، احنا بخصوص النقل الجماعي للبادية الجنوبية، طبعا هذه مكرمة وتكرم عينا في النقل الجماعي على مستوى البادية الجنوبية، لكن للأسف الشديد روضة الأمير راشد لم تشمل نقل الطلاب، يعني ما
0: روضة؟ روضة؟
1: روضة الأمير راشد يعني اسم البلدية راشد.
0: المنطقة مش المد... تمام تمام.
1: لا منطقة راشد البادية تمام. الجنوبية ولا يوجد لها اي وسيله نقل لنقل الطلاب. تعرف احنا عندنا مساحه على مساحات يعني طويله، وبعدين عدد السكان فيها 6000 نسمه يعني، وفي يعني متراميه الاطراف شوي، يعني في اكثر من 3 كيلو احيانا يبعد الطلاب عن وجود المدارس يعني. ولا يوجد اي وسيله نقل، علما انه الاماكن الثانيه الاقضيه الثانيه يعني في 3 باصات كانت متوفره، 4 باصات لكل قضاء، قضائيل إلا باص واحد، يعني وبلدة راشد خصوصا لا يوجد لها أي وسيلة نقل يا أختي لتشمل نقل الطلاب. تعرف عندنا يعني إحنا

0: المنخفض والشراء يعني مرتفعات الشراء.
1: أنتوا كنتم مقدمين أخ علي؟
0: والله يا أخوك قدمنا ورقيا وبعدين ثاني مرة قدمنا إلكترونيا يعني
1: وما طلع لكم
0: وما طلع لنا يعني حتى على مستوى أربع مدارس قدمنا يعني عندنا أربع مدارس وبتعرف المدارس يعني شوي مترامية الأطراف بعيد عن بعضها وفي يعني ناس ببعد أكثر من 3 كيلو 4 كيلو إحنا يعسيد الناس اللي يبعدوا 3 كيلو هوا لازم تشملهم المواصلات أقل إشي لأنه بتعرف ظروف الناس صعبة وظروف المواطنين وإحنا أسوء بباقي المناطق يعني في ناس طلع اليوم 3 باصات وأربع باصات لكل قضاء يعني إحنا قضاء إيل تقريبا 12,000 يطلع اليوم إلا باص واحد بوص كوارتر صغير.
1: طيب
0: يعني
1: خليك معي أخ علي عشان نكسب الوقت. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور بسام الأسبوع مدير تربية البادية الجنوبية. دكتور بسام صباح الخير.
2: صباح الخير إليك والمستمعين الكرام وصباح الخير لقيادتنا الحكيمة في الوطن الأردني.
1: يا حي الله يا دكتور كيف الحال؟
2: الله يحييك يا أهلا وسهلا.
1: يسعد صباحك. إحنا سمعنا لأخونا المواطن علي تعقيبك على أخونا المواطن دكتور بسام تفضل.
2: أختي الفاضلة تعلمين بأن هذه مكرمة ملكية النقل المجاني لأبنائنا في البادية الجنوبية طبعا تم توزيع الرابط لأول مرة في شهر 1 اللي هو الرابط الإلكتروني أغلبية لم يسجل على هذا الرابط وشمل من البادية الجنوبية تقريبا 4125 طالبة وطالبة موزعين على كافة مناطق البادية الجنوبية. الأخ علي بتكلم على قضاء إيل. قضاء إيل موجود فيه 4 باصات تقريبا منهم باص بنقل الطلبة المسجلين من راشد إلى إيل وفي باص ثاني صدقة إيل أيضا وباص باتجاه أيضا قرية وهيدة. الآن إحنا مشكورة وزارة التربية والتعليم ممثلة بمعالي الوزير والأمينين العامين الدكتور نواف والدكتورة صحر بالتنسيق مع وزارة الاستثمار كانت هذه الفترة هي فترة تجريبية العدد الذي يأخذ حتى نعرف نقاط القوة نقاط الضعف من أجل التحسين لهذا المشروع الوطني الكبير الهام واللي بيسعى لنقل آمن لأبنائنا الطلبة والتحاقهم في مدارسهم بشكل آمن. لكن في ظل إقبال الأهالي على بعد ما رأوا هذا المشروع على أرض الواقع تم فتح رابط جديد. هذا الرابط الجديد الهدف منه حصر الأعداد من أجل أن ترفع إلى وزارة التربية والتعليم ثم وزارة الاستثمار ثم إلى رئاسة الوزراء. وبجوز أنت قبل فترة طلعتي وأنت إعلامية مخضرمة أنه تم ضم 3500 أيضا طالب جديد.
1: صحيح. نعم.
2: كذلك إحنا الآن العمل عندنا جاري في المديرية والوزارة على استبدالات يعني الطالب القريب مثلا جدا من منزله رايحين نستبدله. في طلاب ذهبوا إلى مدارس غير مشمولة فراح يكون عندنا استبدالات. لكن
1: تقصد يعني أنه يا دكتور أنه هاي هي التجربة بالبداية ولكن راح يصير فيه تنظيم أكثر بداية من فصل الثاني راح يصير فيه تنظيم وراح يشمل عدد خليك معي يا أخ علي راح يشمل أكثر عدد من إخواننا المواطنين دكتور بسام.
2: نعم هاي مرحلة تجريبية هاي السنة هاي مرحلة تجريبية وهذا مشروع وطني راح يمر بمراحل كل طيب. مرحلة لها مرحلتها طيب. الآن إحنا عممنا الرابط كنا متفقين مع مدراء المدارس ومع لتعبئة الرابط إلكترونيا وورقيا زودت فيه وزارة التربية والتعليم الآن الوزارة شغالة على حصر الأعداد بالتنسيق ما بين الوزارة ووزارة الاستثمار ورئاسة الوزراء يعني لمن شمل المرة هاي راح يشمل المرات القادمة.
1: إذن بس خلينا نوضح هاي نقطة لأن وقت البرنامج راح ينتهي. دكتور أخ علي أعطينا أخ علي والله لو سمحت أخ علي بس خليك معي. إحنا زي ما تحدثنا يمكن تحدثنا في هذا الموضوع أكثر من مرة في برنامج البث المباشر من عمان يعني أتوقع أنه حسب كلام الدكتور بسام الفصل الثاني رح يشمل كثير من أبنائنا الطلبة ورح يصير في تعديل أيضا على الأسماء حسب ما ذكر الدكتور بسام. مزبوط دكتور رح يصير في تعديل على الفصل الثاني.
2: والله هيك نأمل هاي ما
1: هذا نأمل
0: احنا والله يا اختي الفاضله اول شيء بشكرك انت. احنا راشد انا ببعد عن المسكن المدرسه 4 كيلو وبعرف الاخ بسام انا كنت تربوي ومعلم وبناتي والله بعالن يعني فصل الشتاء عندنا الشتاء يعني قارص المرتفعات البادية الجنوبية والشراء من تغشيم عند بلد الشراء.
1: علي والله أنا مقدر كل اللي بتحكي فيه ولكن بما أنه صار في عنا هذه المتابعة من قبل وزارة التربية خليك معي أخ علي اليوم إحنا

0: المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وإحنا اليوم فخورين جدا بما تقدمه الحكومة والوزارة أيضا بخصوص هذا الموضوع. إحنا اليوم يعني كان شيء متعارف عليه إنه أبنائنا كانوا يدبروا حالهم كل هالفترة، ولكن إن شاء الله إحنا عم نتابع دائما مع وزارة التربية والتعليم وعم نتابع مع مدراء التربية إنه راح يصير في تعديل على الأسماء وراح يصير في يشمل جميع أبنائنا الطلبة في مختلف المناطق. أنا بدي أتشكرك أخ علي على تواصلك مع برنامج البث المباشر من عمان، ودكتور بسام الأسبوع مدير تربية البادية الجنوبية، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم، تحياتنا.
1: البث المباشر
0: ومستمعينا، إلى هنا انتهى مشوارنا معكم اليوم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي، الله يعطيك ألف عافية، ومن السوشيال ميديا تمار النهار، ومن الإعداد سهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رات في المجال، ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

جلالة الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك مملكة هولندا، بحثا خلاله أبرز المستجدات الإقليمية. انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن اليوم إلكترونيا ولمدة 3 أيام، على أن يستمر بعد ذلك ميدانيا لغاية 31 من الشهر الحالي، بمشاركة نحو 12,000 باحث وباحثة. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن التعداد العام للسكان والمساكن سيعزز الصورة الإيجابية والحضارية لوطننا، وسيسهم مباشرة في مساعدة الجهات المختصة على الوقوف على احتياجات المواطنين والتخطيط السليم لجميع القطاعات. تعديل أسعار المحروقات لشهر تشرين الأول مع تثبيت الكاز واسطوانة الغاز المنزلي. مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين باستهداف حافلة بالرصاص بريف حمص في سوريا. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت جنوبي قطاع غزة. طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة. ختام الموجز.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.

www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.

0: جو وتطبيق جي آر تي في المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
3: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
2: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
3: إلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
2: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
3: الورقة الأولى.
2: اسم ومعنى: ماجد. ماجد اسم علم عربي قديم وأصيل، معناه مفضال كثير الخير شريف. ومن معانيه أيضا من له آباء متقدمون في الشرف والحسب والكرم يكونان للرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف. كذلك ماجد هو الحسن الخلق السمح الكريم المعطاء. ومن أشهر من سمي بهذا الاسم هو أحمد بن ماجد في القرن الخامس عشر الميلادي، وهو بحار ورائد عربي يعرف باسم أسد البحر. يقال إنه رافق فاسكو دي جاما إلى الهند سنة 97 و400 ألف للميلاد. له كتاب اسمه الفوائد في أصول علم البحر والقواعد، وقد طبع هذا الكتاب في باريس سنة 21 و900 ألف للميلاد.
3: الورقة الثانية.
2: المعنى المجازي: العرش.
3: إن المعنى الحقيقي لهذه الكلمة هو سرير الملك، يدل على ذلك سرير ملكة سبأ، سماه الله سبحانه وتعالى عرشا.
2: قال الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. صدق الله العظيم. ومن هذا المعنى الحقيقي جاءت معان أخرى مجازية، منها
3: عرش الرحمن، ففي حديث بدء الوحي قال عليه الصلاة والسلام: فرفعت رأسي فإذا هو قاعد على عرش في الهواء بين السماء والأرض، يعني جبريل عليه السلام على سرير.
2: والعرش البيت، وعرش البيت سقفه. وفي الحديث: كنت أسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على عرشي. وفي القرآن الكريم قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال عز من قائل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.
3: وورد في الحديث: اهتز عرش الرحمن لموت سعد. قيل هو عرش الله تعالى فاهتز لموت سعد، وذلك كناية عن ارتياحه بروحه حين صعد به لكرامته على ربه.
2: قيل اهتز أهل العرش لقدوم سعد على الله، أي سعد بن أبي وقاص، لما رأوا من منزلته وكرامته عند ربه. قال تعالى في سورة الأنبياء:

0: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. صدق الله العظيم. والمعنى أنها خلت وخرت على أركانها. قال تعالى: فجعلنا عاليها سافلها، أي إن حيطانها قائمة وقد تهدمت سقوفها فصارت في قرارها، وانقعرت الحيطان من قواعدها فتساقطت على السقوف المتهدمة قبلها.
1: والعرش هو الملك، وثل عرشه هدم ما هو عليه من قوام أمره.
0: والعرش أربعة كواكب صغار، وعرش الثريا كواكب قريبة منها.
1: والتعريش أن ترتفع الحمرة وتظلل بجناحيها على من تحتها. الورقة الثالثة.
0: لعبة الحروف. عرفة. عرف كلمة من ثلاثة حروف لها معان عديدة ومختلفة، منها عرف علم،
1: العرف العلم،
0: والعرف الصبر،
1: وعرف وسم، وعرف ذكر،
0: وعرف صبر،
1: وعرف له أي قرأ،
0: والعرف المعروف، والعرف كل ما تعرفه النفس من خير،
1: والعرف الريح طيبة كانت أو خبيثة،
0: وعرف زينة،
1: عرف الرجل إذا أكثر الطيب،
0: وعرف إذا ترك الطيب،
1: وعرف دهن وروى،
0: والعرف منبت الشعر والريش من العنق،
1: والعرف ما يكون من لحمة حمراء على رأس الديك،
0: وعرف الرمل كل عال ظهر وأعاليه،
1: وعرف الأرض ما ارتفع منها، والعرف شجر الأترج، والعرف النخل إذا بلغ الإطعام،
0: والعرف نبت ليس بحمض ولا عضاء وهو الثمام،
1: وعرف القوم وقفوا بعرفة،
0: والعرف جبل، والعرف أسماء مواضع.
1: أما إذا بدلنا مكان هذه الحروف الثلاثة فإننا نحصل على معان مختلفة ومتعددة، منها
0: عفر مرغ، وعفر الشيء ضرب به الأرض،
1: عفر صار لونه كالعفر، والعفر ظاهر التراب،
0: والعفر البعد وطول العهد،
1: فرع على، فرع القوم علاهم بالشرف،
0: فرع غصن، وفرع القوم شريفهم،
1: فرع الوادي نزل، وفرع الفرس كبح جماحها،
0: وفرع الأرض جول فيها،
1: وفرع حجز وأصلح،
0: وفرع كثر شعره،
1: الفرع مجرى الماء، والفرع القمل،
0: رفع أخذ، ورفع وضع علامة الرفع، رفع قدم،
1: رفع أبصر عن بعد،
0: رفع خبأ،
1: راع فسبق،
0: رعف الدم سال،
1: رعى فدخل بغتة. الورقة الرابعة.
0: الخطأ
1: والصواب.
0: يقولون تراوح سعر الذهب بين كذا وكذا إذا تذبذب بين السعرين، وهذا خطأ.
1: أما الصواب فهو راوح سعر الذهب بين كذا وكذا، لأن الفعل تراوح لا يكون فاعله إلا مثنى أو جمعا.
0: وأيد هذا المعنى راوح بين العملين هو تداول هذا مرة وهذا مرة، وراوح بين رجليه قام على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة.

0: المحتد والجمع المحاتد والمنصب والجمع المناصب والمنبت والعنصر والجمع العناصر والمفرس والجمع مفارس والجذم والأرومة والنجار والأبوة والمنتضى والمركب والجرثومة والمنتمى واحد.
1: يقال فلان معم مخول أي عزيز الأعمام والأخوال، وفلان مقابل ومدابر إذا كان شريف الطرفين، وفلان في عيص أشب مثلا للعز والمنع، والعيص كل شجر ملتف ذي شوك.
0: يقال هو متردد في الشرف ومتناسق في الشرف وراسخ النسب، وكذلك القعدد وهو البعيد من الجد الأكبر والنسب الأقرب.
1: ويقال فعل ذلك لتناسله في الشرف ورساخته في العلم، والمقرف الذي أبوه غير عربي، والهجين الذي أمه غير عربية وهو بين الهجنة.
0: ويقال فلان كريم الضئضئ والآصرة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. ليلة الملك يؤكد خلال استقباله مستشار الأمن القومي البريطاني ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة. جلالة الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك مملكة هولندا، بحث خلاله

أبرز المستجدات الإقليمية. انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن اليوم إلكترونيا ولمدة 3 أيام، على أن يستمر بعد ذلك ميدانيا لغاية 31 من الشهر الحالي بمشاركة نحو 12 ألف باحث وباحثة.

0: كما سيساعد الجهات المختصة على تحديد احتياجات المواطنين بدقة ووضع خطط سليمة لتطوير مختلف القطاعات. تعديل أسعار المحروقات لشهر تشرين الأول مع تثبيت الكاز واسطوانة الغاز المنزلي. تحويلات مرورية واسعة بالتزامن مع ماراثون عمان 2026 تشمل عددا من الشوارع والمحاور الرئيسية، وتبدأ بعض الإغلاقات من منتصف الليل وأخرى ساعات الفجر وتستمر حتى الظهر. مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين باستهداف حافلة بالرصاص بريف حمص في سوريا. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت جنوبي قطاع غزة. طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة. ختام الموجز.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي. كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم منهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نوافذ. يمكنكم الاستماع إلينا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أو عبر تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني. في بداية هذه الحلقة مستمعينا، اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل المرافق لي في هذه الحلقة. من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة والزميل عمر الكركي. ولكم تحيات علم العبادي وزين بشابشة. ومني علا الجبور، يسعد صباحكم.

0: أهلا بكم مستمعينا في أولى فقراتنا لليوم ومن جنوب الأردن، وبمشاركة الجمعيات الخيرية في محافظات الجنوب ينطلق بازار الجنوب الخيري تزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، ليكون مساحة تجمع بين العمل الإنساني ودعم المبادرات المجتمعية، وفرصة أيضا لإبراز جهود الجمعيات في خدمة المجتمع وتمكين الأسر. وللحديث أكثر عن هذا البازار وأهدافه معي على الهاتف الأستاذ عامر الخوالدة، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية. يسعد صباحك أستاذ عامر.
1: يسعد صباحك وصباح جميع مشاهدي للإذاعة الأردنية برنامج نواحد.
0: يا هلا فيك. بداية أستاذ عامر، حدثنا عن فكرة بازار الجنوب الخيري وما الدوافع وراء تنظيمه، ويمكن ينطلق هذا البازار تزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري.
1: أول شيء صباح الخير لكل جميع المشاهدين الكرام. بازار الجنوب هو بازار يعقد سنويا كباقي المحافظات، بازار الشمال، بازار الوسط، من قبل الاتحاد العام للجمعيات الخيرية.
0: نعم.
1: وأقيم هذا العام بمناسبة اليوم العالمي للعمل التطوعي، واللي هو جزء من عملنا كقطاع تطوعي بشكل عام.
0: نعم.
1: بازار الجنوب يضم اتحادات الجمعيات الخيرية لمحافظة الجنوب، وعقد في مدينة العقبة لمدة يومين متتاليات، وكان الغاية منه اللي هو أول شيء توحيد الجهود للعمل الجمعيات الخيرية في منطقة الجنوب أو إقليم الجنوب، كذلك الجمعيات الخيرية والأسر المشاركة من قبل الجمعيات الخيرية في هذا البازار، والذي ضم أكثر من 100 جمعية من مناطق الجنوب بشكل عام.
0: نعم. نتحدث أيضا أستاذ عامر عن الأهداف اللي يسعى هذا البازار لتحقيقها، وما الفئات أيضا اللي يركز على دعمها وتمكينها.
1: كلامك حلو، إنه إحنا الغاية من عقد هذه البازارات بشكل عام في جميع أنحاء المملكة، وأخص البازار الأخير لاتحادات الجنوب أو المنطقة إقليم الجنوب، هي إفادة الجمعيات الخيرية والاستفادة من الخبرة في اللقاءات التي تجمع مختلف الجمعيات والأسر المنتجة من مختلف محافظات المملكة في الترويج وفي المواد المعروضة من حرف يدوية ومواد غذائية وطرق الترويج والبيع لهذه الجمعيات.
0: نعم. أهمية جمع الجمعيات الخيرية من محافظات الجنوب في فعالية واحدة، كيف ينعكس مثل

0: هذا البازار، روح التكافل والتعاون اللي يتميز فيها المجتمع الأردني؟
1: أول شيء كما يعني أشرتي إنه إحنا كمجتمع أردني مجتمع متراحم متماسك، وهي عادة الأردنيين بشكل عام وما تربينا عليها من قبل القيادة الهاشمية. كانت المشاركة الهدف منها المساعدة في دعم الجمعيات وكذلك الأسر المشاركة من قبل الجمعيات، تناول الخبرات بين الجمعيات وبين بعضها البعض، اكتشاف المهارات في التوزيع والترويج للمشاريع الأسر الصغيرة اللي معمول بها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية. ومشكورة معالي وزير التنمية الاجتماعية للاهتمام بهذا القطاع وهذه المنتوجات والأسر. كذلك إنه إحنا كقطاع تطوعي، بتعرف إن القطاع التطوعي بشكل عام والاتحاد العام يعني هو يضم 12 اتحاد في محافظات المملكة،
0: نعم،
1: وما يزيد عن تقريبا يعني 6000 جمعية مختلفة في كل مناطق المملكة في الأرياف والبوادي والمحافظات. عمل القطاع التطوعي كما تعلم يا أختي الكريمة إنه متشابك ومتشارك مع الدولة الأردنية في كافة القطاعات، في الصحة، في التربية، في التعليم، في الزراعة، ومع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية.
0: نعم.
1: فإحنا عملنا ستي كاتحاد العام خلال الفترة الماضية استراتيجية للمساعدة في دعم الأسر الفقيرة والطلاب والفقراء والأيتام من خلال إقامة مشاريع وبازارات و التعاون وورشات العمل لرفع كفاءة العاملين في القطاع التطوعي، حتى نصل إلى أنه إحنا نوقف عملية الدعم المباشر اللي يعني ممكن أحيانا ما يكون له أثر مباشر في تنمية الأسرة من
0: نعم،
1: خلال فتح مجال لها، سواء من خلال البازارات أو المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل في البيت أو من خلال المناطق اللي بتكون فيها هذه الأسر، حتى نرفع سويتهم الاقتصادي والاجتماعي تزامنا مع رؤى جلالة الملك والدولة الأردنية بشكل عام.
0: نعم. يمكن أستاذ عامر، تواجه الجمعيات الخيرية تحديات
1: نعم.
0: تؤثر بقدرتها على تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها، نتحدث عن هاي التحديات؟
1: أكيد في كثير الكثير من التحديات. أول شيء للأمانة اللي هو زيادة عدد الجمعيات في المملكة بشكل عام. أنت بتعرف أختي إنه إحنا الآن بنواجه في ازدياد عدد الجمعيات الغير متخصصة والتي لا يعني للأمانة وجودها أصبح إرباك للعمل التطوعي. هاي من المعيقات الرئيسية. المعيقات الأخرى اللي هو أحيانا بتعرف من خلال حرب إيران المدة الماضية وكذلك مرض فيروس كورونا اللي صاب الأردن، إنه في منظمات المجتمع الداعمة للمنظمات الدولية الداعمة للقطاع التطوعي بشكل عام أصبحت قليلة لانشغالها في دعم دول ومؤسسات وفئات مثل إخواننا الأشقاء السوريين. هذا يعني أصبح عائق أمام الجمعيات في الحصول على منح ومساعدات لدعم المجتمعات أو الأسر التي تعمل ضمنها.
0: نعم.
1: هذه من المعيقات، لكن التوجه الآن للأمانة من خلال وجود معالي وزير التنمية الاجتماعية، إحنا الآن بنعمل على تعديل نظام اليانصيب الخيري الأردني وفتح مشاريع يعني تقريبا من خلال اللجنة الوطنية بقيمة 1 مليون دينار لدعم الجمعيات الخيرية في مشاريع وطنية ذات أبعاد تشغيل وعمل، حتى نتمكن إن شاء الله من التخفيف مبدئيا من احتياجات الأسر الأردنية بشكل عام، والوضع الاقتصادي نتيجة رفع الأسعار والمحروقات والمشتقات اللي بتبعها رفع كلفة على المواطن. إن شاء الله أننا نقدر بإذن الله من خلال التعاون ما بينه وبين وزارة التنمية الاجتماعية بمعالي الوزيرة والحكومة الأردنية والمنظمات الإنسانية
0: نعم.
1: والشركات أن نصل إلى عمل جماعي يساهم في التخفيف على أهلنا وأسرنا وأبنائنا في مختلف المحافظات.
0: نعم، دور التسويق الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي بمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة للوصول إلى أسواق أوسع، نتحدث عن هذا الجانب.
1: للأمانة يعني إحنا كاتحاد عام للجمعيات الخيرية ومن خلال الاتحادات ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية مشكورة، من خلال الوزارة والمديريات الميدان الآن في عقد دورات بالتنسيق معهم لرفع سوية الجمعيات الخيرية من خلال التجارة الإلكترونية وكيفية توصيل منتجات هذه الأسر من خلال المواقع الإلكترونية أو يعني المواقع المتخصصة في مجال البيع والتسويق. فإن شاء الله يعني خلال العام القادم راح يكون بداية يكون في للأسر المنتجة قوة في مجال توصيل منتجاتها إلى الجهات التي تقوم بشراء مثل هذه المواد. وإحنا بنركز على المواد اللي هي المنتجات الشعبية اللي كانت موجودة، يعني الأماني كنا إحنا وأبهاتنا وسابقا يعني نأكل منها بطيبة وطبيعة. الآن للأمان يعني من خلال المطابخ الإنتاجية المختلفة في معظم بنلاحظ أنه في طلب كبير من قبل وخاصة بعمان وإربد والزرقاء المناطق اللي فيها أعداد كبيرة على هذه المنتجات. وإن شاء الله أنه نحقق الرؤى أنه يكون لهذا الموضوع دور كبير خلال العام القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. في ختام حديثنا أستاذ عامر، لو أردنا أنه نختصر رسالة بازار الجنوب الخيري بفكرة واحدة تصل إلى كل مواطن أردني، الرسالة اللي نريدها أنها تبقى في أذهان الناس بعد انتهاء فعاليات هذا البازار.
1: الله يشكرك أول شيء مرة أخرى وللإذاعة الأردنية المتابعة لهذه الهموم، أنه أول شيء شراءكم المنتجات من قبل الأسر والجمعيات الخيرية والتخفيف عليها وبالتالي المساهمة في التكامل والاجتماعي بين جميع أفراد الوطن الغالي.
0: نعم، يعني أنا في ختام هذا اللقاء نعم تفضل.
1: وفي النهاية يعني إذا تكرمتي أنه إحنا بنقول حمى الله الوطن وقائد الوطن جلالة الملك عبد الله بن حسين المعظم وولي عهد الأمين، والله يحفظ بلدنا ونحن جميعا شركاء في التنمية والتشاركية مع الجميع. وهذا عمل لا يختصر على قطاع، بل بالعكس هو عمل وجهد مستمر وتشاركي بين جميع قطاعات المجتمع الأردني.
0: الله يعطيكم ألف عافية على هاي الجهود.
1: وأشكركم مرة ثانية الإذاعة الأردنية اللي دائما تتابع هموم المواطن ومتابعة الأمور التي تساعد في تنمية المجتمع الأردني. نعم. ومرة ثانية بشكرك باسم القطاع التطوعي بشكل عام.
0: سعيدة بالحديث معك الأستاذ عامر الخوالدة رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، كل الشكر لك.
1: كل الشكر لكم، مشكورة يا ستي إن شاء الله.
0: يا هلا فيك، حياك الله.
1: مشكورة، هلا، الله يعطيك العافية.

أهلا بكم مستمعين الأحبة من جديد، وما زلنا متواصلين مع حضراتكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ببرنامج نوافذ. حياكم الله.

0: مستمعينا الكرام، بعد التقاعد تبدأ حكاية جديدة، خبرات المتقاعدين العسكريين في خدمة الوطن، حيث تقوم المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى بتحويل هذه الخبرات للمتقاعدين إلى طاقات منتجة ودعمهم اقتصاديا واجتماعيا، وأيضا تفتح المجال للاستفادة من خبراتهم في سوق العمل والمجتمع. المتقاعد العسكري خبرة لا تتقاعد. للحديث أكثر عن المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وما تقدمه، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف بكر بيك المجالي، رئيس قسم الإعلام الناطق باسم المؤسسة. حياك الله، صباح الخيرات.
1: صباح الخير أختي زين، أسعد الله صباحكم وصباح جميع الأخوة المستمعين بالخير واليوم والبركات.
0: حياك. يعني بالبداية بكر بيك، هل لك أن تطلع السادة المستمعين على المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى؟ من هي الفئة المستفيدة من الخدمات؟ هل خدمات المؤسسة متاحة لجميع المتقاعدين العسكريين؟ تفضل.
1: شكرا لك أختي زين، وشكرا لهذا البرنامج المتميز، برنامج نوافذ، أحد برامج الإذاعة الوطنية، إذاعتنا الحبيبة. حقيقة أختي زين، الحديث عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين وعن الدور اللي بتقوم فيه بخدمة رفاق السلاح وأسرهم، حيث أنه أنشأت هذه المؤسسة عام كما تعلمين عام 1974.
0: نعم.
1: ومن تأسيسها هي بتسعى حتى تكون المظلة الجامعة لرفاق السلاح، وأنت يعني تمتد خدماتها إلى أكبر عدد من إخواننا المتقاعدين العسكريين في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وأن تكون قريبة منهم وقادرة على تلبية احتياجاتهم وفق الإمكانيات المتاحة. أختي زين، اليوم يبلغ عدد المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية حوالي 270 ألف متقاعد، فيما يبلغ عدد المنتسبين للمؤسسة حقيقة حوالي 130 ألف منتسب. وهنا بدي أوضح نقطة مهمة أختي العزيزة، أنه الانتساب للمؤسسة اختياري، يعني مش كل متقاعد هو منتسب للمؤسسة، لكن الانتساب هو يمثل البوابة الأساسية للاستفادة من الخدمات والبرامج والمبادرات اللي بتقدمها مؤسسة المتقاعدين العسكريين لرفاق السلاح وذويهم طبعا وفق الأسس والتعليمات الخاصة بكل خدمة. الآن بدي أحكي لك الفئة المستهدفة من المؤسسة أو المستفيدة من المؤسسة، فهي خدمات المؤسسة تغطي جميع إخوان المتقاعدين العسكريين المنتسبين إلها من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى ذويهم وورثة أيضا المتقاعدين العسكريين.
0: نعم. نعم بكر بيك، يعني أبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمتقاعدين العسكريين وذويهم.
1: نعم، قبل ما أدخل للخدمات بس بحب من خلالكم أني أوضح نقطة أختي، لأنه بننسى عنها كثير.
0: نعم.
1: اللي هي آلية الانتساب، لأن حكيت الانتساب للمؤسسة اختياري. أختي آلية الانتساب بالنسبة للمؤسسة هي آلية ميسرة، يستطيع المتقاعد العسكري الذي تقاعد من خلال مديرية التقاعد المدني والعسكري، لأن التقاعد الآن أصبح شقين، في جماعة متقاعدين تقاعد قبل ما قبل عام 2023 هم متقاعدين من خلال مديرية التقاعد المدني والعسكري.
0: نعم.
1: يستطيع هذا المتقاعد الانتساب إلكترونيا من خلال موقع الرسمي للمؤسسة، بأنه يعمل حساب ويستكمل الخطوات. أما أخواننا المتقاعدين اللي أصبحوا يتقاعدوا من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعد عام 2023، فهم مشمولين بنظام التقاعد على نظام الضمان الاجتماعي. الآن يستطيع الانتساب، ولكن من يعني عليه أنه يتوجه إلى المكاتب فروع المؤسسة منتشرة بكافة محافظات الوطن، عددها 18 فرع، ينتسب من خلالهم، يصطحب معه قرار التقاعد وهويته الشخصية وصورتين شخصيات حتى أنه ينتسب. هذا الإجراء لأنه إحنا ما عندنا بيانات بإخواننا متقاعدي الضمان. تفضلي أختي الكريمة.
0: نعم، نعود للسؤال الثاني، من أبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمتقاعدين العسكريين وذويهم؟
1: نعم أختي زين، حقيقة تقدم المؤسسة مجموعة واسعة من الخدمات والبرامج والمبادرات لإخواننا رفاق السلاح. بدي يعني أستعرض معك أبرز هاي الخدمات.
0: نعم.
1: اللي هي حقيقة أبرزها هي التوظيف في إدارة الأمن والحماية.
0: جميل.
1: يعني توظيف فرص عمل لإخواننا المتقاعدين. أختي الكريمة، يعني توفر إدارة الأمن والحماية في المؤسسة حوالي 12 ألف فرصة عمل لإخواننا المتقاعدين. طبعا هاي يعملون في مجال الأمن والحماية، موزعين على حوالي 1000

0: 400 موقع في كافة مناطق المملكة. يعني هذا يعني يعكس حجم الدور اللي بتقوم فيه المؤسسة في توفير فرص عمل لرفاق السلاح بعد انتهاء خدمتهم. أيضا كمان توفر المؤسسة يعني تاريخيا وفرت هاي الإدارة إدارة الأمن الحماية أكثر من 50,000 فرصة عمل لإخواننا المتقاعدين سابقا يعني نعم. بحكي لك تاريخيا نعم. أيضا أختي لا يتوقف اهتمام المؤسسة عند المتقاعد نفسه أيضا يمتد إلى أبنائه. يعني من عام 2022 انطلقت المكرمة الملكية بتخصيص 100 شاغر وظيفي سنوي لأبناء المتقاعدين العسكريين، يعني امتدت لأبناء إخواننا المتقاعدين حتى يتم تعيينهم ضمن الشواغر المتاحة في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية. هذول بتم تعيين 100 شاغر لنا ديوان الخدمة، تعيينهم بكافة وزارات الدولة. نعم. أيضا كمان المصابين العسكريين لهم بالإضافة للمجهد لهم 30 مقعد منفصلات.
1: جميل. نعم. ماذا عن أبرز المشاريع التي تديرها المؤسسة؟ أيضا ما هو دور هذه المشاريع في خدمة المتقاعدين وتعزيز استفادتهم من خدمات المؤسسة؟
0: نعم أختي، يعني حقيقة أنا لم أكمل الخدمات. المؤسسة ما زالت تقدم وتقدم العديد من الخدمات. يعني خليني أحكي لك يعني عن أبرز الخدمات. أول شيء عندنا 18 فرع في كافة مناطق المملكة. هاي الفروع هي حلقة الوصل بين المؤسسة ورفاق السلاح بكافة مناطق الوطن. عندنا أيضا من ضمن الخدمات اللي بنقدمها الخدمات المالية. يستطيع المتقاعد أنه تقدم المؤسسة العديد من التسهيلات المالية للمتقاعدين العسكريين حتى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم بالأقساط الميسرة. أيضا عندنا قروض شخصية وقروض شراء سيارات على نظام المرابحة الإسلامية. أيضا في عندنا شيء جميل جدا حقيقة وبدي أحب أشير له، اللي هي عندنا دعم في أن المشاريع الصغيرة لأخوان المتقاعدين. حكيتي في مقدمتك أختي زين أن المؤسسة تسعى إلى استثمار طاقات إخواننا المتقاعدين وخبراتهم. المؤسسة تجسد ذلك من خلال عندنا إدارة المشاريع الصغيرة. إحنا بنقدم برامج تمويل ميسرة لإخواننا المتقاعدين وبدون فوائد، يعني قروض نمنحهم قروض بدون فوائد بفائدة صفر. تخيلي أختي زين، حتى إنه المتقاعد يعمل مشروع والمشروع هذا يكون منتج له ويكون يعني يعمل فيه يعني هو وأبنائه ويكون يعني يوفر له يعني دخل. كمان عندنا أختي زين الجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين. المؤسسة تشرف على 96 جمعية تعاونية لأخوان المتقاعدين. يستطيع المتقاعد في محافظته في منطقته في قريته أنه ينتسب لهذه الجمعيات، جمعيات وليس المؤسسة نفسها، غير عن المؤسسة. هاي الجمعية عندها مشاريع، عندها مشاريع خدمية، ممكن يحصل على وظيفة أو فرصة عمل معهم، ممكن يشتغل، ممكن يكون مساهم في هاي الجمعيات. أيضا أختي بإحنا عندنا اتفاقيات مع شركات الاتصالات، كافة شركات الاتصالات العاملة بالوطن حقيقة، بنأمن خطوط للمتقاعدين، خطوط اتصالات وإنترنت، أيضا خدمة إنترنت بأسعار أختي زين تقل عن السوق المحلي ب40%.
1: جميل.
0: يتم توفيرها من خلال المؤسسة لإخواننا المتقاعدين. يعني المؤسسة
1: يا ما شاء الله عليكم.
0: يعني الله يقويكم العديد. يعني عطوفة المدير العام عدنان باشا الرقاد، يعني من خلالكم أنا بوجه له التحية.
1: الله يعطيكم.
0: يعني لا يألو جهدا إنه يعني يحصل أي شيء من مصلحته إنه يستفيد منه إخواننا المتقاعدين. عودة للمشاريع أختي زين. نعم. يعني من أبرز مشاريع التي تديرها المؤسسة مشروع تكس المطار.
1: جميل.
0: المؤسسة تشرف وتدير تشرف على هذا المكتب، مكتب تكس المطار، في 236 سيارة. تمتلك المؤسسة منها 78 سيارة حديثة. هاي السيارات يعني يعمل عليها متقاعدين عسكريين إخواننا، تعرفين هذي يمثلون الوجهة الحضارية للمملكة الأردنية الهاشمية.
1: أيضا
0: لدينا عدد من المشاريع اللي بيعمل فيها إخواننا المتقاعدين العسكريين. مزرعة أبقار، لدينا مزارع أسماك أيضا وخضروات في منطقة الأغوار. أيضا في أندية المتقاعدين العسكريين، يعني تم إنشاء هاي الأندية في كل محافظة أختي زين في نادي. هاي الأندية تم إنشاءها من توجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، وتحظى بإشراف أيضا من ولي العهد. أنشأت بدعم ملكي من خلال برنامج مشاريع المبادرات الملكية. هاي الأندية في المحافظات تعد صروحا حضارية، يعني تلي

0: وظيفات السلاح حقيقة، سواء المتقاعدين أو العاملين، تلبي احتياجاتهم متنوعة. يعني هاي الأندية فيها كل المرافق اللي ممكن يحتاجها المتقاعد، مثل صالات الأفراح، صالات رياضية، قاعات علاج فيزيائي وبخار، مكتبة فيها ملاعب خماسية أيضا للأطفال ومضامير للدراجات.
1: جميل.
0: يعني هاي
1: مشاريع أكيد مميزة، والله يقويكم يعطيكم ألف عافية. في نهاية هذا اللقاء بكر بيك، رسالة بتحب توجهها للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وأيضا أي توضيحات بتحب تشاركها مع إخوان المستمعين؟ تفضل.
0: يعني حقيقة أنا حكيت لك أختي الكريمة، أولا للاستفادة من خدمات المؤسسة يجب أن يعني تاريخ الانتساب هو الفيصل. احنا هاي بدي اوضحها من خلالكم، انه المؤسسه تعتمد اي خدمه بتقدمها تعتمد على تاريخ الانتساب.
1: نعم.
0: يعني عندنا احنا خدمات كثيره، من يعني يمكن المجال بده ساعات حتى اني افردها واحكي عنها. ما تحدثنا عن الحج والعمره، تقدم المؤسسه 1400 ترسل مؤتمر سنويا على نفقتها الخاصه من اخواننا المتقاعدين. عندنا برنامج الحج ايضا من خلال القوات المسلحه نرسل المتقاعدين. فجميع هاي الخدمات تقدم وفقا للانتساب. يعني في اخوان كثير بيسالوا يا عمي انا لسه ما حصل دوري في العمره، انا متقاعد لي فرضا 10 سنوات او 15 سنه. احنا نعتمد على تاريخ الانتساب وهو الفيصل بين.
1: جميل.
0: من خلالكم بوجه رساله لاخوان المتقاعدين انه يبادروا الى تحديث بياناتهم للمؤسسه. يعني أرقام الهواتف، أي وسيلة الاتصال معهم
1: طبعا ليبقى في تواصل أكيد دائم ما بين المؤسسة والمتقاعدين.
0: يعني أختي نعم
1: المتقاعد العسكري خبرة ما بتتقاعد مثل ما حكينا، وأيضا بعد التقاعد هي حكاية جديدة تبدأ إن شاء الله. الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية. أنا بدي أشكر تواصلك معنا بكر بيك المجالي، رئيس قسم الإعلام الناطق باسم المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.
0: شكرا.
1: الله يقويك ويعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا.
0: حياك الله. يا مرحبا. يا هلا.

0: مستمعينا الأحبة، حين نتحدث عن السياحة نحن لا نتحدث فقط عن زيارة موقع أثري أو مشاهدة معلم تاريخي، نتحدث عن حكاية متكاملة، عن مكان يستطيع أن يروي تاريخه ويصنع حاضرة ويفتح أبوابا جديدة لمستقبله. من هنا تأتي أهمية مهرجان أم الجمال السياحي الذي لم يكن مجرد فعالية ثقافية عابرة، وإنما محطة مهمة للتعريف بأم الجمال، هذه المدينة الأثرية والحضارية التي تختزن صفحات مهمة من تاريخ الأردن وتسهم في رسم صورة أوسع للتنوع السياحي والتراثي في المملكة. أكيد بسعدنا وبيشرفنا يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ حسن رحيبة، رئيس بلدية أم جمال سابقا ونائب رئيس جمعية ديرتنا السياحية، للحديث عن المهرجان. يعطيك ألف عافية وصباح الخيرات.
1: أهلا، صباح الخير.
0: حياك. يعني أستاذ حسن، بالبداية كيف تصفون أهمية إقامة مهرجان سياحي في أم الجمال؟ ما الرسالة التي أردتم إيصالها من خلال هذه الفعالية؟
1: يعني هذا المهرجان الخامس اللي أقيم في أم الجمال، ومثل ما تعرف يا أختين المهرجانات هذه فعاليات أقلها نعمل على الترويج السياحي للسياحة المحلية. نعرف الأردنيين، نعرف بمنتجاتنا في أم الجمال، كيف يفكر ابن أم الجمال أنه مستقبل أم الجمال السياحي هو قادم.

0: هذه الفعالية قامت وزارة السياحة بالترتيب مع وبالتنسيق مع جمعيات منها جمعية ديرتنا السياحية. احنا شغالين على اكثر من فعالية راح نعمل. هذه الفعاليات كلها تعمل على ترويج موقع أم الجمال السياحي.
1: الله يقويكم. يعني أم الجمال ليست موقع أثري فقط، هي مدينة تحمل قيمة تاريخية وحضارية أيضا كبيرة. إلى أي مدى ساهم المهرجان في تعريف الجمهور الأردني والزائر بأهمية هذا الموقع؟
0: الموقع قيمته الأثرية عالية مثل ما بتعرفي، وأدرج على قائمة التراث العالمي في تموز 24. الإدراج هذا يعني شكل علينا عبء انه كمؤسسات، وانا بتحدث عن المؤسسات، يفترض ان كل المؤسسات هذه تعمل على ترويج ام الجمال وتعريف بالقيمه الاثريه اللي تتمتع فيها ام الجمال. الادراج يعني كان له ثمن، والثمن اكيد احنا كمؤسسات وممثله بوزاره السياحه تقدر قيمه الادراج، ويجب تعريف الأردنيين بالسياحة بأم الجمال. الموقع زاره خلال الفعاليات المهرجان اللي كانت استمرت على يومين، حتى من أخواننا بالخليج العربي بالسعودية بالخليج كانوا موجودين بالمهرجان. هذه مسؤولية مجتمعية، إحنا كمؤسسات مجتمع مدني، وإحنا مسؤولين عن ترويج موقع أم الجمال بقيمته الأثرية. والمدينة كبيرة مثل ما تعرف يا أختي.
1: جميل.
0: وشبكات التواصل يعني كانوا في كثير عندنا مؤثرين بشبكات التواصل بالبث.
1: نعم، يعني المهرجان أقيم تحت رعاية معالي وزير السياحة والأثار. نعم. وتمثل من خلال مدير عام دائرة الأثار العامة. نعم. ماذا يعني هذا الحضور الرسمي بالنسبة لمكانة أم جمال على خارطة السياحة الوطنية، خاصة أنه إحنا بنحكي وجلالة سيدنا وسمو ولي العهد بيهتموا، والعائلة الهاشمية عم بيهتموا بالسياحة والترويج للسياحة، فيعني قديش مهم أنه يكون في حضور بالنسبة لمكانة أم جمال على خارطة السياحة الوطنية؟
0: احنا اهتمام جلالة الملك يعني كان واضح للأعيان انه بإدراج أم الجمال على قائمة التراث العالمي. ولي العهد هو منصب كل جهده باتجاه السياحة. السياحة انت تعرف يعني الآن هي مصدر رئيسي للدول اللي تتحدث عن التنمية الاقتصادية. اكيد وجود معالي وزير السياحة والمؤسسات المجتمع المدني من جمعيات كان له أثر كبير بترويج للمهرجان. جميل. المهرجان مكاسبه كمجتمعية هي مكاسب كثيرة، والآن نتحدث عن رجل تتحرك باتجاه أم الجمال، وتحدث عن الرجل السياحية.
1: نعم، يعني من أبرز أهداف الفعاليات السياحية أنه لا يبقى أثرها فقط في الموقع نفسه، إنما تصل الفوائد إلى المجتمع المحيط. كيف انعكس المهرجان على أبناء المجتمع المحلي في أم جمال ومحافظة المفرق؟
0: حضور أبناء البادية، ونحن نتحدث أم الجمال هي بوابة البادية باتجاه البادية الأردنية، كان واضح. أبناء محافظة المفرق الحضور يعني أثر صدورنا. كل أبناء محافظة المفرق هم سعيدين جدا بإدراج أم الجمال على قائمة التراث العالمي، لأنه إحنا كأبناء مجتمع نرى أنه مستقبل التنمية السياحية في هذا الموقع. والإدراج أكيد له ثمن وثمنه إيجابي. الآن مطلوب منا احنا كمؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني ان نكون واعيين باتجاه المرافق السياحية اللي راح تنعمل في أم الجمال، ويفترض انه في خطة حكومية بهذا الجانب. البلدية ما قصرت سابقا، واكيد في خطة تنموية راح تكون فيها البلدية فيما بعد. المؤسسات كذلك كلها راح تكون تبذل الجهد هذا. وزارة الاستثمار عليها دور كبير، على الأقل دعوة لمؤتمر للمستثمرين بقطاع السياحة.

0: سياحة من أبناء وطننا الأردنيين اللي مهتمين بهذا الجانب، ونتحدث عن نفتح آفاق الاستثمار على الأقل لأخواننا العرب المهتمين بقطاع السياحة.
1: جميل، يعني شهد المهرجان مشاركة جمعيات مثل ما تفضلت إنتاجية، وأيضا ترويج للمنتجات المحلية. كيف يمكن للمنتج المحلي أنه يكون جزء أساسي من التجربة السياحية للزائر، وليس مجرد نشاط جانبي كونه بترك مثل هالمهرجان فرصة حقيقية لأبناء المنطقة أنهم يكونوا مشاركين سواء في المشاريع الصغيرة أو الخدمات السياحية أو الصناعات والحرف والمنتجات التراثية؟
0: وجود أكثر من 20 جمعية في هذا المهرجان لعرض منتجات المجتمعات المحلية، وتعرف السائح بأي بلد بالعالم يهتم أنه يشوف منتجات سياحية محلية، فإحنا كنا نركز بهذا الجانب أنه على جمعياتنا أنها تعمل باتجاه المنتجات المجتمعات المحلية، سواء بالمطابخ الإنتاجية أو بالحرف اليدوية والفنانين الكيليين اللي يملكوا مواهب، وعندنا بأم الجمال يعني في مواهب كثيرة بهذا الجانب، سواء النحت على البازل أو الرسم التشكيلي اللي أبدعوا فيه أبناء أم الجمال.
1: جميل، يا أستاذ حسن، الاستدامة اليوم أصبحت عنوان أساسي في السياحة، كيف يمكن الحفاظ على القيمة الأثرية لأم جمال في الوقت نفسه تطويرها سياحيا واقتصاديا دون التأثير على هويتها وموروثها؟
0: احنا مطمئنين من جانب الحفاظ على
1: يبدو أن الاتصال انقطع. احنا بدنا نشكر الأستاذ حسن الرحيبة، رئيس بلدية أم جمال السابق ونائب رئيس جمعية ديرتنا السياحية. أكيد أم جمال ليست حجارة صامتة وليست مجرد موقع أثري على خارطة الأردن، هي تاريخ حي وذاكرة حضارية وفرصة سياحية وتنموية. الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية وإلى الأمام دائماً.

مستمعينا الأحبة، في الأول من تشرين الأول أكتوبر من كل عام يحتفي العالم باليوم العالمي للقهوة. هذا المشروب الذي تجاوز كونه عادة صباحية ليصبح جزءا من تفاصيل الحياة اليومية وطقوس اللقاء والتواصل. فالقهوة في مجتمعاتنا العربية تحديدا تحمل معنى أعمق، هي عنوان لكرم ورفيقة للجلسات.

ذاكرة مرتبطة بالضيافة والمناسبات، واليوم العالمي للقهوة فرصة للحديث عن هذه الحبة الصغيرة التي تمر برحلة طويلة من المزارع إلى الفنجان، وعن ملايين الأشخاص الذين يعملون في زراعتها وإنتاجها وتحميصها وتقديمها. كما يشكل هذا اليوم مناسبة للتعرف إلى تنوع طرق إعداد القهوة وثقافاتها المختلفة حول العالم. في الأردن للقهوة حضور خاص في الذاكرة الشعبية، من القهوة العربية المرتبطة بالضيافة والكرم إلى المقاهي الحديثة التي أصبحت مساحة للقاء والحوار والعمل. فنجان قهوة قد يكون بسيطا في شكله، لكنه يحمل حكاية ثقافة ودفء لقاء وذكريات لا تنسى. يسعد صباحكم.

0: مستمعينا الكرام، العين من أكثر أعضاء الجسم حساسية، وأي تغيير في الطقس أو زيادة في انتشار العدوى قد ينعكس على صحتها، خصوصا مع انتشار بعض الفيروسات التي قد تسبب التهابات واحمرارا وحكة وإفرازات في العين. وبالتزامن مع اليوم العالمي للبصر، تأتي أهمية التذكير بأن صحة العين لا ترتبط فقط بوضوح الرؤية، وإنما تبدأ من الوقاية والفحص المبكر والتعامل الصحيح مع أي أعراض تظهر. اليوم نفتح نافذة طبية مع ضيفنا الدكتور بشار المجالي، أخصائي طب وجراحة العيون في مستشفى الحسين الجديد، لنعرف منه على أبرز مشكلات العين في هذه الفترة، كيف نميز بين الالتهابات الفيروسية وغيرها، ومتى تستدعي الأعراض مراجعة طبيب العيون. صباح الخيرات دكتور، يعطيك ألف عافية.
1: صباح الخير إليك زين وعلى السادة المستمعين، ويعطيكم العافية.
0: حياك. يعني بالبداية نتحدث عن اليوم العالمي للبصر، ما هي الرسالة الأهم التي يجب أن تصل إلى الناس حول أهمية المحافظة على صحة العين وإجراء الفحوصات الدورية دكتور؟
1: تمام زين، أنا دائما بحكي درهم وقاية خير من قطاع علاج. كثير من أمراض البصر ممكن نتجنبها عن طريق الوقاية، عن طريق تجنب المحفزات والأعراض اللي بتزود المرض عند الشخص نفسه. فأنا دائما بحكي للمرضى درهم وقاية خير من قطار علاج، سواء مريض سكري، سواء مريض عنده حساسية مزمنة، سواء كذا. فدائما هاي الجملة يعني مش بس بالعيون، بأي بصحة الجسم كاملة احنا دائما ننصح الناس زي هيك.
0: نعم، في هذه الفترة دكتور مع تغير الأجواء وانتقال الناس بين الأماكن المغلقة والمفتوحة، نسمع عن حالات من احمرار العين والحكة والإفرازات، ما أبرز أنواع الالتهابات أو الفيروسات التي يمكن أن تصيب العين؟
1: تمام، احنا في عنا كثير أنواع بكتيريا وكثير أنواع فيروسات ممكن أنها تصيب العين، بس لازم نفرق أول إشي بين الالتهاب سواء بكتيري أو فيروسي أو الحساسية. بالعادة الحساسية بيجي معها بصاحبها حكة بالعين. الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية ممكن يصاحبها حكة بسيطة جدا، مش زي الحساسية طبعا، ولكن بصاحبها الإشي اللي بميزها هو الإفرازات من العين. طبعا لما يكون الالتهاب بكتيري الإفرازات بتكون من العين كثير كثير كثيرة، وإذا كان الالتهاب فيروسي بتكون الإفرازات بدرجة أقل من الالتهاب البكتيري. هاي أهم الأشياء. هسا بالنسبة لأنواع الفيروسات وأنواع البكتيريا، هي أنواع كثير، ولكن العين ممكن تصاب بالجزء، جزء من العين ممكن يصاب بالتهاب.
0: يعني أنت إيش هي الأعراض اللي ممكن تستدعي إنه إحنا ننتبه ونذهب للطبيب؟
1: تمام، إذا صار في إحمرار بالعين مفاجئ، إذا صار في ألم أو حرقة داخل العين، إذا صار في إفرازات كثير قاعدة تطلع من العين سواء لون أصفر أو لون أبيض، وبرضه كمان إذا صار

0: في احمرار حول العين كمان، مش بس داخل العين اللي هو البياض اللي يصير احمرار، برضه حول العين اذا صار في احمرار برضه هاي كمان علامة مهمة الواحد لازم ينتبه لها.
1: نعم دكتور، هل يمكن أن ينتقل فيروسات أو تنتقل فيروسات العين بسهولة من شخص لآخر؟ أيضا أكثر طرق العدوى شو عن خلينا نحكي اللي يجب أنه نحذر منها؟
0: بالعادة العدوى بتصير بأماكن التجمعات الكثيرة، مثلا بالمدارس بالحضانات. إحنا دائما لما يجينا مريض مثلا عنده فيروس نحكي له خذ إجازة فترة معينة بحيث أنه ما ينتقل لزملائه بالمدرسة، خصوصا إذا كان طالب بالمدرسة أو موظف بوظيفة، عشان ما يدي زملائه. فإحنا دائما بنحاول نتعامل مع خصوصا الفيروسات. الفيروسات تنتقل بسهولة، تنتقل عن طريق لو عن طريق إحنا تعرف في مجتمعنا يعني من سلم مباوسة زي ما بقول، والله عن طريق السلم مباوسة يعني بنتقل الفيروس. يعني في قصة طفل مشهورة بتعرف الأطفال بينباسوا على خدهم زيك، في طفل يا حرام فقد قرنيته بسبب الإشي هذا، يعني في طفل بالضبط 100%
1: للأسف.
0: فإحنا بنحاول دائما إذا الشخص مصاب بالفيروس بالعينه يأخذ إجازة يرتاح بالبيت، ما يختلط مع الناس، يستعمل منشطته لحال، يستعمل أغراضه الشخصية لحال عبين ما يتخف الفيروس وتطلع من عينه.
1: نعم دكتور، هناك أشخاص بمجرد أنها تصاب عينهم بالإحمرار بيبدأوا باستخدام قطرات بتكون موجودة بالمنزل وممكن تكون منتهية مدتها، طبعا هل هذا التصرف صحيح؟ أيضا في قطرات الكورتيزون تحديدا، يعني ليش بحذروا
0: يعني
1: منها الدكاترة؟
0: هاي بصراحة كارثة. أنا بدي أحكي لك قصة يعني صارت معنا. جانا بأحد المستشفيات شخص مقطر بعينه مادة كيماوية. طيب كيف هذا قطر وكيف وصلت المادة الكيماوية بعينه؟ هو بيشتغل محل حدادة، وبتعرف في محلات الحدادة أحيانا عشان يوصلوا على زوايا ما بيقدروا يوصلوا إلها، بحطوا مادة مواد كيماوية بالقطرة، قطرة عين نفسها بقطرة العين بفرغوها، وبحطوا مادة كيماوية بحيث أنه يقدر يوصل بالقطرة للمادة أو الزاوية اللي هو بده إياها. فزميله بالشغل ما كان عارف أنه القطرة هاي حاطين فيها المادة الكيماوية، فكرها قطرة للعين فعلا، ماخذها ومقطر فيها. يعني حرفيا العين اجتنا بحاله مأساويه بصراحه. فيعني انت ما بتعرف اساسا اذا القطره اللي انت بدك تقطر منها بالبيت هو فيها قطره بالعين ولا مفرغه من القطره اللي فيها، وحتى بده يستعملها لغرض ما. مثلا احيانا بيكون بده يقطر زاويه بالبيت او بده يقطر الباب اذا كان بده تزييت او بده إشي، فبتلاقيهم بحطوا
1: لهيك احنا لازم نتخلص منها بمجرد انه يمكن فتره صلاحيتها اسبوع، المفروض انه نعم
0: انتهت من القطرة، المريض نفسه انتهى من القطرة يرميها، حتى ما يخليها بالبيت، حتى لو فرغ المادة اللي فيها ما يخليها بالبيت، ممكن يوصلها طفل، ممكن يوصلها شخص ما
1: ممكن طريقة تخزين كيماوية. أيضا القطرة لها دور دكتور، يعني ممكن في قطرات لازم تضلها بالثلاجة،
0: في قطرات التخزين تبعتها خطأ، وفي قطرات أساسا يعني بعد الفتح تستمر فقط لمدة شهر، ما بعد
1: صحيح.
0: ذلك تبطل صاحب
1: وفي لأسبوع. مزبوط دكتور. من ناحية الوقاية، عادات يومية بسيطة بتنصح حضرتك فيها بتقلل من انتقال العدوى؟ هل غسل اليدين، تجنب لمس العين، مشاركة المناشف، أدوات التجميل؟ بحثت عن جد يعني خلينا نحكي فرق في انتقال العدوى.
0: طبعا بتحدث فرق كبير خصوصا بالمنشفة بالبيت، يعني المنشفة اللي بستعملها أكثر من شخص، هنا بنتقل العدوى عن طريق الإفرازات. يعني الشخص بحط المنشفة على عينه أو على وجهه وبيجي عليه إفرازات، بيجي شخص ثاني برجع بحط نفس المنشفة على وجهه وعلى عينه، وبالتالي بنتقل الفيروس للشخص الثاني. فدائما الأغراض الشخصية نحاول نتجنب أنه نتشاركها حتى بالبيت الواحد.
1: نعم دكتور، في نهاية هذا اللقاء في اليوم العالمي للبصر، لو أردنا أن نعطي المستمعين ثلاث نصائح أساسية لحماية أعينهم والحفاظ على نظرهم، ماذا تقول لهم؟
0: يعني أنا بنصح عندي نصيحة للكبار وعندي نصيحة للأطفال.
1: نعم.
0: أول شيء نصيحة للكبار اللي عندهم سكري، بصراحة إحنا مرض السكري بالذات عندنا بالأردن منتشر بطريقة كبيرة، نحاول قدر الإمكان نعمل الفحص الدوري لشبكية العين، لأنه إذا اكتشفنا احتلال الشبكية السكري بطريقة أبكر كل ما صار علاجها أسهل. هاي نصيحتي بالنسبة للكبار. بالنسبة لنصيحة الأطفال، خففوا من استعمال الشاشات. استعمال الشاشات للأطفال عماله بيصير كارثة، لسه حد هسه ما بينت يعني احنا قاعدين بنلمس حاليا الأمور، ولكن في أجيال جديدة رح تطلع تقريبا عندهم أمراض ومشاكل بالعيون بسبب الاستعمال، كثرة استعمال الشاشة بقرب من الوجه. احنا الطفل أو عين الإنسان سبحان الله يعني هي لازم تكون يطلع الواحد على الأفق على البعيد. الأطفال للأسف عندنا حاليا بقعدوا تقريبا من 6-7 ساعات باليوم على الشاشة، وإذا ما كان قاعد على الشاشة بتلاقيه قاعد على الكتاب برضو على إشي قريب. فبالتالي بيطلع الطفل عنده قصر نظر درجات عالية كثير، وهذا الإشي يعني مشكلة لدرجة إنه في بعض الدول حاليا فتحوا أقسام مخصصة لقصر النظر بالنسبة للأطفال. فأنا نصيحتي الأطفال جنبوا أطفالكم عدد ساعات الطويل على الشاشات، وبالنسبة للكبار عشان نحافظ على صحة العين اللي عنده مرض سكري يفحص عينه، يفحص عينه قبل فوات الأوان، لأنه
1: يعني متابعة والفحص المبكر
0: ما بيعطي إنذارات.
1: نعم.
0: ما بيعطي، فجأة الواحد بتلاقي فجأة بطل يشوف.
1: نعم.
0: ما في إنذار له يعني، فلازم يفحص.
1: أكيد. في اليوم العالمي للبصر بتبقى الرسالة الأهم إنه الوقاية تبدأ من الاهتمام، والفحص المبكر قد يصنع فرقا كبيرا في الحفاظ على نعمة البصر. أنا بدي أشكر تواصلك معنا دكتور بشار مجالي، يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: حياك الله. يا

وإلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين الأحبة إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج نوافذ. أمنياتنا لكم بنهاية أسبوع سعيد، ولكم أيضا كل المحبة من فريق العمل الذي رافقنا بحلقة اليوم، عالم العبادي وعلا الجبور وأيضا مأمون شحادة وعمر الكركي، ولكم مني كل المحبة زين مروان بشابشة. دمتم ودام الأردن بخير، إلى اللقاء.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن اليوم إلكترونيا لمدة 3 أيام، على أن يستمر بعد ذلك ميدانيا لغاية 31 من الشهر الحالي بمشاركة نحو 12,000 باحث وباحثة. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن التعداد العام للسكان والمساكن سيسهم في تعزيز الصورة الإيجابية والحضارية للأردن، كما سيساعد الجهات المختصة على تحديد احتياجات المواطنين بدقة ووضع خطط سليمة لتطوير مختلف القطاعات. تعديل أسعار المحروقات لشهر تشرين الأول مع تثبيت الكاز واسطوانة الغاز المنزلي. تحويلات مرورية واسعة بالتزامن مع ماراثون عمان 2026 تشمل عددا من الشوارع والمحاور الرئيسية، وتبدأ بعض الإغلاقات من منتصف الليل وأخرى

إصابة آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت جنوب قطاع غزة. طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوع.
4: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم سيكون حول الأشعة التداخلية، أفاق وأمل جديد. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا العقيد الطبيب ماهر علي الخوالدة، وهو رئيس اختصاص الأشعة في الخدمات الطبية الملكية، وأيضا رئيس اختصاص الأشعة التداخلية. يعني اليوم راح نسلط الضوء على شو يعني الأشعة التداخلية، واستشاري قسطرة شرايين الدماغ والأعصاب. يعني موضوع راح يكون مهم واختصاص يأخذ أفاق جديدة، وأرجو أن رسالة تصل رسالة البرنامج اليوم. دكتورنا أهلا وسهلا فيك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بتشرف بس بيكون معك بالبرنامج دكتور علي، ويعني شاكر للطفكم بدعوتنا لتسليط الضوء على شو هي الأشعة التداخلية.
4: دكتور، احنا بنتشرف دائما بزملائنا بالخدمات الطبية الملكية اللي هم دائما يعني احنا بنعتبرهم الأوائل في الطب والأوائل في الإنجاز. فالأشعة التداخلية هو من ضمن اختصاصات الأشعة، ولكن اليوم هناك حلول مشاكل ما كانت في الحلول. فاليوم خلينا بداية نوه شو الأشعة التداخلية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نحكي

0: أول إشي هو أكثر سؤال نسأله، شو هو تخصص الأشعة التداخلية؟
1: نعم
0: هو ببساطة الأشعة التداخلية هو عبارة عن طريقة لعلاج وتشخيص الأمراض
1: نعم
0: عن طريق القسطرة، قسطرة الشرايين. بنستخدم فتحة ما بتتعدى 2 مليمتر، إما بشريان الفخذ أو شريان الرسغ أو مرات شريان الرقبة، للوصول للأهداف أو المنطق المراد فحصها أو المراد علاجها. الأشعة التداخلية يعني بلشت هي آخر 20-25 سنة، وتطورت تطور هائل نتيجة تطور شغلتين. أول شيء تطور أجهزة الكمبيوتر وبالتالي تطور أجهزة القسطرة، واثنين تطور المواد اللي بنستعملها من قساطر، من شبكات، من بلالين، من نوع خاص مطلية وغير مطلية. الأشعة التداخلية هاي الأيام احنا بننقسم لحوالي 8 تخصصات فرعية.
1: 8 تخصصات
0: نعم،
1: من ضمن الأشعة
0: الأشعة
1: التداخلية.
0: التداخلية. إحنا أول كنا نحكي أشعة تداخلية هي اختصاص فرعي من الأشعة التشخيصية. أوكي، بس حاليا هلا صار في جمعيات أوروبية وفي بوردات غربية لتخصصات الفرعية للأشعة التداخلية.
1: نعم.
0: لأنه فعليا أنت بتتعامل مع كل الجسم، من رأس
1: يعني أعصاب،
0: من رأس الدماغ
1: جهاز
0: والأعصاب،
1: هضمي،
0: جهاز هضمي، رئوي،
1: أوعية دموية،
0: أوعية دموية،
1: هو
0: أطراف
1: كل واحد
0: صلبية.
1: له
0: نعم، أطفال تخصص فرعي لحاله، أشعة تداخلية أورام كمان تخصص فرعي
1: كمان
0: لحاله،
1: يعني
0: وأشعة الحركية، الأشعة التداخلية للجهاز الحركي،
1: الحركة العضلي. نعم،
0: والبين مانجمنت اللي هو علاج الألم
1: الألم.
0: يعتبر هو تخصص فرعي كمان من الأشعة
1: يعني زمان
0: التداخلية.
1: دكتور طبيب الأشعة الدكتور يعني ما كان يشوف مرضى، صح؟ كان يشوف الصور،
0: نعم
1: يفوتوا
0: صحيح
1: المريض، إذا في داعي يكون الطبيب بيكون موجود، إذا لا بيصوروا الفني
0: صحيح
1: واتصلوا. يعني ما في أي اليوم صارت علاقة حميمة أعتقد،
0: نعم
1: وهناك شفاء على إيديكم.
0: نعم
1: تفضل.
0: احنا الأشعة التداخلية من أشعة من مميزاتها إنه هي 80% من المرضى احنا بروحوا بنفس اليوم، تشخيص وعلاج، ما عدا الحالات الكبرى اللي بنحتاج انه نخدر المريض، زي مثال حالات نزيف الدماغ الناتج عن اكياس دمويه دماغيه او
1: نعم.
0: تشوه شريان الوريد الدماغي، او حالات تكيس وتوسع ام الدم الابهري بشريان الابهري. هاي بتحتاج مرات انه لا ندخل مريضنا ونراقبه، لانه تعتبر العمليات الكبرى، صارت بديل مثلا عن عمليات كبرى كانت تحتاج فتح بطن، وعودته على العمل للمريض كانت تحتاج اسابيع. هلا لا، احنا خلال 2-3 أيام برجع مريضنا.
1: يعني معظم الحالات
0: نفس
1: تعتبر
0: اليوم
1: دي كيس
0: يس.
1: يوم
0: نعم
1: بتطلع،
0: نعم
1: وفي بعض الحالات
0: ما بتجاوز
1: تتأخر،
0: 10-20% بنخلي مريضنا، لانه تعتبر عملية كبرى.
1: ممكن ينام 2-3 أيام زيادة.
0: نعم صحيح.
1: بس مقارنة مع العمليات اللي زمان كان ينام فيها
0: نعم،
1: ويفتح،
0: مثلا مثال نضرب مثال بسيط، حالات الأكياس الدموية الدماغية اللي هي أكبر مسبب للنزيف الدماغي تحت الغشاء العنكبوتي.
1: نعم.
0: هاي كانت زمان فتح راس وحتى يعملوا كليبينج أو يحطوا زي ملقط على عنق الكيس الدموي.
1: نعم.
0: هاي لغاية بالعالم كانت لغاية 90-95. الأردن كان من دول السباقة في هذا التخصص. بال90-95 بلشت تطلع الأشعة التداخلية تفوت عن طريق الشريان الفخذي وتطلع على الشريان الكيس الدموي اللي هو ما بتعدى مرات من 2-3 ميلي، ممكن يوصل ل10-20 ميلي حسب حجمه، يكون انفجر وعمل نزيف، فأنت بدك تسكر هذا الكيس. بديل طلع انه صرنا نحط لوالب بلاتين جوات الكيس مشان نقلل من تدفق الدم انه يفوت على الكيس ويقلل الضغط على هاي المنطقة اللي انفجرت.
1: نعم.
0: بالتالي بتغير مسار الدم للشريان الطبيعي. تطور المواد صار رافقنا، تلاقي الأكياس ذات قاعدة عريضة، بمعنى إنه يوم نحط اللوالب ما في إشي يمسكها، ما في شولدرينج جوات الكيس، فممكن تنزل على الشريان الرئيسي
1: تضغط.
0: نعمل جلطة دماغية يسكر.
1: طيب.
0: طلعت فكرة جديدة إنه نستعملها، بروفيسور فرنسي اسمه جاك موري بال98-99 صار يستعمل بالون بنفخه لوقت معين 3 دقائق، وبحط لوالب بس يثبتهم بنفسه وبنطلع فيه. أوكي،
1: بيطلع البالون.
0: نعم، هاي انعملت أول مرة بالعالم بال98، انعملت بالمدينة الطبية، مدينة الحسين الطبية، سنة 2001،
1: بعد 3 سنين.
0: بس وكنا من أوائل الدول بكل الدول العربية، واحد من أكثر الناس متقدم بالأشعة التداخلية، وأكبر مركز تحويلي على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدينة الحسين الطبية. يعني كانوا سباقين علما أنه تكلفة العلاج للمريض الواحد مكلف جدا، يعني عندنا
1: مطلوب من ناحية
0: ناحية مالية ومن ناحية تدريب وتأهيل كوادر.

0: بس كمان المواد
1: المواد يعني
0: الغالية.
1: يعني عندنا بعض شبكات بالدماغ بتوصل حقها حوالي 10,000 دينار.
0: معقول؟
1: الشبكة الواحدة، احنا مش زي شبكات القلب، لأن نوع المعدن مختلف، الشرايين الناحية التشريحية لشرايين دماغ مختلفة عن شرايين جسم كاملة، لا قلب ولا شرايين تحت. ونحن نعامل معاملة خاصة تقريبا زي دول، مش زي دول الخليج، دول الخليج دبل السعر. فكان يعني الفضل بعود للخدمات الطبية والقيادة العامة للقوات المسلحة انه رغم زخم المرضى الهائل، كأكبر مركز تحويلي على مستوى الشرق الأوسط، وما زالوا مستمرين بالدعم. علما أنا عملت اختصاصي الفرعي في فرنسا، كان قبل ما تعالج المريض لازم تأخذ موافقة الضمان الاجتماعي تبعهم. أوكي. ومرات كثير كان
0: يعني تأمين صحي.
1: علما النظام الصحي الفرنسي من ناحية التأمينات الطبية هو الأعظم على مستوى العالم والأكثر صرفا، وما هيك كان يرفضوا علاج بعض مرضى تحت بعد عمر معين، تحت ظروف معينة، إذا كان نزيف شديد
0: إذا أمراض مصاحبة الأخرى.
1: نعم. لكن التعليمات دائما بصراحة شغلتين، إنه لازم تكونوا up to date، أحدث تقنية لازم تستعملوها مهما بلغت التكاليف، المريض اللي بحاجة
0: دكتور. يعني أخلاقيا الطب بحافظ على الإنسان.
1: نعم صحيح.
0: ولكن كمان يعني لما فرنسا بتقول لك في بعض الحالات لا يستوجب أو لا يسمح أو لا يوافق على إجراء هذا لأنه مكلف، أعتقد كمان مبرر
1: مكلف. خلينا نصيغ الرواية، يعني بدي أضرب لك مثال مكلف. مثلا واحد old age أكثر مثلا من 90، لأنه معدل أعمارهم كثير أكثر من 90، ويكون درجة النزيف تحت غشاء الكبوتي درجة 5،
0: في خطورة.
1: فالخطورة أنه يستفيد من هاي العملية شوي، مرات بتكون مش كثير مفيدة.
0: ممكن تستفيد،
1: ممكن يستفيد
0: أو لفترة بسيطة.
1: نعم صحيح.
0: يعني معناته مشروطة.
1: نعم صحيح.
0: معناته
1: نعم بكان بحالات معينة يقول لا.
0: إذا قلنا في أخلاق أنه يسمح أنه ما يتعالج بسبب مادي، لأنه
1: نعم
0: الكلف عالي.
1: نعم صحيح.
0: فأحيانا تسمع شكاوي بالإذاعة بالتلفزيون أنه والله مريض بكلف مليون، ليش ما تعالجه؟ يعني هذا موضوع
1: إدارة الموارد المالية مشان تغطي، يعني عندك مليون بدك توزعهم على عالج كم واحد فيهم، هذا كمان موضوع مهم.
0: بدك عالج 100.
1: نعم صحيح. فبالتالي احنا المواد الغالية
0: عدم اهتمام المرضى.
1: لا لا لا، انا فاهم. خليني احكي لك الرسالة او استراتيجيتنا بالخدمات الطبية. مش كل مريض بيحتاج هاي الشبكات الغالية.
0: صح.
1: 70-80% بيمشي على الكلاسيك، ممكن بالون ولوالب، ومع هيك شوي مكلف مقارنة بالجراحات. بس انه على مدى سنة سنتين بتلاقي انت وصلت نقطة التعادل. صح. وصارت القسطرة اوفر. مثال ثاني، هلأ احنا بلشنا بمشاريع كثير وشغلات عمليات جديدة بلشنا من نعملها، مكلفة شوي، بس يوم ما حسبناها بدراسات العالمية لقوا مرات على السنتين انت بتوصل نقطة التعادل. بعدين بصير إذا أنت ما عالجته بيكون أغلى، يعني فبالتالي العلاج التكلفة المبدئية أعلى، بس على السنتين وورا بيصير أرخص، لأنه يعني بيكون يشكل عبء على النظام الصحي.
0: نفس الإشي الأمراض المزمنة.
1: نعم صحيح.
0: اليوم بنحكي عن برامج وقاية وتوعية وكشف مبكر عن أمراض مقعدة بالأخير، ولكن بقول لك بداية غالية ومكلفة، بس لما أنت بتمنع بتبطل بتوقف الأدوية، بتوقف المرضى، بتحسن مستوى نوعية الحياة، الدولة كسبانة.
1: نعم.
0: يعني لما التدخين، على مستوى التدخين دكتور، تصور إنه يعني نمنع التدخين قديش بنمنع أمراض، بنحافظ على صحة المرضى، وفي ناس بيقول لك يا أخي بدنا ندخن.
1: في ناس لسه مصرين علما إنه أكثر أمراضنا الخطيرة حتى عنا بالأشعة التداخلية وقصر الشرايين سببها الدخان.
0: تصور حتى الدكتور الألم، مجرد إنه بدك تعمل أشعة جرح بسيط، إذا بدخن بتأخر التئام جرحه. تصور على مستوى التدخين، وقول لك التدخين ما بضرش.
1: أكيد.
0: هسا لما حكينا على الأكياس الدموية، عادة ليش تكون؟ كيف؟ شو سببها؟
1: ما لها سبب واضح، بس يعتقد إما أمراض وراثية، وهي أقلها، أكثر إشي يعتقد إنه الضغط والدخان. من الأسباب المباشرة لتشكل، هي مش وراثية،
0: مش وراثية،
1: هي لا من الشغلات اللي بتطلع خلال العمر مكتسبة، وبنشوفها بأعمار، مرات أعمار شابة وأعمار كبيرة. الناس بتخلط النزيف الدماغي، احنا تقريبا بنعالج كل انواع النزيف الدماغي تحت الغشاء العنكبوتي اللي بيكون سببه يا اما اكياس دمويه دماغيه او تشكل

0: تشوه شرياني وريدي دماغي. في صور جديد العملية من 3 سنوات صرنا نعمل عملية للتحت الأم الجافية، صرنا نعملها عملية تسكير للشرايين المسببة. التنزيف الوحيد الدماغي المامي سبب اللي هو ناتج عن الضغط العالي، لأنه بكون الانفجار هو بشعيرات دموية. هاي نقطة أنا حاب أركز عليها بالضبط. فبالتالي ما في إشي تفوت تسكره، لأنه شعيرات دموية انفجرت ناتجة عن ضغط عالي، مش إنه أكياس. مش كل نزيف ممكن يعالج، هو النزيف الوحيد اللي لا يعالج اللي بنعرف احنا ككلاسيكي منطقته انه في الدماغ اللي منطقة ما بس نطلع عليها بنعرف انه هذا النزيف ناتج عن ضغط جوا انسجة الدماغ مش تحت الغشاء العنكبوتي.
1: دكتور، النسبة عالية الاكياس الدموية
0: لغاية قبل فترة بسيطة كان يعتقد بين 1-2% من السكان يعانوا من اكياس دموية دماغية.
1: 1-2% والله عالي.
0: نعم، بس الدراسات، أحدث دراسة نزلت قبل فترة بسيطة جدا باللانسات اللي هي من أكبر المجلات، بتحكي أنه من 5-6% منا عنده أكياس دموية دماغية. بمعنى
1: احنا كنت 2-2% بنقول عليه.
0: نعم، بس 5-6 حتى أنا صدمت بهذا الرقم. بس يوم تشوف الحياة وتطوراتها، الضغط النفسي، الضغط الاجتماعي، الضغط العمل، توتر
1: استخدام الهواتف
0: بهاي التوترات والشد على الحال والسترس، كل الناس نمط الحياة بالذات صارت هاي الحياة الحديثة رفعت نسبة الإصابة بالأكياس الدموية الدماغية.
1: واضح،
0: هاي يعني نقطة جديدة يعني.
1: طب
0: جديدة ورقم مهول.
1: تشخيصها سهل ولا وقاية منها سهل؟
0: الوقاية منها زي ما حكينا أكبر سببين اللي هو سترس ضغط والدخان. كويس، هاي الممكن يعني بإيدينا نغيرها. تشخيصها ممكن عن طريق التصوير الطبقي العادي مع ملون. مش كل مريض احنا بنقدر نعرضه لأشعة ونعالج، احنا بنعمل سكرينينج للناس اللي عندهم اكثر من فردين بالعائلة يعتقد انه وراثي. لانه يعني مرات بيكون
1: اذا مكرر في بعض العائلات. نعم. ممكن. طب اعراض بتبين؟
0: اعراض ولا تيجي فجأة؟ اذا كمان كان فجأة، الا اذا كان هو كبير وضاغط على الأعصاب المحيطة وبيعطينا أعراض، فيما تصور بتكون تركز على هاي المنطقة، بتكون تدور على أنه في كيس دموي دماغي أو مرض آخر.
1: طيب شو الأشياء الأخرى اللي يعتني فيها بعدين حضرتك؟ يعني أنت من خلال تقديمك، بعدين خلينا نذكر أخواننا المستمعين بأنه ضيفنا العقيد الطبيب ماهر علي الخوالدي رئيس اختصاص الأشعة التداخلية، وقسطرت شرايين الدماغ والأعصاب، يعني فرع دقيق في الشرايين والأعصاب.
0: نعم، يعني أكرمنا الجيش أنه بتعثنا سنة 2009 وقعدت سنتين ونص عملت دكتوراه قسطرة شرايين دماغ وأعصاب فرنسا.
1: نعم.
0: وعملت كمان البورد الأوروبي قسطرة شرايين دماغ، أخذت تخصص فرعي بس
1: تخصص ضمن التخصص.
0: كنا من أوائل الناس اللي بنعمل هذا التخصص بالخدمات. بس بدي أحكي أنه بالأخير أنت بتشتغل كل فروع الأشعة التداخلية.
1: بس
0: عندنا قاعدين بالمدينة بنحاول نخلق فرق عندنا بالأشعة التداخلية. في عندي قسم من الشباب قاعدين بيشتغلوا على الأشعة التداخلية للشرايين، أشعة تداخلية في شب للأورام. تخصص فرعي يوم تضلك تشتغل فيه بصير خبرة أكثر
1: صح، ونتائج أفضل.
0: نعم، ونبتعث الناس من سن الحميدة بالخدمات، إنه مبتعثين هسه شاب على فرنسا مشان واحد يسلم الثاني برضو لاختصاص. نعم. قسطرة الشرايين دماغ والأعصاب.
1: عليك وضغط كثير أولا، والله يعطيك العافية من خلال تقديم خدماتك خارج البلاد. يعني كمان هذا يعني بصراحة استنزاف مالي وكوادر وأعداد، فجهودكم مشكورة في كل مكان. الله يعطيك العافية.
0: هو تم تصنيف القسم السنة الماضية من الجمعية العربية للأشعة التداخلية واحد من أحسن 10 مراكز على مستوى الوطن العربي. يعني بتحكي عن أنت بتتنافس مع دول عملاقة
1: طبعا ماليا ومقتدرة ماليا وعدد سكان.
0: لأنه القسم أكبر قسم هو من ناحية عدد المرضى، بنشتغل حوالي 5500 حالة قسطرة سنوي. إحنا بالمدينة الطبية
1: 5005.
0: نعم، إحنا بتجينا التحويلات لأنه من وزارة الصحة، من المستشفيات الجامعية ومن القطاع الخاص، زائد مرضى الإعفاء للديوان الملكي مشكورين ودائما بيغطيهم، زائد مرضى منتسبي القوات المسلحة وعواوة.
1: وأعتقد عندكم كمان مرضى من الخارج،
0: من مرضى من الخارج في طريق المكتب الدولي، يعني أسبوعيا في مريضين ثلاثة من لأنه في خبرة كثير وفي زخم حالات كثير، فالشباب صار عندها خبرة. يعني أنا جزء من فريق والشباب ما شاء الله عليهم برفعوا الرأس.
1: بما أنه ذكرنا الفريق، من مين بتكون الفريق؟ كيف تشتغل
0: الفريق؟ يعني؟ إحنا تقريبا حوالي 11 طبيب أشعة تداخلية حاليا. إحنا يوم بال 2017 كنا 2-3 فهينا بتدرب. مشكلة نعم. إنه تخلق طبيب أشعة تداخلية مش بسنة ولا بسنتين ولا بثلاث، بدك 5 و6 سنوات حتى تقدر تخليه يكون تطلقه
1: يعني آمن.
0: على المريض بشكل آمن. الممارسة الآمنة مع المرضى.
1: نعم احنا بهمنا.
0: فحاليا احنا حوالي 11 طبيب بالخدمات الطبية، زائد في عنا تمريض للقسطرة مدرب على أحسن مستوى، لأنه تمريض القسطرة بده يكون بدي مثال إذا دخل 1 cc هواء على قسطرتك مريضك بتخسره. فالممرض مهم زيه.
1: يعني
0: واحد بيكمل الثاني.
1: فريق ما بصير.
0: سائد الجزء الضلع الثالث للفريق اللي هو فني قسطرة، فني أشعة قسطرة، فني اللي هو بتعامل مع الجهاز بزوايا مختلفة، بيعطيني صورة ثلاثية الأبعاد. وبدك واحد يكون up to date، يظل يتابع شو في سوفت وير نزل جديد to apply it. نعم ما بزبط معنا إنه يكون مش صحيح.
1: بس عملياتكم أحيانا بتطول صح؟
0: يعني عمليات يعني قسطرة الدماغ والهاي مرات بتقعد عنا يعني حوالي 2-3 ساعات مع تخدير. أرقامنا كويسة بالعدد الحالات لأنه مشتغلين آلاف الحالات. يعني ممكن في زملاء لأن بالخارج الأردن بقعدوا كيس دموي دماغي 3-4 ساعات، احنا الحمد لله بالوضع الافريج حوالي ساعة وربع بنكون مخلصين وطالعين.
1: مهارات واجهزه اخر
0: تيم، عارف كل واحد شو دوره. هاي سر النجاح، يكون فريق.
1: طبعا. مش احنا اليوم نؤمن في فريق العمل في كل
0: نعم
1: في كل
0: صحيح.
1: مجال حتى يعني.
0: ويوم ما يكون الصيدلي عندك كويس مأمنك بمواد
1: والتخدير
0: اللي بدك تحتاجها، طبيب تخدير مميز مشتغل عدد حالات
1: فنيين،
0: إلنا تخديرنا في إلنا إنديكيشن لحال، فني قسطرة ممتاز، وممرض عارف كل واحد شو شغله، واحد بيكمل الثاني، مش إنه والله طبيب هو البطل لحاله، نو أنت هل... فريق سلسلة حلقات
1: لحالك ما...
0: واحد بيكمل الثاني.
1: طب شو دور الاختصاصات الأخرى مثلا جراح الدماغ والأعصاب؟ إذا مثلا أوعية دموية
0: إحنا هاي الحلو بنشتغل مع كل التخصصات كفريق برضه، كطبيب كمان. الأشعة التداخلية بمثال طبيب جراحة الأعصاب وطبيب باطنية أعصاب، إحنا مشتغل مع حالات النزيف وحالات الجلطات الدماغية يوم يكون تضيق بالشريان السباتي، فمنشتقعد ونعمل زي ميتينج إنه شو أنسب طريق شو. إله طبيب جراحة شرايين في مجال واسع، نشتغل كفريق لحالات التكيس أو أم الدم الأبرية للشرايين الأبر يوم يكون في توسع بديل صارت على طريق الشبكات، بدل ما أنك تفوت وتعمل جراحة من البطن كامل
1: وجرح كبير
0: جرحين صغار 2 ميلي يمين 2 ميلي يسار، نشتغل لها مع جراح شرايين وجراح القلب مرات إذا بالمنطقة الصدرية. نشتغل مع طب الأطفال تركيب قساطر، نشتغل بشكل هائل مع طب الكلى لتركيب القساطر مشان الغسيل، مع جراحين الكلى والمسالك البولية مشان تركب قساطر تحافظ على الكلى وما يكون في حصوة مسكر مجرى، ومع جراحين الكبد وخاصة زراعة الكبد.
1: دكتور طب هذا ما بيأخذ اختصاص، ما بيلغي بعض الاختصاصات؟
0: قاعد شوية شوية بصراحة الأشعة التداخلية كل سنة في إشي جديد،
1: يعني
0: كل سنة في عملية جديدة. وهسه احنا بصدد ان شاء الله الفترة القادمة رح نعلن عن شغلات عمليات رح نكون من اوائل الدول بالعالم نعملها ورا البرازيل واليابان. بصراحة في شغلات عندهم ما بنعلن عنها. لا بس احنا متى بنعلن عنها؟ يوم نشتغل عدد من المرضى كافي، واحد
1: نعم.
0: اثنين يتمر فترة كافية
1: من المتابعة،
0: من المتابعة مشان نعرف. هسه هي مجرد مش انه بدنا نجرب مرضانا مشان نكون واضحين
1: نعم.
0: هي عمليات مثبتة الامان عالميا، في الاف المرضى انشغلوا، بس ما لسه المهارات والمواد المستعملة لسه ما دخلت على كل الدول. علاقاتنا بالخدمات الطبية بالأردن كويس وسمعتنا الحمد لله بفضل سيدنا، وين ما تروح دائما
1: الحمد لله
0: الأردنيين بيبنوا علاقات
1: فتجلبها الجيش بظهرها كمان.
0: والله والله والله عز الفزع.
1: إشي مفخر دكتور.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم سيكون حول الأشعة التداخلية آفاق وأمل جديد. يسرنا أن يكون معنا العقيد الطبيب ماهر علي الخوالدة، وهو رئيس اختصاص الأشعة في الخدمات الطبية الملكية، وأيضا رئيس اختصاص الأشعة التداخلية. يعني اليوم راح نسلط الضوء على شو يعني الأشعة التداخلية، واستشاري قسطرة شرايين الدماغ والأعصاب. دكتورنا أهلا وسهلا فيك. النتائج اللي بنحكي عنها، يعني شو ممكن يصير؟ أول شيء يعني خلينا نوضح كيف تستعد لإجراء بنادوك، وهذا معظمها على فكرة حالات طارئة، أعتقد ما في منها مخطط، بس في حالات الطارئة كيف بنادوك وكيف ممكن
1: تساوي؟ احنا أربعة تليفوننا كلياتنا ل 11 واحد نفسنا نقدر نسكره أو نحط وضع طيار. احنا دائما يعني بكون تحت الأمر، خاصة هو كجيش وكضباط جيش لازم تكون، لأنه بالأخير أنت الملجأ من أي حدا.
0: دكتور ممكن الواحد يكون خارج عمان، خارج بعيد،
1: بده يكون في حدا يغطي فيه، فريق مناوب 24/24 من أطباء تمريض فنيين قسطرة.
0: هيك
1: بتواصل معنا مثلا حالة
0: طبيب أعصاب
1: نزيف دماغي، وهو مثلا ببلغه إذا جاء على المدينة طبيب طوارئ بتواصل معه دغري، بتواصل بتبلش الكاسكيد
0: تعديده
1: دغري، بتحرك بتحرك التمريض، بتحرك الفني القصر، بتحرك الطبيب بوقت ما عادة ما بتأخر. فبتقول أول شيء بتشيك المريض هل هو بحاجة لعملية، لأنه حتى الأشعة التداخلية هي بسموها أكثر علم متطور في

0: الطب كاملة وتطور هائل بصير فيه، بس لسه هي عملية، ما في عملية بدون مضاعفات أو أعراض جانبية.
1: طبعا
0: فبالتالي مرات إذا ما بدنا نفيد المريض
1: ما نضره.
0: ما بنضره، بنقعد مع المريض والله خطورة العملية، مع أنه إحنا بقطاع عام، بس أنا كثير بركز على هاي الشغلة، المريض حقه يعرف،
1: صح
0: تقعد معه في خطورة العملية 1 2 3، في ناس بيقبلوا، في ناس بيقول لك أنا ما بدي أخذ
1: بديش
0: الخطورة،
1: خاطر. صح
0: بس بالمقابل أنا دام باقيها ما في إشي بدون مخاطرة.
1: طبعا
0: جيتك من بيتك على المستشفى ممكن
1: طبعا
0: لا سمح الله يسارق، في
1: يصير.
0: قضاء وقدر،
1: طبعا
0: كلنا
1: طبعا
0: مسلمين ومؤمنين. فبالتالي واحدة من الشغلات الأساسية زي الكونسلينج، بدك تقعد مع الأهل
1: مشورة،
0: ومع المريض تقول له شو خيراتها، شو
1: شو الضرر،
0: ممكن
1: شو
0: يصير،
1: المنافع.
0: وتكون عون له. أوكي حالات الطارئة لا، بدك تكون سريع لأنها حفاظ على الحياة، لايف سيفينج.
1: يعني قصدي بلشنا بالعملية، الناس مثلنا ما عندوش فكرة شو معنى انك تدخل من خلال الفخذ وتمشي في مسار في شارع معين، احيانا في دوران وفي في
0: احنا بنعتبر الشرايين هي الهاي واي تبعنا، الطريق تبعنا،
1: طريق.
0: احنا بنفوت على الاورده وعلى الشرايين، بنفوت من الشريان الفخذي، من الرقبه، من تحت الابط، من الايد، من الرسغ،
1: طيب
0: حسب المكان بدك تشتغل فيه، وبتفوت بوايرات اللي هي اسلاك طبيه معدنيه، وبتلحقها بالقسطره مشان تصور وتشوف شو المرض مشان
1: كل
0: تشخص.
1: هالشريان الخفيف
0: في عندنا
1: بتدخل فيه
0: نعم، بنفوت على اكياس شرايين دماغ، نطلع من الفخذ مثلا على شرايين دماغ، او بنفوت على اصابع شرايين اصابع الرجل لغايه 1 ميلي، احنا بنفوت في قساطر دقيقه جدا وشبكات دقيقه جدا بنقدر نتعامل معها، وبنفوت وين ما في شريان، وين ما في وريد احنا بنفوت، ومرات من تحت سيطرة الجهاز التصوير المقطع السي تي سكان، إذا بدك تفوت تأخذ خزعة، بدك تحط بربيش مشان تسحب سوائل،
1: دكتور
0: برضو
1: احنا مش
0: بتقدر.
1: متخيلين قديش الشريان يعني
0: ستريس، مشان هيك شغلنا احنا ممكن يصير معنا انيوريزم برين، شكاز دمو اكثر ناس اذا ما بتكون شاده حالك.
1: تتفقدوا ضغطكم، تتفقدوا
0: صحيح.
1: ستريس
0: لا
1: عالي.
0: ستريس،
1: يعني
0: انت
1: اي هفوة
0: الجراح بيشوف شو قاعد بيشتغل،
1: وعلى
0: لو صار
1: مهله،
0: معاه
1: وعلى
0: شيء
1: مهله
0: بيقدر يمسكه لأنه
1: صح.
0: الفيلد مفتوح قدامه. بينما طبيب القسطرة أنت بتعطي مادة ظليلة، مادة ملونة مشان تشوف الشريان، وبتمشي بسلاك صغير، أنت بتشوف بعدين ما بتشوف 3 أبعاد، بتكون أنت تشتغل من عند الفخذ وأنت بدك تفوت بكيس دموي دماغي 2 ميلي، يعني حركاتك لطيفة ناعم محسوبة لأنه بتخزقه،
1: بدون
0: بتخزقه
1: أي حركة.
0: على الهدى على الرواق،
1: تصور واحد ينقز ولا
0: بنقز. وصارت برا مؤتمرات عالمية، طب ولا هو خازقين
1: ولا
0: الكيس
1: خازق
0: طالع بتصير. بس مشان هيك بدك تكون رايق وهادي وأعصابك بثلاجة، ضغطك داخلي ما يظهر حتى على الفريق تبعك، لأنه الفريق تبعك بيستمد كقائد للفريق ثقته وهدوءه منك.
1: ملابسك بتكون عرقان.
0: وشو عرقان؟ والله بعصر.
1: والله الله يعطيك العافية.
0: الله
1: يعني
0: يسلمك.
1: بصراحة بنحكي عن إشي كان حلم بالطب دكتور،
0: والله
1: مزبوط؟
0: انا شوف،
1: انت
0: انا
1: يعني
0: خريج
1: حكي
0: جامعه
1: تجربتك
0: الاردنيه،
1: ما شاء الله عليك.
0: الله يسلمك.
1: أي
0: انا
1: سنة؟
0: كنت اجهز سنه 2000، كنت اجهز حالي بعمل امتحانات امريكا بدي اطلع، بتعرف يا باطنيه اطفال هيك
1: يعني
0: العرف، لحد ما اكتشفت انه في تخصص اشعه تداخليه، وكان بقلع لسه بالبدايات، وكنا مميزين انه بالمدينه الطبيه انه هو المحل الوحيد
1: دائما
0: اللي كان
1: بيبحثوا
0: في
1: عن
0: قسم.
1: تجديد. نعم
0: نعم. فلغيت انه اطلع اتغرب برا، وقررت انه افوت القوات المسلحه، وكان لي الشرف اني اخدم بالجيش وبالخدمات الطبيه، ففوت التخصص، فوت اشعه 4 سنين، بعدين
1: انت
0: عملت
1: عينك على الابعد.
0: على الابعد لانه تخصص فرعي، بعدين 3 سنوات اشعه تداخليه، بعدين 2.5 سنين تخصص
1: تخصص
0: فرعي قسطره شرايين دماغ واعصاب، ورجعنا على عمان ب 2011 وبلشنا نخدم بلدنا، وان
1: 15
0: شاء الله
1: سنة
0: يا رب 15 انهينا.
1: دكتور. شو الشيء اللي بيميز طبيب الأشعة التداخلية؟ لازم يكون في شيء
0: طعم
1: تمام
0: الإنجاز بمعنى،
1: كله.
0: مريض يوم يجيك قدم سكري معرض للبتر،
1: صح،
0: والحل دائما كان التنظيف، انه يا
1: تنظيف
0: بتر شوي شوي عشان انها غرغرين، لانه ما بوصل دم للمنطقة الملتهبة. لما تفوت تفتح الشريان وتبلش تشوف النتائج بعد 2 3 أيام، اجره بدل ما يخسرها، البتر اشي مؤلم جدا.
1: طبعا
0: فمنحاول
1: والخمج
0: قد ما
1: اللي بيصير
0: نقدر
1: منه.
0: يعني كفريق مع جراحين الشرايين باكتشافه بكير مشان نشتغل احنا وياهم، هاي واحد. الشغله الثانيه مرضى النزيف الدماغي.

0: دماغي مرات بيجيك على تنفس اصطناعي.
1: صح.
0: اليوم بدي أذكر حادثة بس ما بدي أذكر أسماء. إجانا مريض إحنا معالجينه شاب توجيهي.
1: نعم.
0: عمره طبعا 17 سنة ونص، إجانا من نزيف دماغي درجة الصحيان يعني ضعيفة جدا.
1: شاب.
0: نعم شاب، ومرات يصير بالأطفال. عملنا له قصر، لقينا تشوه شرياني وريدي دماغي.
1: آه.
0: أوكي، منفجر بالصدفة من يوم من يعني خلقيا موجود.
1: خلقيا
0: من... كانت الصورة على شكل نزيف والنزيف مأثر عليه. فاشتغلنا، تعرف هذا عمر توجيهي وما توجيهي
1: يعني عمر الورد.
0: الضرر اللي بيعمله النزيف، احنا هدفنا دائما العلاج انه نمنع نزيف جديد، بس الضرر اللي عمله النزيف الاولاني احنا ما في بشر بيقدر يغيره.
1: صح، صح. الخلايا اللي تموت فيها ما بيرجع.
0: كان قرار انه نفوت ونسكر هذا التشوه كامل. وهي من الحالات يعني تقريبا كل يوم عندنا حاله، يا اما كيس دمو دماغي يا اما نزيف دماغي يوميا. فسكرناها والحمد لله اموره كويسه وما صار معنا اي مضاعفات. على نتائج التوجيه هاي والده بيحكي معي بخبرني انه ما شاء الله جايب 29.5 من 30 توجيه اول
1: الله.
0: جزء أي أقسم بالله أنا بسطت يمكن أكثر من أبوه، الله يشافي وعافي.
1: فرحة.
0: هذا حجم، هذا طعم الإنجاز. شوف واحد يقول لك حجاتني ما تقول لك يما الله يعطيك العافية.
1: الله يرضى عليك.
0: والله العظيم هاي أحلى إشي بالدوام بالخدمات يعني. دعوة الواحد يعني كلنا تزعلش مني ولا الضيم.
1: صح.
0: يوم ما تحس بحاجة حدا قد ما تقدر، بس أنا ما بقدر أساعد كل الناس.
1: نعم،
0: بس
1: صحيح.
0: قد ما بس يكون عندك قدرة.
1: هلا يعني هذا تميز إنه بتشوف نتيجة مباشرة، بس يعني في إنجاز وطني على مستوى أنك تكون مميز في مركز على مستوى الشرق الأوسط على مستوى المنطقة، وتكون أنت دائما تدخل أشياء جديدة. قديش إحنا مهم الذكاء الاصطناعي بهيك مواضيع؟ هل وصلتوا لهذه المرحلة؟
0: نعم، بلشنا وفي تعاون مع شركات أنه مشان تطوير التشخيص على السريع عن طريق الجهاز التصوير الطبقي وجهاز القسطرة. وكنا بزيارة مع عطوفة مدير عام الخدمات لمستشفيات بالصين مع الشركة قبل حوالي أشهر.
1: نعم.
0: بسيطة في هاي ماشي الأمور. السنة الخدمات وبالذات عندنا قسم الأشعة التداخلية نطمح للتميز. وين في إشي جديد، عملية جديدة، بعد ما تثبت مأمونية العلاج بنكون من أول ناس بنعملها. احنا بسنة الأيام الكورونا ب2020 دخلنا عملية جديد ولحالنا بدون ما حدا يجينا من برا يقولنا كيف.
1: نعم.
0: كنا تقريبا ثالث دولة بالعالم لشريان تركيب براغي، وبعديها سيدنا كرمنا بعيد الجيش تكريم شخصي يعني بأوسمة ويعني في
1: ما شاء الله عليك.
0: كرمنا مرتين لأنه دائما بنحاول شو في إشي جديد خلينا نكون قريبين من من الستاندرد العالمي.
1: المبادرة هي. نعم. المبادرة يعني إنك صعب دكتور، بتعرف أصعب شيء بالدنيا تكون الأول دائما
0: بدك تحافظ عليه أصعب.
1: يعني حتى اللي بأخذ أول بالمدرسة
0: لأنه في واحد ناس بتنافسك،
1: أكثر واحد بتعب هو.
0: أنت ذكي
1: اللي ماخذ العاشر ولا أحدي عشر ولا فارق مع الدنيا.
0: نعم صحيح.
1: الأول هو واحد يمينك واحد يسارك واحد أنا عن نفس
0: بحفزك.
1: عن نفس بس صعب بزيادة. عليك بس صعب عليك. طب دكتور يعني شو الفرق بالتعامل مع الجلطة الدماغية والنزيف الدماغي؟
0: النزيف الدماغي هو نزيف انه ناتج عن اما تشوه الدم بيطلع برا
1: يعني الوعاء الدموي، يعني في الدم
0: دم.
1: عم يخرج خارج الأوعية.
0: الجلطة الدماغية هي على الأغلب وهي أغلب الحالات هي عبارة عن خثرة بتسكر هالشريان ببطل يوصل الدم لهاي المنطقة
1: للمنطقة.
0: سواء رجل ولا بدماغ
1: أو
0: ولا
1: دماغ. نعم.
0: بأي مكان خثرة بتكون يعني زي الجلطات القلبية بتصير بالدماغ. هلأ بلشنا كمان إنه نسحب هاي الجلطات بأول فترة، بس في مش كل مرضى مشان ما يصير لبس، مش كل مرضى الجلطات الدماغية يمكن علاجها لأنه خاض على التوقيتات، خاض على عوامل كثير، العمر، لأنه مرات تسحب بأعمار كبيرة بصير عندك نزيف دماغي إشي بنسميه هايبر بيرفيوجن سيندروم. فبالتالي دائما بدك كل حالة مش معناته فلان والله نعمل له هيك، معناته الكل بيقدر
1: يعني
0: يعمل له هيك.
1: يعني في توقيت معين،
0: في توقيتات اول
1: عمر
0: ست ساعات
1: معين.
0: تكون مني يسموها الساعات الذهبية.
1: الاولى
0: ست
1: كم
0: ساعات
1: ذهبية؟
0: الاول ست ساعات تكون انت مخلص شغل.
1: يعني اول ثلاث اربع ساعات هي المهم.
0: ثلاث اربع ساعات او بنعطي بروتوكول عنا والخدمة بنعطي ابرة الحياة اولها.
1: نعم.
0: وبعدين انه ما هي بنحاول احنا نسحبها. بعد ست ساعات دراسات جديدة معك لغاية 24 ساعة بحالات برجع بعيد محددة.
1: لأنه بيصير مكانا لبس. وعمرا وامراض.
0: نعم بيصير لبس على السوشيال ميديا انا بلاحظهم حتى من زملاء انه بيحكوا والله معنا لغاية 24 و 48 ساعة لا. العصب بيعيش 6 ساعات بحالات معينة، مرات نفوت غير 8 ساعات وعشر ساعات، بعد هيك العصب بيموت. يوم تفتح مجرى الدم عليه
1: بيكون
0: كارثة، بصير نزيف دموي دماغي وغير قابل للحياة. فبالتالي من نكون حذرين، ولازم تكون أيدي مدربة. مش هدفي إنه والله مشان الإعلام السوشيال ميديا أكون
1: يعني
0: بطل والمرضى قاعد
1: بروح
0: بنضره. احنا
1: بنرجع
0: بنعيد على القاعدة الأساسية،
1: نعم،
0: ميزان. إذا فايت شغلي أكبر من ضرري بفوت بشتغل، بس إذا كان ضرر أكبر واحتمالات ضئيلة، لا، مرات انتحار إنك تفوت.
1: طبعا كارثة. يعني لما بنحكي عن العمر، شو يعني المقصود بالعمر؟
0: العمر يعني بعد 78 و 77 سنة لقوا يوم تفتح الشريان أو مرات تركب شبكة على الشريان السباتي اللي بيغذي الدماغ، بترافق مع زيادة نسبة النزيف الدماغي، لأنه في إعجاز رباني إشي بنسموه أوتوريجيليشن،
1: هو في تنظيم داخلي
0: للتدفق لا إله إلا الله، لا بيبين بصورة ولا بفحص ولا بإشي، الدماغ بينظم حاله. بس يوم يكون فترة طويلة في تضيق بهذا الشريان،
1: نعم،
0: وفقد هاي القدرة، فقد منظم التدفق، فأول 24 ساعة 48 ساعة خطرة إنه يصير نزيف.
1: نعم، أسوأ.
0: نعم.
1: طب دكتور، مدام حكينا عن الإعلام وسهولة إنك تصل لأي ناس بأي منطقة، تعمل لك صور حالك وطلع، قديش في ضرر وقديش هو نصيحتك لأخواننا المستمعين؟ وخاصة
0: أنا هاي الموضوع يعني بالذات التخصص
1: مقلق.
0: صار في دخلاء على التخصص،
1: نعم،
0: وصاحب الحاجة طبعاً لا تزعل مني،
1: نعم.
0: أنا لما يكون والدي بحاجة لعملية أو بحاجة
1: أو لمساعدة طبية،
0: لمساعدة طبية، لو واحد حكى لي إشي ضرب المستحيل بصير بدله، وبدي شو ما أعمل بدي أعطيه أحسن فرصة. نعم صحيح، وهذا اللي قاعد بيصير في استغلال لحاجة الناس.
1: نعم.
0: أنا بدعو تأخذوا الناس يعني بالمراكز العلمية، كان مستشفيات جامعية أو خدمات طبية أو وزارة صحة، وشباب كثير جزء من القطاع الخاص، ناس
1: نعم.
0: يعني بخافوا الله بشغلهم، بمعنى بعطوك النصيحة الطبية الخالصة، مش كل إشي خارج عن المألوف معناته صح.
1: طب احيانا يعني تتفاجأ انه كوادر طبيه بتلجأ لخزعبلات،
0: نعم،
1: ل
0: اعمال كاذبه،
1: اعمال جد
0: تعطي اعمال كاذبه،
1: اعمال كاذبه. فشو دور يعني انه، وبعدين خاصة الذكاء الاصطناعي دكتور، او
0: الشات جي بي تي، يعني جي بي تي
1: شيء مش طب تساله اسئله،
0: بس في مش دائما بيعطيك اجوبه دقيقه.
1: قديش في اخطاء من الاجوبه؟
0: نعم صحيح، في اخطاء حتى بشغلات بسيطه، بتلاقي مرات في بيجي المرض بحكي لك انا والله سالت الشات جي بي تي. شات جي بي تي شيء عظيم، اختراع عظيم، بس لسه بدور التطور. معلومات الطبيه وكل حاله منفرده، انت مرات ما بتكون اعطيت كل معطيات الحالة،
1: صح.
0: بالتالي بده يبنى على هاي المعطيات الناقصة قرار خاطئ،
1: صح. يعني تصور بيسألوه أسئلة يعني بصراحة هو بكون تايه، وبعدين هو منين بياخذ المعلومات؟ ما هو من المعلومات بياخذ مني ومنك ومن من النت، في ناس كاتب صح وفي ناس كاتب غلط، هو بيبني على أشياء،
0: صحيح.
1: هون في كارثة. طب شو الحلول دكتور؟ يعني وين مفيدين غير
0: أنا برأيي الأردن طول عمره سباق، وسمعة أطبائه ومهندسينه والتعليم فيه وجامعاته دائما بأروع صورة ممكن.
1: نعم، في تميز.
0: أعتقد أن الأوان لضبط السوشيال ميديا وما ينشر عليها، سواء بالدول المحيطة، حفاظا على سمعة الأردن، مشان يوم ما نعطي معلومة تكون موثقة. أنا بدعو الجهات الرسمية إنجازات، أنا أول واحد، أنا عملت أكثر واحد، أنا
1: عملت،
0: يعني بحاجة لضبط للحفاظ على سمعتنا الطبية.
1: نعم دكتور، حكيت عن القدم السكرية، وأحيانا في بتور بتصير بسبب أمراض
0: تأخر.
1: وكمان في أمراض أوعية دموية بالساقين بالأطراف. شو دور الأشعة العلاجية بهذا الموضوع في تحسين؟
0: الأشعة تدخل إلى دور كبير إذا كانت مرحلة لسه ما وصلنا مرحلة الغرغرينة. إحنا بيكون شو سببها؟ تضيق بالشرايين، إما بالحرقفي بمنطقة الحوض أو بالفخذ أو في المناطق اللي تحت الركبة.
1: نعم.
0: إذا إجانا المريض، وهي من الحالات اليومية من 4 لـ5 حالات يوميا منفوت منفتحهم إما بالون، وإذا ما مشت الأمور بشبكات مشان نحافظ على تدفق عالي من الدم. الغرغرينا شو؟ عبارة عن عدم وصول دم إلى المنطقة المصابة،
1: عدم وجود تروية دموية.
0: تروية دموية، أنا بدي أفتح العائق اللي يفوت يوصل دم، وبالتالي يوم أعطي مضادات حيوية بوصل المضاد الحيوي للمنطقة المصابة، وبالتالي يمكن علاجه وشفائه من الجروح. ودائما المريض السكر لازم يحافظ على حاله، أنه من ناحية الحذاء تكرم اللي لازم طبعاً يلبسه
1: طبعاً.
0: الوقاية أهم، وبأكد على المشي يومي لخاصة جماعة القدم السكري، يلبس حذاء مناسب ولازم يمشي مسافة. لو نبلش بدقيقتين كل يوم، امشي كل يوم زيد 10 ثواني، ما بطلب مستحيل كل يومين 3 زيد 10 ثواني، هاي بتفتح شرايين فرعية كمان غير عن الشرايين الرئيسية. الرياضة والمشي ببساطة في منطقة آمنة ترفع لك تفتح لك شرايين جديدة كثير.
1: يعني للأسف مشاكل الأوعية الدموية في القدم السكرية تتماشى مع الأعصاب الطرفية كمان فيها.
0: نعم، الأعصاب الطرفية يعني وبالجيل الجديد لسه الجيل اللي قاعد بصير
1: شو
0: كان يمشي جيل جانك فود، قلت الحركة
1: سمنة،
0: قاعدة على الموبايل سمنة، راح نشوف هاي الأمراض بعمر أبكر
1: للأسف.
0: إحنا حاليا صرنا نشوف حالات تضيق الشريان المغذي للدماغ والأطراف السفلية، صرنا نشوفها بأعمار صغيرة، ما لازم تشوف هاي. فالأهل بدهم يراعوا أكل أولادهم، بدهم يراعوا إنه يتحركوا،
1: بدك يمونوا عليهم بالأول،
0: هاي المشكلة.
1: والله للأسف. نعم. يعني دكتور، صار الطفل إذا بزعجنا قاعدة
0: تعطي موبايل كفلته، أنا بدي يلعب بالحارة، بدي يركض يحرق،
1: خلي نام شوي، خليه واحد راح يزور صاحبته، راح قاعد بسهرة بكذا، وعطوها التليفونات، الأولاد قاعدين مسطلين على التليفون.
0: صحيح.
1: فعليا
0: صحيح.
1: وإحنا المهم هالساعتين زمان نكون قاعدين مبسوطين فيها.
0: نعم صحيح.
1: دكتور، شو الأفاق الجديدة ممكن نطلع بعد يعني أنتو قديش فيها علاقة قريبة مع أطباء القلب اللي بيعملوا القسطرة؟ إيش جراحي القلب؟
0: أطباء القلب هم هو عبارة، القلب هم كانوا بلشوا قبلنا بهذا التخصص.
1: صح.
0: هم عبارة عن بفوت يكون في شريان بتعامل مع شرايين القلب متضيق، بيحطوا له شبكة مشان يفتحوا بحالات الجلطات القلبية. هم بالقلب ومحيطه، إحنا هاي المنطقة القلب محيطه ما نسكن، بس غير هيك قسطرة في كل مكان بالجسم.
1: يعني القلب بعده لأطباء القلب؟
0: لا، طب القلب هاي تخصصات، لأنه طبيب القلب مش الموضوع، مش بس قسطرة طبيب القلب، كهربة القلب، في علم ثاني.
1: نعم.
0: إحنا ماخذين المنطقة اللي حوالينا القلب وكل الجسم، من رأس المريض لرجله.
1: بس يعني لازم يكون في تنسيق، في تعاون،
0: في تنسيق، وفي حالات تشتغل
1: يعني
0: بشكل مشترك.
1: يكون مشترك.
0: نعم صحيح، دائما في تعاون. شوف الشغل الحلوة بالخدمات، الشغل بين الفرق الطبية فيها متجانس وتفاهم، وبتشتغل كفريق بشكل يومي. قلت حكيت لك مع جراحين الكلى، مع طب القلب، مع جراحين الشرايين، مع جراحين الأعصاب، مع طب الأطفال، أطفال كلى، أطفال جهاز هضمي، أطفال لحالات النزيف الدماغي، أطب الأورام لعلاج الأورام، تفوت وتسكر الشرايين المغذية للأورام في بعض الأورام مشان ما نعمم. ففي شغل كثير.
1: النتائج بالأورام إيجابية،
0: بالأورام ممتازة، مش علاجات شافية بس بتقلل مرات هجمة المرض والورم في بعض أماكن، مش كل أنواع الأورام
1: لحد الآن، مش كل
0: الأورام اللي فيها تروية دموية كبيرة، هاي بستفيد من شغلنا، لأنه مفوت احنا بنعمل انصمام وتجليط لهاي الشرايين المغذية للورم،
1: تسكر مشان تخففوا،
0: تخفف من هجمة الورم ومن حدة الدبلينج تايم تبعه.
1: ونتائج مبشرة،
0: مبشرة من حوالي 8 سنين 9 سنين، بس مش، برجع بعيد، مش علاجات شافية.
1: يعني ممكن تساعد بتأخير المرض، بتغيير انتشاره.
0: يعني احنا عندنا بنستعمل تكنولوجيا من حوالي 9 سنين، في مايكرو، في زي هيك كرات صغيرة متناهية بالدقة بالمايكرون، بنحط عليها دواء كيماوي دكسوريبسين لمدة 2 ساعة، فبتنفش، بصير داخل هاي الكرات الصغيرة بالمايكرون معبية بهاي الكيماوي، يس، بالديفيوجن زي الخاصية الأسموزية، فبنفوت بقساطر صغيرة على الشرايين المغذية للورم، وبنحقن، بظلنا نحقن حتى يسكر الترمودوي. هذا بيعمل لي شغلتين، بيسكر الشرايين المغذية للورم، وعلى مدى اسبوعين بيظلوا يعطيني شوي شوي كميه من الماده الدواء الكيماوي بتروح على منطقه الورم.
1: يعني
0: فبشتغل على الجهتين انا،
1: يعني دقيق بالمكان دقيق، نعم. بدل ما نعطي للجسم
0: كله. وحاليا هسه الشغله الجديده بلشنا من نبلش فيها، يعني حتى نعلن عنها، نانو تكنولوجي للاورام، برضو نفس الاشي، تحقن الماده عن طريق النانو، بتقلل من هجمه المرض. بس الأمال الكاذبة أنا ما بحبها، هي بتقلل عالميا، كل بيقول بتقلل من هجمة المرض وبتزيد على مدى فترة الحياة على مدى 5 سنوات.
1: قديش ممكن تفيد في أمراض الكلى؟
0: الكلى فينا شغل كثير مع الكلى، بس مشكلة مادتنا الملونة، مشان هيك دائما قبل ما نعمل أي قسطرة نستعمل مادة ملونة،
1: بدك
0: لازم تأكد من فحص الكرياتينين ووظائف الكلى،
1: نعم،
0: ودرجة تميع الدم. هذول الفحصين دائما عندنا أساسيات. أو أي مريض، هاي نصيحتي، أي مريض يتصور يأخذ مادة ملونة، إذا عنده حساسية ما يستنى الدكتور أو الفني الأشعة يقول له عندي عندك حساسية، يتبرع وهو يحكي أنا عندي حساسية من كذا، لأنه مرات بصير حساسية. والحساسية هاي أنا حاب أنوه لهاي النقطة،
1: فضل.
0: لازم أنت كمريض إذا عندك حساسية من أي نوع،
1: أي نوع،
0: من
1: أي دواء،
0: أي شيء، إبلاغ الطبيب، ما تنتظره يسألك.
1: لأنه
0: انت تبرع ويحكي له
1: كارثة.
0: نعم نعم
1: بادل.
0: لأنه ممكن إذا عنده حساسية عادي في تجهيزات دواء معين ما بصير عندنا إشي.
1: طب دكتور، يعني لما بنحكي عن جهاز هضمي، رئتين، جهاز تنفسي كمان، شو الأشياء اللي ممكن تفيد فيها في
0: احنا مثلا الرئتين في حالات النزيف الرئوي منفوت، من أول شيء بنعمل صورة طبقية لشرايين الرئة، إذا لقينا مرات تشوهات بنسميها زي إيروجن بالشريان، بنفوت ومنسكره كامل مشان قحة الدم نوقفها. الناس اللي عندهم نزيف مثلا من حادث سيارة، بدك تفوت وبسرعة تشتغل. كثير من الحالات بنشوفها بحوادث السيارات بيكون مزع بالمنطقة الصدرية بالشريان الأبهري، فبدك تفوت وتحط له شبكة بالشريان الأبهري. الشريان الأبهري أكبر شريان أكبر بالجسم.
1: نعم.
0: بنحط بالون عبين ما نجهز الفريق، وبعدين بنحط الشبكة. هي يعني احنا من أكثر المراكز قاعدين أخذنا نشرنا مجلة محكمة، من أكثر المراكز كسنجل سنتر عملنا حالات زي هيك.
1: صور.
0: هذا الحكي مش أنا، احنا فريق واحد بكمل الثاني، شباب ملتزم.
1: واضح انه هو فريق، ولكن يعني مستمرين في العطاء والانتشار.
0: والله شباب انه ما شاء الله
1: عليكم
0: بيشتغلوا شفتين.
1: الله مضيعين المفتاح. طب دكتور، يعني قديش النتائج مطمئنة، وشو عليش بيعتمد؟ يعني احنا اليوم في مسائل طبية، في مسؤولية طبية واخلاقية للمريض. يعني هذا إجراء دقيق ممكن يصير عنه مضاعفات، ممكن يصير منه أخطاء. قديش نقدر نضمن أنه نتائجنا؟
0: الحمد لله، يعني النوعية المريض بيحكي عن نتائجنا ووضعه. ونوهت أنا قبل ما نعمل أي إجراء دائما من تنبيهات للطب، الشباب
1: طبعا.
0: ما تندفع أنه والله أنا حاب أعمل هاي العملية مفيد. لا، بدك تقعد وتروك تدرس كل وضع المريض.
1: كيف تفتح محلكم من الشكاوي الأخطاء؟
0: والله احنا بنقعد مع، يمكن مع ان بالمدينه ورغم الضغط في عندنا واحد كل قاعه عمليات مسؤول عن شرح للمريض ولاهله، ويوقعوا على كونسنت فورم دائما،
1: مو اتفاق.
0: هاي المضاعفات المحتمله 1 2 3 4، اذا انت اوكي فهمت، ما فهمت بعيد لك.
1: وبدك توقع انه متحمل، يعني احنا احيانا
0: لانه المضاعفات مرات ردة فعل الجسم على الشبكه.
1: دكتور، احنا احيانا يعني بنعمل العمليه بكل شيء تمام، بس ممكن يكون خطا من المريض. ممكن بس روح، ممكن استخدام اي شيء معين، ممكن حدا دخل على الخط. فانك تكون واضح، حامي نفسك وحامي المريض، موثق.
0: صحيح.
1: كل اجراء بنعمل، اي ان شاء الله حبه اسبرين
0: لازم،
1: كل شيء مكتوب
0: عليه، موثق.
1: قديش هذا التوثيق الطبي؟
0: التوثيق الطبي بشغلنا لازم يكون عالي لثلاث أسباب. أول شيء الأدوية لازم تكون موثقة، والمريض انشرح له على نظام حكيم، وبنعملها سكانر وبننزلها على السيستم. لأنه بتواجه مرات ناس بيقول لك ما حدا شرح لي،
1: ما حدا شرح لي.
0: احنا طبيعتنا بس يتشخص المريض، الطبيب بيشرح له، بس يجي قبل يوم العلاج صباح العملية بده ينشرح له ويوقع، هاي مرتين أكيدات إذا ما في ثلاث. مجتمعنا بتعرف إحنا بتشرح لواحد
1: بيجيك

0: تعامل مع مرضى كبار صغار، ممكن
1: نعم
0: ينسى
1: نعم
0: ممكن.
1: نعم
0: طيب شو رسالتك الأخيرة حول هذا التخصص اللي آفاقه أكبر من ما نتوقع حتى مع وإحنا بنشتغل في هذا المجال؟
1: والله احنا بنشتغل بهذا المجال واحنا كل سنه بنلاقي شيء جديد. يعني في هذا التخصص بلشت له الخدمات بشخص وشخصين، طبيب طبيبين. حاليا احنا بالخدمات 12، وفينا شباب اللي كانوا بالخدمات قبل، في ناس شباب بلشوا يجوا من برا. فالتخصص بالاردن قاعد بيتوسع. عملنا جمعية أردنية للأشعة التداخلية قبل 3 سنين
0: نعم،
1: أربع سنين
0: عملت مؤتمر بتذكر استضفت رئيس.
1: نعم، وإن شاء الله إن شاء الله هلأ السنة الجاية إن شاء الله في مؤتمر نعمله عالمي بالأشعة التداخلية وتخصصات فرعية، فرصة الشباب الجديد طلاب الطب
0: أنتوا
1: يبدعوا.
0: بلشتوا فيه بالخدمات الطبية الملكية، وزملائكم اللي طلعوا على القطاع الخاص نشروه بالقطاع
1: نشروا
0: الخاص بشكل كويس،
1: نعم.
0: وزارة الصحة ما شاء الله عليها صار
1: بلشت كمان مالله الشباب ما إشي تدرب عنا وإشي تدرب برا، كان الشرف. وإحنا دائما عندنا متدربين من خارج الأردن، من ليبيا، العراق، السعودية، من مصر.
0: بيجوا
1: في مجموعة دائما، وزي ما نعمل ألومني نرجع نلملمهم بالمؤتمر.
0: الله
1: أولادنا
0: يعطيكم. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور العقيد الطبيب ماهر علي الخوالدي، رئيس اختصاص الأشعة في الخدمات الطبية الملكية ورئيس اختصاص الأشعة التداخلية، استشاري قسطرة شرايين الدماغ والأعصاب. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور.
1: شكرا لك، يعطيك العافية.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه لبناء الفقهاء، أهلا بكم. انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن اليوم إلكترونيا لمدة 3 أيام، على أن يستمر بعد ذلك ميدانيا لغاية 31 من الشهر الحالي بمشاركة نحو 12,000 باحث وباحثة. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن التعداد العام للسكان والمساكن سيسهم في تعزيز الصورة الإيجابية والحضارية للأردن، كما سيساعد الجهات المختصة على تحديد احتياجات المواطنين بدقة ووضع خطط سليمة لتطوير مختلف القطاعات. وزير النقل يطلع على منظومة التحول الرقمي الداعمة لعمليات الموانئ والنقل والتجارة وسلاسل التوريد في العقبة. وزارة العمل تعلن توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال فترة قوننة الأوضاع التي امتدت من حزيران حتى نهاية أيلول 2026. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت جنوب قطاع غزة. رئيس الوزراء العراقي يحدد نهاية حزيران من العام المقبل مهلة.

0: نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة. ختام الموجز، دمتم بخير.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

فيك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهوى. واسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بسماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم يا سيدي.
1: حياكم الله يا سيدي، أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، أحسن الله إليكم وبارك الله تعالى في جهود القائمين والقائمات على هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينتفع به المستمعين والمستمعات وأن يكون في صحيفة أعمالي وأعمالكم عند الله يوم القيامة.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم مستمعينا الكرام فيما يتعلق بدينكم وفيما يتعلق أيضا بأمور الدنيا والحكم.

0: لكم بيان الحكم الشرعي فيها إن شاء الله. على هاتفي البرنامج نستقبل هذه الاستفسارات 06-47-47-201 و06-47-47-202. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله يا
1: الله
0: أخي الكريم.
1: الله يعافيك على هذا البرنامج الكريم.
0: الله يحفظك ويبارك فيك، تفضل.
1: الله يطول. سؤالي هو عن الوصية الوالدة. توفي والدي قبل جدي.
0: نعم.
1: بحوالي 10 سنوات أو أكثر. ترك جدي، وثم توفي جدي رحمه الله تعالى، وترك أرض استثمرها أعمامي ولم يعملوا حصر إرث، وراضين يعملوا حصر إرث، والاستثمار بعود إلهم، ما بيعطوا الأبناء، يعني ما بيعطوا الأحفاد المتوفى والدهم. فسؤالي عن الوصية الواجب، لأنه كما أعلم أنه في عندنا في الأردن في إيش اسمه الوصية الواجبة، فأريد رأيكم بهذا
0: طيب
1: الموضوع.
0: طيب أنت بدك تسأل عن الوصية الواجبة، وعن الآن هي الأرض مستثمرة صح؟
1: نعم مستثمرة،
0: ويعني الورثة بياخذوا
1: نعم.
0: إيجارة، يعني عائد الإيجارة.
1: نعم نعم.
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: في سؤال بس ملاحظة ثانية بعد إذن حضرتك.
0: نعم تفضل.
1: بعض الأئمة الله يجزيهم الخير بيلجأوا إلى إعطاء فتاوى غريبة، أو يعني النصوص فيها ضعيفة جدا. مثلا هذيك أحد الأئمة قبل الأسبوع الماضي بيقول يجوز لمن يصلي السنة وإذا تعب أن يشرب ماء، فيعني هذا كان رأي غريب، فأنا ناقشت
0: إنه يشرب ماء أثناء الصلاة إذا كان يصلي صلاة السنة.
1: أثناء الصلاة يعني.
0: طيب إحنا دائما الله يبارك فيك، ويعني شكرا على التنبيه على هذه النقطة. وإحنا دائما أخي الكريم، يعني من خلال الإعلام، من خلال هذه الإذاعة، نوجه دائما إلى أخذ الفتوى أو أخذ الفتية من مصدرها الرئيسي، وهي دائرة الإفتاء العام.
1: الله يجزيك الله يجزيك الخير.
0: الله يكرمك ويبارك فيك. شكرا.
1: مجرد تنويه لا أكثر.
0: نعم صحيح. الله يجزيك الخير سيدي، وإن شاء الله يعني تسمع إلى الإجابة إن شاء الله حول هذه المسألة. شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك. معنا اتصال آخر. ألو.
2: يعطيك العافية سيدي.
0: الله يعافيك.
2: الله يجزاكم خير على هذا البرنامج الطيب.
0: الله يبارك فيك ويسلمك يا رب.
2: سيدي السؤال لو إذا سمحت لي.
0: نعم تفضل.
2: صلينا في مسجد إحنا صلاة الظهر، اللي صلى فينا يبدو إنه مش الإمام، فعند التسليم من الصلاة قال الإمام أو الشخص المعني قال السلام ورحمة الله، ما قال على كلمة عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: على التسليم الأولى والثانية. بدنا نسأل إيش الحكم بعد إذنك شيخ؟
0: بالتسليم الأولى ولا الثانية؟
2: بالثنتين شيخنا.
0: بالثنتين. طيب أنت متأكد يعني أنت مش أنت سمعته في آخرين يعني سمعوا إنه الإمام؟
2: انتبه. نعم. أكثر من شخص راجع.
0: بلاش يكون واحد يعني سمع غلط، هذا المقصود.
2: لا أكثر من واحد بعد الصلاة راجع فقال أنا نسيت يعني.
0: طيب. تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: جزيت خيرا.
0: وإياكم إن شاء الله. اتصال آخر. ألو. تفضل.
3: ألو.
0: تفضل يا أخي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
3: سيدنا الشيخ. عندي استفسار صغير. أنا اليوم صليت الفجر الصبح الحمد لله.
0: نعم.
3: صليته بالبيت مش بالمسجد. بس أنا صليت يعني بعتقد مش جازم 100%، ولكن أنا يعني صليت الركعة الأولى من الفرض.
0: نعم.
3: وجلست أقرأ التشهد يعني التحيات بعد الركعة الأولى، فنص التحيات يعني قلت أنا صليت ركعة ما صليت ركعتين، فقمت جبت الركعة الثانية وسجدتها. فهل هذا الإجراء صحيح أو أنه علي إعادة الصلاة أو
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك أخي الكريم. معنا اتصال آخر. ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: دكتور بدي أسأل عن فتوى يوم الأحد وملخصها أنه امتلأت الصفوف داخل المسجد وامتدت إلى الشارع في يوم الجمعة، وعند إقامة الصلاة وفي الركعة الثانية جاء مسبوق ودخل مع الإمام حيث أدرك تسبيحة مع الإمام فحسبت له ركعة، وعندما سلم الإمام قام المسبوق رقم واحد مشان يجيب إيش الركعة الثانية تبعته. في الحالة هاي، في اللحظة هاي، رأى مسبوق آخر أن هذا الشخص قام ليكمل الصلاة تبعته، فالتحق به، فهل هذا

0: الثاني هسه هل تحسب له صلاة جمعة؟
1: يعني هو صلى مش الثاني قصدك؟ نعم. طيب واضح السؤال، تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: جزاك الله خير يا رب.
1: وإياكم إن شاء الله، شكرا لاتصالك. اتصال أخير. يعني ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
2: جهودكم مشكورة.
1: الله يكرمك ويبارك فيك يا سيدي.
2: سيدي عندي سؤال لو سمحت.
1: نعم.
2: لو سمحت. أنا زلمة متزوج وعندي يعني ثلاث أطفال، ولكن إلي 17 سنة متزوج، تمام؟
1: نعم.
2: بس تعرف يعني الواحد هو شباب طاش شوي. عندي وشم قبل الجيزة. يعني عندي حوالي 10 وشمات. وبيكلفوا مبلغ وقدره، انا الحمد لله رب العالمين يعني تايب وصلاه وصدقه وشو ما بدك وصيام الحمد لله.
1: الله يثبتك ان شاء الله، الله يثبتك.
2: وبشتغل شغل يعني 16 ساعه باليوم من اثنين.
1: نعم.
2: عرفت كيف؟ فبدي اشوف حكم هذا لاني مش قادر يعني مش قادر اني ادفع يعني الوفاه، عرفت كيف؟ ولكن من الداخل حاسس انه ربنا يعني سامحني وتعب اني مرتاح داخليا يعني
1: الحمد لله.
2: ما بعمل شيء غلط بحياتي يا شيخ.
1: نعم. طيب تسمع
2: لو سمحت.
1: تسمع يعني الإجابة إن شاء الله.
2: سؤال ثاني سريع لو سمحت.
1: يلا تفضل.
2: الله يفضلك. أنا بروح على المقابر كل جمعة تقريبا، بزور أختي وقرايبي الله يرحمهم.
1: الله يرحمهم إن شاء الله.
2: إذا غيبت عنهم فترة بسبب شغل يعني شغل الحياة وهيك يعني هل أؤثم؟ وشغلة ثانية لما أروح عليهم هل بسمع؟
1: هل إيش؟
2: أو إشي بيعرف إني أجيت تسمعني بشكي لها بجيب البنت صغيرة بقول لها هي بنتي مثلا هيها شافتك ما الحكي هذا يعني بس.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: بارك الله فيك.
1: وإياكم إن شاء الله، شكرا لاتصالك أخي الكريم. الآن سمحتك يعني إذا سمحت لي نبدأ بالإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات الذين يعني اتصلوا وطلبوا الفتية في هذه المسائل. بالنسبة للسؤال الأول، الأخ يسأل عن الوصية الواجبة، توفي والده قبل جده بعشر سنوات. بعد وفاة جده الآن الوصية الواجبة يعني التركة عفوا ينتفع بها الورثة ويعني أولاد هذا الذي توفي قبل والده أو قبل الجد لا ينتفعون الورثة اللي هم من
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اتبعهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. الوصية الواجبة أخذ بها القانون الأردني، قانون الأحوال الشخصية الأردني، ومعظم القوانين حقيقة، معظم قوانين الأحوال الشخصية الموجودة في العالم الإسلامي اليوم تأخذ بالوصية الواجبة. نعم. والتي هي مأخوذة من أحد اجتهادات الموجودة في الفقه الإسلامي.
1: نعم.
3: والقاعدة الفقهية بتقول أن الحكم الحاكم يرفع الخلاف، طالما أن الحاكم قد تبنى هذه المسألة الفقهية فعندئذ أصبحت ملزمة، وبالتالي يعني لا يجوز للورثة أن يستأثروا بالمال دون أولاد الإبن، فهم لهم حق، ويستطيع أولاد الإبن أن يأخذوا حقهم وأن يطالبوا حقهم عن طريق المحاكم الشرعية بعمل حصر إرث، وتنتقل لهم حصة والدهم بما لا يزيد عن الثلث كما هو معمول به في الوصية الواجبة. وبالتالي إذا الأعمام رفضوا أن يعطوا أبناء إخوتهم أو أبناء أخيهم حقهم من هذا المال فلهم اللجوء إلى القضاء لأن يأخذوا حقهم
1: بالقضاء. نعم.
3: نعم.
1: بالنسبة نعم الأخ يسأل سماحتك، بعض الأئمة كما يقول يعني يستفتونه الناس فيجيب، وربما يعني بعضهم ليس ربما أهلا للفتوى، أو أحيانا يعني يجيب بفتاوى تكون يعني شاذة، وذكر هنا أنه سمع فتوى من أحد الأئمة بأنه قال إذا كنت تصلي صلاة النافلة فيجوز لك أن تشرب الماء إذا عطشت، تشرب ثم تكمل الصلاة.
3: يعني أنا لم أسمع بهذا القول في حياتي، لا أعلم إن كان هنالك قول لأحد الفقهاء يجيز لمن يصلي نافلة أن يشرب ماء، لكن ما أعلمه عند معظم فقهاء المسلمين الذين أعرفهم أنه لا، أن شرب الماء في أثناء الصلاة متعمدا مبطل للصلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، لا تفرق النافلة عن الفريضة في هذه الحالة. الأمر الثاني

0: هي ما يتعلق بالفتوى حقيقة. نعم، يعني أنا بقول لإخواننا، أنت قلت قد يفتي من ليس بأهل. نحن أدركنا وأدرك الصحابة، يقولوا أدركنا أقواما كانوا أهلا للفتية ولكن كانوا يتحرجون من الفتية. يعني الذي هو أهل للفتوى وأهل للإفتاء كان يتحرج أن يفتي. اليوم نحن مع الأسف نجد أن الكل يريد أن يتسلق على هذه الفتوى، الكل يفتي، وتجد مواقع التواصل مليئة بالفتاوى، وهذا يفتي بهذا، وأحيانا يفتون بقضايا عامة لو سئل عنها سيدنا عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، يجمع لها أهل بدر. فتجد أن هنالك من يتصدى للإفتاء وهو ليس أهلا. إحنا قلنا إذا كان من هو أهل للإفتاء يتهرب من الفتية.
1: صحيح.
0: والله لو أننا يعني نأمل أن لا نسأل، نخشى من السؤال، يعني نحن تعبنا على أنفسنا وعندنا مفتين بيأخذوا مسابقات وبيأخذوا دورات وبيظلوا يأخذوا دورة ورا دورة والتزام ورا التزام وكتاب ورا كتاب، ومع ذلك لما واحد يسأل بسؤال أكثرهم يتحرج من الجواب. لكن مع الأسف أنه تجد أن أناسا يتجرؤون على الفتية، وورد في بعض الآثار وإن كان بعض العلماء يضاعفه، أجرؤكم على الفتية أجرؤكم على النار. طيب وبالتالي يعني ينتبه الإنسان لا يستفتي إلا من هو متأكد أنه أهل للفتية.
1: أهل الفتية، نعم. يعني هل كل مثلا شخص درس شريعة أو درس، هل هو يعني مؤهل أن يفتي؟
0: صحيح لا.
1: لا.
0: لماذا؟ لأن الفتية لها ظروف.
1: ظروف، نعم.
0: إخواننا أساتذة الشريعة ومن درس الشريعة من أساتذتنا، وأصلا أساتذتنا الذين درسونا في كليات الشريعة، هم إذا سئلوا سؤال فتية لا يفتون،
1: بقول لك ارجع
0: لدارتك، ارجع للمفتي، ارجع للإفتاء. لماذا؟ لأن الكليات الشريعة وأساتذة الشريعة يعطون العلم نظريا، يعني نقرأ الكتب، نتعلم الكتب، نفهم الكتب، لكن حينما نريد أن ننزل هذا الذي ذكرناه أو هذا الذي تعلمناه في الكتب نظريا على الواقع، هنا يحتاج إلى دربة وخبرة قد لا تكون موجودة عند كثيرين ممن هم يتعلمون. وبالتالي ندرك كثيرا من إخواننا، وهم كثر حقيقة، إخواننا مدرسي كليات الشريعة ومدرسي التربية الإسلامية في المدارس وعدد كبير من الأئمة، أنهم إذا سئلوا عن سؤال فإنهم لا يجيبون، يتحرجون عن الجواب ويقولون اذهب إلى دائرة الإفتاء، هي مكتب الإفتاء موجود في المكان الفلاني،
1: أو هذا رقم المفتي الفلاني، رقم المفتي ووسائل الفتية يعني عن بعد موجودة،
0: وهذا أبرأ لهم. أبرأ له، أبرأ لذمتهم عند الله سبحانه وتعالى.
1: وأيضا يعني وسائل التواصل مع دائرة الإفتاء يعني أصبحت يعني سهلة، هناك رقم
0: كل وسائل التواصل اليوم،
1: رسائل نصية، رسائل واتساب، تليفون،
0: جميع وسائل التواصل موجود. المعروفة اليوم متاحة للاتصال، حتى إن أصحاب الفضيلة المفتين يجيبون حتى على هواتفهم الشخصية بعد الانتهاء من الدوام الرسمي. الآن تبترن على المكتب مكاتب الإفتاء بعد الساعة 3:30، يقولك المكتب مغلق الآن، ارجع ليوم الأحد مثلا. لكن إخواننا أصحاب الفضيلة المفتين يجيبون على هواتفهم الشخصية 24 ساعة في 24 ساعة.
1: صحيح.
0: يعني في أي وقت بيرن، بعض الناس بيرنوا على الفجر وقبل الفجر في منتصف الليل على الهواتف الشخصية، وهذا تطوع منهم،
1: تطوع، نعم.
0: وهم غير ملزمين بذلك. نعم.
1: الله يجزيهم الخير سيدي. نعم. ويجزيكم الخير سيدي. بالنسبة ل اللهم صل على سيدنا محمد، يقول الأخ بأنه كان مأموما وقد صلى صلاة الظهر، الإمام ليس إماما راتبا وإنما كان متطوعا، فعندما سلم قال السلام ورحمة الله، السلام ورحمة الله.
0: يعني الأقل السلام أن يقول السلام عليكم،
1: السلام عليكم،
0: هذا أقله. قال لو قال السلام عليكم ورحمة الله فهذا إيش؟ هذا أكمل.
1: أكمل،
0: لكن أقله السلام عليكم. فإذا لم يأتي بلفظ عليكم فهذا سلام غير صحيح، هذا سلام غير صحيح. إذن هو لم يخرج من الصلاة بعد، فطالما أنه ناسي كان ينبغي على المصلي أن يذكره. فإذا ذكروا قالوا سبحان الله فأعادها، خير وبركة، فصلاته صحيحة. إن لم يتذكر صلاته صحيحة. فإن تذكر بعد الفراغ بعد ما خلص قالوا يا شيخ ما سلمت مظبوط، يرجع الإمام نفسه يقول السلام عليكم بس هذا ما في، بعده بالصلاة لسه ما طلع وسلم ناسيا، يعود ويقول السلام عليكم،
1: السلام عليكم.
0: المصلين الآخرين
1: ويسجد السهو طبعا.
0: نعم، يسجد السهو لأنه فعله عمده مبطل. يعني ولو ما سجد صحيح الصلاة،
1: صحيح.
0: لكن أهم شيء أنه يرجع يقول السلام عليكم ويسجد السهو. المصلون الآخرون هم سلموا ما عليهم شيء،
1: هم قالوا

0: السلام
1: آه
0: عليكم.
1: هم
0: آه
1: سلموا،
0: سلموا
1: هم
0: صحيح.
1: الآن المشكلة فقط في الإمام،
0: في الإمام.
1: الإمام يرجع، وإذا رجع الإمام يرجع معه المصلون لأنه هو
0: إذا
1: تابعين له.
0: كانوا في آه كانوا
1: طالما بعدنا ما طلعنا، بعدنا ما طلعنا ذك أول ما قال السلام ورحمة الله، واحد قال له سبحان الله ما انتبه، واحد قال السلام عليكم قال له يا شيخ ترى ما حكيتش عليكم، بيرجع الإمام والمأموم كلهم
0: بيرجع.
1: بيقولوا السلام عليكم مرة أخرى ويسجدون للسهو ولا شيء عليهم إن شاء الله.
0: نعم. صلى صلاة الفجر أو كان يصلي فضيلة الدكتور صلاة الفجر في بعد الركعة الأولى، يعني جلس وقرأ التشهد ثم تذكر أنها الركعة الأولى، ثم قام وأتى بالركعة الثانية وسجد للسهو.
1: هذا هو الفعل الصحيح،
0: فعله صحيح.
1: يعني ما هو ما هذا ما فعله، هذا
0: نعم
1: الصح.
0: نعم
1: إذن لما جلس هو جلس ناسيا،
0: ناسيا
1: فتذكر أنها ركعة أولى وليس ثانية، يجب عليه أن يقوم، وقد فعل ذلك، قام تركها ثم قام وأتى بركعته ثم سجد للسهو، لأنه أتى بفعل زائد وهو تشهد زيادة ليس في موضعه، فما فعله هو الصواب. وإذا حصل معه مرة أخرى مثل ذلك يفعل مثل ما فعل، يترك ثم يأتي بالركعة ويسجد للسهو قبل نهاية الصلاة.
0: نعم من يصلي مسبوقا، فأنا بدي أختصر السؤال، هو قال يعني من يصلي مسبوق وبعد انتهاء الإمام يريد أن يتم ما فاته، ثم جاء شخص مسبوق آخر، هل تحسب يعني للمسبوق الثاني صلاة؟ هو كان السؤال عن صلاة الجمعة، فهل تحسب صلاة الجمعة؟
1: يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الجمعة.
0: مع الإمام.
1: فمن أدرك الركعة، من أدرك ركعة مع الإمام، الركوع مع الإمام، أدرك
0: أدرك
1: الجمعة.
0: الجمعة.
1: الآن الإمام ليس شرط إمام، بالتالي الأول أدرك الجمعة، الآن جاء ثاني والتحق به، نعم هنالك قول عند بعض علمائنا أنه يدرك الجمعة، طالما أدرك ركوع ركعة تامة، ركوع ثاني مع إيش؟ مع الإمام الثاني، هذا صار إمامه. النبي قال الإمام، أي إمام؟ الإمام الأول هو الذي صلى الجمعة ابتداء مع المصلين، أم المسبوق الذي صلى به مسبوق؟ ذاك عندنا مسألة قال بها بعض فقهائنا أنه ممكن ظل مسبوق ورا مسبوق ورا مسبوق ورا مسبوق وكلهم يدركون الجمعة. هذا قول عند إيش؟ عند بعض فقهاء
0: بعد
1: المسلمين
0: الفقهاء.
1: وبعض أئمة الشافعية، لكن أنا بقول له الأحوط أنه يصلي معه ركعتين جمعة
0: وصل
1: ثم يقوم ويأتي 4 ركعات ظهر
0: الظهر
1: احتياطا، فيكون
0: احتياطا
1: جمع بين الأمرين.
0: الأمرين.
1: إن كانت جمعة على مذهب من أجازها هي انعقد الجمعة وله ثواب الجمعة، وإن لم تكن جمعة بيكون عاد الظهر احتياطا. فمثل هذا بنقول له اقتدي به، طالما أدركت معه ركعة
0: نعم
1: وسلم من ركعتين، ثم بعدها مباشرة قم وصلي 4 ركعات احتياطا جمعة ظهرا احتياطا.
0: نعم. سؤال الأخ سماحة الدكتور أحمد الحسنات الله يكرمك، هو يقول بأنه يعني الآن متزوج وملتزم ولله الحمد بالصلاة ولديه أطفال وعائلة، وبقول أنا يعني مشغول في العمل، وأيضا يعني هنا كان يعني قبل أن يتزوج كان قد وشم على جسده في عدة يعني مواطن عدة وشوم، وهو الآن يريد يعني كما يقول إذا أردت أن أزيل هذا الوشم فيعني سأتكلف من المال يعني الشيء الكثير، وهناك أولويات العائلة والأطفال وكذا،
1: يعني
0: فماذا
1: أولا
0: يفعل؟
1: نسأل الله تبارك وتعالى له أن يقبل توبته،
0: اللهم آمين.
1: والنبي عليه الصلاة والسلام يقول
0: اللهم
1: التائب من الذنب كمن لا
0: كمن
1: ذنب له. الآن هو الله سبحانه وتعالى إن شاء الله قبل توبته، إن شاء الله لا إثم عليه ولا شيء عليه بإذن الله. لكن الآن بنقول له إذا أمكنك أن تزيل هذا الوشم ولو بالتدرج، مش شرط تشيله مرة واحدة،
0: مرة واحدة
1: يعني لو كل سنة شلت لك جزء جزء منه، خاصة إذا كان في أجزاء مثلا قد يكون فيها رسوم غير لائقة، بعضنا كان يرسم صور نساء، بعضهم كان يرسم صور لشعارات دينية أخرى، بنقول له ابدأ إيش ما استطعت، كل سنة اعمل لك جزء جزء منها إن استطعت. إذا لم يستطيع نهائيا فعلا، يقول لك أنا ما بقدر أشيل لا جزئيا ولا كليا، نقول له نس أنت التوبة الله تعالى قبلها، ما عندنا مشكلة إن شاء الله تعالى قبل توبتك والله تعالى يتوب عليك ولا شيء عليك، لكن إذا قدر ولو بالأقساط ولو على سنوات،
0: بالتدرج
1: كل سنة
0: سنوات.
1: يشيل له جزء من جزء ويبدأ بالأولى فالأولى، ما فيه رسومات، ما فيه شعارات دينية، ما فيه كلمات خادشة الحياء، بعضهم كان يكتب كلمات خادشة على الحياء، يزيل شوي شوي، إن لم يستطع الله تعالى إن شاء الله
0: غفور
1: رحيم وليس
0: نعم.
1: عليه شيء.
0: نعم. يسأل أيضا سؤال هو لكن فيه عدة يعني أجزاء. هذا السؤال هو يزور في كل يعني

0: فترة يقول المقبرة، هناك أخته أو يعني أقاربه في هذه المقبرة، يقول أول شيء هو ما حكم سيدي زيارة القبور في هذه الحالة؟ ويقول هل أؤثم في حال تأخرت عن زيارتهم؟ هذا الثاني. والثالث، هل يعني يشعرون الموتى يشعرون بأن شخص يعني قد أتاهم؟
1: نعم، أما بالنسبة لزيارة القبور فهي سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل على
1: فقد
0: سيدنا.
1: قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. وبالتالي يستحب للمسلم أن يزور القبور، يعني حتى يعني مرات ومرات، يعني كل فترة ما يصح له يروح يزور القبور للاتعاظ، لأن القبور هي التي تذكر الإنسان، هي التي تذكر المسلم بالآخرة وتذكره بمصيره المحتوم الذي سوف يكون. هذا واحد. إذن
0: نعم
1: زيارة القبور مستحبة،
0: نعم
1: وتكون أكثر استحبابا إذا كان الذي تزوره من أقاربك يأنس بك، كان يأنس بك في الحياة، فعندئذ يأنس بك في بعد وفاته، فتستحب الزيارة كذلك للأقارب والعلماء والصالحين والشهداء والأولياء. الأمر الآخر، نعم، الأموات يسمعون. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء دخول المقابر، أن تقول: السلام عليكم أهل الديار، أنتم السابقون نحن
0: ونحن
1: اللاحقون.
0: لاحقون.
1: فأنت تسلم عليهم، وأنت أكيد لا تسلم على جماد، وأنت تسلم على من يسمع. فالميت يسمع ما من يأتيه ويأنس به كما كان يأنس في حياته. وبالتالي الزيارة مسنونة، وإذا كانت للأقارب والأرحام والأصدقاء ومن كان يأنس بهم في حياته فهي أيضا أكثر استحبابا. أما إثم، لا نستطيع أن نقول أنه لو قطع الزيارة يأثم، هو لا يأثم،
0: لا يأثم.
1: لكن أنا بنقول ربما يعني أنت لو كنت تزور أختك في حياتك وبطلت تزورها بتأثم عليك. الآن أختك كنت تزورها كل أسبوع
0: صحيح،
1: وتسلم عليها في قبرها، هي كانت تأنس بك.
0: كانت
1: نحن
0: تأنس.
1: نعتقد أن الأموات في قبورهم يأنسون بزيارة الأحياء ويستفيدون من زيارات الأحياء بالسلام، بالسلام والدعاء والذكر. لما تدعو الله لهم فأنت إذن يستفيد الميت،
0: نعم
1: فالميتك استفاد. فأنت لما مجيتش الأسبوع أنت قطعت هذا
0: قطعت،
1: الخير عنه،
0: نعم
1: لكن
0: الخير،
1: ليس يأثم،
0: لا
1: ولكن
0: يأثم.
1: تكون قطعت خيرا قد كان يأنس به الميت. حتى يروى أن بعض الأموات، الأرواح تتزاور في القبور،
0: تتزاور، نعم.
1: أنهم يفتخرون مع بعضهم البعض بكم دعا لهم. والله أنا اليوم ابني دعا لي، ما شاء الله، أنا بفتخر على بقية الأموات. إن شاء الله الله يحسن ختامنا وختام
0: اللهم
1: الجميع
0: آمين، اللهم
1: ويجعل
0: آمين،
1: برازخنا روضة من رياض الجنة.
0: اللهم آمين.
1: يفتخر الميت هذا أنه والله أنا ابني اليوم دعا لي. فلان بيكون قاعد حزين ابنه ما دعا له، فلان بيقول لك والله إجي ابني إجي فوق راسي ودعا لي وسلم علي، وفلان بيكون. وبالتالي ما كنت تشعر به أمواتك في حال حياتهم بالسعادة بيشعروا بالسعادة هم أيضا في قبورهم.
0: الله يجزيك الخير يا سيدي، بارك الله فيك. في هناك سؤال من زميلتنا أماني الكعابنة في مسألة قراءة القرآن. نعم، هي يعني زميلة هي اللي وصلتها أنها تسأل هذا السؤال. قراءة القرآن للمرأة بدون لبس حجاب، هل هي يعني صحيحة؟
1: طبعا الأخت أماني بتطلع لها تسأل، يعني
0: نعم
1: هي
0: أكيد
1: معدة البرنامج وهي لازم
0: أكيد
1: تسأل. يعني
0: أكيد سيدي.
1: يجوز، نعم، للمرأة يجوز قراءة القرآن على أي حال، يعني لا للمرأة أن تقرأ بحجاب أو بدون حجاب. القرآن يقرأ قائما وقاعدا ومضطجعا ونائما، يجوز، كله جائز، لكن الأفضل والأكمل للقرآن الكريم أن يقرأ، أن تقرأه سواء المرأة أو الرجل مستقبل القبلة وهو جالس، وأن تكون المرأة سترا لعورتها، هذا أفضل وأكمل.
0: أفضل وأكمل،
1: ولكنه لا يحرم، لو قرأت بغير حجاب فلا بأس إن شاء
0: فلا
1: الله.
0: بأس.
1: نعم،
0: نعم، بارك الله فيكم. الآن نأخذ اتصالات مستمعينا الكرام، وأذكركم بهاتفي البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202. ألو.
2: الو، يعطيك العافية،
0: الله
2: السلام عليكم.
0: يعافيك. وعليكم السلام ورحمة الله،
2: الله يجزيكم الخير على البرنامج الحلو.
0: وإياكم إن شاء الله. تفضل يا
2: أنا
0: أخوي.
2: عندي سؤالين سريعات إن شاء الله.
0: اتفضل.
2: أنا راح يجيني شغل في العقبة،
0: نعم،
2: تمام، وراح أقعد في العقبة 5 أيام، راح أطلع من العقبة عمان ورد أروح مثلا، وأطلع من العقبة للكرك مثلا 5 يوم، يعني راح أقعد يومين بالعقبة ويومين بمعان.
0: استنى شوي، أنت بدك تطلع متى؟
2: من
0: أي
2: عمان.
0: من عمان؟
2: نعم.
0: كم بدك يعني تبقى في العقبة؟
2: 5 أيام.
0: 5 ولا 6؟ مش معلوم يعني.
2: لا،
0: ما حتى اسمع انت لما يكون سؤالك دقيق على اساس انه

0: يعني انه نجيبك بشكل
1: لا
0: دقيق ان
1: هم
0: شاء الله.
1: 5 أيام.
0: 5 أيام.
1: نعم.
0: خمس أيام يعني مش أنت
2: مش كلهم في العقبة، أنت
0: مش كلهم
2: من عقبة لمعان وبترجع.
1: راح أرجع على العقبة نعم، ورد أرجع 5 يوم مثلا على الكرك وبعدين أروح عمان.
2: يعني حتكون في العقبة 2 يومين، بعدين
1: نعم.
2: تروح على معان وترجع على العقبة وبعدين
1: نعم.
2: ترجع على الكرك.
1: أيوة بالضبط.
2: إذا لن تقيم أنت، مش حتكون 3 أيام كاملة في العقبة.
1: نعم لا
2: خلاص تمام.
0: طيب
1: تمام.
0: تبي تسأل إيش عن القصر والجمع؟
1: نعم أيوة.
0: حكم القصر. طيب
1: نعم، وهل يجوز، هل يجوز القصر والجمع مع الجماعة يعني في المساجد مع الناس المقيمين؟
0: بدك. طيب
2: طبعا.
0: طيب تسمع الإجابة
1: نعم.
0: إن شاء الله.
1: السؤال الثاني إن شاء الله، بس سنة الظهر الأربعة القبلية والأربعة البعدية سلام بسلام واحد يعني ولا
0: سنة الظهر الأربع ركعات؟
1: أيوة بسلام واحد، وهل يجوز قراءة الفاتحة لحالها بالسنة بالهدول بالأربع ركعات هدول؟
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك، حياك الله أخي الكريم. بدنا اتصال آخر. ألو ألو ألو. طيب 0647-47-201 و 0647-47-202 معنا اتصال. ألو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
3: معك الكساس. يا سيدي بدي أسألك في سؤال، في إلي عندي ولد بيشتغل بمحل ذهب.
0: نعم.
3: يعني محل 77 زي شو اسمه العلاوي وما علاوي بشون على خارج الأردن. فبيشتغل محل الذهب هذا، برار بقصد الذهب تقسيط تبعين المحل.
0: شو بيعملوا؟
3: بقصد الذهب تقسيط.
0: تقسيط.
3: مشتري سبيكة مثلا ب2000 3 4 5000 دينار. بقسطهم عليهم تقسيط. بحكي معي الولد بيقول لي اسأل لي فتاوي حلال ولا حرام، لأنه حد الآن بيقول لك أنا ما بعرف إيش أنا حلال ولا حرام، إني هو ما له علاقة.
0: هو بياع بيشتغل ببيع يعني هو؟
3: هو اللي بي يعني هم مثلا بتكون متفقين مع صاحبين المحل.
0: نعم.
3: هو بس يعني بأمنهم، بأمن الذهبات مثلا بيقول أعطيه شبيكة أعطيه 20,000 أعطيه 10,000 زي هيك.
0: بس وظيفة ابنك إيش وظيفته؟
3: هو زي الصرافة.
0: صراف. طيب تمام.
3: محل صرافة يعني، بس مش هون مش في الأردن، دول الخليج برا.
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: يلا سيدي إذا في مجال تعطينا، أنا معي تاكسي بديش قبل شوي أخر شوي بطلع مع
2: ماشي.
0: طيب ماشي أنا حتى يعني من تفضل يلا.
2: بيع
0: ماشي
2: الذهب بالأقساط لا يجوز، وهذا من الأمور الربوية. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قال الذهب بالذهب يدا بيد سواء هاء بهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إذن لابد أن يكون الذهب، لا يجوز أن ينفصل المتبايعان وقد بقي جزء من الثمن. أنا بعطيك الثمن وبستلم الذهبات كاملات، إذا أخر جزء من الثمن أو أخر جزء من الذهب فعند إذن وقع في الربا.
3: طب بس هو ملوش علاقة بيهم يعني.
0: سيدي هو صراف.
2: أنت صراف، أنت مش اللي عملت العقد، اللي عمل العقد هو الآثم. الصراف مجرد سلم، يعني أنا سلمته، أنا بقول له روح أعطي فلان كيلو ذهب، أعطاه الذهب، والذي يأثم هو الذي باشر العقد. ولكن بنقول لابنك أنه يقول لصاحب المحل وصاحب الشركة أنه هذا التعامل ربوي، أرجو أن لا تتعامل ولا تحرجنا حتى لا نتعامل في تعاملات ربوية، فيمحق الله لنا بركة بيعنا وبركة تجارتنا.
3: أما هو يعني ما له علاقة هيك يعني، عبين ما يدبر يلاقي له شغل مرة ثانية يعني شغل ثاني بترك، بس يقول لك الآن أنا شو بدي أعمل، حرام ولا حلال؟ قلت والله غلط لك.
2: هل هي حرام؟ ما انتهى الموضوع، هي حرام، لكن اللي هو ما مارس العقد، اللي يمر الاتفاق والعقد مش هو، فإحنا بنقول له إلى أن تجد عملا أترك إن شاء الله.
3: يعني هو ما له علاقة، بس يقول اعطي بعطي، لأنه هو صاحب العلاقة أصلا يعني، هو ما بيقدرش. هم الشركة نفسهم اللي بيبيعوا بيجيبوا، تبعين الصرافة هم اللي بيبيعوا هم اللي بيشتروا، بس هو يعني موظف عندهم بيودي بيقول خذ هاي كذا كذا.
2: ما هو بس مشكلة في الربا، النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا 10 يعني، لعنة في الأسف لعنة في الربا الرائي الرابي والمرابي والوسيط، كل من له علاقة بالربا هذا يشمله اللعن.
0: نعم.
2: فالأفضل إنه هو إذا، لكن إذا أنا ما له علاقة هو لا يعلم إنه هذا العقد ربوي، هو مش كل مسألة كل صرافة بتجي بيعرف شو صارت صح؟
3: أكيد. ولا أنا حكيت له
2: ما بيعرف، هو بيجي أمر إنه سلم فلان سبيكة بس.
3: لا بقول له مثلا هو اقساط يعني، مثلا
2: اذا بقول اذا بيعرف اقساط وهو ممارس، لا هو يعتبر مشارك، والله مشارك بالاثم.
3: انا حكيت له والله، قلت له عندنا الاردن اللي بعرفه انه حرام.

0: يعني
1: هذا هيك بيكون
0: فكرة
1: مشارك.
0: النقد.
1: خليه يحكي معنا، بيراجعنا على الافتاء، نشوف له حل ان شاء الله تعالى.
0: وهو مش بالاردن هون.
1: خليه
2: طب
1: انت
2: خليه يحكي،
1: خليه يتواصل
2: يتواصل
1: يحكي معنا.
2: عن طريق الواتساب او التليفون.
0: يعني اعطيه رقم التليفون وخليه يحكي
1: ماشي
0: بالضبط.
1: ماشي
2: نعم،
1: ان شاء
2: مش
1: الله.
2: برنامج فتاوى، اعطيه رقم دائرة الافتاء، الفتوى الالكترونية، ممكن يرسل سؤال على الموقع او الواتساب او يحكي معهم تليفون وبتجاوبوه.
0: قديش الرقم؟
2: والله بامكانك تطوله عن طريق ال
0: عن طريق
2: آه
0: الافتاء.
2: البحث، ابحث عنه بتلاقيه، بس اكتب رقم دائرة الافتاء او الفتوى الالكترونية ان شاء الله بيطلع لك. يعطيك العافية، شكرا لاتصالك. معنا اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيك العافية شيخ.
2: الله يعافيك ويبارك فيك، تفضل.
3: الله يسعدك. بعد إذنك عندي سؤالين.
2: تفضل يا سيدي.
3: الله يزيد فضلك. السؤال الأول عن حلفان اليمين.
2: نعم.
3: نعم. أنا كنت سايق سيارة ولفيت مزدوج، وقفني الشرطي. وحلفت يمين إن يعني أول مرة بعملها. قلت أقسم بالله والله إن أول مرة بعملها. بعديها راجعت حالي وطلعت أعملها قبل. نعم.
1: يعني لما انحلفت أنت أول مرة، أنت كنت فعلا يعني متذكر أو
2: إنك
1: ظنك أنك أول مرة.
2: أنك أول مرة.
3: أيوة أول مرة، ما كنت يعني
1: ما كنت متعمد، يعني ما تعمدت، أنت كنت
3: لا لا
1: يعني
3: ما
1: تعمدت
3: بالله.
1: الكذب وتعمدت.
3: لا لا لا لا
1: خلاص،
3: طبعا بس راجعت
1: تمام.
3: حالي بعديها ولا كنت عاملها قبل يعني من زمان.
2: نعم. طيب السؤال
3: نعم.
2: الثاني.
3: السؤال الثاني، أنا بعمل على سائق على تطبيقات ذكية.
2: نعم.
3: نعم. في ناس بيطلعوا معاي يعني، في منهم انه يعني بعرفهم معرفة، فبيشتغلوا بالقروض الربوية. ايش بيطلع علينا؟
2: انت بس بتوصلهم؟
3: انا بوصلهم بظل معهم يعني طول اليوم.
2: طيب.
3: اوقات بظل معهم طول اليوم.
2: طيب تسمع الإجابة ان شاء الله.
3: ان شاء الله. يا ريت توجيه، واذا في يعني انه يعني التوبة اذا في
1: كل عمله كل عمله قروض ربوية، ما فيش اي جزء من عمله حلال؟
3: كل قروض ربوية
2: يعني هو بلف على الناس، على الزباين وبشرح
3: أيوة
2: لهم وكذا على اساس انه نعم يتعامل.
3: نعم. بتعامل مع
2: يعني هو شغلته بيعطي قروض،
3: شغلته بيعطي قروض
2: بفائدة
3: عن طريق البنك كذا، وهم برانيين
2: طيب.
3: يعني بس بتعامل مع بنك
2: طيب تسمع الإجابة ان شاء الله.
3: اخذتهم اكثر من مرة يعني انا،
2: نعم.
3: وريت كمان توضيح ان يعني المصاري مثلا اللي اخذتها انا ايش اعمل فيها كذا، هي صرفت منها يعني.
2: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: بارك الله فيكم.
2: حياك الله أخي الكريم. معنا اتصال.
4: السلام عليكم.
2: نعم. وعليكم السلام.
4: يعطيك العافية دكتور.
2: الله يعافيك
4: دكتور. سمعت في أحد الأشخاص بيحكي إنه إذا أنت بتلبس الخف، شافني بلبسه صيفا شتاء، فبيحكي لي أنت لازم هذا الخف تلبسه شتاء. بحكي له طب واذا لبسته صيفا؟ بحكي لي انه في فرق، ان اذا بتلبسه يعني صيفا انت بتلبسه على اساس انك انت بدك يعني في فرق انك بدك تدف رجليك، وفي فرق انك بدك تتبع الرخص. فبحكي له طيب، بحكي لي اذا بدك تتبع الرخص يعني انك انت جائز انك تضلك لابسه، بس اذا بدك تستدفي هيك انت غيرت نيتك. غيرت نيتك انك بدك انت يعني تتبع الرخص، هيك انت غيرت نيتك انك بدك تدفع حالك.
2: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله.
4: وسؤال ثاني، لو انه مثلا شخص انه كان مأموم، يعني الامام سلم والمأموم ايش سلم معاه، وقام مباشره قام صلى السنه مباشره يعني بدون ما يجلس مباشره.
2: طيب
4: في حد انه في حديث عن النبي اصلا بيحكي انه لا تتبع الصلاه مباشره يعني.
2: لا تتبع الصلاه.
4: نعم، يعني انه ما بصير انه الواحد
2: طيب.
4: يصلي ويقوم يصلي السنه مباشره يعني.
2: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا،
4: جزاك الله خير.
2: واياكم ان شاء الله، بارك الله فيك. سماحتك بالنسبه لسؤال. نعم، في معنى اخر اتصال. طيب
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
5: يعطيك العافية شيخنا، كيف
2: الله
5: حالك؟
2: الله يعافيك.
5: شيخنا بدي اسألك سؤالين بس بعد منك.
2: تفضل.
5: السؤال الأول، امبارح بطلع على الفيسبوك في كان جايبين شيخ بيك عن قيام الليل، فكان يحكي إنه أحسن قيام الليل بعد المغرب لبعد العشاء قبل العشاء، لأنه في آية استدل عليها إن ناشئة الليل هي أشد أقوم بعد هيك ناشئة الليل ناشئة الليل.
2: من بعد المغرب لمتى؟
5: لا بعد العشاء، نصلي العشاء وتوتر وخلص، أنا هيك بكون تقمة الليل. لأنه بقول في ناشئة الليل هي أشد وطن، هي استدل بهي الآية.
2: يعني المقصود هو قصده ناشئة الليل يعني أول الليل؟ هيك؟
5: قال انه هاي ناشط لي معناتها معناتها اول الليل يعني اول المغرب. طبعا المغرب قيم الليل هذا احسن وقت. وبالنسبه يعني متى بتكون احسن وقت لاقام لاقام الليل قيام الليل؟
2: طيب تسمع الاجابه.
5: السؤال الثاني سؤال ثاني بعد الناس بس هسه برضه سمعت من الشيخ بالجامعه بس يعني للامان مش ما فهمتش الجواب كويس عشان في واحد بدمت يعني.
2: طيب
5: كان يحكي انه هسه الواحد بعد ما يموت بعد مده على طول بتقوم قيامته يعني بصير ربنا بعته الموت وبشوف القيامه ونفخ بالصور وكل شيء يعني انه ربنا بعته يعني هل هي مزبوط ولا انه في لسه حياه برزخيه وبعدين ربنا يعني.
2: طيب واضح السؤال أخي الكريم بارك الله فيك. تسمع الإجابة إن شاء الله تابعنا من خلال الراديو. شكرا لاتصالك. سمحتك سؤال الأخ يقول أنه سيذهب إلى العقبة في عمل يعني مدة كل الرحلة 5 أيام سيقيم يومين في العقبة ثم يذهب إلى معان يوم ثم يرجع إلى العقبة وبعد ذلك إلى الكرك كلها مدة 5 أيام. يسأل عن الجمع القصر والجمع.
1: هو طالما لم يقم في مكان واحد 3 أيام كاملة فأكثر غير يومي الدخول والخروج هو يبقى مسافر.
2: مسافر
1: نعم. فله أن يجمع ويقصر طوال تكرمه الآن هو في العقبة حيمكث يومين إذن أقل من 3 أيام. إذن فله أن يجمع ويقصر في العقبة ثم يذهب إلى معان فيجمع ويقصر في معان لأنه أيضا مسافر ثم يعود إلى العقبة أيضا يبقى يجمع ويقصر مسافر ثم الكرك وهكذا. فلا بأس لأنه طالما لم يقم 3 أيام كاملة غير يومي الدخول والخروج. إذا أتم 3 دخل بالرابع إذا أتم الرابع عندئذٍ أصبح مقيما.
2: نعم. هل يجوز له أن يقتدي نفس الأخ السائل هل يجوز له أن يقتدي بالإمام المقيم مثلا هو يريد أن يجمع الظهر مع العصر فدخل وصلى مثلا صلاة مع الإمام ثم جمع.
1: نعم وحده. بالنسبة للجمع لا بأس.
2: لا بأس
1: يعني يجوز أن يقتدي أن يصلي الظهر مع الإمام ثم بعد أن يسلم الإمام يأتي هو بالعصر لوحده هذا لا بأس به.
2: لا بأس.
1: لكن المشكلة بالقصر لا يجوز له أن يقصر إذا صلى خلف إمام مقيم. لا يجوز له أن يقصر إذا صلى خلف إمام متم حتى لو كان غير مقيم. إذن طالما أنه صلى الإمام 4 بدك تصلي 4 لا يجوز لك أن تقصر خلف إمام مقيم. إذا في الحالة أنت تجمع لكن بتروح عليك سنة القصر. لكن بروح عليك أي قصر القصر اللي مع الإمام لكن العصر يقصرها.
2: يقصرها
1: ما يعني أنا دخلت على دخلت صليت مع الإمام الظهر فنويت الجمع بصلي الظهر 4 مع الإمام ثم أجمع العصر ركعتين. لكن الصلاة التي صليتها مع الإمام لا يجوز أن يقصرها وإنما يجب أن يصليها تامة.
2: نعم. بالنسبة لسنة الظهر القبلية فضيلة الدكتور يصلي هل يجوز أن يصلي 4 ركعات بسلام واحد؟
1: نعم يجوز.
2: يجوز.
1: يجوز أن يصلي 4 ركعات بسلام واحد ولو فصل ويجوز أن يفصلهما بسلامين ركعتين بركعتين. هذا جائز وهذا جائز كلاهما جائز لكن الفصل أفضل يعني أن يصلي ركعتين ثم يسلم وركعتين ثم يسلم أفضل من أن يجمعها 4 مع بعضها البعض لكن مع جوازها طبعا.
2: نعم. قراءة في هذه الركعات فضيلة الدكتور هل يصلي هل يجوز له أن يقرأ الفاتحة فقط دون الآية سورة قصيرة أو
1: قراءة
2: آيات؟
1: الفاتحة هي ركن في كل صلاة.
2: في كل صلاة
1: هي الركن فقط يعني حتى في الصلاة المفروضة لو أراد أن يقرأ الفاتحة فقط يجوز لكن بكون ترك السنة. ونفس الشيء في النافلة قراءة الفاتحة هي الركن فإذا قرأ الفاتحة صحت صلاته لكن يستحب له سواء في الفريضة أو في النافلة أن يأتي بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين بما شاء من القرآن.
2: نعم.
1: الأفضل ويستحب أن يقرأ شيء ولو قليل من القرآن الكريم بعد الفاتحة لو اكتفى جائز صلاته صحيحة ولا إثم عليه لكن يكون قد خالف السنة وفوت على نفسه أجرا من الأجور.
2: نعم. الأخ يعمل سائق أو كان يسوق السيارة وارتكب خطأ فأوقفه رقيب السير فقال له أقسم بالله إنه يعني أول مرة أفعل هذا الفعل فبعد ذلك تذكر أنه قد يعني سبق له أن تصرف بهذه الطريقة وفعل هذا الفعل ما حكم للحلف اليمين هنا؟
1: يعني أولا الله تبارك وتعالى نهى أن يجعل الحلف بالله تعالى في كل صغيرة وكبيرة. الله تقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. وأنا بقول لمثل أخوي والله المخالفة أهون بكثير من أنك تعلم في يمين كاذب أهون بكثير انك لا ادفع المخالفه احسن لك، ادفعها في الدنيا، ولا انك تقع بيمين كاذب تتهرب من مخالفه مبلغ 10 وال 20 دينار تدفعهم، اهون عليك على الله من انك ايش تحلفي من كاذب. لكن اخونا ما حلف كاذب،
2: ما نعم ما
1: هو ما كذب حقيقه. صحيح. يا لو ما تحلفش قول له خلاص.

0: يعني بده يخالفك يعني ما مش حيقطع راسك في النهايه.
1: صحيح.
0: لكن طالما حلف يمينا وهو يظن انها كذلك فلا اثم عليه، هو ما قصد الكذب، ولم هو بقول لك انا والله كنت اظن، هو كان يظن نفسه انه هي اول مره، فلما حلف يمينا حلف بحسب ظنه، واليمين بحسب الظن لا ياثم به. انا قلت والله العظيم اني عمري ان هي اول مره، فعلا بعد فتره تذكرت ايه لا انا كنت عاملها مره او مرتين، فلا اثم عليه، وهو ادرى بنفسه. ان كان فعلا كان ظانا انه لم يفعلها سابقا فلا شيء عليه، وإن كان لا كان كاذبا فهو آثم وعليه التوبة والاستغفار وكفارة اليمين
1: والكفارة. طيب سيدي، نعم، السؤال الثاني أيضا، سؤال الأخوي يقول بأنه يعمل على يعمل على سائق تطبيقات ذكية، تطبيقات يعني بوصل شخص يعرفه، وهذا الشخص يعمل يعني يعطي قروضا للناس بالربا.
0: يعني اولا يعني كيف عرف انه يعني كل عمل، ربما هاي المره مش رايح من ربا، يعني ما يدريك، هل انت تفتش وتبحبش على الناس؟ لكن اذا عرف وقال له انا رايح اخذ قرض ربا او رايح اعمل معامله ربويه، اذا صرح له بذلك وعلم علما يقينيا، الاولى انه ما يحمله.
1: نعم.
0: لكن اذا ما صرح لك بعد ما انت نزلته هو راح يعمل معامل، مالك لا تأثم، ليس لك علاقة بذلك، هو المرابي وهو الذي وقع بالإثم. وبالتالي الأصل أنا بقول لإخواننا جماعة التطبيقات ويعني وسائل التكاسي والبساط، لا تسأل الناس وين رايح ومنين جاي، شو وظيفتك؟
1: ما تضيقش حالك،
0: لأن إذا سألت بتضيق على حالك. النفس يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. أنا مش لا تسألوا وين رايح ومنين جاي، لا تسألوا المرأة اللي معه هي مرته ولا أخته ولا خطيبته ولا وحدة جاي، ما مش شغلك هذا، لا تسأل يعني. فبالتالي في أحيانا نحن إذا سألنا نشدد على أنفسنا، والله شو بتشتغل، والله ما بسبب قدرة، شو دخلك تسأله، ما لك علاقة.
1: بني إسرائيل لما قالوا ما لونها، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة،
0: أنتوا شددتوا حالكم، شدوا
1: حالهم.
0: ما أمرك الله أن تفتش عن أحوال الناس، مش وظيفتك. لكن إذا فتشت وعلمت إنه هذا رايح يعمل عمل حرام فأنت معين له بالحرام، والله تعالى قول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: طيب سيدي، ماذا يفعل بالمال الذي أخذه؟ يعني
0: المال أخذه مال حلال، أخذه مقابل عمل، مقابل توصيل. التوصيل نفسه
1: توصيل.
0: حلال. نفس التوصيل هذا حلال.
1: حلال
0: مقابل عملي، مقابل جهدي، لكن
1: فيه إعانة.
0: أنت آثم لأنك أعنته على الحرام،
1: فهو هنا
0: يزم... فنميز بين العمل نفسه. الإثم في الإعانة، أنت أعنت واحد ليعمل حرام، هو العمل حرام، لكن أنت قد شاركته في الإثم، لكن ما شاركته في الإيش، في المال.
1: في المال،
0: مالك مقابل عملك. فعمل مالك مباح لك والعمل نفسه فيه حرام.
1: يعني هو يلزمه استغفار والتوبة،
0: يلزمه استغفار
1: لكن
0: والتوبة.
1: المال ما في
0: المال
1: على شيء.
0: المال ما عليه شيء. نعم. إن شاء الله
1: سيدي، بالنسبة ل نعم،
0: إلا إذا كان المال كله حرام.
1: إذا
0: يعني المال اللي انت أخذته منه تعلم هذا ليس له أي مصدر مال آخر، كل ماله حرام،
1: كله حرام،
0: وغالبا ما في حدا في
1: ما في حدا بكل
0: كل ماله حرام إلا يكون جزء مختلط منه بالحلال.
1: طيب سيدي، الإمام مأموم سلم، والله هذا السؤال الأخ يمكن سأل عدة أسئلة سريعة وممكن ما كتبته، هو قال
0: نعم.
1: إنه متابعة الصلاة للصلاة.
0: نعم.
1: قال ولا تتبع الصلاة الصلاة، هل هذا يعني حديث ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم؟ هو بعد أن فرغ من صلاة الفرض قام مباشرة وبدأ بصلاة السنة.
0: نعم، هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبع الصلاة الصلاة حتى تتكلم أو تفارق. هذا حديث رواه الإمام مسلم، هو حديث صحيح،
1: صحيح.
0: يعني في رواه مسلم، لكن فهم الحديث ليس على ظاهره. العلماء قالوا لا يحرم، وإنما يفضل للمسلم أن يفصل بين صلاة الفرض والنافلة بانتقال أو كلام. وبالتالي لو انتقل من مكان إلى مكان آخر حصل المطلوب. لو قال أستغفر الله فصل بتسبيحة أو باستغفار أو بأي كلام
1: حصل
0: المطلوب. وبالتالي لا يعني، ولو لم يفعل ذلك هو لا يحرم. يعني الحديث ليس للتحريم.
1: نعم.
0: وإنما الحديث للسنة، يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل والسنة أن لا تتبع الصلاة النافلة تتبع الصلاة المفروضة بنافلة، افصل بينهما بكلام أو بانتقال.
1: نعم. في سؤال أيضا يقول السائل بأنه قد يسأل عن قيام الليل، وسمع من أحد المشايخ كما يقول أن أفضل القيام هو من بعد المغرب إلى يعني صلاة العشاء، مثل ما صليت العشاء.

0: فهذا أفضل القيام، ويستشهد بذلك بقول الله تعالى إن ناشئة الليل هي يعني
1: أشد
0: وطأ. نعم،
1: لا الحقيقة أصلا الصلاة بعد المغرب في خلاف بين العلماء، هل هي قيام ليل أم لا؟ يعني العلماء مختلفين
0: في مسألة خلافية،
1: ما هو متى يعني يبدأ قيام الليل، هل يبدأ بعد المغرب أم بعد العشاء؟ في كلام. لكن إذا قلنا أنه هو قيام ليل، أفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير من الليل، مش أول الليل. يعني لو فرضنا أن المغرب يبدأ به قيام الليل بالمغرب، على قول بعض العلماء أن الليل قيام الليل يبدأ من المغرب، من غروب الشمس، لكن أفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير من الليل، لمن أراد أن يقسم الليل أثلاثا، ثلث أول ثلث وسط ثلث أخير. من أراد أن يقسم الليل أسداسا، وهذا أفضل لسه، أفضل من أثلاثا، فيصلي في السدس الرابع والخامس،
0: بالسدس
1: الرابع والخامس، ويكون السادس الاستراحة
0: اللي هو قبل الفجر.
1: نعم. وبالتالي ما هذا أنا ما سمعت إنه أفضل قيام الليل بعد المغرب، لم أسمع به أنا. أنا لا أعلم إن كان هناك أحد من الفقهاء قال به، لكن ما أعلمه إنه أفضل قيام الليل هو الثلث الأخير من الليل.
0: طيب سيدي، بالنسبة لتقسيم، إذا سمحت لي يعني استطرادا على هذا السؤال، تقسيم الليل، يعني أنا فرضا الآن مثلا صلاة العشاء لوقت صلاة الفجر بقسم على ثلاث وبشوف
1: نعم
0: إيش الثلث الأخير.
1: الليل يبدأ من المغرب.
0: من المغرب.
1: الليل يبدأ من المغرب الشمس.
0: نعم.
1: بحسب أنا من وقت المغرب، يعني فرضنا الآن المغرب إحنا يغيب 6:30 وقول 6.
0: نعم.
1: والفجر على 5 مثلا، من 6 إلى 5 كم ساعة بيننا؟ حوالي 10 ساعات أو 9 ساعات قول.
0: نعم.
1: نقسمهم 3، نقول أول 3 ساعات هي الثلث الأول، ثاني 3 ساعات الثلث الثاني، وآخر 3 ساعات هي الثلث الأخير. فأفضل صلاة تكون بالثلث الأخير.
0: نعم. وأيضا إذا قسمته أسداس نفس الشيء،
1: بقسم على ستة.
0: نعم.
1: أول سدس الرابع ايوه، السدس الاول بيكون هذاك، ثاني الثالث الرابع والخامس افضل شيء،
0: افضل
1: للقيام الليل، ثم السادس يكون الاستراحة قبل الفجر.
0: نعم، بارك الله فيك سيدي. نعم، السؤال الأخير من الأخ يقول أنه أيضا سمع من أحد المشايخ أن يعني المسلم عندما أو الإنسان عندما يموت فقد قامت قيامته فيحاسب وكذا إلى آخره.
1: صحيح؟
0: ما؟
1: يعني هي أول يوم القيامة الموت، من مات فقد قامت قيامته، انتهى. يعني أنت
0: نعم.
1: انتقلت من الحياة، أنت القيامة ما هي؟
0: نعم.
1: الانتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، فأول انتقال لك هو للبرزخ.
0: نعم.
1: فالبرزخ هو أول درجات وأول مواقف، أول القيامة.
0: لأنه
1: في البرزخ في القبر إما أن يعذب وإما أن ينعم. إن كان من الصالحين ينعم، ونسأل الله أن يكون قبورنا وقبور آبائنا وأمهاتنا من رياض الجنة، وإما أن يكون من العصاة فيكون قبره حفرة من حفر النيران. يبدأ الحساب والعقاب بمجرد الموت. صحيح.
0: نعم. بارك الله فيكم سماحة مفتي عام المملكة سماحة الدكتور أحمد الحسنات، وشكرا لكم يا سيدي.
1: شكرا لكم سيدي، بارك الله
0: حياكم الله. أشكركم مستمعين الكرام، فقد انتهى وقت البرنامج. أشكركم جزيل الشكر الإخوة والأخوات الذين اتصلوا معنا وشاركونا، وكذلك من استمع إلينا، وأشكر الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، والزميلة أماني الكعابنة من التنسيق والإعداد. كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن على أن يستمر لغاية 31 من الشهر الحالي. وزارة العمل تعلن توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني. المركز الوطني للأمن السبراني يطلق حملة لتعزيز الوعي بالمخاطر السبرانية وترسيخ ثقافة الأمن الرقمي. واستشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت جنوب قطاع غزة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. انطلقت اليوم أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة تحت شعار تعدادنا لمستقبل أفضل، وهو السابع بتاريخ المملكة بمشاركة نحو 12 ألف باحث وباحثة لجمع وتحديث البيانات المتعلقة بنحو 2,500,000 أسرة ضمن عملية

0: تستمر حتى نهاية الشهر الحالي. إلى التفاصيل.
1: يأتي إجراء التعداد بهدف توفير بيانات دقيقة وحديثة عن السكان والأسر والمساكن وخصائصها وتوزيعها الجغرافي، بما يدعم التخطيط وصنع القرار وتوجيه المشروعات والخدمات وفق الاحتياجات الفعلية في مختلف مناطق المملكة. وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة المدير الوطني للتعداد الدكتور حيدر الفريحات إن العمليات الميدانية ستغطي نحو 24

0: بالمرونة بما يراعي أوقات الأفراد والأسر وظروفهم. وفي حال عدم تواجد الأسرة أو أحد أفرادها عند الزيارة، سيعاد التواصل معها وزيارتها في وقت لاحق لضمان استكمال العد الشامل لكافة أسر المواطنين والمقيمين. وأكد الدكتور فريحات أن جميع البيانات التي يتم جمعها خلال التعداد تخضع للسرية والحماية القانونية ولا تستخدم إلا الأغراض الإحصائية وفق التشريعات النافذة، مشيرا إلى تزويد الباحثين بهويات إحصائية تتضمن رمز QR يمكن الأسر من التحقق من هوية الباحث إن رغبت بذلك من خلال تطبيق سند. ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين وتزويدهم بالبيانات الدقيقة، مؤكدا أن جودة المعلومات المقدمة تنعكس مباشرة على دقة التخطيط للخدمات والمشروعات المستقبلية، ولا تتضمن أسئلة التعداد الأمور الاقتصادية والمعيشية، وإنما تقتصر على المواضيع الديمغرافية والاجتماعية. ويوظف تعداد 2026 منظومة تكنولوجية متكاملة تغطي مراحل التعداد والحصر وجمع البيانات ومعالجتها وتدقيقها ومتابعة العمليات الميدانية وتحليل النتائج. وينفذ التعداد في إطار توجه لتحديث منظومة العمل الإحصائي والتحول نحو البيانات الرقمية، وبما ينسجم مع المعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة في التعدادات المماثلة.
1: وأكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 سيعزز الصورة الإيجابية والحضارية عن وطننا، وسيسهم مباشرة في مساعدة الجهات المختصة على الوقوف على احتياجات المواطنين والتخطيط السليم لجميع القطاعات. وأوضح في تغريدة على منصة إكس اليوم أن التعداد هو عملية إحصائية وتعد من الممارسات العالمية المهمة التي تقوم بها مختلف الدول لتعزيز أدوات التخطيط المستقبلي، وأن الأردن كان دائما سباقا في مواكبة ما يعزز جودة الخطط الحكومية ومخرجاتها. وأكد أن سرية البيانات محفوظة وخصوصيات المواطنين والمقيمين مصونة، كما تم وضع كل الوسائل اللازمة للتحقق من هوية الباحثين والإجابة عن الاستفسارات للمواطنين والمقيمين. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن المستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و26 مصابا جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة. حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي نهاية حزيران من العام المقبل مهلة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة العراقية، في إعلان جاء غدا انتهاء مهلة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة عصابة داعش الإرهابية. وإلى آخر تطورات المشهد الأمريكي الإيراني والصراع في الشرق الأوسط، حيث تتصاعد التساؤلات بشأن مستقبل المواجهات الأمريكية الإيرانية وسط ترقب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، في وقت تتواصل فيه التصريحات المتبادلة بشأن مسار الحرب والمفاوضات وانعكاساتها على أسواق الطاقة. إلى المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ألف البطوش.
2: بين احتمالات التصعيد والتهدئة تتصاعد التساؤلات بشأن مستقبل المواجهة الأمريكية الإيرانية وسط ترقب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي وانعكاسات ذلك على أسواق الطاقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تضرب إيران أو تتوصل معها إلى اتفاق، مشيرا إلى أن واشنطن ستتخذ قرارها بهذا الشأن وأن الحرب ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، وإن الولايات المتحدة تنتصر على إيران في الحرب، مؤكدا أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز بالكامل. كما أكد ترامب أن إيران خسرت 4500 شخص في الحرب، متعهدا بتحقيق النصر قريبا. هذا وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طالب الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فوراً عقب تعثر المفاوضات بين الجانبين. بدوره أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن العملية العسكرية ضد إيران كشفت للعالم رغبة طهران في امتلاك سلاح نووي. في المقابل شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على ضرورة وجود مسارات بديلة

0: احتياطية لتأمين السلع الأساسية. من جهته نفى الحرس الثوري الإيراني وجود خلافات بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة بشأن التعامل مع التصعيد الأمريكي.
1: أعلنت باكستان تنفيذ ضربات جوية مخطط لها ومدروسة استهدفت معسكرات ومخابئ لجماعات مسلحة في موقعين داخل أفغانستان، وقالت إن الضربات أسفرت وفق حصيلة أولية عن مقتل 22 مسلحا وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. وقالت إسلامباد إن الضربات جاءت في سياق حملة مكافحة الإرهاب التي تنفذها القوات الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون، مؤكدة أن الحملة ستتواصل بهدف القضاء على ما وصفته بالإرهاب المدعوم من الخارج. اطلع وزير النقل الدكتور نضال القطامين ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي خلال زيارة إلى شركة مقطع أيلة للحلول الرقمية على منظومة التحول الرقمي الداعمة لعمليات الموانئ والنقل والتجارة وسلاسل التوريد في العقبة، واستمع إلى شرح من مدير الشركة أحمد العالم حول منظومة متابعة حركة دخول وخروج الشاحنات ومتابعة حركة الشاحنات والبضائع وقياس كفاءة العمليات. نظمت الهيئة المستقلة للانتخاب ورشة تدريبية بعنوان تعزيز تواصل الأحزاب السياسية مع وسائل الإعلام للتركيز على أهمية الخطاب الإعلامي للأحزاب السياسية. أمين سجل الأحزاب السياسية في الهيئة المستقلة للأحزاب أو للانتخاب أحمد أبو زيد تحدث للزميلة سهام سنيد حول أهمية الورشة وقال:
2: تأتي ورشة تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام مع الأحزاب السياسية، سوف يكون التركيز بالدرجة الأولى عليها على أهمية الخطاب الإعلامي للحزب، ما هي مهارات كتابة الخبر الصحفي، ما هي مهارات صياغة البيان الحزبي، ما هي أهمية اليوم تعزيز تواصل الحزب مع وسائل الإعلام. اليوم الكلمة مهمة، خطاب الحزب مهم، الآلية والطريقة التي يخاطب الحزب فيها مؤسسات الإعلام قد تكون رافعة لهذا الحزب في بناء هويته، تقديم نفسه، تقديم شخصيته، تقديم برنامجه السياسي. اليوم نتطلع من خلال المشاركة مع الخبراء والأخصائيين الإعلاميين المتواجدين في الأحزاب السياسية والمشاركين معنا بهذه الدورة إلى تبادل الخبرات حول أهمية الخطاب الإعلامي للأحزاب السياسية والمنطلق من هويتهم السياسية التي يقدمها لجمهور المواطنين.
1: أعلنت وزارة العمل اليوم النتائج الأولية لفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية التي امتدت من حزيران حتى نهاية أيلول 2026، مشيرة إلى توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال الفترة. وقال الناطق باسم الوزارة محمد أزيود إن أكثر من 1192 عاملا أصدروا تصاريح عمل لأول مرة خلال الفترة، لافتا إلى أن الأرقام الأولية تشير إلى ارتفاع عدد تصاريح العمل الصادرة والسارية المفعول، إذ تجاوز عدد تصاريح العمل سارية المفعول إلى 352 ألف تصريح بعد مرور 4 أشهر على فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية. أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني لعام 2026 بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يصادف في شهر تشرين الأول من كل عام، ضمن خطة وطنية توعوية ممتدة تهدف إلى تعزيز الوعي بالمخاطر والتهديدات السيبرانية وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني لدى مختلف شرائح المجتمع. وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي إن الحملة تتضمن مجموعة من البرامج والفعاليات والرسائل التوعوية المتنوعة بما يسهم في جعل التوعية بالأمن السيبراني جزءاً مستمراً من السلوك اليومي للأفراد والمؤسسات وتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود حماية الفضاء السيبراني الوطني. أطلق صندوق الائتمان العسكري شخصية افتراضية خاصة به تحت اسم عون وتحمل مسمى الموظف الرقمي لصندوق الائتمان العسكري في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل الرقمي مع المستفيدين وتسهيل وصولهم إلى المعلومات والخدمات التي يقدمها الصندوق.

0: وستتولى شخصية عون التعريف بمختلف المنتجات والخدمات التي يقدمها الصندوق والإجابة عن التساؤلات المتعلقة بها وتبسيط المعلومات ذات الصلة لإتاحة المعلومات للمستفيدين بطريقة تتناسب مع احتياجاتهم. أنهت بلدية عجلون الكبرى أعمال التصميم المعماري لمبناها الجديد تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التنفيذية في مشروع يهدف إلى جمع مختلف مديريات وأقسام البلدية في مبنى إداري واحد، بما يسهم في تسهيل خدمات المواطنين وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء. وعن تفاصيل تحديث الناطق أو عن تفاصيل هذا التحديث تحدث الناطق الإعلامي باسم البلدية أمان الطوالبة لمندوبتنا إيمان الهمسات وقالت:
1: أنهت بلدية عجلون الكبرى أعمال التصميم المعماري لمبناها الجديد في خطوة تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مبنى إداري متكامل يجمع مديريات وأقسام ووحدات البلدية في موقع واحد، بدلاً من توزعها على 5 مبان منفصلة وسط مدينة عجلون. وقد روعي في تصميم المبنى أحدث المعايير الهندسية ومتطلبات الأبنية الحديثة والخضراء، مع الحفاظ على روح عجلون وهويتها المعمارية من خلال المزج بين أصالة الحجر والتصميم الحديث.
0: تبدأ فجر غد الجمعة إغلاقات وتحويلات مرورية في عدد من شوارع ومحاور العاصمة عمان بالتزامن مع إقامة ماراثون عمان 2026، وتبدأ الإغلاقات الأولى عند الساعة 4 فجرا، تليها إغلاقات أخرى نحو الساعة 7 صباحا وفق مراحل انطلاق السباقات ومساراتها. وخصصت إدارة السير 409 رقباء و 122 آلية لتنظيم الحركة وتأمين المشاركين، مع متابعة الوضع المروري ميدانيا عبر الكاميرات. ويتضمن الماراثون سباقات لمسافتي 42 و 21 كيلومترا، فيما دعت الجهات المعنية السائقين إلى الالتزام بتوجيهات رقباء السير والتحويلات المرورية المعتمدة. قامت إدارة الأرصاد الجوية بتركيب محطة رصد جوي أوتوماتيكية حديثة في منطقة الكورنيش بالبحر الميت بهدف تعزيز عمليات الرصد والمتابعة المستمرة للتغيرات التي تطرأ على عناصر الطقس في المنطقة. وقال مدير الأرصاد رائد الخطاب إن المحطة الجديدة تم ربطها مباشرة بمنظومة بيانات الطقس في المركز الرئيسي للأرصاد الجوية، الأمر الذي يسهم في دعم عمليات التنبؤ الجوي ورفع مستوى دقة المعلومات والمنتجات الجوية. وأوضح أن تركيب محطة البحر الميت يأتي ضمن خطة إدارة الأرصاد الجوية لتحديث أجهزة الرصد وتوسيع رقعة شبكة محطات الرصد الجوي في المملكة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون درجات الحرارة اليوم أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 4 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة. ويكون الطقس يوم غد الجمعة لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويحتمل مع ساعات الظهيرة هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين.

انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن على أن يستمر لغاية 31 من الشهر الحالي. وزارة العمل تعلن توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني. المركز الوطني للأمن السبراني يطلق حملة لتعزيز الوعي بالمخاطر السبرانية وترسيخ ثقافة الأمن الرقمي. واستشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء غارة

إسرائيلية استهدفت جنوب قطاع غزة. ختاما مستمعين الكرام، هذه تحيات الهندسة الإذاعية عمر الكركي، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء رئيسة تحرير هذه النشرة ومقدمتها. دمتم بخير.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة أيضا على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم زيد العجرم، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي، وكل التقدير والاحترام للزميل عالم العبادي الذي يساعدنا في السوشيال ميديا. مستمعين الكرام، في منطقة لا تهدأ وفي إقليم تتسارع فيه التحولات وتتداخل فيه أيضا الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، يجد الأردن نفسه أمام مرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات اليقظة والقدرة على إدارة الخيارات. الأردن ليس بعيدا عن أزمات المنطقة، بل يقع في قلب جغرافيتها السياسية ويتأثر مباشرة بما يجري في فلسطين وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتوترات الإقليمية والدولية المتصاعدة، وبالتحولات التي تضغط على الاقتصاد والتجارة والطاقة والسياحة. وفي الوقت نفسه يواجه الأردن تحديات داخلية لا تقل أهمية، عنوانها الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل وحماية الطبقة.

0: الطبقات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية مع المحافظة على الاستقرار المالي للدولة. ومستمعينا، أيضا تزداد صعوبة المشهد مع ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصا في الضفة الغربية، من توسع استيطاني وإجراءات إسرائيلية أحادية يرى الأردن أنها تمس الأمن الإقليمي وتهدد فرص حل الدولتين، فضلا عن ارتباطها أيضا المباشر بالقدس والمقدسات والوصايا الهاشمية عليها. وقد واصل الأردن خلال الأعوام المنصرمة تحركاته السياسية، وما زال أيضا يواصل تحركاته السياسية والدبلوماسية في مواجهة هذه التطورات. وفي المقابل، مستمعين، يبقى الأردن مطالبا بالحفاظ على جبهته الداخلية، بل مطالبا في الحفاظ على جبهته الداخلية متماسكة في ظل واقع عربي يعاني من تراجع القدرة على التأثير الجماعي، وفي ظل نظام دولي تتغير فيه موازين القوى والتحالفات والمصالح بصورة متسارعة. الأردن، مستمعين الكرام، والخيارات الصعبة في ظل الأوضاع المضطربة الإقليمية والعالمية. هذا عنوان حلقتنا للحوار في هذه الحلقة، ومن هنا يأتي سؤال حلقتنا، وهي أسئلة: ما هي الخيارات الصعبة التي يواجهها الأردن والتي سيجيب عليها ضيفي هنا في الاستوديو، وأيضا كيف يحافظ على أمنه واستقراره وسيادته ومصالحه الوطنية وسط هذا الإقليم المضطرب؟ وهل تكفي في الدبلوماسية الأردنية وحدها للتعامل مع المخاطر المتصاعدة؟ ومن المطلوب أيضا من الدولة والأحزاب والبرلمان والإعلام ومؤسسات المجتمع والمواطن في هذه المرحلة؟ كلنا أمام مرحلة تشهد تغيرات كبرى، الأردن والخيارات الصعبة في ظل الظروف الإقليمية. مستمعينا، في هذه الحلقة الحوارية أرحب بضيفي هنا في الاستوديو: الدكتور سعادة النائب الدكتور وليد المصري، أيضا عضو كتلة عزم في جبهة في مجلس النواب، أهلا وسهلا. وأيضا أرحب بالكاتب والمحلل السياسي أيضا ونقيب الصحفيين السابق الأستاذ ركان السعايدة، أهلا وسهلا بك.
1: يا مرحبا.
0: أبدأ معكم ضيفي، نحن قدمنا هذه المقدمة حتى تكون هناك تصور واضح للمستمع في موضوع حلقتنا التي يعني المسؤولية تقع فيها على عاتق الجميع.
2: نعم صحيح.
0: وليست ولكن مع تفاوت المسؤولية، وما هي الأسئلة التي يجب أن يسمع المواطن الأردني أيضا إجابات عليها، وخصوصا من مثقفي ومسؤولي الدولة الأردنية. نبدأ بالسؤال الذي طرحناه في البداية معك دكتور سعادة النائب الدكتور وليد: ما هي الخيارات الصعبة التي يواجهها الأردن، خصوصا يعني اليوم في ظل هذه المرحلة التي تعتبر مرحلة فارقة، وخصوصا نحن نعيش أمام مشروع وطني هذا يؤسس لمنطلق جديد للدولة الأردنية؟
2: نعم.
0: وهذا تعتبر من التحديات التي أيضا تواجه الأردن.
2: شكرا لك أولا، وبرحب يعني كمان في الأخ والصديق سعايدة. لا شك أنه الموقع الجيوسياسي للأردن هو يعني موضع هذا النقطة الأساسية اللي بدنا نتحدث عنها.
0: نعم.
2: موقعنا كأردن من نواحي الضفة الغربية، ومن نواحي فلسطين، ومن نواحي كمان اليهود، ومن نواحي حتى الخليج ما حولنا واللهيب الساخن السياسي حول الأردن، هذا كله تأثيراته على موقعنا بالأردن. لكن احنا خلينا نتفق تماما ان الأردن هي الجهة الأساسية والأولى الواقفة مع فلسطين ومع الضفة الغربية ومع القدس، وأيضا والأهم من ذلك الوصاية الهاشمية اللي ما زال نحافظ عليها كوصاية هاشمية حقيقية، واللي حاولوا جهات كثيرة وبالذات منهم اليهود انه ينقصوا من هذه الجهة ومن السيادة ومن الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس. لكن موقف الأردن ثابت بذلك، ولا شك يعني بظل الظروف الحالية يعني احنا بمرحلة حزبية الآن، بداية مرحلة حزبية، لكن ما لمسنا هذا الأمر بشكل واقعي إن كان من كتل حزبية نيابية في داخل مجلس النواب، وأيضا ومن خلال أحزاب حقيقية موجودة الآن على الساحة الأردنية وهي لها دور أساسي.

0: سياسي من نواحي سياسيه، لكن هذا الامر بده فتره بقادم الايام انه تتبلور الامور الحزبيه بمنحه ايجابي لتخدم الدوله الاردنيه. واحنا لا ننكر يعني، وهذا الدور الاساسي لسيدنا، سيدنا هو اللي بيصول وبيجول في كل دول العالم والدول الغربيه لاجل الاردن. طب هو الدور مش واقف على سيدنا الله يطول في عمره ولا ولي عهدنا الله يطول في عمرهم، الدور مش بس على سيدنا، الاصل الحكومه ان تاخذ مسارها الايجابي لأجل مصلحة الدولة الأردنية. يعني سيدنا راح على الصين، طب ما بعد ذلك وين نتيجة الزيارة من الصين؟ سيدنا قاعد بصول وبجول لأجل الأردن، ما بعد ذلك النتائج اللي بدنا نلمسها كمواطنين الآن احنا بالشارع الأردني؟ مواطننا بقول لك طب شو الأثر الإيجابي اللي أنا بدي إياه بالزيارات هاي من الحكومة؟
1: طيب
0: سيدنا قاعد هو بنفسه قاعد بيسعى لهذا الأمر،
2: فتح لك طريق
0: وين بدك تبني عليه الحكومة؟ ومش دور الأساسي الآن الحكومة على نهج سيدنا إن هي تمشي وتجيب مستثمرين وتخدم الوطن بذلك؟ إحنا لغاية الآن للأمانة في هناك تخبط بالعمل الحكومي بهذا الاتجاه. هو سيدنا اللي قاعد بيشتغل واللي قاعد بدلنا على البوصلة، لكن ما بعد ذلك وكأنه في هناك تلاشي أنه نمشي في المصلحة العامة لنخدم وطننا. وهذا الأمر اللي إحنا قاعدين بنحتاجه أنه يكون كلنا نتكاتف لأجل مصلحة الأردن. وبهمنا، أنت حكيت عن الجبهة الداخلية بتمتين وتمكين الجبهة الداخلية
1: بمحاور، ولكن يعني هناك أيضا يعني الدور النيابي في موضوع حتى الرقابة والتشريع، في موضوع حتى متابعة والتوجيهات. يعني كان هناك يعني توجيهات سواء كان لجلالة الملك وحتى متابعتها والحديث فيها من قبل سمو ولي العهد، يعني حتى عندما ترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء في الأيام السابقة. ولكن نريد أن نأخذ التطورات والتحديات بشكل أكبر، حتى مع هذا الموضوع سنعود له يعني دكتور وليد. ولكن يعني عندما نأتي نقرأ المشهد من زاوية المصلحة الأردنية، يعني كيف تقرأ المشهد الإقليمي اليوم من زاوية المصلحة الأردنية أستاذ ركان؟ وهل نحن أمام أزمة مؤقتة تمر بها المنطقة؟ يعني مرت أزمات كثيرة، من زاوية المصلحة الأردنية كيف تقرأ المشهد؟ وهل هذه أزمة عابرة في المنطقة أم نحن أمام تحولات فعليا استراتيجية قد تعيد تشكيل الإقليم؟
2: نعم، شوف أخي مزيد، بعتقد أنه يعني في جملة من الأشياء اللي يفترض كدولة أردنية أن نجيب عليها، لأنها هي اللي بتأسس لمقاربتك كيف بدك تشتبك مع هاي التداعيات اللي نعم. في محيطك. أنا أعتقد أن الدولة الأردنية أولا يجب أن تعرف مصالحها، أن تحدد على وجه الدقة ما هي مصالحها، أن تحدد على وجه الدقة من هم أعداها، وأن تحدد على وجه الدقة المخاطر التي تواجهها، وأن تعرف على وجه الدقة إمكانياتها وقدراتها. لأنه أنت لما بتعرف مصالحك السياسية الاقتصادية الديمغرافية كل ما يرتبط بمصالح الدولة الأردنية لما تكون محددة، وبتكون أنت عندك تعريف واضح للمخاطر اللي بتحيط هذه المصالح وبتحيط الدولة بكل مكوناتها، ولما يكون عندك تعريف واضح لعدوك مين الأول مين الثاني مين الثالث، هذا مهم. لما تعرف قدراتك بدك تقيم واقعك، انه انا في سياق معرفتي في المخاطر، في سياق معرفتي لمصالحي، في سياق معرفتي لخصومي، امكانياتي وقدراتي، بنيتي الداخليه السياسيه والديمغرافيه والاجتماعيه والاقتصاديه والامنيه وغيره، هل هي جاهزه وقادره على انها تشتبك مع هذه المخاطر؟ عندي تصورات ومقاربات واضحه لهذا الموضوع. بعتقد انه هذا أنا يعني لا أقول إنه الدولة الأردنية لا تتعامل معه، ولكن أعتقد إن الدولة الأردنية يعني واعية لهذه المسائل، ولا بد أنها تكون ماخذة هذه القضايا بعين الاعتبار، لأنه يعني مش هوشة عرب الموضوع. يعني اليوم بدك تكون متحضر ذهنيا ومتحضر لكل السيناريوهات ولكل الاحتمالات. الجانب الثاني المهم، أنا بتقديري إنه الخطر الحقيقي على الدولة الأردنية هو خطر إسرائيلي بحت يتقدم على الخطر الإيراني، وأنا من الناس اللي عندي قناعة أنه إيران قد تكون خطر، لكن وهي وأذرعها، لكن خطر قابل للاحتواء، تستطيع أن تتعامل معه، تستطيع أن تشتبك معه، وليس خطر ذا طابع تهديد وجودي.

0: لكن الخطر الصهيوني، الخطر الإسرائيلي تهديد وجودي. اليوم إسرائيل لا تهددك فقط في الضفة الغربية، وهذا أشار لجلالة الملك، ترى ربما يمكن اللحظة التاريخية الفارقة من على منصة أممية يجري فيها تشريح وتشخيص الواقع ومخاطره والمآخذ على العالم وعلى الأقليم، كان خطاب جلالة الملك لما تحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان للآن يعني أنا بحب أتابع
1: الموقف الأردني،
0: طبعا بحب أتابع ردود الفعل الإسرائيلي على كل تطور يصير في المنطقة، لأنه هم مركز ما يجري في المنطقة. لليوم بيحللوا في هذا الخطاب، وطبعا بشنوا عليك هجمة انتقادات على الأردن، يعني ما بقصروا، لكنهم متأثرين بهذا الخطاب.
1: هل شكل ضغطا
0: لأثره ليس عليهم فقط ولكن على تصور العالم لإسرائيل؟
1: هل شكل ضغطا دبلوماسيا من قبل دول العالم حتى على الحكومة الإسرائيلية؟ لأن هناك أيضا تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتعرض لضغوط هائلة، لما يقول أنه المكتسبات الذي حققها، وخصوصا في موضوع التوسع، وخصوصا في موضوع التوسع أيضا في الأراضي الفلسطينية وفي غزة، أن هناك ضغوطا دولية تمارس عليه ليتخلى عن هذه المكتسبات الذي يسميها مكتسبات.
0: شوف خطاب الملك يعني 100% هو راح يؤثر في مواقف الدول، خاصة الأردن يرتبط بعلاقات كثير إيجابية مع دول أوروبية ومع أمريكا، بالتالي الصوت الأردني وقاله جلالة الملك 100% سيترك أثر في تفكير والعقل السياسي في هذه الدول، وهي تمارس صراحة إجراءات وضغوطات ربما تتصاعد أكثر، ربما يجد الأردن ومنافذ أقوى على هذه الدول للضغط على الجانب الإسرائيلي. لكن كمان نكون واقعيين، اليوم الإسرائيليين في مواجهة انتخابات، وبالتالي في صراع عنيف جدا ما بين المعارضة وما بين الائتلاف الحاكم لحسم الانتخابات الكنيسة، بحيث أن يكون أحد الطرفين قادر على أن يشكل حكومة، وهذه ممكن نحكي فيها قدام شوي لأن فيها تعقيدات كثيرة جدا. أنا ما أقول أن الخطر الإسرائيلي لم يعد فقط من الجهة الغربية، من جهة الضفة الغربية، التمدد والتوسع الموجود في جنوب سوريا كمان يشكل خطر على الأردن، يشكل خطر على البيئة الاستراتيجية والأمنية. طبعا البيئة الاستراتيجية، العلاقة مع سوريا،
1: الجغرافية
0: الجانب المياه، وبالتالي أنت اليوم محاصر عمليا، يعني محاط بعدو من الغرب ومن الشمال، وهذا عنده طموحات في سوريا، يعني اذا هو لقى البيئه خصبه انه ينفذ ممر داود اللي بيمر من اسرائيل على بجنوب سوريا بيروح على السويداد،
2: هذا مطمع بالنسبه لهم.
0: هو انت عارف شو يعني هذا؟ مفصلك عن سوريا.
2: نعم
0: صحيح. سوريا بالنسبه لعمق استراتيجي زي ما احنا عمق استراتيجي لها، وبالتالي المخاطر اللي بشكلها اليهود عالية جدا. اليوم ربما أكثر هذه الأخطار، إذا بدي أرتب بين جنوب سوريا وبين الضفة، كمان الضفة الغربية، لأنه ما يجري في الضفة الغربية خطير جدا، له تداعي اقتصادي سياسي يعني أمني ديموغرافي على الأردن.
1: الملفات اللي تشكل تحديا تتراكم
0: كبيرة جدا، يعني ولا أعتقد أنه في دولة بالمنطقة بصراحة تتواجه تهديدات ومخاطر كما يواجه الأردن. نعم هذه التهديدات والمخاطر.
1: طيب سعادتنا أبي، يعني أنتم يعني تتابعون هذه الردود، وخصوصا أن التأثير حتى كان تأثير لكلمة جلالة الملك، وهي يعني كان هناك انسحاب 70 تقريبا وفد وممثل دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لدرجة أن الإعلام حتى الإسرائيلي علق أن نتنياهو كان يخاطب ما تبقى من الصحفيين أو الصحفيين والمقاعد الموجودة. هذا التأثير الدبلوماسي في هذه الكلمة، يعني ماذا تتطلب يعني عندما نقول أن يكون هناك رؤية أيضا من مجلس النواب أو حتى من الكتل الموجودة في مجلس النواب؟ ما الخطوات التي يجب أن تنبني على مواجهة مثل هذه الملفات، وخصوصا مع البرلمانات المختلفة؟ يعني هذا ملف وملف كبير جدا يواجه الأردن، يعني ألا يتطلب أن يكون هناك يعني ترتيب هذه الملفات على مستوى مجلس النواب والعمل عليها، وبالتالي يكون هناك ترتيب في العلاقات مع البرلمانات الأخرى، سواء البرلمان في الاتحاد الأوروبي أو في دول أخرى؟ كيف يكون هناك ضغطا برلمانيا سواء كان على الحكومات أو حتى على العلاقات مع إسرائيل، حتى يكون هناك تتعمق العزلة.

0: وهم يشكون من عزلة.
1: لا شك كلمة سيدنا يعني كانت في مجلس الأمم المتحدة بالجمعية 81، يعني كانت كلمة واضحة وصارخة بموقف الأردن اتجاه القضية الفلسطينية، وأيضا بما يخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
0: نعم،
1: يعني وكان الموقف واضح تماما بهذا الأمر، لأنه إحنا فعليا إحنا بنواجه يعني مشكلة كبيرة من اتجاه إسرائيل وأيضا من اتجاه الشمال اللي قاعدين يعني بيجيبوا لنا مشاكل كثيرة. أما بما يخص يعني خلينا نحكي المجلس النواب فعليا بهذا الموضوع، هو أهم شيء ترى الجبهة الداخلية تمتينها، ورح نجيها في نقطة أخرى
0: سنتحدث أنا
1: ومن
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك دور الدول العربية جميعها أن تتكاتف وتتوحد، لأنه إحنا ترى العدو الأول لنا لجميع الدول العربية والإسلامية هم اليهود وهم الحركة الصهيونية درجة أولى،
0: لكن هناك دول
1: هم هم هم هم هم العدو الأول، هو العدو الأول، فيجب
0: نعم.
1: أن يكون هناك نقطة تحول بتوحيد الدول العربية تجاه هذا الأمر. لكن أنت بتعرف مش كل الدول العربية هم الآن باتجاه واحد، لكن الأردن موقفها واضح اتجاه القضية الفلسطينية وباتجاه كمان دعوة الدول العربية وبالذات المجاورين إن نكون إحنا بيد واحدة متوحدين على إنه عدونا واضح إلنا تماما، وهذا الأمر واضح إلنا، وأيضا انعكاساته السلبية علينا حتى يعني سياسيا اقتصاديا بوضع اجتماعي داخلي. يعني احنا كمان بدنا نحافظ على الوحدة الوطنية الموجودة لأجل ديموغرافيا ولأجل جغرافيا. وبرجع بأكد كمان الموقع الأردن له دور كبير، وسيدنا ترى احنا موقعين، موقع الأردن وأيضا وجود العائلة الهاشمية، هذا له دور كبير كمان بأنه يكون في حسبة أخرى عند الدول العربية وعند اليهود وعند بنيامين نتنياهو، وأنه يكون مهتم بموقف الأردن وأيضا بالوصاية الهاشمية الموجودة على المقدسات.
0: طيب أستاذ ركان، يعني أنا أريد أن أذهب إلى سؤال، يعني وخصوصا أنك تحدثت يعني عن ترتيب الأولويات نحن نعيش أمام إقليم مضطرب، وهذا مضطرب منذ سنوات يعني، والإشكاليات والتحديات التي يعيشها الأردن ليست يعني هي محددة أو ولكن متلاحقة، ولكن أنت تحدثت عن أولويات. هل أصبح المطلوب من الأردن اليوم ليس فقط التعامل مع هذه مع أزمات المنطقة، وإنما بناء استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع منطقة مضطربة، وكيف ممكن أن يحصل ذلك؟
2: أنت محتاج اليوم الاستراتيجية اشتباك مع الواقع، الواقع متغير ويتغير باستمرار وبتسارع، وبدك استراتيجية طويلة المدى، لأنه هاي المتغيرات 100% اللي تحدث في الإقليم راح تستقر في بطريقة ما بالنهاية يعني. وبالتالي لابد أن يكون لديك استراتيجية لها علاقة بالواقع الحالي، كيف تشتبك مع هذا الواقع الحالي، كيف تحافظ على مصالحك، تحافظ على وجودك، تحافظ على أمنك في ظل المتغيرات المتسارعة. ولا بد أن يكون عندك تصورات أنه هذا المسار الإقليمي بده يروح باتجاه معين، وبالتالي بده يستقر عند نقطة معينة، وبدك تكون كمان متحضر كيف تتعامل مع هذا الواقع اللي بيصير. لكن الأولوية الآن، لأنه هذا متغير صعب ما يجري بالإقليم أنك تقول الآن أنه هذا رايح بأي اتجاه من الاتجاهات، أنت بدك تتعامل مع الواقع.
0: نعم،
2: الواقع واضح، متغيراته واضحة، وبالتالي لا بد أن يكون لدى الدولة الأردنية مقاربة للتعامل معه، وتحديدا في موضوع الضفة الغربية. ليش موضوع الضفة الغربية اليوم؟ احنا يعني ربما كل العالم بده نتنياهو يعني يزاح من الحكومة،
0: رئاسة الحكومة الإسرائيلية. نعم،
2: لكن حتى البدلاء لا يعني انه الامور راح تكون قمر وربيع.
0: نعم،
2: وانه الضفة الغربية ستقام فيها دولة، هذا غير واقعي. المعنى اللي بدي اوصله واعتقد ان الدولة الأردنية واصلة اله، لن تقام دولة فلسطينية في الضفة الغربية إطلاقا، قولا واحدا. هذا محسوم عند المعارض في إسرائيل، ومحسوم عند
0: اليمين. نعم،
2: طبعا من وجهة النظر الإسرائيلي، بس هو الفاعل على الأرض، هو الذي يملك
1: هذا انعكاساته السلبية،
0: هو الذي يغير الواقع من خلال الاستيطان،
2: هو المتحكم بالواقع وعنده الأمريكان. وأنا ما بنسى كمان أنه ترامب في يوم من الأيام بيحكي عن إسرائيل صغيرة ويجب أن تتوسع وما بصير تظلها صغيرة، هذا كمان بيعطيني بالخلفية التفكير الأمريكي شو الموجود. السفير الأمريكي في إسرائيل تحدث عن إسرائيل الكبرى،
1: سموتريتش تحدث،
2: سيبك من المجانين اثنين بن غفير وسموتريتش، هذول يعني مش يعني يعني على أقصى اليمين من نتنياهو.
1: نعم،
2: تمام. اليوم بدك تفكر بهذا المنطق، أنه أنا البدائل اللي موجودة في إسرائيل قد تكون يمكن إذا المعارضة قدرت أنها تنجح وتشكل حكومة يعني ممكن يكونوا براغماتيين شوية، لكن لن يغيروا في الوقائع اللي صارت في

0: الضفة الغربية. الخلاصة اللي أنا بدي أحكيها كالتالي سيدي، اليوم الضفة الغربية بالستة وتسعين تقسمت لثلاث مناطق، ألف وباء وجيم.
1: نعم.
0: وهذا مو تقسيم جغرافي. ألف هي المدن.
2: نعم صحيح.
0: المدن الرئيسية زي رام الله، بيت لحم، نابلس، جنين، تمام؟ هذه ألف. وباء هي القرى والتجمعات السكانية خارج هذه المدن.
2: البلدات كانت.
0: البلدات القرى يعني زي ما أنا عايش بقرية يعني هذه قرية ملحقة بالسلط بالمدينة الكبيرة. المدينة هاي تعتبر ألف، ويرقى اللي أنا عايش أهل عايشين فيها تعتبر باء، تمام؟
1: نعم.
0: وجيم هذه المنطقة كل الضفة الغربية، وبالتالي ألف وباء هي عبارة عن جزر داخل جيم.
2: نعم صحيح.
0: جيم مساحتها 60% من الضفة الغربية، وخذ بالاعتبار أنه مساحة الضفة الغربية كلها 22% من مساحة فلسطين التاريخية. 22% بما فيها غزة طبعا، 22% من مساحة فلسطين التاريخية، يعني أنت بتحكي عن حوالي 78% مع اليهود ومنتهي موضوعهم. لما تحكي عن جيم 60% مساحتها هذا اليهود بنمياها، هذا الآن مليانة مستوطنات وبؤر استيطانية،
2: وبيهدوا أي بيت بيصير فيه
0: ممنوع.
2: نعم.
0: لأنه أصلا القرار الأمني والإداري المدني بإيد إسرائيل بالمنطقة جيم، باء بتقاسموها السلطة إدارة مدنية والإسرائيليين مسؤولين عن الأمن فيها، وألف هي إدارة أمنية وإدارة مدنية للسلطة الوطنية في الصنع وداخلين فيها، تمام؟ لما تروح جيم اللي فيها حوالي بيعيشوا فيها حوالي 300,000 من إخواننا في فلسطين، هذول بدهم يندفعوا باتجاه معين، يعني يروحوا على المدن الداخلية ويجوا لعندك، لأنه هاي جيم جزء منها الأغوار، وهذا خطر كبير جدا إنه إسرائيل تكون على حدودك. إذا راحت 60% وراح جزء من باء، يبقى من فلسطين التاريخية لفكرة إقامة الدولة 10% في الحد الأقصى 10%. ولذلك لأنه فكرة الدولة منتهية عند اليهود، سواء كانوا معارضة أو كان ائتلاف حاكم الآن يحكم، وطبعا راح يفوتوا بأزمة سياسية كبيرة على موضوع الانتخابات، ما في دولة. ولذلك لما طلع ليبرمان، أفيغدور ليبرمان تاع الحليف لإيزنكوت بالمعارضة، وطرح فكرة أنه الأردن يدخل بيدير المدن اللي راح
1: فلسطين
0: بعد ما ناخذ كل اللي بدنا إياه، يفوت الأردن ويفوت الجيش الأردني على هاي المناطق، وهدو يعني بقول لك أنا ما في دولة فلسطينية، لكن أنا هاي مدن الأردن بتولى أمر إدارتها الأمني والإداري، يعني إحنا بدك كدولة أردنية بتصير مسؤول عنهم. المعنى الحقيقي لهذا الموضوع انه بده يحط الاردن، الامن الاردني والجيش الاردني في مواجهه اخواننا الفلسطينيين والمقاومه كعازل بينهم وبين الاسرائيليين وبينهم وبين الجيش الاسرائيلي. وانا اعتقد ان الاردن منتبه لهذا الموضوع ولن يقبل فيه، لن يقبل الاردن لا في موضوع الخيار ولا في موضوع الوطن البديل. لكن قديش احنا قادرين ان ناثر بالمتغيرات اللي بتصير جوا جوا جوا اسرائيل جوا الضفه الغربيه، هذا امر انا يعني مش مطل على ادوات الدوله وشغل الدوله فيها.
1: نعم.
0: لكن يجب ان نكون متيقنين ان الخطر كبير جدا.
2: نعم.
0: ان البدائل اللي ممكن تنجح في اسرائيل، وهي ممكن نحكي فيها كمان شويه وين الخلاف وين الصراع في هذا الجانب، كلها لا تمثل جانب ايجابي. يعني زي ما بتحكي في السيء والأسوأ، في الخطر والأخطر. تمام. لكن الخلاصة اللي بدي أوصلها أنه مرة ثانية أنه موضوع الضفة الغربية هو الأخطر علينا، وبده مقاربة حقيقية، وبده استخدام كل أوراقنا اللي ممكن نحكي فيها كمان شوية لمحاولة يعني على الأقل لجم هذا الكيان وإعادة الأمور إلى ما كان يجب أن تكون عليه في موضوع إقامة الدولة الفلسطينية حسب اتفاق أوسلو وأوسلو 2 وكل الاتفاقيات اللي تمت بعد ذلك.
1: جميل. طيب دكتور وليد، يعني أنت تحدثت قبل قليل وطرحت موضوع الجبهة الداخلية.
2: نعم.
1: وخصوصا الجبهة الداخلية مفهوم، يعني نحن نريد أن نتحدث ما هو مفهوم الجبهة الداخلية يعني من وجهة نظركم، وهل المطلوب اليوم تعزيز الثقة بين المواطن والدولة أم معالجة الضغوط الاقتصادية أم تطوير الحياة السياسية أم كل ذلك في وقت واحد؟ يعني
2: جميع
1: هذه يعني ملفات يعني كبيرة، وأيضا ضغوط خارجية كبيرة موجودة، وأيضا نحن نشهد عالم فيه ارتفاع الأسعار وخصوصا الطاقة، وهناك تحملات الموازنة يعني تتحمل يعني الكثير من الأعباء الاقتصادية الموجودة، ومطلوب مثلا دعم في موضوع الجبهة الداخلية والفهم والمسؤولية الوطنية والمسؤولية سواء حتى الاجتماعية التي تتناغم هذه المسؤوليات ما بين المواطن والمسؤول والمؤسسة وكل ذلك، مفهوم الجبهة الداخلية في ذلك، وكيف هذا العبء وهذا الحمل يتوزع وكيف يتم التعامل معه؟
2: يعني أنت حكيت عن ثلاث نقاط أساسية، هو جميع ما ذكر المواطن بده إياه، يعني إن كان كظروف اقتصادية منعكس عليه سلبا، إن كان بتواصل مباشر، إن كان مع مجلس تشريع، وإن كان كذراع تنفيذي. لكن إحنا خلينا نيجي كمان لكلمة سيدنا، هو استبق الخطر اللي قادم علينا كأردن، استبق خطر كبير. الآن دور يعني جهازنا الأمني ما شاء الله قائم بأكمل وجه، وأكيد عنده يعني خطط كثيرة لا قدر الله إذا كان واجهنا أي مشكلة قادمة لا قدر الله، وإن شاء الله أن الوطن يظل آمن. لكن إحنا بهمنا الآن الذراع التنفيذي، أين التشاركية الحقيقية ما بين الذراع التنفيذي والسلطة التشريعية لأجل المواطن؟ أنا أعطيك يعني كأمثلة حقيقية، الآن مواطننا هو بالشارع الأردني بده يكون آمن، والحمد لله الأمن والأمان موجود، لكن هو مش آمن في قوته. يعني الآن هو بيقول لك الحكومة ما سوت لي شيء جديد، كل شيء قاعد برتفع علي، الراتب متدني، التضخم عندي بنسبة عالية، أنا مش مكتفي في الراتب اللي عندي، فهنا وكل يوم قاعد بترتفع هاي الأسعار. الآن هنا يجب أن يكون هناك دور حقيقي حكومي وتدخل سريع لأجل تمتين الجبهة الداخلية. الجبهة الداخلية بما يخص الأمن والأمان كنا نتفق عليه،
1: يعني كيف
2: إن كان
1: كيف ممكن أن
2: أسوة بالجيش الأردني وأسوة بقوات مسلحة، كل الشعب الأردني ترى بيمشي أسوة بذلك لمصلحة الوطن من نواحي أمنية، لكن من نواحي أن أعيش حياتي بوقع طبيعي وإن أكون آمن في بيتي، من نواحي حياة معيشية، الظروف الاقتصادية اللي منعكس سلبا على هذا المواطن هاي لها نتائج سلبية قاعدين إحنا منعيشها. وأنا بقول لك كنائب الآن أكثر شيء قاعد بيجي علي ضغط من المواطنين هو الأمور المادية، أمور التوظيف، وهذا انعكاسه سلبا ترى المواطن.
1: هل ما نعيشه من أوضاع اقتصادية مثلا، نحن نتحدث يعني هناك من يقول أن الأردن صمد رغم هذه التحديات الصعبة الموجودة، فبالتالي حجم المعاناة الموجودة مع دول أخرى يعني لا يساويها، ولكن الأردن تحمل ويتحمل وتحملت الموازنة، فبالتالي هذا التحمل الموجود يعني أليس منطقيا أن نكون مثلا بمثل هذا الشكل، وخصوصا نتحدث عن دولة موارد محدودة؟ مثلا
2: على الحكومة أن تجد حلول أخرى. ليش موجودة عندنا الحكومة؟ الحكومة موجودة لتخدم هاي الوطن وتخدم المواطنين.
1: هل هناك بدائل لدى الأحزاب؟
2: نعم لدى الأحزاب تحديدا؟ لا الأحزاب لسه، الأحزاب هي في الطور البدائي، في الطور البدائي. النواب دورهم رقابي تشريعي، يعني بدنا نفعل دور الرقابي
1: أو برامج محددة.
2: هل الحكومة تأخذ الآن ببرامج الأحزاب مش النواب؟ هل تأخذ ببرامج الأحزاب؟ إحنا الآن الأحزاب هي وجدت لأجل أن تكون برامجية، وهي البرامج فعليا أن تأخذ فيها الحكومة. كثير من بعض الأحزاب قدمت للحكومة برامج لكن لم يتم الأخذ فيها، وعند تقديم البرنامج يجب على الحزب أن يتحمل ذلك، أو كتل حزبية نيابية. فما في لغاية اللحظة هاي، إلى اللحظة هاي وهذا التوقيت ما في شراكة حقيقية ما بين الأحزاب أو الكتل البرلمانية الموجودة مع الحكومة. إلى اللحظة هاي لا يوجد هناك أي تشاركية حقيقية، ما زال العمل الفردي للأسف.
1: تحدث بهذا الحديث وأنت عضو في كتلة كتلة نيابية.
2: أي نعم، أنا أعي ما أقول يعني، وأنا كنت رئيس كتلة يعني كمان بالفترة الماضية. ما زال هناك العمل الفردي، ما في عمل جمعي ولا عمل جماعي ولا عمل مؤسسي حقيقي بطريقة حزبية.
1: ألا تشكل هذه الكتل الحزبية جماعات أو ضاغطة أو جبهات ضاغطة على الحكومة في التأثير في قرارات معينة مثلا؟ أم لم نصل إلى هذا الحد بعد؟ وخصوصا أن يجب أن تؤخذ في الاعتبار التحديات الموجودة والجهود التي تبذل مثلا قبل جلالة الملك الدبلوماسية في التعامل مع التحديات المحيطة في الأردن والتي تستهدف الأردن. يعني أنت مثلا عمقك في في في في الأمن القومي مع سوريا ضروري ومهم جدا ألا يكون هناك تغيير في الحدود، ألا يكون هناك حتى تغيير في الديموغرافيا، الأمن المائي وهو أمن وطني.
2: نعم صحيح، إحنا نتمنى أن يكون هناك على الحكومة فعليا عمل جماعي، لكن لو في عمل جماعي مؤثر على الحكومة كان لقينا نتائج غير الموجودة حاليا، أو كان يعني

0: اللي ماشي بنهج حكومي سابق. أنت الآن لازم تعطي مجال للأحزاب، تعطي مجال لوجود الأحزاب الحقيقية والكتل البرلمانية في داخل مجلس النواب وتمكينها بشكل حقيقي لتنفيذ برامجها، وهذا الأمر لسه ما تم، وكأنه هناك يعني قوة شد عكسي في من داخل الحكومة بعدم تمكين الكتل البرلمانية في داخل مجلس النواب. ونعطيك مثال، يعني وجود الآن خمس
1: هل
0: كتل
1: يمكن
0: برلمانية.
1: يكون هناك تخوف بعدم فهم هذه القضايا وكيفية التعامل معها؟
0: وهو يعني كمان إحنا الآن نحكي في بداية طور مرحلة جديدة حزبية، لكن كمان بدنا نظلنا نحكي لبعد صرنا 3-4 سنوات ونظل نحكي بعد 4 سنوات، احنا في بداية في بداية الزمن قاعد بيركض فينا ويمشي فينا، واحنا اذا ما استبقنا كما سيدنا استبق الخطر القادم، احنا كمان لازم نشتغل بأثر هذا الاستباق اللي استبقه سيدنا، نشتغل بطريقة حقيقية ملموسة لخدمة مواطننا بشكل مباشر، وهذا بيجي من الدور التنفيذي. الدور الرقابي وما زال الدور الرقابي ضعيف بتفعيله في داخل مجلس النواب، فإذا ما كان هناك تفعيل حقيقي وتشاركية حقيقية لأجل مصلحة الوطن لن يكون هناك فعليا تقدم من نواحي اقتصادية.
1: يعني مطلوب عمل أكثر وتشاركية طبعًا بشكل أكثر.
0: طبعًا طبعًا.
1: طيب أستاذ ركان، يعني أنت تحدثت عن الخطر الإسرائيلي والإجراءات الإسرائيلية، وتحدث سعادة النائب عن موضوع حتى موضوع الثقة يعني ما بين المواطن وما يحتاجه المواطن خلال هذه الأزمات. سؤال، أنت يعني كاتب وأيضا محلل وإعلامي تتابع الوضع يعني كصحفي الداخل الأردني، هل المشكلة الاقتصادية الأردنية فعليا يعني هذه المشكلة مرتبطة فقط بالظروف الإقليمية المحيطة، أم أننا هناك تحديات، هذه التحديات داخلية تتطلب مراجعة السياسات الاقتصادية والإدارية في نفس الوقت؟
2: شوف أحكي لك شغلة، حتى كمان نضل في سياق موضوعي، أعتقد أن المشكلة مركبة
1: داخليا وخارجيا.
2: داخليا وخارجيا، باعتقادي أن الأردن ربما محاصر اقتصاديا. هذا جزء من طبعا انت لما تحاصر اقتصاديا بتضيق عليه اقتصاديا، وانت عارف موارده محدوده وامكانياته محدوده والديون مرتفعه جدا ومتطلبات الشعبيه والوطنيه عاليه جدا، وانت دول غنيه سواء غربيه او عربيه، وبتعرف انه يعني هذا شقيقك يفترض ان تمد له يد العون وما بتمدها، لانه ما حدا اليوم ما حدا بيعطيك تعريف الا عنده هدف وعنده غايه سياسيه. وبالتالي بتقديري ان الاردن يعاني من حصار اقتصادي مالي، الهدف اخضاعه واجباره على ان يقبل بخيارات سياسيه اقليميه وداخليه هو راح يرفضها، لكن يعتقد ان الضغط الاقتصادي قد يساعد على ان الاردن يعني
1: يرضخ
2: لهذه الضغوط. الجانب الثاني، لعب الظروف الاقتصادية الإقليمية كمان دور، يعني حصار مضيق هرمز، حصار باب المندب، السلاسل التوريد لأنها صارت تطول، بالتالي في شح بالمواد، وبعدين في كلفة شحن وضريبة، وفي عندك التأمين كمان، هذا لعب دور. لكن كمان ما ننسى أنه إحنا عندنا سوء إدارة لملفنا الاقتصادي الداخلي.
0: شكرا.
2: يعني لا نوجه
0: شكرا.
2: إمكانياتنا الاقتصادية والمالية بشكل سليم وصحيح صراحة. يعني اليوم أنا بشعر أن الحكومة تدير العمل إدارة يومية مش إدارة استراتيجية وبحث عن حلول، يعني وكأن كل حكومة تأتي بدها تمشي وهالوقت اللي بدها تكون فيه تحكم وتروح واللي وراء نفس الشيء بده يصير. يعني عندنا
1: خلل في توجيه. ألا تشكل هذه التحديات عاملا ضاغطا في كيفية التعامل مع الملفات الاقتصادية
2: أو الملف الاقتصادي طبعاً الداخلي؟ طبعا، حتى كمان نشوف اليوم كمان لازم نكون موضوعيين وواقعيين. يعني اليوم ما بيزبط أزين الأمور وأقول أن الجبهة الداخلية أمورها طيبة والعالم يعني الجبهة الداخلية مهووسة في وضعها الاقتصادي، في وضعها المعيشي، في في في في, في الظروف الاقتصادية الصعبة والمعيشية الصعبة اللي بيواجهوها، بالتالي مش كثير بصراحة بيفكر
0: انه تفكيره بده ياكل ويشرب المواطن.
2: يا زلمة الشعب الأردني لا يعلم حجم المخاطر المحيطة فيه إلا لما طلع جلالة الملك وحكى في الأمم المتحدة. طيب وين الدولة الأردنية؟ وين الحكومات؟ وين ليش ما يكونوا موجودين؟ ليش ما يكون في شراء البرلمان شريك للحكومة؟ ليش ما تكون الأحزاب شريكة للحكومة؟ ليش ما تكون النقابات شريكة للحكومة؟ وتوضح هذه الحكومات للناس ما طبيعة المخاطر الموجودة وطبيعة التحديات الموجودة وكلف هذه المخاطر، مشان الناس تكون على بينة الأمر.

0: حتى
1: ربما هذا يخلي الناس يعني بتقول لك البلد أهم، استقرار البلد أهم، وجودها أهم، بنتحمل هالظروف الاقتصادية
2: ما حدا مواطن نوعي كمان
1: ما حدا حاكم حدا إشي يعني لو ما طلع جلالة الملك الناس ما عرفت حجم المخاطر. موضوع المياه وموضوع يمكن الضفة الغربية عارفين، لكن موضوع سوريا والمياه
2: صحيح
1: ما حدا عارف. بالتالي المطلوب كل المراكز المكونات السياسية بالأردن لازم تشتغل مع بعض وتحكي مع الناس وتعمل على معالجات حقيقية للملفات الاقتصادية والملفات الحريات، بحيث أنك أنت تخلي الناس تندفع باتجاهك وتحميك وتشكل لك شبكة الحماية اللي أنت تحتاجها كدولة في مواجهة المخاطر الخارجية. طيب. هذه جوانب مهمة وأساسية.
0: طيب سعادة النائب وليد المصري، يعني تحدث يعني الأستاذ ركان عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع يعني الوعي بما يدور وما يحدث وهذه المخاطر الحقيقية الموجودة. وأيضا يعني كان هناك حتى يعني وسائل الإعلام تحدثت عن موضوع وهو ما تتحمله الموازنة الأردنية، خصوصا من أعباء ارتفاع تكاليف الطاقة، فبالتالي ينعكس، والحكومة يعني اتخذت إجراءات بالتدرج في هذا الموضوع، في موضوع الرفع، ولم ترفع مرة واحدة حسب الارتفاعات الأسعار العالمية الموجودة نتيجة ما يحصل من الصراع ما بين الإيرانيين والأمريكان، وحتى موضوع الحصار على موضوع مضيق هرمز. نحن أمام حالة معقدة مركبة، الجميع يسمع ويعي بما يدور. لماذا نطلب كمسؤولية وطنية أن يكون هناك يعني انتعاش وفرج اقتصادي موجود في ظل أزمات تحدث عنها جلالة الملك كما تحدث يعني الأستاذ ركان السعيدة في هذا الموضوع؟ نحن أمام أزمة حقيقية.
2: نعم صحيح.
0: يعني أنتم في مجلس النواب، سواء نواب أو أحزاب، يعني نحن أمام أزمات حقيقية فعليا ضاغطة على الأردن. كيف سيتم التعامل معها، وكيف ممكن أن يكون، هل من المعقول مثلا نبقي الأسعار مثلا كما هي؟ ما البدائل؟ هل ممكن أن تقدم بدائل في هذا المجال؟
2: يعني خلني أنا بدي أقول لك بمختصرا، يعني الحكومة الحل البديل عندنا ترفع المواطن بشكل مباشر، وهذا الحكي لمسنا لا شك، سلاسل التوريد، النتائج، الظروف السياسية حولنا هي أثرت اقتصاديا وارتفعت عنا، كل شيء ارتفع، هذا لا شك فيه. لكن أين البدائل بذلك؟ البدائل الأصل أن الحكومة ما تدور على يومها بالحلول. أنا كحكومة الآن موجودة،
0: هل البدائل متوفرة فعليا؟
2: يعني تقدر الحكومة توجد بدائل. أعطيك مثلا مثال، أنت قلت عن الطاقة، على سبيل المثال الطاقة الآن بارتفاع لأنه بسلاسل التوريد عندنا، من غاز، من ديزل، من محروقات، وهذا كله رأي انعكس سلبا على الموازنة، ومن ثم راح ينعكس على المواطن بارتفاعه. طب أنا نعم قادر أن أوجد بديل، البديل ما بيصير عندك بيوم وليلة، البديل انك انت تكون تستبق في عندك ظروف صعبة سياسية، وبحول هاي التحديات لفرص.
0: طيب مثلا
2: بتوفير فرص، انا اعطيك
0: وجه
2: اعطيك
0: في
2: مثال،
0: موضوع الغاز ومتابعته مثلا في الريشة، في
2: نعم هذا من الحقول. طب انا ادور كمان على بدائل للوقود، يعني الان في عندنا كثير بهذا الملف تحديدا، بملف الطاقة احنا قادرين نوفر على الدولة ونوفر على الموازنة ونخدم مواطننا بشكل مباشر، بدل ما نهلك جزء من الموازنة على موضوع الغاز وعلى موضوع الوقود.
0: طيب.
2: إنه نتجه للوقود الحيوي.
0: جميل.
2: الوقود الحيوي اللي احنا قاعدين شفت نفايات كل الأردن هاي نقدر نستغلها ونطلع منها غاز الميثان ونستغله،
1: وكل الدول الطاقة
2: الشمسية أعطي مجال وانفراج بهذا الموضوع. جميل. لكن احنا الحكومة عادة هي بتشتغل
0: هنا
2: بوقتها فقط
0: الذي
2: لا غير.
0: هنا يأتي السؤال الذي أردت أن أسألك إياه، هل يمتلك الأردن ما يكفي من أدوات الحماية، وخصوصا نتحدث نحن عن ملفات مهمة، الطاقة والغذاء،
2: نعم، والمياه،
0: يعني هو موضوع المياه، إذا طال أمد الاضطرابات الإقليمية؟
2: نعم قادر، أنا بعطيك قادر لو بنسبة عالية وليست بنسبة منخفضة. كيف؟ إنه الآن إحنا نباشر مباشرة بالحلول والتنفيذ على أرض الواقع. أنا ما بدي أنا أبلش في دراسات تقعد سنتين، ما بعد الدراسات أدور على فند. الآن إحنا قادرين نحل هذا الموضوع بتنفيذ بأرض الواقع. طب تعرف في مشاريع كثيرة لطاقة متجددة ولوقود حيوي من سنوات عالقة،
0: نعم.
2: عالقة، لأنه في هناك جزء من التشريعات وجزء من التعليمات لا تسمح بذلك.

0: ذلك. طب الآن إحنا وجب علينا أنه نفكر برؤية قادمة، نفكر في مستقبل قادم ونحمي أنفسنا ونحمي وطننا بإيجاد حلول بديلة. وقادر الحكومة إذا إذا إذا نوت بتقدر، لكن هل أنا هل الحكومة بتظل تفكر في الفترة الآنية
1: اللي فيها مشكلة. هل المشاريع التي تطرح الآن، وهناك نتحدث عن مشاريع سواء الناقل الوطني ممتاز. اللي نتحدث عنه، يعني هذه المشاريع سيكون لها دور في موضوع قدرة الأردن وكفاءة المواجهة التحديات الموجودة أو حتى الضغوط الخارجية التي على الأردن، هذه المشاريع هل ستحقق ممتاز. ستحقق مطلبا، وهي الحكومة يعني تسير في هذه.
0: نعم صحيح، يعني الناقل الوطني هو فعلا وطني وإحنا بحاجته من زمان مش من جديد، لكن هو كمان لفترة آنية يعني لمدة 20 سنة قادمة فقط لغير، بعد ذلك راح نواجه كمان مشكلة. هو بحل عنا جزء من الأزمة، 300 مليون متر مكعب، ولكن طب يعني أنا بقدر أحلها كمان بجزء آخر، بدل ما أنا الآبار الارتوازية الموجودة عندنا وهي في منها صالح للشرب مباشرة، بدل ما أودي للزراعة أنا بودي للناس بشكل مباشر، بدل ما يكلفني المتر $3 على الموازنة وأنا قاعد بكون عندي هدر من المال العام على ذلك. وأيضا الطاقة لما أنا أشتري ب12 قرش من العطارات وأروح أبيعه للمواطن بكذا، ما هذا كله هدر على الموازنة، والموازنة أنا وياك إحنا كمواطنين بدنا نتحملها. ففي هناك كان سوء تخطيط مسبق، مش طيب. بس على الحكومة، هاي في تراكم بسوء التخطيط.
1: هل ممكن أن يكون هناك حوار وطني في هذه المواضيع والملفات، يعني حتى ولو على صعيد الكتل
0: الأصل أن يكون هناك صفة الاستعجال بذلك،
1: يعني في موضوع التسريع وترتيب الأولويات وكيفية الإدارة وأن تكون أكثر كفاءة؟
0: طبعا، وهذا لازم والآن واجب بعد يعني كلمة سيدنا الآن هو استبق، وإحنا لازم نحضر بشكل مباشر وننفذ على أرض الواقع والميدان، وينعكس ذلك بأثره الإيجابي على الوطن والمواطن. وترى قادرين إذا في هناك حقيقة ونية تشاركية ما بين الحكومة ومجلس النواب وجميع المواطنين والمؤسسات والأحزاب، اللي لازم يكون لها دور ووجود حقيقي وأساسي بذلك، بعيدا عن المصلحة الشخصية لأي حزب وبعيدا عن أي نظرة ضيقة، احنا بننظر لمصلحة الوطن بشكل عام، احنا قادرين. نعم
1: جميل. طيب أستاذ ركان، يعني هذه ملفات طبعا ما سواء الاقتصاد أو موضوع الماء والغذاء وحتى يعني الطاقة، في ظل هذه المتغيرات وفي ظل هل يجب أن نعيد تعريف موضوع ما يسمى الأمن الوطني الأردني بحيث يشمل الماء والغذاء والطاقة والاقتصاد إلى جانب الأمن العسكري، وخصوصا يعني عطفا أو استنادا لحديث جلالة الملك الذي تحدث به أمام الجمعية العامة في نيويورك؟
2: نعم 100%. شوف اليوم الأمن القومي الأردني مش مرتبط فقط بالجيش والأجهزة الأمنية. عنا يعني امبارح كنت بتفرج على مقارنة ما بين الإمكانيات العسكرية الأردنية والإسرائيلية، كانت تقريبا بحكي عن احترافية الجيش الأردني وعن شجاعته وعن قدرته على أنه يضحي ويجابه. اليوم ما عندي مشكلة أنا بأجهزة الأمنية وبجيش
0: قدرات العسكرية،
2: نعم يعني على الأقل في جانب الشجاعة تمام. لكن الأمن القومي لم يعد فقط مرتبط بهذين الجانبين، الأمن القومي مرتبط بأمن الطاقة، مرتبط بأمن المياه، مرتبط بأمن الغذاء، مرتبط بأمن الداخلي، ففي عوامل كثيرة جدا تحتاج أن تكون بعين الاعتبار عندما تعرف أمنك القومي وتعرف أولوياتك في سياق أمنك القومي. موضوع سلاسل التوريد، موضوع الاقتصادي، موضوع المياه، موضوع الطاقة، هذه موضوع الأمن السايبراني اليوم أنت يعني ممكن صار جزء أساسي من نعم. من يعني قمة الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني اللي قبل يومين كان النقطة الأولى على جدول أعمال الذكاء الاصطناعي نعم. وخطورته، وبالتالي أنت كمان ممكن يصير عليك حرب سايبرانية، وبالتالي بدك تكون منتبه لهذا جزء من أمنك القومي. الأمن القومي بمفهوم الشامل يتناول كل هذه القضايا، لكن كمان أنت يعني مو فقط أنك تعرفها اليوم ولا تفكر كيف تأمنها، كمان أمنك القومي يكون عندك الأدوات المواجهة والمجابهة مع خصومك. ولذلك يعني اليوم الحلقة اليوم مش يعني يفترض أن نوصل كمان لتصور كيف ممكن نقاوم؟ أنا أعتقد أنه كما قلت أنا بتقدير الشخصي أن الخطر الإسرائيلي هو الخطر الحقيقي. أنا عندي اتفاقية وادي عرب ممكن أجمدها، أجمد بعض بنودها، عندي اتفاقية المياه، عندي اتفاقية الغاز هي ممكن
1: أخذ
2: عليها إجراء. طبعا لازم يكون عندي بهم. هو يعني بصراحة أكثر أي دولة بالدنيا يفترض، أنا ما بقول أنه الدولة الأردنية ما عندها، لكن أنا ما بعرف يكون عندها دائما بدائل. يعني المنطقة من 3 سنوات تمر في مخاضات
0: وأزمات
2: ومتغيرات، وفي حديث عن تغيير الشرق الأوسط وبالتالي تغيير أوزان الدول وأدوارها وتأثيرها. لابد أن يكون في 3 سنوات المرت على الأقل أنه أنا في عندي أخطار معينة ممكن أواجهها، بده يكون عندي بدائل.
0: نعم صحيح.
2: يعني أنا مش هلا بدي أصحى أدور على حل المياه، وهلا بدي أدور على حل الطاقة، وهلا بدي على أدور حل لموضوع سلاسل الإمداد، وبدي أدور حل الأمن الغذائي. الأصل إنه أنا براكم خطط، أنا بفترض ذلك يكون موجود من سنوات. هيك تشتغل الدول.
0: نعم.
2: الإشي الثاني المهم إنه أنت بتحكوا قبل شوي عن الجبهة الداخلية. الجبهة الداخلية مهمة جدا. الموضوع الاقتصادي مهم جدا، موضوع الحريات مهم جدا، موضوع إدارة الحكومة لإمكانياتها المالية المتاحة مهم جدا، إنه الناس تشعر بأنه في معالجات. يعني اليوم أنا ما رح أطلب من الحكومة إنه بدي يوم الأحد الرواتب تتضاعف، غير واقعي وغير منطقي، لكن أنا كمواطن أريد أن أشعر بجدية حقيقية لمعالجات استراتيجية طويلة المدى، مشان أقول بدي أتحمل معاهم لما يخلصوا هالمشروع
0: اللي بيشتغلوا عليه، بدي ينعكس
2: عليه بشكل إيجابي. هذا جانب. الجانب الثاني الأخير بدي أحكي فيه، إنه اليوم خطاب الملك مهم جدا مرة أخرى وأخريات أيضا.
1: نعم.
2: لكن كمان هذا الخطاب يحتاج إلى حامل وروافع وطنية. هذه مسؤولية حكومات، مسؤولية أحزاب، مسؤولية برلمان، أنه يتلقف هذه الرسالة، هذا التشخيص. صار في تقدير للمخاطر بشكل أوضح، صار في تقدير للتداعيات والأكلاف اللي أنا بدي أتحملها كأردن، وبالتالي بيصير بناء جبهة داخلية بتشاركية مع كل الأطراف. ما بصير كل واحد يشتغل لحاله. لليوم أنا ما أعتقدش أنه يعني من الأصل بصراحة بعد خطاب الملك لليوم صار لازم نعقد كذا جلسة، لو حتى لو سريات، بين الحكومة وبين بين مجلس النواب.
1: طيب
2: والعيان حتى
1: يعرف. هذا يحيلنا للسؤال الآخر. طيب هذا يحيلنا للسؤال الآخر. طيب تحدث الصدرة كان حتى قبل هذا السؤال يعني على سؤال آخر. نحن نعي طبعا في الإعلام وفي كثير يعني من ما يدور في الإعلام وحتى لدى الناس أن الخطر الإسرائيلي أصبح يأخذ شكلا جديدا.
0: نعم.
1: من التهديد ويعني الخطر، وهل أصبح هذا الخطر طبعا وليس مرتبط فقط بالقضية الفلسطينية، لم يصبح موضوع التمدد في سوريا وموضوع السيطرة على المنافذ المائية ولبنان وما يجري في غزة، هذا شكل آخر أيضا في التهديد الإسرائيلي. ما أريد أن أذهب إليه في هذا السؤال، وخصوصا وأنت في تحت القبة وهناك اشتباك يعني في مجلس النواب، كيف يقرأ مجلس النواب المخاطر المرتبطة بالضفة الغربية والقدس والتهجير والوطن البديل، وما الذي يستطيع أن يفعله البرلمان عمليا في هذا الملف، يعني سواء كان دبلوماسية خارجية أو سواء كان داخليا في قضية الحوار مع الحكومة، وكيف ممكن أن تتجه في هذا الموضوع؟
0: يعني أنا بحد علمي يعني صارت تشاركية أو تشابك ما بين رئيس المجلس مع الحكومة بما يخص خطاب سيدنا، وهذا الأمر واجب. يعني أنت
1: نعم.
0: الآن بتحكي كحكومة كذراع تنفيذي وذراع تشريعي، يجب أن يكون هناك تشاركية حقيقية بهذا الملف. لكن ما بعد ذلك النتائج اللي طلعوا منها يعني لغاية الآن أنا ما عندي علم فيها، لكن الأصل في مجلس النواب الأصل في مجلس النواب أن كمان يستبق بهذا الأمر ويباشر مع الدول المحيطة إلنا والدول الصديقة اللي إلنا من جيراننا من الدول الخليج والدول العربية بشكل عام، لأنه إحنا الخطر اللي بيهدد قاعد جميع الدول دون استثناء، وشرق أوسط جديد حسب ما هم المخطط اللي بيتكلموا عنه الحركة الصهيونية أو اليهود، يجب أن يكون هناك فعليا تشاركية مع جميع الدول. ومجلس النواب الآن هو والبرلمان الأردني يعني عقد أكثر من لقاء بما يخص ذلك، وأيضا في اتصالات جارية مع البرلمانات العربية بما يخص ذلك، لأن أنت بتعرف هو الموقف الإجمالي الكل كان مستاء منه بموقف اليهود. لكن إحنا كمان بدنا نرجع نحكي الأصل أن يكون لدى الحكم الحكومة خطة استراتيجية واقتصادية لنخرج من هذه الأزمة اللي إحنا فيها، وعلى مدى ليس كمان بدنا نحكي

0: بيوم ويومين وشهر ولا سنة في شيء يكون متوسط وطويل الأمد.
1: نعم.
0: هذا الحكي ما لمسناه سابقا من حكومات سابقة، لأنه لو لمسناه كان طلعنا بنتائج ممكن أفضل من اللي إحنا فيه. فإحنا يجب أن يعني ننظر لخارج الصندوق ونشوف أمور تخدمنا بشكل أفضل من الواقع اللي إحنا فيه اقتصاديا. إحنا لا شك انعكاسات والظروف السلبية المحيطة فينا أثرت علينا اقتصاديا، لكن إحنا كمان نقدر أنه نحد من هذا الأمر ونخرج إلى خارج الصندوق ونجيب شيء نقدر نخدم فيه وطننا.
1: طيب جميل، أريد أن أذهب إليك برضو بسؤال آخر، أين تنتهي يعني خصوصا هذه تحديات كبرى وهذه إشكاليات وإقليم مضطرب ودول تتصارع ومشاريع أيضا كبرى تتصارع في المنطقة. إذا أردنا أن نسأل أين تنتهي حدود الدبلوماسية وأين تبدأ الحاجة إلى إجراءات سياسية أو اقتصادية أو قانونية أخرى، يعني هذه يعني يضعنا هذا السؤال أمام هذا التحول، هذه تحولات كبيرة استراتيجية موجودة، أين تنتهي حدود الدبلوماسية؟ وخصوصا جلالة الملك تحدث في الأمم المتحدة في الجمعية العامة وكان خطابا سمعه الجميع، كل العالم سمع هذا الخطاب، وهناك دبلوماسية أردنية نشطة.
0: نعم.
1: أين تنتهي هذه الدبلوماسية وما هي الإجراءات القانونية التي ممكن أن تتخذ؟ وأنا أعتذر يعني، ولكن هذه تحتاج ممكن لقانونيين مختصين في هذا الموضوع وأيضا، ولكن
0: التركيز على الاقتصاد أكثر.
1: ولكن نتحدث عن الاقتصاد والدبلوماسية وأيضا والسياسة.
0: تتوقف بحد علمي إلى أي اتفاقية موجودة بيننا وبين اليهود، نقف عندها، وأنه نقدر إحنا كمان كأردنيين أن نقف عند أي اتفاقية.
1: نعم.
0: والشيء اللي إحنا ما بيناسبنا نقول ما بيناسبنا، وقادرين بإذن الله إنه إحنا كمان نخرج من أي أزمة موجودة، لأنه إحنا بالأردن تعودنا على الأزمات من أزمة إلى أزمة عبر تاريخ الأردن، من تاريخ نشأة الدولة الأردنية، وإحنا من أزمة إلى أزمة وقادرين إنه نخرج، وما نظل مظلتنا هي مربوطة لا بمنحة ولا مربوطة بأمر لا إسرائيل ولا في أي دولة أخرى بدها تعطينا شيء نستفيد منه بفترة آنية وينعكس علينا سلبا بفترات قادمة. وهذا الأمر اللي أثر علينا وعلى أبنائنا في مستقبل بدنا ننظر له، وهذا الأمر إحنا موجود عندنا إن كان بشيء بأشياء كثيرة. فالأصل إنه إحنا الآن نركن على أنفسنا وعلى ذراعنا، ترى والأردن مورده الأساسي والغني هو المواطن الأردني، والمواطن الأردني عنده وعي بذلك من نواحي سياسية وأمنية، أما من نواحي اقتصادية نعم عندنا مشكلة، لكن قادرين كمان إنه نخرج فيها، لأنه هو المواطن هو رأس المال.
2: واعي وحريص على بلده لكنه مستنزف.
1: طيب أستاذ ركان،
2: نعم سيدي،
1: يعني هل يستطيع الأردن أن يحافظ على سياسة توازن ما بين يعني القوة الدولية والإقليمية في ظل التغيرات التحالفات والمصالح؟
2: طبعا يقدر، يعني أصلا مطلوب اليوم،
1: يعني نشاهد مطلوب تحالفات مختلفة جديدة
2: مطلوب اليوم أكثر من أي وقت. هل مهم شوف يعني أنا مثلا أن يكون علاقات الأردن متوازنة داخل الإقليم وفي الخارج مهم كويس، طالما تخدم المصالح الأردنية واستقرار الأردن ووجود الأردن تمام، لكن في لحظة ما قد لا يكون هذا التوازن بيصير عبء عليك وتضطر أنه أنت تبحث عن تحالفات استراتيجية حاسمة لما تواجه خطر.
1: هل تحقق ذلك؟
2: أنا ما أعرفش، يعني أنا بشوف أنه الأردن شوف يعني بدنا نعترف،
1: يعني
2: بدنا نعترف
1: باعتبار زيارة الملك إلى الصين وما ترتب عليها من اتفاقية،
2: الأردن يتمتع بقيادة جلالة الملك بعلاقات خارجية في غاية الأهمية مع دول آسيا، مع دول أوروبا، مع أمريكا، مع كندا، يرتبط الأردن بعلاقات خارجية قوية جدا وصوته مسموع. أيضا على مستوى الإقليم يحاول أن يوازن علاقاته بين كل الدول المتناقضة والمتصارعة، يعني دول عربية متناقضة ومتصارعة في كثير من ملفات المنطقة، من السودان على اليمن على الصومال، على مواقفنا متناقضة مش كدول عربية، لكن الأردن قادر أن يوازن إلى هذه اللحظة علاقاته مع كل هذه الأطراف. هذا التوازن ضروري ومهم، لكن إن كان هناك كلفة إلها علاقة باستقرار الأردن ووجود الأردن والتهديدات والمخاطر عليه، ربما يفترض أن لديه مقاربة أن يكون عنده تحالفات واضحة باتجاهات معينة، حتى يستطيع أن يواجه المخاطر الموجودة. والمنطقة يعني مكسومة بين حلفاء لإسرائيل وبين خصوم لإسرائيل. في لحظة ما بدك تكون أنت حتى تحافظ على بقائك ووجودك واستمراريتك بده يكون عندك اتجاه معين. اثنين الأردن نعم الأردن ما في أزمة معدة منها في المنطقة، لكن بتقديري هذه الأزمة فارقة ومهمة
1: وهي الأصعب
2: ومختلفة ومخاطرها مختلفة وأدواتها ومساراتها مختلفة. قادر الأردن يواجهها؟ قادر الأردن يواجهها، لكن هذا يحتاج إلى تحضيرات، ويحتاج إلى تحضيرات على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى الشعبي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى كل المستويات لمواجهتها. لأنه
0: والمسؤولية
2: إسرائيل على الجميع. لما بدها تهجر باتجاه الأردن تضغط على الشعب الفلسطيني في الضفة وتهجر، هذا إعلان حرب. إعلان حرب لما أنت بدك تسيطر على مصادر المياه اللي بتغذيني من حوض اليرموك، هذا إعلان حرب بطريقة أخرى يجب أن نعترف. وبالتالي أنا بعتقد أنه مسألة أساسية مهمة جدا أنه الدولة الأردنية لازم تكون شفافة مع الناس ويكون عند الشعب الأردني وعي حقيقي بالمخاطر ودوره وواجباته. وهذا كما قلت في طبقة هيئة وسيطة ما بين الشعب وبين السلطة، هي برلمان على نقابات على أحزاب، يجب أن يجري إشراكها في التفكير كيف إحنا نواجه هاي المخاطر وكيف إحنا نوعي شعبنا بطبيعة هاي المخاطر وكيف نواجهها.
1: إذا المستمعين بذلك نصل إلى نهاية هذه الحلقة الحوارية. ربما يكون أهم ما يمكن قوله أن الأردن لا يملك طرف التعامل مع الأزمات من حوله باعتبارها أحداثا بعيدة، فهو يعيش في قلب منطقة تتغير بسرعة وتنعكس أيضا أزماتها على الأمن الاقتصادي والسياسي والمجتمع أيضا. في نهاية هذه الحوار مستمعية أقدم كل التقدير والاحترام والشكر لضيفي هنا في الاستديو الذين كانوا معنا في هذا الحوار. أقدم الشكر والتقدير لسعادة النائب الدكتور وليد المصري، أيضا عضو كتلة عزم في مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ الصحفي نقيب الصحفيين السابق أيضا والكاتب والمحلل السياسي ركان السعيدة، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، ولكم مني معد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح مزيد العجارمة كل التحية والاحترام، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
3: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الخميس 19 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة الموافق 1 من تشرين 1 لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الإسلام دين رحمة وتكافل ومحبة، دعا إلى التعاون بين الناس وربط أفراد المجتمع بروابط الأخوة والإحسان. ومن أعظم صور الرحمة والمودة في الإسلام زيارة المريض، فالمريض يكون في حالة ضعف وحاجة إلى من يواسيه ويخفف عنه آلامه. ولذلك جعل الإسلام عيادة المريض من الأعمال العظيمة التي ينال بها المسلم الأجر الكبير والثواب العظيم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مكانة زيارة المريض فقال: حق المسلم على المسلم ست. وذكر منها: وإذا مرض فعده، أي قم بزيارته واطمئن عليه. أيها الإخوة الكرام، إن زيارة المريض ليست مجرد عادة اجتماعية، بل هي عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، أي أنه يسير في طريق مليء بالرحمة والثواب. وفي حديث آخر يقول سبحانه وتعالى يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول العبد: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. أيها الإخوة المستمعون، فزيارة المريض تقوي المحبة بين المسلمين، وتنشر روح التعاون والرحمة في المجتمع، وتجعل الناس يشعرون بأنهم جسد واحد. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وفي هذا القدر الكفاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الجيش العربي
1: أحفاد أسود الكرامة
0: والسموع وباب الواد،
1: وكنا فخر فيكم. نشام حرس الحدود ونشام الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا.
0: كيف المعنوية؟
1: دائما عالية إن شاء الله.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم رجوب وعبد الله وهبي، ونستهدفها بالعناوين الرئيسة. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع السفير الهنغاري سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات. انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن على أن يستمر لغاية 31 من الشهر الحالي. وزارة العمل تعلن توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني. من عناوين النشرة إلى التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أهلا بكم. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس اليوم في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية السفير الهنغاري لدى المملكة بيتر جولت ياكاب. وبحث اللواء الركن الحراسيس مع الضيف سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين. وأكد اللواء الركن الحراسيس أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال العسكري، خاصة المتعلقة بتبادل الخبرات وتطوير المهارات من خلال التمارين والدورات المشتركة. من جانبه عبر السفير الهنغاري عن تقديره الكبير للدور المهم الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي، والدور الإنساني الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية.
0: انطلقت اليوم أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة تحت شعار تعدادنا لمستقبل أفضل، وهو السابع بتاريخ المملكة بمشاركة نحو 12 ألف باحث وباحثة لجمع وتحديث البيانات المتعلقة بنحو 2.5 مليون أسرة ضمن عملية تستمر حتى نهاية الشهر. ويأتي إجراء التعداد بهدف تحديث بيانات دقيقة وحديثة عن السكان والأسر والمساكن وخصائصها وتوزيعها الجغرافي، بما يدعم التخطيط وصنع القرار وتوجيه المشروعات والخدمات وفق الاحتياجات الفعلية في مختلف مناطق المملكة. كما ويهدف التعداد إلى توفير صورة محدثة عن الواقع السكاني والاجتماعي والسكني في المملكة، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان وتوجيه الموارد والخدمات والمشروعات إلى المناطق والفئات التي تحتاج إليها. وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة المدير الوطني للتعداد الدكتور حيدر فريحات إن العمليات الميدانية

0: ستغطي نحو 24 ألف بلوك إحصائي ونحو مليون مبنى. وأضاف إن عملية التعداد والزيارات الميدانية التي ينفذها الباحثون تتسم بالمرونة بما يراعي أوقات الأفراد والأسر وظروفهم. وفي حال عدم تواجد الأسرة أو أحد أفرادها عند الزيارة سيعاد التواصل معها وزيارتها في وقت لاحق لضمان استكمال العد الشامل لكافة أسر المواطنين والمقيمين.
1: هذا وأكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 سيعزز الصورة الإيجابية والحضارية عن وطننا، وسيسهم مباشرة في مساعدة الجهات المختصة على الوقوف على احتياجات المواطنين والتخطيط السليم لجميع القطاعات. وأوضح في تغريدة على منصة إكس اليوم أن التعداد هو عملية إحصائية وتعد من الممارسات العالمية المهمة التي تقوم بها مختلف الدول لتعزيز أدوات التخطيط المستقبلي، وأن الأردن كان دائما سباقا في مواكبة ما يعزز جودة الخطط الحكومية ومخرجاتها. وأكد أن سرية البيانات محفوظة وخصوصيات المواطنين والمقيمين مصونة، كما تم وضع كل الوسائل اللازمة للتحقق من هوية الباحثين والإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين.
0: أعلنت وزارة العمل النتائج الأولية لفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية التي امتدت من حزيران حتى نهاية أيلول 2026، مشيرة إلى توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال الفترة. وقال الناطق باسم الوزارة محمد الزيود إن أكثر من 152 ألف عامل غير أردني أصدروا تصريح عمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع التي جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء وانتهت في 30 أيلول. وأضاف أن أكثر من 1152 عاملا أصدروا تصريح عمل لأول مرة خلال الفترة. وأوضح زيود أن الأرقام الأولية تشير إلى ارتفاع عدد تصريح العمل الصادرة والسارية المفعول، إذ تجاوز عدد تصريح العمل سارية المفعول 352 ألف تصريح بعد مرور 4 أشهر على فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية.
1: أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني لعام 2026 بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يصادف شهر تشرين الأول من كل عام، ضمن خطة وطنية توعوية ممتدة تهدف إلى تعزيز الوعي بالمخاطر والتهديدات السيبرانية وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني لدى مختلف شرائح المجتمع. وأكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي إن الحملة تأتي في إطار توجه المركز نحو توسيع نطاق التوعية بالأمن السيبراني والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، مؤكدا أن الوعي يمثل عنصرا أساسيا في منظومة الحماية السيبرانية، وأن بناء مجتمع أكثر وعيا وقدرة على التعامل مع المخاطر الرقمية يتطلب استمرار الجهود وتنوع أدواتها وقنواتها.
0: أطلق صندوق الائتمان العسكري شخصية افتراضية خاصة به تحت عنوان اسم عون، وتحمل مسمى الموظف الرقمي لصندوق الائتمان العسكري، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل الرقمي مع المستفيدين وتسهيل وصولهم إلى المعلومات والخدمات التي يقدمها الصندوق. ويأتي اسم عون ارتباطا بمعاني العون والمساعدة ليعكس الدور الذي ستؤديه الشخصية في تقديم المعلومات المتعلقة بمنتجات وخدمات الصندوق بطريقة سهلة وبسيطة وقريبة من المستفيدين. وستتولى شخصية عون التعريف بمختلف المنتجات والخدمات التي يقدمها الصندوق والإجابة عن التساؤلات المتعلقة بها وتبسيط المعلومات ذات الصلة ضمن أسلوب تواصل ودود وموثوق يواكب توجه الصندوق نحو تطوير قنواته الرقمية وتعزيز تجربة المستفيد. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص صندوق الائتمان العسكري على توظيف الحلول الرقمية الحديثة لتقديم تجربة أكثر سهولة وقربا وإتاحة المعلومات للمستفيدين بطريقة تتناسب مع احتياجاتهم.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس غدا الجمعة لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قدمنا إليكم مستمعين الكرام النشرة الإخبارية. لكم تحية الزملاء رئيس التحرير لهذا اليوم مرزوق العوامر، ومن الهندسة الإذاعية ليث الشلول، ومن البث المباشر محمد الزعبي. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

0: من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم الأول من تشرين الأول.

شهد هذا اليوم الأول من تشرين الأول من عام 1918 رفع علم الثورة العربية الكبرى فوق دمشق قبل وصول الأمير فيصل بيوم واحد، وقد تولى سعيد الجزائري في مثل هذا اليوم أيضا في دمشق من عام 1918 رئاسة الحكومة العربية ولمدة يوم واحد حتى لا يكون هناك فراغ في الحكم، وذلك بعد نهاية الحكم العثماني مباشرة. في الأول من تشرين أول من عام 1941 جرى فك ارتباط فرع الجوازات العامة من الجيش العربي لتلحق في وزارة الداخلية.

ترتفع راية النهضة العربية رمزا للعروبة والسيادة أيضا حين قرر الفلسطينيون في مثل هذا اليوم الأول من تشرين الأول من عام 1948 أن يكون علم الثورة العربية الكبرى هو علم الدولة الفلسطينية. ومن ذلك اليوم وحتى

تومنا هذا يرتفع العالم كعلم استقلال وسيادة للدولة الفلسطينية. أولي من تشرين الأول من عام 1956 ساهمت كتيبة الأمير محمد التاسع في التصدي للعدوان الإسرائيلي على قلقيلية، وقد كان حينها معركة كبيرة سميت بمعركة قلقيلية.

0: وفي الأول من تشرين الأول من عام 1962 تشكل اللواء المدرع 60 بقيادة العقيد مطلق عيد من كتيبة الدبابات الثالثة الملكية وكتيبة المدرعات الثانية وكتيبة الحرس الملكي الثالثة الآلية، وألحقت بقيادة الجبهة الشرقية. وفي الأول من تشرين الأول من عام 1962 أيضا أطلق على القوة المدرعة اسم الجبهة الشرقية بقيادة العميد الشريف ناصر بن جميل، وتألفت من الألوية المدرعة 40 و60 و70 ومركز تدريب الدروع، إضافة للواء أي المشاة الرابع، لواء الحسين بن علي ولواء اليرموك. وبعد حرب 67 أصبحت هذه باسم الفرقة الأولى.
1: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، تحت المجهر.
1: مستمعينا الكرام، حياكم الله عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج تحت المجهر. كشف تقرير صادر عن وحدة الاستماع الرقمي في معهد السياسة والمجتمع أنه خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة حقق حضورا واسعا عبر المنصات الرقمية. نتحدث عن هذا التقرير اللي حمل عنوان قراءة في التفاعل الرقمي العالمي على كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ضيفتنا رند عزم، وهي باحثة مساعدة في معهد السياسة والمجتمع. أهلا وسهلا.
2: أهلا فيك. أهلا فيك أستاذ المستمعين. إحنا في معهد السياسة والمجتمع في تقرير الاستماع الرقمي قمنا تقريبا خلال أقل من يومين بعد خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة برصد الخطاب الرقمي العالمي مع هذا الخطاب اللي انتشر دوليا بشكل واسع. لصدنا أكثر من 23 ألف نقاش رقمي شارك فيه، أكثر من 74 ألف تفاعل. وخليني بس هون أوقف دقيقة وأحكي أنه نحن في معهد السياسة والمجتمع عم نتبع منهجية جدا صارمة، ولكن نحن مدركين أنه خطاب بهذا القوة والحجم لجلالة الملك انتشر أوسع يعني بشكل واسع جدا، ولاحظنا أنه انتشر في كل العالم. تقريرنا رصد أنه حجم هذا النقاش اللي إحنا وصفناه بأنه عابر للقارات وعابر للغات، كان حجم النقاش في أوروبا وأمريكا وكندا بيوازي تقريبا حجم النقاش في الشرق الأوسط. وطبعا هذا ما بيعني أنه ما نحكى عنه طبعا في اليابان، في أمريكا اللاتينية، ونحكى عنه كثيرا أيضا في روسيا. ولكن الملفت أنه يعني هذا الخطاب من قوته وشدته نحكى عنه في دول يعني مش دائما بتحكي عن شؤون خارجية، ولكن من قوة الخطاب والقضايا الحساسة التي مستها ربما هذا الخطاب اللي كنا بحاجة لمثل هذا الخطاب بهذا الوقت انتشر ونوصف بأنه يعني عابر للقارات بحسب الأرقام التي رصدناها. طيب.

0: يعني على
1: طبعا
0: شو استند أو كيف وزع أو كيف كانت آلية هذا الرصد، بحيث
1: أساس
0: أنه
1: المهام
0: نرصد مثلا المنطقة الجغرافية الأكثر، ثم القضية الأبرز التي حملها الخطاب ولاقت تفاعل، كيف وزعنا النسب داخل هذا التقرير أو هذا الرصد؟
1: الرصد بيعتمد على استعلام أو كويري
0: نعم
1: بيجمع لنا كل الخطابات أو النقاشات الرقمية. النقاش الرقمي يعني أي منشور عام public كتبه أي متفاعل، أي مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي أو أي مواقع إلكترونية قرر إنه يتفاعل مع خطاب جلالة
0: سواء كان
1: الملك
0: بصفة رسمية أو غير رسمية.
1: بصفة رسمية أو غير رسمية.
0: نعم
1: صحيح، بس إحنا بنتأكد في معهد السياسة والمجتمع إنه نستبعد أي لجان إلكترونية، أي منشورات مولدة بالذكاء الاصطناعي، وأي
0: نعم
1: منشورات
0: نعم
1: يعني من الذباب الإلكتروني، وبنتأكد إنه يكون حقيقي المصدر.
0: تمام
1: فأي تفاعل ذكر الخطاب كمان بشكل مباشر إحنا بنرصده، وبيكون عادي من أشخاص عاديين أو من وكالات إخبارية أو من يعني مثلا شخصيات سيلبريتيز أو من سياسيين أو من عادي من أي شخص عادي. أي مستخدم للفضاء الرقمي قرر إنه يتفاعل مع الخطاب، فنحن بنرصد هذه المنشورات وهذه التفاعلات من خلال أداة الاستماع الرقمي. إحنا بندربها بأنه بنعطيها كود، إحنا بنقوم بصناعته أو كويري إحنا بنسميه استعلام، إنه تبحث لنا عن هذه الخطابات الرقمية أو هذه التفاعلات الرقمية مع الخطاب، وإحنا بعدين بنبحث فيها يدويا. أولا هذه الأداة بتعطينا تصنيف للمشاعر تجاه الخطابات،
0: تمام
1: وإحنا أيضا بنتحقق مرة أخرى يدويا، بنتأكد إذا هذه الأداة صنفت الخطابات صنفت المشاعر بطريقة صحيحة أم لا.
0: نعم. طيب من خلال هذا الرصد سترند، ماذا وجدتم؟ لماذا يعني حصد هذا الخطاب الصدى الواسع عالميا؟
1: يعني
0: التركيز كان على ماذا؟ أو ما الذي لفت الانتباه في هذا الخطاب؟
1: الذي لفت الانتباه بهذا الخطاب إنه كان خطاب صريح، يعني يسمي الأشياء بمسمياتها. أول إشي جلالة الملك يعني وضع أكثر من 80% من الخطاب وهو يتحدث عن السياسات الإقليمية لإسرائيل، ويحذر من إنه استمرار هذا النهج يعني سيودي بالمنطقة ربما، يعني هذا ما كانت الدول تحتاج أن تسمعه. فبالتالي عندما يعني حذر الملك من التهجير القسري بالضفة الغربية وغزة، وأيضا الملك وضح عن التهديد الأمن المائي للأردن، وأكد على موقف الأردن الثابت أنه لن يكون ساحة لصراع لأي طرف. يعني هذه الأمور كيف كانت واضحة، وهذا تم إعادة توادله في الفضاء الرقمي بكثرة، إنه كان صريح. وحتى تقريرنا بيرصد إن وكالات الصحافة العالمية وخاصة الصحافة الفرنسية أعادت تداول ما حذر منه جلالة الملك، مثلا استخدموا بين كوتيشن شهية توسعية لإسرائيل
0: نعم.
1: اللي هو وصف استخدمه جلالة الملك في خطابه، بعناوين رئيسية في الصحف في اليوم التالي للخطاب، مما يدل على يعني قوة الخطاب. وحتى التفاعل الرقمي في جزء من تقريرنا بحثنا في التفاعل الرقمي في الإسرائيلي مع الخطاب، لاحظنا قد ايه
0: بالضبط
1: الخطاب
0: هذا، يعني
1: كان
0: أنا بهمنا نسمع إنه شو الملاحظات أو كيف تفاعل الفضاء الإسرائيلي مع ذلك.
1: يعني الخطاب واضح أنه له حجم تأثير عالي جدا، لأن الرد الإسرائيلي الرسمي إجا عبر منصة إكس في اليوم التالي، ولاحظنا أنه أكثر من 70% من التفاعل مع الخطاب جاء سلبيا. ولكن عند البحث في يعني هذا التفاعل السلبي تجد أنه اللافت أنه النقاش الرقمي الإسرائيلي الذي تفاعل مع الخطاب لم يتفاعل مع القضايا التي طرحها جلالة الملك، يعني لم يناقش كما طرح يعني جلالة الملك ناقشهم بالمنطق والأدلة وطرح عليهم يعني

0: يعني طرح عليهم أدلة وقال لهم أنه ماذا يعني ماذا لم يردوا عليه لا بقضايا التهجير ولا بقضايا عنف المستوطنين ولا الجنوب السوري ولا الأمن المائي، فقط كان هناك هجوم على الخطاب بحد ذاته، وكأنهم يعني لا يريدون أن يتم انتقادهم ولا بأي شكل من الأشكال، ولم يكن هناك تفاعل يعني بالمنطق. لذلك يعني نرى يعني حجم وأهمية هذا الخطاب في هذا الوقت، والتفاعل الرقمي الواسع مع هذا الخطاب هو ما يثبت أهميته وقدرته العالية على نقل الموقف الأردني الثابت بأنه لن يكون ساحة لصراع لأي طرف يعني ثالث، ونقل موقف الأردن الراسخ إلى الموقف الدولي.
1: طيب أستاذ رند، بشكل عام أهم الملاحظات اللي سجلها التقرير حول ردود الأفعال؟
0: أهم الملاحظات اللي سجلها التقرير إنه اللغة الإسبانية مثلا كانت من اللغة الثالثة في التداول بعد اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وهذا بيتسق مع موقف إسبانيا من القضية الفلسطينية وأيضا من شراكتها الاستراتيجية مع الأردن والعلاقات الجيدة بين الأردن وإسبانيا. وأيضا طبعا إحنا لما نتحدث عن اللغة الإسبانية لا نتحدث فقط عن إسبانيا بحد ذاتها، ولكن أيضا أمريكا اللاتينية واللغة والدول التي تتداول في الإسبانية. ونتحدث أيضا إنه الأردن يعني لما نشوف تقرير مثل هذا نرى أنه الأردن لم يعد يعني الأردن دولة مهمة جدا في الشرق الأوسط، أنه هي تضع النظرة المستقبلية. يعني نحن خطابنا عندما جاء خطاب الملك الخطاب الثالث في الجمعية العامة في وقت يعني كل العالم إجا الخطاب اللي هو بعد ترامب، الخطاب الثالث بين كل رؤساء الدول في وقت كل العالم يشاهده، هذا خطاب مهم لأنه يضع خارطة الطريق للشرق الأوسط يتم استقاء منه السيناريوهات المستقبلية للمنطقة.
1: سادة رند عزم، باحثة مساعدة في معهد السياسة والمجتمع، شكرا جزيلا لك. شكرا
0: لكم. شكرا.
1: يا أهلا. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، نلتقي في حلقة قادمة. هذه تحية وإلى اللقاء.
2: تحت المجهر.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صحة ونصيحة. إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان رتيم.
2: مساكم سعيد مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحة ونصيحة.

0: حديثنا طبعا مستمعينا لهالأسبوع نتحدث عن إحدى المنصات التي ساهمت في إعادة تشكيل طريق وصول المريض إلى الخدمة الصحية، مما يعكس تطور أداء وكفاءة منظومة الرعاية الصحية في الخدمات الطبية الملكية. للحديث أكثر مع ضيفة حلقتنا لهالأسبوع الرائد ألاء العواملة، ممرض قانوني مسؤولة المنصة والعيادة الإلكترونية. أهلا وسهلا فيكي ألاء بك.
1: أهلا فيكي ومساكي ورد، شكرا لك على هاي الاستضافة وشكرا لإذاعة القوات المسلحة الجيش العربي على إتاحة هاي الفرصة للحديث عن المنصة والعيادة الإلكترونية، والله يعطيكم ألف عافية.
0: أهلا وسهلا فيك طبعا من جديد بإذاعة القوات المسلحة الأردنية. ألاء بيك، نتحدث عن إحدى المنصات المهمة اللي فادت الكثير من المرضى، المنصة أو العيادة الإلكترونية. من خلالك نتحدث عن متى ولدت فكرة تقديم المنصة الإلكترونية، كيف مراحل تأسيس هذه العيادة؟
1: جاءت فكرة المنصة والعيادة الإلكترونية في ظل ظروف استثنائية فرضتها علينا جائحة كورونا، بحيث أنه كان المرضى صعب عليهم يوصلوا المستشفى ويحصلوا على الخدمة الطبية المحتاجين إلها. تحديدا كان انطلاق هاي العيادة ب 4/6/2020، كان الهدف منها أنه إحنا نوفر الوقت والجهد على المرضى وعلى كبار السن اللي كان يتعذر عليهم الوصول إلى المستشفى. فجاءت هاي الفكرة بحيث أنه إحنا نتواصل مع المرضى ونتابع حالاتهم المرضية، نعم، ونتابع علاجاتهم خلال هاي الفترة وهم داخل منازلهم.
0: نعم، يعني نتحدث عن تفاعل الكوادر الطبية والمرضى مع هاي الفكرة. يعني هي كانت بظروف استثنائية خلال جائحة كورونا، أكيد كانت في بدايات صعوبة فهم هذه خلينا نحكي المنصة، أو أنه التواصل بشكل، يعني أنه متعود المريض بشكل دائم أنه يكون الطبيب أمامه،
1: صحيح،
0: أو أنه يحكي معه أو أنه يعطيه الأعراض أو أنه يكون الطبيب أمامه أو يفحصه بشكل مباشر. كيف تفاعل الكوادر الطبية والمرضى مع هاي الفكرة الجديدة؟
1: صراحة يعني بداية أي أمر وتطبيق نمط جديد رح يكون في هناك تحديات. إحنا واجهتنا بعض التحديات اللي هي تحديات خلينا نحكي أو مشاكل بسيطة من مشاكل تقنية أو مشاكل طبية أو تعود المرضى. تفاعل الكوادر كان واضح لأنه هدفنا كان واضح، هدفنا كان تقديم رعاية صحية بشكل فعال وآمن، وبنفس الوقت نحافظ على جودة هاي الرعاية وسلامتها. فوضوح الهدف ساعدنا على تجاوز هاي التحديات وخلى المرضى انه شوي شوي يتعودوا على هذا النمط الجديد، ولاحقا يعني للامانه صار انه بس بدهم يشوفوا اطبائهم عن طريق العياده الالكترونيه.
0: يعني هي الفكره بشكل عام لما المريض يفكر فيها، خاصه المرضى اللي عم بيروحوا بشكل دوري على مستشفيات العسكرية، إنه إذا شاف الله عيادة إلكترونية وأنا ممكن من خلال البيت وأنا مثلا قاعد في بيتي وما عم يعني زي ما بيحكوها إنه بعمل أي مجهود، لا مجهود جسدي ولا مجهود مادي ولا إشي، أنا عم براجع عم بتابع الأمور الصحية. يعني هاي فكرة كتير كتير كبيرة صراحة للأمانة. يعني نتحدث عن أكيد هناك تحديات كبيرة لهذه الفكرة، هناك تحدي تقني وتحدي طبي. التحدي التقني لأنه إحنا عم نتعامل مع التليفونات، وجود نت، وجود تليفونات حديثة، فمش كل الأشخاص هاي الأشياء موجودة عندهم. خلينا نحكي يعني خاصة مثلا يعني فئات كثيرة يعني ممكن تمسك التليفون ما يكونش عندها هاي الأشياء. فكيف كان التحدي التقني؟ حسيت هناك في تحدي تقني كبير أم طبي أكبر؟
1: حكيت لك كان متعدد الجوانب. التحدي التقني كان انه كيف انا بدي استخدم التكنولوجيا،
0: نعم،
1: كيف بدي استخدم روابط وآلية التواصل، كيف بدي استخدم الأجهزة الحديثة. اولها كان اكيد الموضوع صعب، بس يعني احنا كان هدفنا التركيز على فئة كبار السن، واكيد كل كبير في السن في عنده، نعم، يعني مرافق ابنه،
0: نعم،
1: نعم، قادر على انه استخدام هاي وسائل التواصل،
0: نعم، طبعاً أكيد،
1: والأجهزة الحديثة.
0: هلا عندكم ألاء بك مثلا كوادر بتوضح للناس اللي عم بتراجع العيادة كيف ممكن يستخدموا، كيف ممكن يدخلوا على العيادة، كيف توقيتات المواعيد؟
1: يعني بحب احكي لك انه احنا في عنا عيادات طرفيه الكترونيه بكل مستشفى عسكري طرفي، بالاضافه الى عيادتنا في المحطه الرئيسيه. فاحنا قبل المريض ما يحكي مع الطبيب وتكون مقابلته في العياده الالكترونيه بكون تم تدريبه قبل

0: في يوم، بحيث إنه آلية التواصل إرسال الرابط إله وإجراء اتصال تجريبي، إنه إحنا شايفينك، شايفنا، سامعينك، سامعنا، وتأكيده على حضور للعيادة. يتم تدريب المراجعين، تم تدريب مبدئيا الكوادر العاملة في هاي العيادات، ومنها يتم تدريب المرضى على آلية استخدام العيادة الإلكترونية.
1: يعني هاي جدا مهمة، خاصة إنه في أشخاص كتير بعرفوش طبعا آلية الاستخدام أو آلية الدخول أو آلية كتير أمور معينة. فمن خلال كوادركم طبعا هذا يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافي عمرك، شكرا.
1: نتحدث الآن عن الأقسام والتخصصات الطبية. أكيد العيادة الإلكترونية ضمت الكثير من التخصصات والأقسام الطبية اللي ممكن المرضى يراجعوا تاريخهم المرضي من خلال هاي الأمور. فما هي أكثر التخصصات اللي ممكن أن المرضى يعني يراجعوا عن طريق العيادة الإلكترونية؟
0: هسا الأقسام والتخصصات هي تطورت وتوسعت العيادة الإلكترونية طبعا حسب حالة المريض والحالات اللي شفنا إنها هي بداعي إنه نضيفها لهاي العيادة الإلكترونية. فكرة العيادة في مرحلة التأسيس هي كانت حجر الأساس، خلينا نحكي، اللي إحنا وصلنا له اليوم. فالعيادة الإلكترونية بتركز على التواصل ما بين المريض والطبيب، فهدف واضح، إحنا بنقدم خدمة طبية بشكل فعال وآمن، توفر وقت وجهد. لهيك كان إنه الرؤية إنه إحنا نتوسع بهاي التخصصات وهاي العيادات. بلشنا في عيادة واحدة تضم 8 تخصصات، توسعنا إلى إنه عيادة إلكترونية في كل مستشفى طرفي تضم 39 تخصص نادر ودقيق، على 59 عيادة تضم العيادات الإلكترونية اللي يتم فيها مناقشة الحالة المرضية ومتابعة حالة المريض.
1: نعم، يعني ألاء بيك تحدثتي عن تخصصات كثيرة انضمت للعيادة الإلكترونية. هلأ المريض اللي عم بيسمعنا وعنده مراجعة دورية وعنده مجموعة أو الكثير من الفحوصات، هلأ من خلال العيادة الإلكترونية يتم الطبيب طبعا التواصل مع هذا المريض، رؤية هذه الفحوصات عن طريق أبليكيشن أيضا أو أنه على حكيم.
0: نعم، هي على تطبيق حكيم.
1: هلأ بالنسبة للطبيب أو للمريض اللي محتاج أنه يزور المستشفى بشكل مباشر، أكيد الطبيب خلال الهاي ممكن يخبره أنه لازم أنك تراجع بشكل مباشر أو أنه لا، صح؟ خلال
0: احنا تحويل المريض للعيادة الإلكترونية يتم عن طريق الطبيب، لأنه هو اللي بقيم الحالة وهو اللي شايف أنه هاي الحالة ما في مشكلة أنها تنشاف في العيادة الإلكترونية. لكن في عنا حالات طارئة أو غير مستقرة أو بحاجة إجراء فحوصات وصور متقدمة
1: تحتاج قدوم المريض.
0: نعم، لابد من مراجعة المستشفى بشكل مباشر.
1: نتحدث عن رحلة المريض منذ الدخول للمنصة الإلكترونية لا تواصل مع الطبيب لانتهاء، خلينا نحكي، المعاينة من قبل الطبيب. نتحدث عن هاي الرحلة بشكل عام من خلالك.
0: عجبني مصطلح انها هي رحلة للمريض، لكنها ان شاء الله انها تكون رحلة سهلة، ولانه احنا نسعى انها تكون اكثر سهولة وتنظيم. رحلة المريض بتبلش من مجرد تحويل الطبيب المريض للعيادة الالكترونية او مراجعته لاحدى العيادات الطرفية. مراجعته لاحدى هاي العيادات بيستقبله ضابط الارتباط او بيستقبله مرتب العيادة الالكترونية في المحطة الرئيسية، بتم اخذ تأمينه الصحي والتشيك عليه، وبتم حجز موعد له وارسال رابط إله، بحيث إن إحنا يوم العيادة لازم إنه نشبك على هذا الرابط بإجراء اتصال تجريبي، ويتم التأكيد على حضوره للموعد اللي تم تحديده حسب إحنا في عنا برنامج معتمد ضمن العيادة الإلكترونية. آلية البرامج المعتمدة يتم تحديد موعد إله. هاي المريض بعد ما يأخذ هذا الموعد قبل في يوم من العيادة حكينا إنه بنرجع نجري اتصال تجريبي معه، بحيث تكون جودة الاتصال نتأكد منها ونشيك على تأمينه الصحي، فعاليته، وعلى جاهزية الفحوصات المخبرية والصور. يوم العيادة بذهب إلى العيادة الإلكترونية في المستشفى الطرفي أو فيكون في بيته، بكون الطبيب إحنا موجود في العيادة، يتم إجراء الاتصال في الوقت المحدد لهاي العيادة، يتم مناقشة الحالة المرضية للمريض ومتابعة صوره وفحوصاته من قبل الطبيب والمختص المشرف على هذه الحالة. بعد ذلك جميع هذه المعلومات يتم توثيقها على جهاز حكيم. بعد الانتهاء من الاستشارة في عنا المريض بدخل في 3 ظروف، يا أما أنها بتنحل استشارته ويتم الرد عليها بشكل كامل، أو أنه يتم إعطاء المريض موعد لمراجعة العيادة الإلكترونية ويتم إعطائه موعد بنفس الوقت، أو إنه مراجعة المستشفى بشكل مباشر. في هاي الحالة عندنا ضابط كمان ارتباط للسجل يتم إعطائه موعد مطبوع.

0: وارساله له بحيث انه يوم العياده يراجع في الوقت والمكان
1: المكان
0: المحدد.
1: المناسب. نعم. نعم. رح نستكمل حديثنا معك آلاء بيك لكن بعد الفاصل، خليكم معنا مستمعين.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، وأهلا وسهلا فيكي ألاء بيك. تحدثنا عن هذا المجهود الكبير على هاي المنصة الإلكترونية أو العيادة الإلكترونية اللي وفرت جهد ووقت، جهد معنوي جسدي مادي على جميع المرضى. طبعا جهودكم مشكورة. مستكملين معك ألاء بيك بهذا الحديث، نتحدث عن أبرز النتائج يعني اللي تحققت على مستوى طبعا تجربة المريض وسرعة تقديم الخدمة. فما هي أبرز النتائج اللي استنتجتوها أو الإحصائيات التي قمتم بها خلال السنوات السابقة خلال هاي السنة كمان؟
1: بالنسبة للنتائج، إحنا بيهمنا هو رضا المرضى ورضا الناس عن هاي الخدمة، خدمة العيادة الإلكترونية. بعد كل عيادة إحنا بنعمل استبيان يرسل إلى المريض بحيث إنه نشوف رأيه بهاي العيادة والخدمة المقدمة بهاي الطريقة، وهل هو كان الوقت كافي لهاي العيادة أو إنه عنده أي اقتراحات وشكاوي إن شاء الله ما يكون فيه. يعني كانت نسبة الرضا 97%، 3% نطمح إنه نحصل على رضاهم. بالنسبة للإحصائيات، الأرقام أكيد مهمة، بس المهم أنا إيش قدمت خلال هذا الرقم. خلال سنة 2025 كانت الإحصائيات 18,000 مراجع راجع العيادة الإلكترونية. 2026 إن شاء الله رح يكون الضعف بإذن الله،
0: نتأمل إن شاء الله.
1: إن شاء الله الإحصائيات جميعها موثقة، وباستمرار إحنا بتحليل الاستبيان ونشوف إيش آراء الناس واقتراحاتهم للعيادة الإلكترونية.
0: نشكرك ألاء بيك العواملة مسؤولة المنصة والعيادة الإلكترونية على هذا اللقاء وهذه المعلومة ما تقدمتيها لنا. كل الشكر إليك ألاء بيك.
1: شكرا إليك، وإذا سمحتي لي أشكر إدارة الخدمات الطبية الملكية على دعمها المتواصل ومرتب العيادة الإلكترونية في المحطة الرئيسية لمدينة الحسين الطبية، والعيادات الطرفية ضباط الارتباط على تعاونهم وجهودهم المبذولة في نجاح هاي التجربة.
0: أكيد نحن بنضم صوتنا إليك ألاء بيك. بنشكر طبعا جميع كوادر الخدمات الطبية الملكية ممثلة بكل الأقسام وكل طبعا المستشفيات العسكرية. أكيد بنشكر زملائنا من وراء طبعا الهندسة الصوتية حمزة الربابعة، من اللايف ستريم محمد السقرات، من طبعا الفيسبوك مأمون الحنيطي، من السوشيال ميديا حنين بني مصطفى. كل الشكر لكم مستمعينا. لهون بنتهي لقائنا معكم، إلى اللقاء مع حلقة جديدة وضيف جديد.
2: صحة ونصيحة، إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان ارتيم.

موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا بكم. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع السفير الهنغاري سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات. انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن 2026 اليوم بمشاركة نحو 12 ألف باحثة وباحثة. وزير الزراعة يؤكد الحرص على دعم المزارعين والوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم. المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة لتعزيز الوعي بالمخاطر السيبرانية وترسيخ ثقافة الأمن الرقمي. صندوق الائتمان العسكري يطلق موظفه الرقمي عون في إطار تطوير قنوات التواصل الرقمي مع المستفيدين وتسهيل وصولهم إلى المعلومة. وأخيرا، انخفاض على درجات الحرارة اليوم وغدا وفرصة لزخات خفيفة شمالا. نهاية الموجز في أمان الله.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 06-56-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني. الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم ولقاء جديد، وهذه التحية الوطنية الأردنية. بسم الله أبدأ معكم، يا هلا بالجميع.

وفي هذا المساء سيداتي وسادتي لا نريد أن نمر على محافظات الأردن مرورا عابرا، بل نريد أن نفتح لكل محافظة نافذة وأن نسمع صوتها، أن نستحضر ذاكرتها، أن نرى جمالها بعين الأردني الذي يعرف أن الوطن ليس مجرد حدود على الخريطة. رافقونا حيث سأكون معكم من وراء المايك من الإعداد والتقديم، أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس. للجميع مساءكم سعيد، يا حي الله بيكم.

فمساء الوطن الأردني الجميل، الوطن الذي لا يختصر، مساء يليق بوطن إذا ذكر حضر التاريخ وإذا نادى لب أبنائه النداء، لأنه الأردن الكبير في حكايته، العظيم برجالاته، الشامخ بتاريخه، والعزيز بترابه.

إنه الأردن الوطن الضارب الجذور تاريخياً، فمن فوق أرضه مرت القوافل وعبرت من جباله الجيوش، وترك على صخوره الأنباط والرومان والعرب المسلمون صفحات من المجد لا تزال تقرأ حتى يومنا هذا.

فمن صحرائه التي تحفظ أسرار البادية إلى جباله التي تعانق الغيم، ومن سهوله التي تكسو الحياة إلى أغواره التي تحكي قصة نهر خالد، يظل الأردن وطن العلياء والمجد والسؤدد.

من البتراء مدينة الصخر والسر إلى عمان التي تتكئ على 7 جبال، إلى الشمال الذي يفيض بالقمح والحكايات، وصولا للجنوب الذي يفتح الأبواب على التاريخ والبحر، يتبدى اسم الأردن العظيم.

هنا تبدأ الحكاية لنجول إياكم في جغرافية أردنية. 12 محافظة هي 12 حكاية، لكن القلب واحد والراية واحدة والوطن واحد هو الأردن العظيم.

والأردن بيت كبير، كل محافظة فيه غرفة من غرف الذاكرة، ذاكرة المكان والتاريخ، وكل قرية فيها اسم في دفتر المحبة، وكل شبر من ترابه حكاية رجل وامرأة وطفل وجندي وفلاح وبدوي ومعلم وعامل عاشوا هنا وبنوا هنا وحموا هنا وتركوا للأجيال وطنا اسمه الأردن.

فمن عمان إلى إربد، ومن الزرقاء إلى المفرق، من جرش إلى عجلون، ومن البلقاء إلى مادبة، من الكرك إلى الطفيلة، ومن معان إلى العقبة، نرفع الليلة تحية، تحية لكل مدينة، لكل قرية، لكل بادية، لكل جبل ووادي، لكل بيت أردني ظل مفتوحاً على المحبة والكرامة. هذه ليست جولة في المحافظات، هذه جولة في قلب الأردن. من جديد أرحب بكم وتحية وطنية عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وعبر صفحتنا على الفيسبوك رافقونا.

فمن عمان تنطلق البداية وتسرد الحكاية. في عمان حين يكون الحجر ذاكرة والمكان شواهد والزمان تأريخ، هي عمان مدينة لا تحتاج إلى أن ترفع صوتها كي تسمع، يكفي أن تنظر إلى جبالها السبعة لترى مدينة صعدت من التاريخ وبنت حاضرها حجراً فوق الآخر.

في عمان يلتقي القديم بالحديث. هناك المسرح الروماني يقف وبشموخ ليكون الشاهد على حضارات مرت من هنا. هناك وسط البلد مكان يحتفظ برائحة القهوة وصوت الباعة وذاكرة الناس، بينما تمتد المدينة الحديثة في كل اتجاه حاملة معها نبض الأردن المعاصر.

عمان ليست عاصمة فقط، إنها المكان الذي تتقاطع فيه حكايات الأردنيين جميعاً. في شوارعها يأتي القادم من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب لتغدو عمان بيت للجميع.

وحين يحل المساء على عمان تبدأ الحكاية بطريقة أخرى، فيها تضاء الجبال، تتحول المدينة إلى لوحة من الضوء، تبقى راية الوطن شاهدة على مدينة تعرف جيداً معنى أن تكون عاصمة الأردن. ففي عمان تجد الجامعة والجندي والطبيب والمهندس والعامل والطالب والأم والطفل، كلهم يلتقون في مدينة واحدة. لهذا حين نقول عمان لا نقصد مكاناً فقط، نقصد قلب، قلب الأردن الذي يظل نابضاً بالحياة مهما تبدلت الأيام.

مساء عمان، المدينة التي لا تشبه المدن والتي كلما أمعنت النظر في تفاصيلها اكتشفت أن في حجاراتها حكاية، في شوارعها ذاكرة، في جبالها قصة وطن، وفي أبنائها العزة والشهامة والرجولة، وفي نسائها الماجدات اللواتي ينسجن من حبهن للوطن معاني عظيمة في الولاء والانتماء يزرعنها في قلوب أبنائهن، فهن من ربين أجيال كان لها مع الوطن معاني كبيرة وخاصة.

هنا عمان، هنا المدينة والطريق الواضح، هنا العاصمة الأبدية التي ولدت من رحم التاريخ وكبرت على كتف الوطن، وظلت منذ أن كانت ربوة هادئة على ضفاف نهر الزرقاء، وحتى أصبحت عاصمة تنبض بالحياة، شاهدة على مسيرة الأردن وعلى حكاية شعب عرف كيف يصنع من الصعب ممكن ومن القليل كثير ومن الأرض وطنا كبيراً.

وعمان هي الذاكرة التي تمشي بيننا، والصوت الذي نسمعه مع آذان الفجر. عمان تفاصيل البيوت القديمة ودرجاتها وحجارتها البيضاء وأسواقها وكنائسها ومساجدها ومدارسها وجامعاتها وجيشها وأهلها الذين منحوا المدينة روحها. من هنا من قلب العاصمة نسجي الليلة تحية لمدينة حملت الأردن في قلبها وحملها الأردنيون في وجدانهم. فهذه عمان وهذه حكايتها. فقبل أن تكون عمان عاصمة سياسية وإدارية للأردن، كانت أرضاً تعاقبت عليها الحضارات والشعوب. عرفها التاريخ باسم ربة عمون، ثم أصبحت في العهد اليوناني والروماني جزءاً من مدن الديكابلوس، وحملت اسم فيلادلفيا. وكل حجر في عمان القديمة يذكرنا بأن المدينة لم تبدأ حكايتها بالأمس، بل كانت هنا منذ آلاف السنين تحفظ آثار من مروا بها وتضيف في كل عصر صفحة جديدة إلى كتاب مجدها.

وفي قلب العاصمة يقف جبل القلعة شامخا كأنه حارس أبدي لعمان. من فوقه يمكن أن ترى المدينة وهي تتوزع على جبالها، تسمع في صمت المكان أصوات حضارات غابت لكنها تركت آثارها شاهدة عليها، من معبد هرقل وبقايا القصر الأموي وتاريخ طويل يقول لنا أن عمان كانت دائما مكانا يلتقي فيه الإنسان بالحضارات.

وأجمل ما في عمان الأهل العماني الذي يفتح بيته للضيف ويعرف معنى يا هلا ويضع القهوة على النار قبل أن يسأل الضيف عن سبب الزيارة. عمان مدينة كبرت لكن روح أهلها بقيت قريبة من القلب والوجدان.

وفي عمان يعرف كل من يسكنها معنى التآخي والتعايش. فيها يعرف الأردني أن اختلافه مع الآخر لا يلغي الشراكة معه في إعمار وبناء الوطن الأردني الكبير.

وهكذا تبقى عمان أكثر من مدينة، هي أول الطريق وآخره. إنها المدينة والبيت الذي خرجت منه أجيال حملت اسم الأردن إلى العالم. ففي عمان يعرف الأردني معنى أن تكون العاصمة قلباً ومعنى أن يكون الوطن بيتاً.

سلام على الأردن وسلام على عمان، سلام على كل ذرة تراب في هذا الوطن. هنا عمان، هنا الأردن، هنا الحكاية التي لا تنتهي.

0: وفي ختام تحياتنا لهذه الأمسية لكم تحيات أسرة البرنامج، الزملاء حمزة الربابعة ومحمد عبيدات وعبد العزيز العبابنة من الهندسة الإذاعية، محمد السقرات وإبراهيم الخالدي ومحمد الزعبي وإبراهيم شوباش من الخدمات البرامجية، حنين بني مصطفى وعلي الوديان من السوشيال ميديا، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، ومني أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية وطنية.

إلى هنا سيداتي وسادتي، نأتي إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونعود بكم الآن إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة. تدشين برنامج من المحلية إلى العالمية لدعم عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون قادرة على التصدير. وزارة العمل تعلن توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني. وزير الزراعة يؤكد الحرص على دعم المزارعين والوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم. المركز الوطني للأمن السبراني يطلق حملة لتعزيز الوعي بالمخاطر السبرانية وترسيخ ثقافة الأمن الرقمي. من العناوين إلى التفاصيل، انطلقت اليوم أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة تحت شعار تعدادنا لمستقبل أفضل، بمشاركة نحو 12 ألف باحث وباحثة لجمع وتحديث البيانات المتعلقة بنحو 2.5 مليون أسرة. ويعد التعداد الحالي 7 في تاريخ المملكة، وتستمر أعماله حتى نهاية الشهر الحالي. إلى التفاصيل.
1: يأتي إجراء التعداد بهدف توفير بيانات دقيقة وحديثة عن السكان والأسر والمساكن وخصائصها وتوزيعها الجغرافي، بما يدعم التخطيط وصنع القرار وتوجيه المشروعات والخدمات وفق الاحتياجات الفعلية في مختلف مناطق المملكة. وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة المدير الوطني للتعداد الدكتور حيدر الفريحات إن العمليات الميدانية ستغطي نحو 24 ألف بلوك إحصائي ونحو 1 مليون مبنى. وأضاف أن عملية التعداد والزيارات الميدانية التي ينفذها الباحثون تتسم بالمرونة بما يراعي أوقات الأفراد والأسر وظروفهم، وفي حال عدم تواجد الأسرة أو أحد أفرادها عند الزيارة سيعاد التواصل معها وزيارتها في وقت لاحق لضمان استكمال العد الشامل لكافة أسر المواطنين والمقيمين. وأكد الدكتور فريحات أن جميع البيانات التي يتم جمعها خلال التعداد تخضع للسرية والحماية القانونية ولا تستخدم إلا الأغراض الإحصائية وفق التشريعات النافذة، مشيرا إلى تزويد الباحثين بهويات إحصائية تتضمن رمز QR يمكن الأسر من التحقق من هوية الباحث إن رغبت بذلك من خلال تطبيق سند. ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين وتزويدهم بالبيانات الدقيقة، مؤكدا أن جودة المعلومات المقدمة تنعكس مباشرة على دقة التخطيط للخدمات والمشروعات المستقبلية. ولا تتضمن أسئلة التعداد الأمور الاقتصادية والمعيشية، وإنما تقتصر على المواضيع الديمغرافية والاجتماعية. ويوظف تعداد 2026 منظومة تكنولوجية متكاملة تغطي مراحل التعداد والحصر وجمع البيانات ومعالجتها وتدقيقها ومتابعة العمليات الميدانية وتحليل النتائج. وينفذ التعداد في إطار توجه لتحديث منظومة العمل الإحصائي والتحول نحو البيانات الرقمية، وبما ينسجم مع المعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة في التعدادات المماثلة.
0: وأكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في تحديد احتياجات المواطنين وتعزيز التخطيط المستقبلي لمختلف القطاعات. وأوضح المومني في تغريدة عبر منصة إكس أن التعداد يمثل ممارسة إحصائية مهمة تعتمدها الدول لتحسين الخطط الحكومية، مؤكدا حفظ سرية البيانات وصون خصوصية المواطنين والمقيمين وتوفير وسائل التحقق من هوية الباحثين والإجابة عن الاستفسارات.

0: والمتوسطة التي لم يسبق لها التصدير ومساعدتها على الاستعداد لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية. ويهدف البرنامج إلى توسيع قاعدة الشركات الأردنية القادرة على التصدير من خلال تطوير جاهزيتها وتعزيز معرفتها بالأسواق المستهدفة ومتطلباتها، بما يمكنها من اتخاذ خطوات مدروسة نحو بدء نشاطها التصديري والوصول إلى أسواق جديدة. اطلع وزير النقل الدكتور نضال القطامين ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمز المجالي خلال زيارة إلى شركة مقطع أيلة للحلول الرقمية، اطلع على منظومة التحول الرقمي الداعمة لعمليات الموانئ والنقل والتجارة وسلاسل التوريد في العقبة، واستمع إلى شرح من مدير الشركة أحمد العالم حول منظومة متابعة حركة دخول وخروج الشاحنات ومتابعة حركة الشاحنات والبضائع وقياس كفاءة العمليات. التقى وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات خلال جولة ميدانية في لواء الشؤون الجنوبية عددا من المزارعين، واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي واحتياجاتهم. وأكد الخريسات حرص الوزارة على دعم المزارعين ومتابعة مطالبهم بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على إيجاد حلول مناسبة للتحديات التي تواجه القطاع بما يسهم في تعزيز استدامته وتطوره. تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجد محمد الحراسيس مديرية أمن وحماية المطارات، واطلع على سير العمل والبرامج التدريبية ومستوى الجاهزية إلى جانب خطط تطوير الأداء وتعزيز منظومة الأمن والحماية في المطارات. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجد محمد الحراسيس مديرية أمن وحماية المطارات، وكان في استقباله مديرها وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة. واستمع اللواء الركن الحراسيس إلى إيجاز حول المهام والواجبات المناطة بالمديرية وسير البرامج التدريبية ومستوى الجاهزية والخطط المستقبلية التي يجري العمل على تنفيذها. كما اطلع اللواء الركن الحراسيس على بروتوكولات الأمن والحماية المعمول بها في المطارات، بما يعزز كفاءة تنفيذ الواجبات والمحافظة على الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة. وفي ختام الزيارة أكد اللواء الحراسيس ضرورة تقديم الخدمات والتسهيلات الممكنة للمسافرين، بما يعكس مستوى الاحترافية في أداء الواجبات ويعزز الصورة المؤسسية للقوات المسلحة الأردنية، بما ينسجم مع طبيعة العمل المشترك مع الجهات العاملة في المطارات.
0: أعلنت وزارة العمل اليوم النتائج الأولية لفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية التي امتدت من حزيران وحتى نهاية أيلول 2026، مشيرة إلى توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال الفترة. وقال الناطق باسم الوزارة محمد الزيود إن أكثر من 1192 عاملا حصلوا على تصاريح عمل للمرة الأولى، لافتا إلى ارتفاع عدد التصاريح الصادرة وسارية المفعول التي تجاوزت 352 ألف تصريح بعد 4 أشهر من بدء فترة القوننة وتوفيق الأوضاع. اختار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة خلال دورته 37 والمنعقدة في القاهرة، اختار مدينة عمان عاصمة للبيئة العربية بعد تقييمها وفق 13 مؤشرا ومعيارا بيئيا وحضريا. وأكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان أن اختيار عمان يمثل تقديرا عربيا للجهود الوطنية في المجال البيئي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تحسين إدارة النفايات وإعادة التدوير وزيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء ودعم النقل المستدام والطاقة الشمسية، إلى جانب تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية. أطلق المركز الوطني للأمن السبراني الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السبراني لعام 2026 بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السبراني في تشرين أول من كل عام، بهدف رفع الوعي بالمخاطر والتهديدات السبرانية وتعزيز ثقافة الحماية الرقمية. وقال رئيس المركز المهندس محمد الصمادي إن الحملة تتضمن برامج وفعاليات ورسائل توعوية

0: يسهم في تعزيز الممارسات الآمنة لدى الأفراد والمؤسسات وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية الفضاء السبراني الوطني. نظمت الهيئة المستقلة للانتخاب ورشة تدريبية بعنوان تعزيز تواصل الأحزاب السياسية مع وسائل الإعلام بهدف تسليط الضوء على أهمية الخطاب الإعلامي للأحزاب السياسية وتعزيز قدرتها على التواصل الفاعل مع وسائل الإعلام. أمين سجل الأحزاب السياسية في الهيئة المستقلة للأحزاب أحمد أبو زيد تحدث للزميلة سهام السنيد حول أهمية هذه الورشة وقال:
1: تأتي ورشة تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام مع الأحزاب السياسية، سوف يكون التركيز بالدرجة الأولى عليها على أهمية الخطاب الإعلامي للحزب، ما هي مهارات كتابة الخبر الصحفي، ما هي مهارات صياغة البيان الحزبي، ما هي أهمية اليوم تعزيز تواصل الحزب مع وسائل الإعلام. اليوم الكلمة مهمة، خطاب الحزب مهم، الآلية والطريقة التي يخاطب الحزب فيها مؤسسات الإعلام قد تكون رافعة لهذا الحزب في بناء هويته، تقديم نفسه، تقديم شخصيته، تقديم برنامجه السياسي. اليوم نتطلع من خلال المشاركة مع الخبراء والأخصائيين الإعلاميين المتواجدين في الأحزاب السياسية والمشاركين معنا بهذه الدورة إلى تبادل الخبرات حول أهمية الخطاب الإعلامي للأحزاب السياسية والمنطلق من هويتهم السياسية التي يقدمها لجمهور المواطنين.
0: شاركت عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة في أعمال الملتقى الثاني للقيادات العربية الشابة الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة تحت شعار أجيال تحفظ وحدة الأمة وبتنظيم من مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة. حول ذلك تحدث عميد شؤون الطلبة في جامعة مؤتة الأستاذ الدكتور ماهر المبيضين لمندوبنا عامر العمر فقال:
2: شاركت عمادة شؤون الطلبة ممثلة بالسيد أيمن الضمور من دائرة الهيئات الطلابية والطالب صقر الليمون من كلية الحقوق في الملتقى الثاني للقيادات العربية الشابة في جامعة الدول العربية، وتأتي هذه المشاركة ضمن الاهتمام بالقيادات العربية الشابة. تناولت فعاليات هذا الملتقى كل ما يتعلق بالأمور الملهمة للشباب العربي والمجتمع المدني والمؤثرين والتجارب الشبابية والمجتمعية المؤثرة ودورها في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم مسيرة العمل العربي المشترك. وكان لنا حضور حقيقة في إدارة جلسات حوارية ومشاركة ناجحة، والحمد لله رب العالمين. مثل هذه المشاركات يعني تدعم مسيرة شبابنا في جامعة مؤتة، وكانوا خير ممثلين لمملكتنا الأردنية الحبيبة.
0: خصص مجلس محافظة المفرق 1,037,000 دينار ضمن موازنته لعام 2027 لتنفيذ عدد من مشاريع مديرية أشغال المحافظة في مختلف مناطقها. مدير مديرية أشغال محافظة المفرق المهندس ماجد العلوان تحدث لمندوبتنا إلهام السليم عن المشاريع المدرجة ضمن موازنة المديرية للعام المقبل وقال:
3: بلغت موازنة مديرية أشغال محافظة المفرق لعام 2027 1,037,000 دينار. تم توزيع هذا المبلغ على عدة مشاريع من ضمنها إنشاء وتحسين الطرق القروية والثانوية في المحافظة بقيمة 220,000 دينار، إنشاء وتحسين الطرق الزراعية في المحافظة بقيمة 400,000 دينار، وصيانة عامة للطرق من ترقيعات وسلامة مرورية 192,000 دينار، وإنشاء وتحسين الطرق الرئيسية في المحافظة أعمال قشط وخلطة 200,000 دينار.
0: مندوبا عن محافظي معان خالد الحجاج، رعى مساعد محافظي معان الدكتور خالد القرارعة فعاليات مهرجان معان السياحي الذي نظمته مديرية سياحة المحافظة في متنزه وحدائق الملك عبد الله الثاني السياحي تحت عنوان تجربة درب الحج الشامي، ويستمر على مدار يومين. ويهدف المهرجان إلى التعريف بالمواقع والمسارات السياحية والتاريخية في محافظة معان وتسليط الضوء على الإرث التاريخي المرتبط بدرب الحج الشامي. مدير سياحة محافظة معان حمزة كريشان تحدث لمندوبنا قاسم الخطيب عن هذا المهرجان وفعالياته وقال:
4: اشتمل هذا المهرجان على العديد من الفقرات والتجارب السياحية الحية، كانت في مقدمتها تجربة درب الحج الشامي والتي جسدت هذه الفعالية. فريق من الهجن جابت المديرية ومركز القلعة وبساتين الحجازية. جسدنا هذا التجربة بمشاهدة وسردية لهذه الفعالية. الأمر الآخر والأمر الوطني استقبال الملك عبد الله الأول في مدينة معان والأهزيج التي كانت في ذلك الوقت باستقبال من أبناء معان والرقص بالسيوف وبالخيل والهجن. جسدنا هذه التجربة حية أمام الزائر.
0: تختتم اليوم في محافظة الزرقاء منافسات بطولة المراكز الشبابية لخماسيات كرة القدم 2026 التي تنظمها وزارة الشباب تحت شعار رياضة تجمعنا وتطوع يصنع أثرا، بمشاركة فرق شبابية من مختلف ألوية المحافظة. مديرة مديرية شباب محافظة الزرقاء هيفاء الدغمي تحدثت للزميلة حلا المعايطة عن هذه البطولة فقالت:
5: انطلقت منافسات الدور الأول من بطولة المراكز الشبابية لخماسيات كرة القدم 2026 التي تنظمها وزارة الشباب في مختلف محافظات المملكة تحت شعار رياضة تجمعنا وتطوع يصنع أثرا، وذلك يوم الخميس الموافق 24/9 بمشاركة 48 فريق من المحافظة. هدفت هذه البطولة إلى تعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب والطاقات الشبابية، وأيضا من ضمن أهداف هذه البطولة ترسيخ قيم العمل الجماعي والقيم العمل التطوع والانضباط والتعاون والتنافس الشريف. اليوم الخميس مباراة نهائية للبطولة في محافظة الزرقاء، وسيتأهل الفريق الفائز منها ليكون ممثلا عن المحافظة للمشاركة في الدور الثالث على مستوى المملكة في العاصمة خلال الفترة من 5-10 تشرين الأول 2026.
0: وفي محافظة مأدبة اختتمت منافسات الدور الثاني من البطولة بمشاركة 24 فريقا ضمن المنافسات التي تقام في مختلف محافظات المملكة. مدير مديرية شباب محافظة مأدبة الدكتور نايف أبو رمان تحدث لمندوبتنا هيا الاحداثات حول هذه البطولة وقال:
6: طبعا البطولة راح مستمرة على مستوى المملكة، راح يكون في كمان يعني جميع المحافظات تشارك في هذه البطولة، وإن شاء الله يعني كمان راح يكون في بطولات قادمة بإذن الله. يعني وهي الوزارة يعني سنة حميدة اعتمدناها اللي هي في بطولة خلنا نحكي شتوية، بطولة صيفية، وحتى لتفريغ طاقات الشباب ودعمهم يكون في لهم يعني خلنا نحكي مقرات للتدريب وإفراز مواهبهم وقدراتهم.
0: تبدأ أمانة عمان الكبرى اعتبارا من منتصف الليلة ولمدة يومين تنفيذ أعمال إزالة جسور المشاة في شارع الاستقلال ضمن المقطع الواقع بين مستشفى الاستقلال ودوار الداخلية، ما يستدعي إغلاقا كليا لمسارب الشارع وإجراء تحويلات مرورية مؤقتة. ودعت الأمانة السائقين إلى الالتزام بالتحويلات والشواخص التحذيرية وتعليمات كوادر إدارة السير حفاظا على السلامة العامة وانسيابية الحركة المرورية. وتتزامن هذه الأعمال مع إغلاقات وتحويلات مرورية تبدأ فجر غد في عدد من شوارع ومحاور العاصمة بالتزامن مع إقامة ماراثون عمان 2026. وتبدأ المرحلة الأولى من الإغلاقات عند الساعة 4 فجرا، تليها إغلاقات أخرى نحو الساعة 7 صباحا وفق مراحل انطلاق السباقات ومساراتها. وتعمل إدارة السير على تنظيم الحركة وتأمين المشاركين ومتابعة الوضع المروري ميدانيا وعبر الكاميرات. ودعت الجهات المعنية السائقين إلى الالتزام بتوجيهات رقباء السير والتحويلات المرورية المعتمدة. قامت إدارة الأرصاد الجوية بتركيب محطة رصد جوي أوتوماتيكية حديثة في منطقة الكورنيش في البحر الميت، مرتبطة مباشرة بمنظومة البيانات المركزية بهدف تحسين دقة المعلومات والتنبؤات الجوية. وتأتي الخطوة ضمن خطة لتحديث أجهزة الرصد وتوسيع شبكة المحطات في المملكة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد الجمعة لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل مع ساعات الظهيرة هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق.

المملكة. تدشين برنامج من المحلية إلى العالمية لدعم عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون قادرة على التصدير. وزارة العمل تعلن توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني. وزير الزراعة يؤكد الحرص على دعم المزارعين والوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم. المركز الوطني للأمن السبراني يطلق حملة لتعزيز الوعي بالمخاطر السبرانية وترسيخ ثقافة الأمن الرقمي. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل ذاكر حجات في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل عمر الكركي في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة رواق الثقافة الإعداد والتقديم هزاع البراري
3: مستمعين الكرام أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة في هذه الحلقة نستضيف أديب وإعلامي وكاتب صحفي له بصمته الخاصة وإيقاعه المختلف فهو ليس مشتبك مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فحسب بل هو صاحب اشتباك مع الطبيعة بمفرداتها المتعددة مع المكان بلغته الصامتة والمتحركة مع الفضاءات الأردنية مع الأودية مع الجبال ومع الكهوف الكهوف الداخلية والكهوف الخارجية وهو صاحب كلمة مختلفة بناء على كل ما سبق نرحب بالأديب والإعلامي المعروف الأستاذ رمزي الغزوي أهلا وسهلا بك
4: مساء الخير أستاذ هزاع وشكرا على هذه الكلمات المضيئة وبتمنى أكون مستحق لها أنا سعيد جدا في أن أكون في بيت الإذاعة الأردنية إذاعتنا الحبيبة
3: أهلا وسهلا بك
4: نعم وأنا سعيد جدا أنه هذا البرنامج الذي يدخل إلى مفاصل الحياة الثقافية ويقدم دائما شيئا مهما للحياة المجتمعية
3: أهلا وسهلا يعني في هذه الحلقة هي ذات إيقاع مختلف بوجودك فيها لأنك شكلت حالة مختلفة وأنا يعني من مجايليك ومن المتابعين لما تقدمه للساحة الثقافية والأدبية بشكل عام أستاذ رمزي الخطوة الأولى التي تدب على الأرض والكلمة الأولى التي تخط في دفتر 32 ورقة القديم كيف يرى رمزي الغزوي بين

0: هذه الخطوة الأولى في الحياة، الطفولة، الاحتكاك الأول مع هذه الحياة والطبيعة والمكان، وما بين الحرف والكتابة في أول تشكلها، هذه المسافة كيف كان رمزي الغزو فيها؟
1: لو قلت لك الآن إن طفولتي شكلتني وما زالت تشكلني،
0: جميل،
1: ما زالت تعيد إنتاجي، ربما أني عشت حياة أو طفولة غنية ثرية في ظل أهل، في ظل والدين لديهم اهتمامات بباكورة إنتاجهما وثمرتهما، وعشت في بيئة
0: أنت البكر،
1: نعم، منفتحة على الوديان، يعني ولدت وكأن في يدي نبعة.
0: من المهم أن يعرف على الأقل المستمعين أين ولدت، البيئة، نعم، التي نشأت
1: فيها. أنا ولدت في كفرنجي عجلون، وترعرعت في هذا المكان، عشت طفولتي وما زلت،
0: مكان جميل،
1: نعم، ما زلت حتى بعد أن أخذتني المدن والحياة والأسفار، ما زالت عجلون بوصلتي. ليست عجلون الاسم، ولكن عجلون الروح، الجبل، النبعة، الوردة، كل مفردات هذه المنطقة. أشعر بأخوة الأشجار حقيقة. هذا ممكن أنت طلعت علي هذه التجربة،
0: صحيح،
1: في أغاني الأرض حينما أنتجت موسوعة بعنوان كيس الراعي، وأطلقت على الأزهار أغاني الأرض، وأنا كنت أعني بالفعل هذه الكلمة، كل زهرة كانت تعني لي أغنية. ففي هذه البيئة، في هذه البيئة السبعينيات، بداية السبع، يعني أنا
0: بيئة
1: ولدت
0: قروية،
1: نعم،
0: بيئة،
1: نعم،
0: بكر،
1: ريفية، بكر، ولكن مطلع على الحضارة، يعني فيها خصب، فيها قراءة، أيضا أنا بداية الثمانيات الانفتاح هذا الآن أستشعره، والد يعني مهتم، والدي، أنا كنت أصحو على الإذاعة، الإذاعة كانت تشكلني حقيقة،
0: صحيح،
1: الصوت الأول، وكنت أقلد كيف سأكون مذيعا وكيف سأكون.
0: هل هذه كانت رغبة يعني لديك؟
1: ربما كانت تتشعب الهوايات وتتنقل.
0: طب تحدثت عن والدك المهتم، هل والدك كان يعني متعلما بشكل ما، أو هو اهتمام فطري، هل كانت فلاح عادي بسيط؟
1: والدي لدي ثقافة،
0: نعم،
1: ليس هو متعلم إلى درجة محددة في المدرسة،
0: التعليم المتاح في،
1: نعم،
0: تلك المرحلة،
1: نعم، ولكن مطل ومثقف، والأشياء التي ربما لم يستطع حيازتها جرها لنا وقدمها لنا، وهذا ما يدفعني بالفعل حقيقة، أنه الآباء،
0: وكأنه رحل أحلامه إليكم
1: تماما. هذا ما كنت يعني أنا أعيشه، يعني يعني يعطيني جو السؤال. أنا ولدت وبفمي سؤال، وهذا السؤال ما زال يكبر دائما
0: ويتشظى،
1: الإجابات لا تعنيني أبدا، الإجابات عمياء، ما زلت أرى هذا، وما زلت أرى أن السؤال هو مفتاح لكل شيء.
0: طيب في مرحلة الطفولة أستاذ رمت، هذه المرحلة يعني الطفولة ليست المبكرة جدا، وإنما بدايات الوعي،
1: نعم،
0: هل تلمس رمزي أنه فيه شيء مختلف، وأن هذا الشيء تحول إلى القلم والكلمة فيما بعد، أما صح، أن هذا الوعي تأخر قليلا إلى الجامعة مثلا؟
1: سأكشف يعني سرا ولم أكشفه سابقا.
0: أكشف يا سيدي.
1: في الرابعة، في الصف الرابع الابتدائي، طلب منا من معلمة أن نكتب موضوعا إنشائيا، وكنا في بداية العام في مثل هذه يعني أيلول، أنا بذكر هذا كتبت
0: وعشت
1: وتخيلت أنا كتبت عن صلاح الدين، قلعة صلاح الدين في عجلون تواجه بيتنا،
0: صحيح،
1: يعني مش من عريشة البيت هي دائما في وجهي، تتلبس بالغيم، تتعمم دائما. فأنا كتبت شيء مختلف أذكره، يعني يعني ليس كلاسيكيا أنه صلاح الدين ولد في كذا كما يكتبون. مبهرة المعلمة،
0: أنا رأيت شيئا مختلفا.
1: صفقوا لها رمزي، صفقوا، نعم، وممكن قاطعتني مرتين. حينما انتهيت طلبت مني أن أقترب، قالت لي من كتب لك؟ أنا
0: هذا أفضل مديح.

0: عام لم تكتمل كلمة أنا التي قلتها إلا والصفعة تملأ وجهي من هذه المعلمة.
1: يعني أنا لم تصدق. نعم. يعني. طب وهذا
0: هذه شكلت لي صفعة. شكلت لي حالة. ثاني يوم أمي يعني زارت المعلمة والمديرة المتفهمة، وسأذكر اسم المديرة سلوى الربضي، وما زالت يعني أتمنى لها طول العمر. هي التي منحني، قالت لي عليك أن تثبت كل يوم بأنك أنت صاحب هذا
1: النص.
0: هذا النص، وفتحت لي الإذاعة المدرسية في كل وقت. وما زالت يا هزاع هذه الصفعة هي العتبة التي تجعلني، نعم عتبة، تجعلني دائما ليس لأثبت نفسي للعالم بقدر ما أثبت نفسي لنفسي.
1: جميل. يعني إذن هو وعي مبكر، وعي وموهبة تفتقت في الخطوات الأولى،
0: وبالفعل كبرت مع هذا الموضوع. أنا أعيش، والدي كان أيضا لديه مطعم ويتحول في رمضان إلى بياع القطايف، وكانت القطايف، وكانت هذه الفترة يعني مش عارف اللي هي ليست بيئية وليست صحية، تباع بالجرايد، الجرايد القديمة. فكانت تأتينا رزم من الجرايد القديمة، هذا كنت في الصف الرابع أو الثالث. نعم. فاندغمت فيها، اندغمت فيها، كانت يعني وجه ثاني لي. الكتاب يعني كان دائما رفيقي، بالإضافة إلى الحكاية.
1: هل كنت وأنت تلك الفترة وأنت طفل وأنت تقرأ الجرائد القديمة يخطف ببالك أنك ستكون كاتبا صحفيا ولك زاوية مهمة في جريدة الدستور؟
0: والله إني كنت أتمنى حينما أرى صورهم أقول يعني ممكن أن يكون لي صورة هنا. فهذا ممكن لا أعرف، يعني ما لم أكن أتلمس أنه وعي أو غير وعي، لا أستطيع الإجابة عنه. لكن أيضا الحكاية هي التي عددتني بشكل أعمق. يعني ولدت في بيئة، لدي أب حكا ولدي جدة مدهشة رحمه الله، كانت تمتلك يعني قدرة هائلة. الآن حين أسترجع وهي جدتي أميرة، هي عمة والدتي، قدرة هائلة في البداية من أي مكان في القصة، ليس بداية كلاسيكية، ثم تستدرج.
1: يعني لديها مهارة،
0: في القص مختلف،
1: وكأنها توازي القاص المختلف.
0: نعم. يعني يعجبها انفعالي، ولذلك أنا يا ما بكيت على قصص، يا ما بكيت على الشاطر حسن حينما واجه الغولة. وبالفعل كنت أتمنى أن أدخل هذه القصص.
1: إذن القرية وهي كفرنجة التي أصبحت الآن مدينة،
0: نعم،
1: كانت مفتوحة على الحكاية ومفتوحة على الميثيولوجيا والقصص الغريبة والغرائبية في تلك الفترة. هل أثرت هذه بنوع الكلمة عند رمز الغزوي؟
0: لا شك. أنا بالفعل ابن البيئة، وبتعرف الكاتب هو ابن بيئتي، والطفولة يعني الخمس سنوات الأولى من العمر هي التي يعني تؤثر وتخصب السنوات
1: وتلاحق وتلاحق حتى في سنوات عمره.
0: يعني حينما مثلا أرى الأعراس، الإنارات، الحكايات، السهرات، اللعب في الحارات، وممكن لدينا يعني منطقة جبلية أيضا، الوديان، العصافير، الكائنات حوالينا، هذه الأشجار، أخوة الأشجار هذه. يعني أنا لا أنسى أبدا أخوتي مع شجرة، شجرة الخزرك، بالعمر خمس سنوات. حينما تذكر الآن كيف يعني أخيت هذه الشجرة، بقيت أمامها لمدة نهار كامل أتأمل أول إزهارها، وبكيت والله قبل سنوات حينما قطعت هذه الشجرة في غاباتنا واندثرت. وأنت تعرف يعني أنا كيف أدافع عن الطبيعة، ويا ما أطلقنا حالات للحفاظ على الأشجار، ونقول دائما ما فائدة الاستثمار في عجلون،
1: وكأن قطعة منك قد انتزعت.
0: نعم. وهذا والله يعني ما أحسه بالفعل. يعني أنا أشعر أنه الأشجار تسلم علي حينما أر، أشعر بمفردات الطبيعة أيضا قريبة لي.
1: أنت تذكرني دائما أنا أنحاز إلى الشجرة أكثر من انحيازي إلى الغابة، بمعنى أن إحنا في مناطقنا قد انحسرت الغابات وتعرضت لرعي جائر.

0: وتقطيع. فأصبح عندما نرى شجرة على حافة جبل نرى تلك الغابة التي تلاشت
1: التي كانت.
0: التي كانت،
1: نعم.
0: يعني نجد في هذه الشجرة حزن الغابة الذي مضى. طيب أستاذ رمزي، الآن أنت انتقلت إلى المرحلة الجامعية ودراستك كانت مغايرة لاهتماماتك على الأقل نظريا، يعني
1: نعم.
0: أنت درست الفيزياء وأنت تركيبتك تركيبة شاعر وفنان،
1: صحيح.
0: ولك علاقة مع الأشجار ومع
1: كسر
0: الحجارة
1: أفق
0: ومع
1: توقع.
0: كيف حدث هذا ولماذا؟
1: بالفعل هذه الثنائيات التي أمتلكها، يعني أحيانا أقول أنا ضوء يتكسر، وهذه ممكن الثيمة التي يعني أبني عليها سرديتي الخاصة. الضوء يمتلك يعني شيء مغاير، يتصرف أحيانا كجسيم، مثل جسم يصطدم ويرتد وأحيانا أخرى يتشكل ويتصرف كموجة، يعني الموجة تعبر وتنتقل وتحمل طاقة. هذا الثنائيات
0: ويتجمع أحيانا في بؤرة.
1: نعم، هذه الثنائيات الضوئية شكلتني حقيقة في 87 كنت على عتبة الثانوية، اندلعت الانتفاضة الأولى، وكان النص المدهش الذي أوصلني إلى المرتبة الأولى في الشعر والإلقاء في عجلون، مديرية عجلون في ذاك الوقت، عن نص اسمه حجارة ودموع. تخيلت في ذاك الوقت أن دموع الأمهات التي تنهمر على أبنائهم الذين تتكسر أضلاعهم وأيديهم بيد الطغاة الإسرائيليين، كانت حجارة تعود وتنمو لتكون بين أيدي هؤلاء الأولاد الذين لا يغلبون. ذاك الموقف جعلني بالفعل أتأمل، لماذا لا نمتلك يوما قنبلة تحمينا وتعيد وتسند قامة كرامتنا؟ فكان أن أحببت الفيزياء في ذاك الموقف، وحببني بها أستاذ لدرجة كان يقول أنت يعني تسبق عمرك بالتفكير بالسؤال. كنت لك أقول أنا أمتلك السؤال، وبالتالي أنا يعني لا،
0: وبالتالي السؤال يقودك للبحث.
1: بالضبط، فهذا ما جعلني أن أقول نعم أنا لدي خامة الشعر والكتابة، وكان معروفا في المدرسة، وأيضا يساعدني المعلمون، والآن هم بالفعل يقولون كنا نتأمل فيك وكنا نراك كاتبا، وكان أستاذي وأنا بالصف الثالث إعدادي يسميني الكاتب، يعني هذا ومدرجة. لكن الشيء المغاير أنني وقفت أمام ثلاث خيارات في بعثة دراسية إلى ثلاثة دول، هي العراق وتركيا والمغرب، وكان أن أختار في أحدهما، أما أن أدرس في العراق العلوم أو في تركيا الحقوق أو في المغرب الاقتصاد. وتذكر في عام 90 كيف كان المد القومي
0: بالضبط
1: يشعل الناس.
0: صحيح.
1: ويشعل، وكانت الجيوش يعني تلتهب ل
0: وطبول الحرب
1: وتقرع 33 دولة. كيف لهذا الفتى المجنون حقيقة أن يترك دولتين في رخاء ويذهب، نعم، ويذهب عنادا من عند رأسه، ويعني يعاند الأهل أيضا ويقول هذا خياري.
0: أنت ذهبت إلى بغداد.
1: نعم، درست في بغداد
0: ودرست الفيزياء،
1: ودرست الفيزياء التي أريد وأحب، وهذه الفيزياء لم أندم يوما أنني درستها.
0: هل يعني خلال فترة الحياة الجامعية، تعرف أن احنا معظم ثقافتنا وشخصيتنا تتشكل داخل الحرم
1: في الجامعة؟ نعم،
0: لأن هناك حراكا ثقافيا وسياسيا وعلميا وفكريا إلى غير ذلك، ما بين محاضرات الفيزياء وهذا الشغف بالكتابة، هل هنالك علاقة ما بفيزياء الكتابة؟
1: جميل.
0: هل رحلت الفيزياء
1: نعم.
0: إلى داخل الجبل
1: فزيأت الكلمة.
0: نعم.
1: أنا ما في هذا، حتى بحثت على المصطلح أن أفزيئ الكلمة. كنت يعني ومن المتقدمين في الدراسة بالفيزياء. أحب هذه المادة، أحب فلسفة الفيزياء أكثر من معادلاتها. رغم أني أرى المعادلة الآن هي عبارة عن قصيدة.
0: نعم.
1: من التكثيف، من الإيحاء.

0: الذات، من المد على المعنى،
1: ذات إيقاع.
0: نعم،
1: وإذا اخترنا الإيقاع المعادلة الفيزيائية لم تصل إلى الإجابة.
0: كنت أراوح، تعود الثنائية إلى رمزي أيضا في هذا أن أراوح بين الأدب والفيزياء. لم أترك الأدب بل اختمر معي هناك. تعرفت، أنت تعرف البيئة البغدادية كيف كانت، خصبة
1: وحاضرة
0: كتاب، نعم، وأمسيات والشعر وموسيقى رغم الحرب. وهذا أيضا يعني أنا مدين له بالتشكل. نعم، نقلت الفيزياء حتى في اللغة، حينما مثلا نشرت أول قصائدي بخط اليد على لوحات في باب قسم الفيزياء، وسميته بعد خامس. هذا المعرض الشعري قصائد الأولى سميته بعد خامس، وأنت تعرف البعد الخامس هو يعني مصطلح يعني من إيحاء الفيزياء.
1: أكيد.
0: الأبعاد الثلاثة والبعد الرابع الزمن، هذا البعد الخامس هو بعد التخيل الذي نترك له للقارئ
1: مساحة للتأويل،
0: مساحة للتأويل، وألا نكون أوصياء على ما يراه القارئ. ثم بعد سنوات طويلة وعقود أنتجت قبل سنتين بعد خامس، ولكنه ألبوم صور. أيضا أنا وجدت في الطبيعة تلك اللوحات التي تستطيع أن نقول أنها هذه بعد خامس، استللتها من الطبيعة وأطلقت عليها بعد خامس، بمعنى أن أترك للرائي والمشاهد
1: أن يكون شريكا،
0: أن يكون شريكا في هذه اللقطة. كما يعني في بداية مشواري في ذاك الوقت في عام 92 تركت للقصيدة المنشورة على الجدار الحر أو هذه الجدران.
1: طب هو هذا السؤال الذي يطرح نفسه هنا، أنت بدأت شاعرا تقريبا يعني ثم هجرت الشعر، لماذا أغواك الشعر ولماذا غادرته؟
0: يعني بتعرف هناك مقولة تقول أنه يعني ليس لديه قلب من لم يكن قبل 20 أو قبل 30 شيوعيا، وليس لديه عقل من بقي شيوعيا بعد 30. وأنا أقول ما من كاتب إلا بدا شاعرا
1: بشكل ما.
0: بشكل ما كانت تغوينا هذه الأشياء. ربما أنا وما زلت أحب الشعر وأكتب، لدي ديوانان شعر، ولكن يعني وجدت أن أيضا هذا من باب كسر أفق التوقع للرائين. كل الذين يعرفون رمزي في بداية في التسعينيات من 94 و95 إلى 2000 يقول هذا الشاعر قصائد وانشر في الرأي والدستور. حينما أصدرت أول كتاب كان القصة القصيرة، غبار الخجل، عن وزارة الثقافة في عام 2000.
1: أذكرها تماما.
0: ولذلك هذه كسر أفق توقع،
1: كسر أفق هذا الهدف. أم أنها هي يعني مرحلة في رمز الغزوي؟
0: هي مرحلة. يعني أنا مدين بالفعل للشعر وما زلت مدين له، أنه يعني هذا الولد الرعوي أو الفتى الرعوي الذي في داخلي تؤججه القصيدة، تؤججه الكتاب الشعري.
1: لكنك يعني رحلت الشعر معك إلى القصة.
0: نعم.
1: في لغة القصة.
0: أيوه، في لغة القصة. وحملته معي هذا مثلا، والذي يعني يقرأ غبار الخجل ومن بعدها مؤرق القامش أو موجة قمح حتى يحفظ من الأسماء أنها هذه يعني مخصبة في اللغة الشعرية، في الحالة الشعرية، ولكن النص أيضا والقص في بالي. وسيأتي بعد ذلك زمن حينما طلبت إلى الصحافة.
1: طيب يعني أنا أسأل سؤال غريب شوي. الفولكس فاجن. سيارتك
0: الأولى.
1: نعم. التي كانت تميزك وتميز رمز الغزو عندما يأتي إلى عمان ويحضر الصالونات والفعاليات، كيف علاقتك مع تلك السيارة في تلك المرحلة؟ وهل غادرت مخيلتك الآن؟
0: أبدا، أنا كنت كلما نزلت من هذه السيارة أشكرها. كنت أنسن
1: الخنفساء.
0: نعم، الخنفساء الكيفر هذه بفعل كنت أنسنها، أحسها رفيقة. هي لم تقعد يعني لم تمضي معي إلا 3 سنوات بسبب أني يعني كنت أقتحم بها الجبال وغير
1: وهي تحتمل.
0: نعم،
1: يعني
0: وتحتمل هذا الموضوع. كانت حكاية بالفعل، يعني حينما كان بعض الأصدقاء أن

0: ثمانية في السيارة.
1: هذه السيارة الصغيرة.
0: السيارة الصغيرة بالفعل ما زالت يعني تشكل في مساحة البداية. البداية نعم، ذاك الولد الذي أو الفتى الذي تعجبه الطريق ولا يعجبه رأس الجبل، ذاك الفتى الذي يرى في كل لحظة في طريقه إلى هدفه هو مشروع لسعادة لحظة لحظية يجب أن يعيشها بكامل قلبه وكامل عقله.
1: طيب خلينا الآن رمز الغزو هذا المتشعب وهذا الشتات المدروس أو المسيطر عليه من الفيزيائي إلى الشاعر إلى كاتب القصة القصيرة، وأنت لك علامة في إنتاج القصة القصيرة، يعني أصبحت لك حضور وسمة، وتلاشى النظرة إلى رمزي الشاعر، الآن يحضر رمزي القاس بالمفهوم النقدي ومفهوم الحضور الثقافي. لكن فجأة، وطبعا ليس فجأة لكن هو هكذا ظهر، أن رمزي أصبح صحفيا، بمعنى ليس الصحفي الذي يعني يرصد الأخبار ويقوم بالتغطيات، إنما صاحب عمود صحفي فيه فكر، فيه موقف من الحياة، موقف من السياسة والاقتصاد، المجتمع، السياق العام. كيف تحولت إلى مهنة الصحافة؟
0: ربما هذه من أجمل الأشياء التي كنت أحضر نفسي إليها.
1: كيف؟
0: في عام 2003 تحديدا في مثل هذه الأيام وجدت اتصالا من صديقنا الناقد الأستاذ فخري صالح، وكان يعمل في الدستور، لم أرجع له في المرة الأولى. وجدت اتصالا ثانيا قال لي يريدك رئيس التحرير، وكان الأستاذ أسامة الشريف رئيس تحرير الدستور. بصراحة لم يأخذ الموضوع بشكل جدي، لكنه ثلث باتصال، فزرت الأستاذ أسامة في مكتبي واستقبلني بحفاوة. قال كنت برفقة جريدة الرأي، أسامة الشريف يقول، في رحلة من أمريكا إلى عمان، وقرأت نصا مدهشا اسمه درجات الجامع. قال إني أعدت مرات
1: نصك. طبعا
0: نصي يتحدث عنه، كنت أكتب في الرأي أحيانا
1: في
0: الملحق الثقافي، هذا عن فتى كيف يعني فتى مع رمضان والصيام ودهشة الأشياء. فقال لي بصراحة نريد أن نمنحك مساحة هنا.
1: جميل جميل.
0: قلت له وأنا أعد نفسي
1: لهذا
0: منذ أن كتبت في بريد القراء في جريدة الدستور أيام الأستاذ فوزي الدين البسومي رحمه الله، الذي نشر لي 4 مرات متتالية على مدار ممكن 4 أشهر، فمررت لزيارتي وشكره. قال لي في ظرف سنوات ستكون كاتبا في صحيفة ما.
1: نبوءة هي.
0: نعم والله، رحمه الله الأستاذ فوزي.
1: الله يرحمه.
0: فمنحني أسامة الشريف أول زاوية، قال لي اكتب يوميا. قلت لا يا رجل، لست بقدر الكتابة اليومية، هذه مطحنة.
1: نعم صح.
0: فقال لي كما شئت. قلت سنبدأ بالتدرج، يومين، 3، 4، وصلنا في عام 2008 أصبحت كاتبا يوميا. وهذا ما جعلني كنت يعني حينما عدت، نبيلة زوجتي تقول لي من جد أنت كيف بدك تدبر حالك كل يوم تكتب، يعني
1: من أين تأتي بالأفكار
0: هذا؟ يعني قلت بيسر الله. ولكن اشتباكك مع مفردات الحياة سواء سياسة أو أنا نقلت لغة الأدب، الحالة الأدبية، وأنا لازلت ما زلت أقول أنا دخلت الصحافة من بوابة الأدب.
1: صحيح.
0: محملا بعطر الشعر، بالينابيع، بالغابة،
1: أوسع بوابة، ممكن
0: بالسفر، بالاختلاف، بالفيزياء. كنت أقول أنا لا أريد أن أهبط باللغة إلى اللغة الدارجة، ولكن سأحاول أن أسمو بلغات الصحافة
1: إلى لغة وسيطة،
0: إلى لغة وسيطة مشتركة مع قراء
1: ذات نكهة أدبية.
0: وهذا بالفعل الذي حدث.
1: طب

0: هذا العمود سحبك من مهنتك في التربية والتعليم والتدريس؟ نعم. وتركت وتفرغت
1: نعم، وهذا ما جعلني بالفعل أن أترك العمل التدريسي.
0: كم سنة مع محبتي؟
1: ممكن أقل من 10 سنوات. مع محبتي الغامرة للتدريس، تدريس أراها يعني تلاقح بالأفكار، تلاقح بالأرواح، بالعقول. وأيضا عدت بعد ذلك للتدريس الجامعي.
0: سنتحدث عن هذه المرحلة، لكن أتخيل أنا أن رمزي المعلم حينما دخل إلى غرفة الصف لأول مرة كمعلم، هل استذكر رمزي الطالب الذي كان يجلس في مقاعد مع هؤلاء الطلبة الصغار؟ نعم. هل قارنت في تلك اللحظة الفارقة بين رمزي الطالب في المقاعد وبين الآن رمزي الأستاذ الذي
1: نعم. دخل؟ أنا لم أتوقع أن يعني أدرس حقيقة.
0: لم يكن ضمن حساباتك؟
1: نعم أبدا. أنا كنت أريد يعني السفر. حقيبتي على ظهري في ذاك اليوم، يوم جمعة، بعد تخرجي 14 يوما تحديدا.
0: سريع كان.
1: نعم، أنا وصلت، بعثت لطلب خدمة التوظيف بعد 14 يوم، وأنا نازل ومعي أبي وشنتتي على ظهري إلى العقبة، ومن ثم التخطيط إلى خارج
0: آفاق أخرى.
1: نعم، يقول لي صديق في المكتبة: مبروك مبروك يعني. فوالدي يقول بعد: مش مبارك لك على التخرج؟ بقول له: لا، مبارك لك على الوظيفة. فكان أن توظفت معلما في وزارة التربية والتعليم.
0: فكسر حلم السفر.
1: فعدنا. الآن وضعوني في مدينة جميلة، في بلدة جميلة اسمها راسون.
0: نعم.
1: والآن يعني طلابي الأحباء والذين أتواشج معهم بالروح ما زالوا الآن سيتذكرون حينما يسمعوا هذا الصوت. قال لي مدير التربية حينما يعني اعترضت على أن يبعدني عن مدينتي، قال لي: جربها يومين
0: أشوف.
1: حينما دخلت إلى منطقة السوس، هذه المنطقة العتبة إلى راسون الجميلة، الغابة، كان الندى ما زال يعني يمتلك الجناحات التي تهبط على الشجر. بداية
0: جميل.
1: والله وحشت الصباح، الانتعاش. فلم أعود إلى وزير التربية.
0: وقررت البقاء.
1: ولكن هناك الصف الذي أدرسه أنا لا يعني لا يزيد عمري عن 4 سنوات عن أعمار هؤلاء الطلبة.
0: قريب يعني من الآخر.
1: مجايل لهم. ولكني الحقيقة يعني قلت سأعمل انقلابا في طريقة التدريس، لأني لا أؤمن بالتلقين، أؤمن بالأسئلة.
0: صحيح.
1: بالحر. وهذا شوي بدأت أول شهر كان شوي فيها صعوبة، مع يعني كيف تنقل طلبتك، طلبة متعودين على البصم، طلبة متعودين، ولكن الآن ما أواجهه الآن
0: يعني
1: الآن ومن طلبة الآن من يحمل درجة الدكتوراه، ومنهم من مهندسين يعني متمكنين، وأعضاء في نقابة المهندسين، محامين مشهورين. هؤلاء يعني بالفعل الآن اعتبرهم الرصيد الأول. هذه كانت علاقة كثير متيني معهم. كنت بحاول أني بالفعل كمان أجرهم معي إلى ما أحب، إلى الشعر، إلى الكتابة، إلى الصحافة، وهذا ظهر لديهم الآن.
0: هذا لم تستطع التوفيق بين عملك كمدرس وعملك الجديد ككاتب صحفي شبه يومي؟
1: يعني بتظلك يعني بين يعني
0: يكون شيء على حساب
1: بالضبط.
0: شيء
1: يعني أعتقد بأن الصحافة هي يعني امرأة حرة لا تقبل الضرة.
0: أيوة صحيح.
1: فكان أن أخلص لهذا العمل المهنة، ومن ثم أيضا يعني أيضا فرعت، أنه أنت تعرف الاشتراطات اليومية للحياة، مهنة واحدة لا تكفي، شغل واحد لا يكفي، فأيضا أنت بحاجة إلى أن تنوع. يعني لو باليد كان يبقى الإنسان كاتب قصة ورواية وينشر، ولكن القصص لا تقوم.
0: الأدب لا ينفق على صاحبه،
1: لا ينفق على صاحبه، أنت تريد أن تنفق عليه.
0: لديك عائلة ولديك عائلة
1: والتزامات، ويعني بالنهاية
0: أنت يعني في خلال هذه الفترة كنت تنتج في الصحافة وتنتج في الأدب.
1: نعم.
0: وكأن لديك جناحين يعني متوازية.
1: هذه أيضا نعود إلى الثنائية.
0: نعم.
1: ثنائية الضوء هذا. كنت أقول لك بأن الصحافة جعلتني دائما على قيد العمل
0: وعلى قيد اليقظة
1: والتفتح، لا يجب أن تتوقف. وقلتها الواقف حجر،
0: صح،

0: إلى حياتي متشعب مطلع متابع بكل المجالات. أيضا لم أنسى هذا، أريد لدي مشروع في القصة، لدي مشروع في أدب الأطفال بالرواية، لدي أيضا في أدب المكان. أنا جنحت إلى الأفقية في هذه الأشياء رغبة من عند نفسي حقيقة. أنا رجل يحب التنوعات، يحب، يعني قلت لك بأن الضوء حينما يتكسر، حينما ينكسر الضوء الأبيض يتحول إلى طيف من الألوان.
1: يعني أنت تذكرني بهذا التشعب كالنهر حينما يقترب من المصب يتحول إلى تفريعات فيخلق دلتا خصبة وغنية.
0: وهذا وهذا وهذا بالفعل دائما أتمثل هذا الحوار.
1: طب أنت ربزي حصلت في مسيرتك والتي ما زالت متواصلة وإن شاء الله العمر الطويل على عدد من الجوائز المحلية والخارجية في تخصصات مختلفة، كيف عانت لك هذه الجوائز؟ كيف أثرت في رمز الغزوي؟
0: ممكن أول جائزة أثرت فيه وحبيتها أنه اتحاد طلبة العرب عمل مسابقة وأنا فزت في شهر طلب العرب، هذا في
1: وأنت طالب في الجامعة.
0: نعم نعم، هذه جعلتني بالفعل ممكن وضعتني أمام مسؤولية. بعد ذلك أول جائزة، جائزة أدب أفضل كاتب صحفي لرابطة الكتاب الأردنيين عن كتاب اللي هو الدحنون، وهاج الدحنون. هذه بالفعل وضعتني أمام مسؤولية كبيرة جدا، سيما أن الذي اشترك عشرات الكتاب الصحفيين في ذلك. نعم، في 2008
1: كنت عضو هيئة إدارية.
0: نعم،
1: في الرابطة
0: في 2008. هذه كانت يعني من أهم الجوائز التي دفعتني. معقول أني يعني أنا ابن مبارح في الصحافة وأني أحقق هذا
1: مع
0: نعم مع جهاب وأحترمهم وأتعلم منهم.
1: طبعًا طبعًا.
0: أنا أتعلم منهم كنت، ولكن بالفعل حتى أحد الأصدقاء رحمه الله كاتب صحفي قال لي بالفعل أنت تستحقها، وكان منافسا للمسابقة. المهم الجوائز بقدر ما تمنحك يعني أفقا جديدا، بقدر ما تضعك أمام مسؤولية على الأقل أمام نفسك.
1: صحيح،
0: يعني أن تتجدد، أن تخصب عملك دائما. لا يكفي وصلت للجائزة، ليست نهايات،
1: لا، هي مؤشر أنك استمر وتواصل.
0: هي بدايات أخرى، هي بدايات إلى، وبالفعل وتوالت الجوائز. ممكن حصلت أيضا على جائزة شومان في أدب الطفل في الرواية. هذه بالفعل يعني،
1: يعني حتى في الجوائز أنت متعدد تفوز.
0: نعم،
1: هنا وهنا وهنا.
0: نعم،
1: يعني بهذا القطاع وفي هذا القطاع.
0: نعم،
1: يعني ليس بقطاع.
0: وفي قصة وتيسير سبول في القصة القصيرة أيضا، في
1: كتارة وصلت
0: كتارة إلى
1: القائمة،
0: إلى القائمة القصيرة. والله لا أتقصد المشاركة في المسابقات بقدر أن يعني أنت تقدم أحيانا، ولكن لا أتقصد أنه أنا أعمل لهذه، مع أنه الأصل الواحد أنه يعمل، لأنه بعرف أنه هاي الجوائز أصبحت يعني في ناس متخصصين بيشتغلوا لها خصيصا.
1: طبعا صارت يفصل تفصيلا.
0: أنا لا، أنا لا، أنا
1: بطبيعة الحال،
0: على طبيعة الحال أوديها. ولكن الجائزة الكبرى دائما هي تفاعل الناس حولك.
1: أكيد
0: تفاعلك أنت ككاتب، الكتابة اليومية منحتني ذلك البعد، البعد الجديد الذي يعني يدخلك إلى المجتمع. أنت ترى بعين آخر، الناس تنتظر ماذا أنت ستقول بالفعل أصدقاء لك. أيضا كل ذلك لا يمنحك الميزة بقدر ما يمنحك أن مسؤوليتك أن تدفع بالآخرين دون أن تتعالى ولا تتأسف. الكتابة لا تعني أن تتأسف،
1: ليست الكتابة من برج عاج.
0: لا، عليك أن تعرف، وأنا ما أتمثله حقيقة، أن الكتابة شراكة. النص شريك بين الكاتب والقارئ دائما، وهذا ما أتمثله حتى في النص القصصي، في النص الروائي. أنت تكتب، نحن نكتب، لماذا نكتب؟ نكتب إلى قراء محتملين الآن أو بعد سنة أو بعد قرون عديدة. هؤلاء يجب أن نقيم هذا النص، يقيم شراكة آنية بيننا في المقال لمدة 5 دقائق. هذه الشراكة تستمر في النص، ممكن تستمر إلى دقائق، في الكتاب تستمر ممكن يومين. المهم هي شراكة.

0: شراكة الكاتب مع قارئه.
1: طب أنت يعني هذا التعدد هل قادك أنك تكتب بكثافة أكبر؟ يعني بمعنى أنت غزير الإنتاج على صعيد النشر الكتب سواء في الصحافة أو في بالطبيعة وفي القصة القصيرة ويعني متعدد النشر، وبتجربتك العمرية يعتبر إنتاجك فيه غزارة إلى حد ما. هل الغزارة هي ناتجة عن أن رمز الغزوي فيه يعني طبقات كثيرة ومتعددة، أم أن هذا التعدد جعلك تنتج في كل مسار وبالتالي المجموع العام كان يعتبر نسبيا كبير؟
0: يعني أنا من الأشياء التي تعددني حقيقة هذه الأشياء الكتابة تعددني كما كانت تعددني الوقوف بين مرآتين. حينما تقف بين مرآتين ترى كم من هائلا من صورك. في طفولتي أيضا في الأعراس حبل اللمبات هذا الممدود بين البيوت في العرس كان يشكل لي أكثر من ظل حولي،
1: وكأنه لغة.
0: نعم كان يدبك معي هذا أكثر من شخص. لم أستطع تفسير ذلك أنه من تعدد الأخيلة، ولكن كنت سعيد بهذا التعدد. أيضا احنا انتقلت إلى الإنتاج، أنا بدأت الإنتاج حقيقة نهاية التسعينيات. الإنتاج الأول كان في 2000 ولدي الآن 27 كتاب، بمعنى بكل سنة كتاب. أي لا أرى بالفعل هذا يعني غزارة، ممكن لدي يجب أن يكون أكثر، أنا بقول لأن بمقدار ما أعطي لشغلي وما أعطي يعني أمنح وقتي للقراءة.
1: نعم.
0: وأمنح القراءة ممكن ولا أبالغ يعني مساحة تعادل مثلا 7 إلى 3 للكتابة. وممكن أكثر.
1: نعم.
0: ممكن أن تصل إلى 9 أجزاء الوقت قراءة وجزء
1: كتابة. هذا جميل جدا لأن القراءة هي الغذاء الحقيقي.
0: وهذا الكتابة صعبة، الدخول إلى الكتاب متعب للروح،
1: وكلما كتبت شيئا جديدا
0: نعم.
1: صار أصعب.
0: أنت لا تستطيع، أنت تحتاج دائما أن تنطلق، أن تتفوق على نفسك، أنت في في في في في منافسة ليس مع الآخرين. الآخرين شأن أم شأن،
1: صحيح
0: أنت نافس نفسك هذا الموضوع، وأنا أجتهد بهذا الموضوع.
1: وما دمت تنافس نفسك أنت مشغول بالتجويد.
0: بالضبط، بالتجويد، بالتنوع. يعني أحيانا يعني أجد نفسي مثلا في كتابة رواية جديدة لليافعين، وستصدر لي رواية جديدة في الأيام القادمة إن شاء الله، ستشارك فيها
1: محمد.
0: نعم، رواية خصبت فيها، أنا تعرف من حيازي إلى الشباب وإلى اليفاع، فبالتالي خصصت اليافعين بأربع روايات. هذه الرواية الأخيرة
1: صعبة،
0: هذه من أصعب الكتابة، أن تكتب لي ولد أو طفل في عمر 16 إلى 18
1: بين النضج الكامل وبين المراهقة،
0: هذه المنطقة
1: المشتبكة
0: الغائمة المشتبكة العنفوانية التي تحتج على كل شيء،
1: والغامضة
0: المرعبة. بالفعل أنا أندمج معهم، أحب هذه الثنائية وأدخل معها. لدي رواية اسمها القافزون، ستصدر في كندا ودار نشر في كندا، ولكن ستشارك إن شاء الله في ملتقى عمان للكتاب،
1: معرض
0: الكتاب في هذه السنة. اشتبكت فيها مع الخيال العلمي، هاي الفئة التي أحب أن أشترك فيها، أخلط فيها. ستجد في هذا الكتاب فيزياء على تاريخ، على جغرافيا، على أزهار، على أنهار، على سياسة، يعني بلون الحياة.
1: هي هذا التعدد الذي يشكله رمزي سيظهر في هذا الكتاب.
0: هذا الذي أنا أرى. يعني
1: الأذكار كثيرة، لكن أنت يعني درست الفيزياء ثم عملت في الصحافة ثم قررت أن تكمل دراستك العليا
0: في الإعلام.
1: يعني لم تكتفي فقط بالعمل في مجال الإعلام والصحافة، إنما أردت أن تتوج ذلك أيضا بدراسة الأكاديمية. ماذا عن ذلك وماذا أضاف؟
0: يعني أنا ما زلت أرى الآن الحب والعلم ليس لهم وقت محدد لتبدأ به. يعني كل وقت هو يصلح لهذين الجميلين، الحب والعلم. وأنا ابن العلم، يعني أتعلم يوميا، أتعلم من كل شيء، لدي قرون الاستشعار التي تتعلم من الجمادات، من الأصدقاء، من العلاقات، من الزهور، من كل شيء.

0: لماذا لها أؤطر عمل الصحفي في هذا الموضوع؟ كانت المحاولة الأولى حينما بدأ المعهد الإعلام الأردني في أول دفعة، ولكن اشترطوا أن أترك العمل،
1: أتفرغ.
0: ولكن التفرغ يعني
1: طبعاً
0: أن ينقطع العيش
1: بالزبط.
0: فقلت لا، واحتججت على الشرط هذا. ثم عادوا بعد سنوات، نعم، وطلبوني وقالوا تخلينا عن هذا الشرط. وبالفعل كنت في، نعم، درست سنة من أجمل سنوات العمر، مكثفة جدا، ذات أبعاد كثيرة جدا للإعلام الذي أنا أصلا أدرسه يعني. وأكثر ما كان يدهشني أن مكتبة معهد الإعلام الأردني بدأت فيها من الكتاب الأول، تخرجت وقد أنهيتها.
1: الله.
0: نعم، يعني كان كل يوم يرافقني من هذه المكتبة كتب إلى البيت. قلت أريد أن أكثف هذا العمل، ولم أتخلى عن عملي. أيضا بقيت أفرغ نفسي يوميا في الصباح، أكتب مقال اليوم قبل
1: الذهاب
0: إلى، نعم، أصحى من الفجر طالباً. وأنا ابن الفجر، أنت تعرف صحيان الفجر هذا.
1: طب هذا الماجستير في الإعلام قادك أن تعود إلى التدريس مرة أخرى، فعدت إلى مدرسا في عدد من الجامعات.
0: نعم.
1: كيف ترى هذه التجربة بين المدرس الفيزياء في إحدى القرى إلى المحاضر في الإعلام في الجامعة؟ نعم.
0: كانت من أجمل الصدف حقيقة. في جامعة فيلادلفيا يحتاجون إلى أستاذ في قسم الصحافة، وقبل أن أتخرج قالوا قد يقدم، وبالفعل أنا قبلت بضمن في منافسة، قبلت أن أدرس معهم. وكان الوعد، وقدمت لهم في الجامعة، قدمت لهم أنه هذا القسم الصحافة يجب أن يكبر وينضج ليتحول إلى
1: كلية.
0: كلية إعلام نبدأه بالسوشيال، وطرحنا أفكار عديدة، وكان هذا الوعد. ولكن الجامعة رأت بعد سنتين ونصف أو ثلاث سنوات بأنه يعني لا تريد أن الاستمرار في قسم الصحافة. للأسف يعني أجهضت، وأيضا تشتت الزملاء في هذا القسم، ولكن يعني وطلبوا مني أن أبقى في يعني في دائرة العلاقات العامة في الجامعة إذا أحببت، وقلت لا أنا. كانت من أجمل اللحظات أن أعود مدرسا، ولكن المرة هذه في
1: شغفك.
0: نعم. التدريس هو يعني منتهى الكرم الإنساني حقيقة. لأنك لا تبخل بالمعلومة، بالمعرفة، بخيوط المعرفة. ولكن ينتقل التدريس في المدرسة إلى طبقة أخرى. أنت هنا ميسر في الجامعة، أنت هنا تفتح قوة في الجدار في تدريس الجامعة،
1: حالة من العصف الذهني،
0: حالة. نعم. أنا لا أريد أن أقدم لهم الطعام في سبون فود، هذا المعلقة جاهزة، لا، أنت تريد أن تقود هذه الأرواح لتكتشف فيها، لتكتشف الأشياء،
1: أن تزودها بأدوات الاكتشاف.
0: نعم، بأدوات الاكتشاف. وهذا بالفعل يعني للأسف، أنا أقول لك للأسف، أنه يفتقد هذه الحالة في كثير من جامعاتنا ومدارسنا، لأنهم يعتمدون، يقول أنه أنت تعطي المعلومة وتذهب. لا، أنت كيف تخلق عقلا هو الذي يقوم، هو الذي ينفذ من الجدار بعد أن تمنحه ثقبا فيه.
1: صحيح. طيب بنفس السياق،
0: نعم،
1: كانت هناك تبشير هذا المشروع،
0: بشائر
1: لهذا المشروع الذي أنت نهضت به من خلال أو تحت مظلة مهرجان جرش للرعاية والبحث وتقديم مواهب جديدة في الإبداع المتعدد، وهذا المشروع أصبح له بصمة وأصبح له حضور، وكأنك أنت معني يعني بالتدريس بطبقاته المختلفة، وأنك دائم البحث عن الطالب المختلف، عن المبدع، عن رمز الغزوي الطفل في هذه الأصوات، وتضعهم على أول سلم التقدم باتجاه الإبداع.
0: بشاير هو برنامج بالفعل أنا بحبه كثير، واندمجت به، وبشعر مشروعي الشخصي يعني أنه هو يبحث عن الموهبة الحقيقية بدون تزييف، الخامة الحقيقية
1: الصافية
0: بدون واسطة، بدون أي تدخلات، نبحث عنها، نقدمها على المسرح ونقول لهم هذه موهبة حقيقية. أنا أقول بأنه أول هدف عندي كان أن أضع المبدع هذا الشاب المبدع من محبتي للشباب. أنا أحب الشباب كثيرا، أحب أبنائي، وأعرف أنه بأن هؤلاء الشباب يحتاجون إلى من يسند أرواحهم قبل أن يأخذ بأيديهم. هذه مهمة، الكتف التي تسندك. لا أريد أن أكون وصيا على أحد،
1: ولكن تفتح له بابا وهو يكمل المسير
0: ويكمل المشهور. كنت أقول له بأن لدينا موهبة حقيقية، عليك أن تحافظ عليها، عليك أن تنطلق منها، أضعه أمام مسؤوليته، مسؤولية الناس. وأيضا أقول للمجتمع، للوزارات المعنية، للتربية والتعليم، للشباب، لوزارة الثقافة، للمجتمع المحلي، هؤلاء الشباب هم لديهم الخامة الحقيقية، خذوا بيديهم. نعم، وأنا أطمح حقيقة أنه لا يكتفي عمل البشائر فقط في التأشير إلى هذه المواهب، بقدر أن يأخذ بيدها لمدة سنة ممكن بعد ذلك.
1: إحنا حتى يعني نكسب الوقت أكثر، حاب يعني في النهاية نتحدث عن مشروعك الجميل، يتعلق بتوثيق الطبيعة، الأزهار، النباتات، الصخور. أنت أنتجت مجموعة من الكتب في هذا المجال، أتحدث عن هذه التجربة وأهميتها.
0: نعم، قلت لك بأنه اشتباكي مع الطبيعة أو حالي في ذلك بعد في عام 2018، الأستاذ دولة عبد الكريم الكباريتي، وهو كان متابعا لكل ما أكتب، حتى كتب الأطفال كان يطلبها مني يقرأ.
1: جميل.
0: يتابع عمود اليومي، قال لي أنت لديك اشتباك حقيقي مع اللغة المحلية، مفردات الناس، مفردات، لماذا لا تؤطر هذا في عمل موسوعي، ولك مننا الدعم في البنك الأردني الكويتي، ودعموا المشروع وأنتجت موسوعة كيس الراعي، جمعت بيها الثقافة المحلية واشتبكت مع الأزهار والأشجار والوديان، ليس فقط في عجلون، ولكن هذا الموضوع أطر الحال العامة، وصار المشروع اللي هو كيس الراعي، وبدعم مشكور من البنك. أيضا هذا قادني أن أدقق أكثر. أنت حينما تنظر إلى نبعة المي، حينما تدقق في الصخور الصغيرة الموجود فيها، ستجد اللوحة،
1: ألوان
0: وأشكال. تدقق أكثر في شجرة الكينة مثلا، تقلباتها السنوية، شجرة الجيجاب، التوت، لماذا لا أقترب أكثر، أدخل في التفاصيل. دخلت أكثر في الصخور، في الوديان، في الكهوف، التقطت ما يشبه اللوحات التي سميتها بعد خامس. بمعنى هذه اللوحة، النار، رماد النار بعد أن ينتهي، حين تدقق فيه ستجد فيه شكل جميل.
1: الطبيعة ترسم،
0: الطبيعة هي الفنان الأول. أنت ما عليك إلا أن تقتنص. أنا كان دوري أن أقتنص هذه اللوحات من الطبيعة، أن أضعها، أطرها، أقتطفها. فبالتالي سميت مشروعي بعد خامس هي لقطات مستلة من سيمفونية الطبيعة أو سيمفونية الكون. فقط حينما تأخذ مثلا من سيمفونية طويلة أن تأخذ مقطعا وتقدمه، تجمده. يا ما وجدت وجوه في الطبيعة، في الصخور وجدت وجوها، على الأشجار وجدت حالات وألوان، وأنت تعرف يعني شغفي باللون. فكانت هذه نوعا ما يعني خصبت تجربتي الكتابية ودندنت. وتعرف حين مثلا أنت يعني تتعلم العزف على آلة موسيقية، بعد ذلك تترك القوالب الجاهزة وتبدأ تدندن،
1: تخلق لك قالب،
0: يعني هذا من باب نوع التنويع والمحبة. ووجدت أيضا له يعني شركاء.
1: هل لك مشروع قادم في هذا الإطار؟
0: نعم، في عندي في هذا الموضوع أيضا أريد أن أدخل أكثر إلى صميم الطبيعة أكثر. أنا أجد من العشوائيات حولنا قد تستطيع أن تأخذ أشياء منظمة من الطبيعة. يعني ممكن سلسلة من الحجارة.
1: هل الفوضى هي تنظيم ما؟
0: نعم. وأراها هذا. وممكن بالمستقبل إني يعني أيضا في الصورة، ممكن الآن سأبدأ مزاوجة بين الصورة واللون. ممكن أن أعود

0: إلى شغف الأول في صناعة السيراميك، كوني كنت هاويا في لعب الطين، ممكن لا أعرف يعني ممكن لا ما تخبئ
1: لنا. إذن هي هذه التعددية التي تلاحق رمز الغزوي في كل مراحل حياته والتي لا تكاد تنتهي وكأنها حالة انشطارية متعددة متواصلة. حقيقة الحوار جميل جدا وله أفاق متعددة، واستمتعنا كثيرا بهذا الحوار وبوجودك معنا أستاذ رمز الغزوي هذا المتعدد الجميل في رواق الثقافة. نتقدم بالشكر الجزيل لهذا المبدع الكبير والإعلامي وحارس البيئة والطبيعة الأردنية من خلال قلمه وصورته وكتبه المتعددة. مستمعين الكرام،
0: أنا أريد أن أشكر هزاع الإنسان والصديق الذي لولا يعني اشتباكه مع تجربتنا وتجربة وهزاع مشتبك أيضا مع كثير من أبناء مجايلي والذين قبله والذين بعد جيله، وهذا يعني من ثقافتك، وأنا فخور جدا بهذا اللقاء الذي يعني فتح نوافذ في جدار الصمت أحيانا.
1: الشكر لك حقيقة، وشكرا لأنك أنت فتحت هذه النوافذ الجميلة والتي إن شاء الله لا تغلق أبدا. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة من رواق الثقافة نشكر لكم طيب الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
2: رواق الثقافة، الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الإعداد والتقديم هزاع البراري. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهرت الخيل في حياة الإنسان قبل حوالي 4200 سنة. ضجنها الإنسان بسهول أوراسيا ما بين كازاخستان وجنوب روسيا. وصلت لمناطقنا حوالي سنة 2000 قبل الميلاد، واندهش الإنسان العربي من سرعتها وسارع لاقتنائها. الخيل ساهمت في بناء الحضارات القديمة وطوروها الفراعنة لجر العربات في حروبهم. في بلاد العرب ظهرت من الألفية الثانية قبل الميلاد، استولدوها العرب وحسنوا سلالتها حتى انشهر منها الجواد العربي بجمال مظهره وسرعته. تكرمت الخيل العربية بالحديث النبوي الشريف: الخير معقود في نواصي الخيل. العرب اهتموا بالخيل أكثر من اهتمامهم بأي حيوان آخر، ودخلت ثقافتهم وإبداعهم من الشعر، بحيث ما نلقى 10 قصائد من أشعار الجاهليين والإسلاميين ما فيها ذكر للجواد. يقول الشاعر المتنبي: وما العشق إلا غرة وطماعة، يعرض قلب نفسه فيصاب، وغير فؤادي للغواني رمية، وغير بناني للزجاج ركاب. خير مكان في الزمان سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. أيا أسدا في جسمه روح ضيغم، وكم أسد أرواحهن كلاب. وصف الشاعر امرئ القيس الخيل في معلقته المشهورة: وقد اغتدى والطير في وكناتها، بمنجرد غيض الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي. كميت يزل اللبد عن حال متنه، كما زلت الصفواء بالمتنزل. له أيطل ظبي وساق نعامة، وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي.

أعزائي المستمعين، من الأردنيين الأوائل اللي اهتموا بأوصاف الخيل العربية الأصيلة ودونوا معرفتهم بها الأمير الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين في فصل من آثاره الكاملة سماه جواب السائل عن الخيل الأصائل برسالة موجهة للشيخ فؤاد الخطيب، يقول فيها إنه بحاجة لمعرفة الشيء الكثير عن الخيل، وإنه ما في كتاب خاص بالصافنات الجياد يشفي الغليل، ومع هذا بحث ما تيسر في المعتمد من الكتب العربية وما ورد في بعض أشعار العرب من وصف الخيل وأصنافها، واستشهد بالآية الكريمة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وغيرها من الآيات الكريمة، بالإضافة إلى الحديث الشريف بطونها كنز وظهورها حرز وأصحابها معانون عليها، ويستشهد بجواب واحد من الحكماء عن سؤال أي الأموال أشرف، قال فرس يتبعها فرس في بطنها فرس. يذكر المغفور له الملك عبد الله الأول بن الحسين أنه أصناف الخيل ثلاثة: العراب والعجميات والمولدات. العراب أفضلها وأغلاها قيمة للسيف والغزو، وتتغالى ملوك العرب في أثمانها وتعدها لمهام الحرب.

وأحسنها موجود في الحجاز ونجد واليمن والعراق والشام. العجميات هن البراذين والمعروفة بالكدش أو الأكاديش، وهذه مجلوبة من بلاد الترك والروم. والثالثة المولدات اللي هي بين العراب والبراذين، من ألوان الخيل مثل ما وصفها الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين، الشقرة والشهبة والسودة والصفرة والحمرة. واستشهد بيت الشعر اللي يقول: وأحمر كالديباج أما سماؤه فري وأما أرضه فمحمول. ويذكر المعاني عن أرضه اللي هي القوائم وعرض صهوته، والصهوة هي موضع السرج على الفرس وصهوة كل شيء أعلاه. بقى أن نذكر أن الإسطبلات الملكية الهاشمية ما خليت من الجواد العربي الأصيل من تأسيس الإمارة حتى يومنا هذا.

0: أعزائي المستمعين، اهتموا الأردنيين الأوائل بالخيل الأصيلة واقتنائها، بحيث إنها ما تنباع. الفرس الأصيلة بيع كامل، يعني بيع قطعي، بحيث تخلص الفرس للمشتري. يبيعوها على نظام اسمه بيع المثاني. من شروط بيع المثاني أن المشتري يعيد للبائع أول وثاني مهرة من الفرس الأصيلة موضوع البيع، حتى يظل نسل الفرس بحوزة صاحبها مثل ما هو بحوزة مشتريها. والبيع يكون بوضع يد البائع والمشتري على ناصية الفرس، يعني رقبتها، بحضور مجموعة من الشهود، وينذكر أصل الفرس واسم البايع واسم الشاري وشروط البيع، بما في ذلك النسل اللي يرجع للبايع بعد مرور 100 يوم على ولادة المهر. ولا بد للمشتري من إشهاد الناس على ولادة المهر خلال 10 أيام، ومدة إرضاع المهر 30 يوم، مثل ما ورد في كتاب القضاء البدوي الصادر سنة 1936 للقانون الأردني عودة القسوس. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حمادي يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثامنة ليلاً، الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم إليكم موجزاً لأهم وآخر الأنباء. انطلاق تعداد السكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة. تدشين برنامج من المحلية إلى العالمية لدعم عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون قادرة على التصدير. وزير الزراعة يؤكد الحرص على دعم المزارعين والوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم. مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن الشؤون البيئية يختارون مدينة عمان عاصمة للبيئة العربية. توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال 4 أشهر وفق نتائج أولية. المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة لتعزيز الوعي بالمخاطر السيبرانية وترسيخ ثقافة الأمن الرقمي. المستشفى الميداني الأردني نابلس 12 يجري عمليات جراحية نوعية ضمن الخدمات التي يقدمها للأهل والأشقاء في محافظة نابلس. الهيئة الخيرية الهاشمية تواصل توزيع الخبز على الأسر في مخيمات النزوح في غزة. إغلاقات وتحويلات مرورية في عمان الجمعة تزامنا مع ماراثون عمان. وأخيرا، طقس لطيف الحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا خلال الأيام الثلاثة المقبلة في معظم مناطق المملكة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم بإذن الله عند التاسعة بنشرة إخبارية مفصلة. كونوا معنا، إلى اللقاء.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم، أو بلاش خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
3: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

مع عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، تستوي الأمم العظيمة على قمم الرفعة والازدهار حين تجعل من التخطيط العملي المنظم بوصلة لمسيرتها، ومن الرقم الصادق ركيزة لبناء غدها. فالأوطان لا تدار بالظنون ولا تبنى على التخمين، بل تستند في كل خطوة استراتيجية إلى قراءة متعمقة للواقع ورصد أمين لمتطلبات غدها. وفي هذه اللحظة الوطنية يخط الأردن مفصلاً جديداً من مفاصل منعته واستقراره، باقتدار مؤسسي ورؤية رقمية متقدمة، بانطلاق أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026، استكمالاً لتقليد إحصائي أصيل ورصين يتجدد كل 10 سنوات. إن هذا التعداد هو وثيقة العقد التنموي التي نرسم بها أبعاد الأردن الحديث، خريطة استراتيجية متكاملة تحدد بدقة متناهية أين تتجه المدارس والجامعات، وكيف تتوزع المراكز الصحية والمستشفيات، وأين تمتد شبكات الطرق والمياه والطاقة، وكيف توجه الاستثمارات وتصاغ فرص العمل والتمكين الاقتصادي لأجيالنا. وأن قوة هذه الخريطة وشدة وضوحها تظلان مرهونتين باليقين الإحصائي الذي ينسج من قلب كل أسرة وعلى أعتاب كل بيت، حيث تترجم المشاركة الواعية في تقديم المعلومات الدقيقة سواء عبر مسار العد الذاتي التقني أو عبر استقبال الكوادر الميدانية إلى أعظم صور المواطنة الشريكة في صنع القرار. وإذ يقع هذا العبء الوطني على عاتق آلاف الباحثين والمعلمين المخلصين الذين ينزلون الميدان مؤتمنين على رسالة الدولة، فإن وعي المواطن وتعاونه التلقائي يمثلان الحصن الأهم لإنجاح هذا الاستحقاق، لا سيما وأن البيانات المجمعة تحمى بضمانات قانونية صارمة تحيط خصوصية الأسر وسريتها المطلقة بأعلى درجات الحماية، فتكون تلك الدقائق المعدودة التي يمنحها المواطن للباحث الميداني هي ذاتها الاستثمار الوطني الأبقى الذي يتحول غدا إلى مشروعات تنموية ومكاسب ملموسة تمس رفاه كل أردني ومقيم. ولقد استأثر هذا الاستحقاق الوطني الكبير باهتمام الصحافة وكتابها، فخطت عديد المقالات التي حللت أبعاده التنموية والاقتصادية وأكدت أثره الفارق في إعادة قراءة الاحتياجات الوطنية وبناء مستقبل الدولة. وبهذا الصدد من صحيفة الغد نقرأ: التعداد العام 2026 تحديث بيانات جديدة لإعادة قراءة احتياجات الاقتصاد والتنمية، بقلم عبد الرحمن الخوالدي، ويقول: مع انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن 2026 اليوم، يبدأ الأردن عملية واسعة لتحديث واحدة من أهم قواعد البيانات الوطنية في مسعى لتوفير صورة أكثر دقة عن السكان والمساكن وتوزيعهم وخصائصهم، بما يعزز قدرة صانع القرار على التخطيط للخدمات والمشروعات وتوجيه الموارد وفق الاحتياجات الفعلية. ويستمر التعداد حتى نهاية تشرين الأول ضمن مرحلتين، تبدأ الأولى خلال الأيام الثلاثة الأولى من الشهر من خلال التعداد الذاتي لنحو 20% من المشمولين، فيما تنطلق في الرابع من تشرين الأول مرحلة التعداد الوجهي التي يتولى خلالها الباحثون زيارة الأسر واستكمال البيانات حتى نهاية الشهر. الكاتب يضيف: لا يأتي التعداد كعملية طارئة أو منفصلة عن مسار العمل الإحصائي في المملكة، إذ يجري الأردن تعداده السكاني بصورة دورية كل 10 سنوات، ويستعد حالياً لتنفيذ التعداد الوطني السابع مستنداً إلى خبرة تراكمية في هذا المجال وإلى تطور الأدوات المستخدمة في جمع البيانات ومعالجتها. وتزداد أهمية التعداد الحالي في ظل التحولات التي شهدها المجتمع خلال العقد الأخير، سواء على مستوى التوزيع السكاني بين المحافظات والمناطق أو التركيبة العمرية أو أنماط السكن أو تغير الاحتياجات المرتبطة بالخدمات والبنية التحتية. الكاتب مضى قائلا: معرفة عدد السكان وحدها لا تكفي لصناعة القرار، إذ تحتاج الجهات المعنية إلى معرفة أين يتركز السكان وكيف تتوزع الأسر وما خصائص المساكن وما الاحتياجات التي تفرضها التحولات الديمغرافية والمكانية.
وهذه البيانات تشكل مدخلا مهما

عند تحديد مواقع المدارس والمراكز الصحية وشبكات الطرق والخدمات الأساسية، إلى جانب التخطيط للاستثمارات والمشروعات التنموية. ومن هذه الزاوية فإن القيمة الرئيسية للتعداد لا تتوقف عند الأرقام التي سيعلن عنها بعد انتهاء العملية، وإنما فيما ستتيحه هذه الأرقام من قاعدة معلومات يمكن البناء عليها في السنوات المقبلة، سواء من قبل المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص أو الباحثين والجهات المعنية بالتخطيط والتنمية. الكاتب يختتم: البيانات التي سيجمعها التعداد خلال شهر واحد يفترض أن تمتد فائدتها لسنوات، وكلما كانت أكثر دقة وشمولا أصبحت القدرة على قراءة الواقع وتحديد الأولويات وتوجيه الموارد أكثر ارتباطا بالاحتياجات الفعلية للسكان. ومن صحيفة الدستور نقرأ: تعداد السكان بيانات تدعم التخطيط للمستقبل، للكاتب إسلام العمري، ويقول: بعد نحو عامين من التحضير والاستعدادات والتجهيزات اللازمة، بدأ العمل الميداني للتعداد العام للسكان والمساكن للعام الحالي الذي يجري مرة كل 10 سنوات ويستمر لمدة شهر بمشاركة نحو 12,000 باحث ميداني. جرى إعدادهم وتدريبهم لتنفيذ عمليات جمع البيانات وفق آلية منظمة تضمن الوصول إلى مختلف المناطق والأسر. وتتميز فرق العمل بكون غالبية الباحثين من أبناء المناطق التي يعملون فيها، الأمر الذي يسهم في تسهيل الوصول إلى الأسر والمناطق المختلفة وتعزيز معرفة الباحثين بطبيعة مناطقهم، فيما تشكل النساء نحو 60% من إجمالي فرق العمل المشاركة في التعداد. الكاتب يضيف: يأتي التعداد السكاني باعتباره واجبا وطنيا بحتا، إذ تتمثل غايته الأساسية في جمع وتحديث قواعد بيانات دقيقة وشاملة يمكن الاعتماد عليها في التخطيط لمختلف القطاعات، سواء في مجالات التعليم والصحة والإسكان والنقل والخدمات والبنية التحتية، أو في رسم السياسات والبرامج التنموية وتحديد الأولويات المستقبلية. وفي هذا السياق فإن نجاح التعداد يعتمد بصورة كبيرة على تعاون المواطنين مع فرق العمل والإجابة عن الأسئلة المطروحة بصورة صحيحة ودقيقة، باعتبار أن جودة البيانات التي يتم جمعها تنعكس بصورة مباشرة على دقة النتائج التي ستبنى عليها الخطط والبرامج المستقبلية. كما أن الأسئلة التي يطرحها الباحثون خلال الزيارات الميدانية هي أسئلة طبيعية مرتبطة بأغراض التعداد وجمع البيانات السكانية، وليست أسئلة شخصية بالمعنى المتداول، ولا تهدف إلى معرفة مصادر دخل الأسر أو ربط البيانات التي يتم جمعها بالضرائب أو الالتزامات الضريبية. الكاتب يؤكد: التعداد يشكل أداة أساسية لمعرفة من هم السكان وأين يتركزون وما طبيعة احتياجاتهم، وهي معلومات لا يمكن الاستغناء عنها عند التخطيط للمستقبل. ومع انطلاق العمل الميداني اليوم ولمدة شهر، تتجه الأنظار إلى تعاون المواطنين مع الباحثين وتسهيل مهمتهم، باعتبار أن المشاركة في توفير المعلومات الصحيحة تمثل جزءا من المسؤولية الوطنية وتسهم في بناء صورة إحصائية أكثر دقة يمكن أن تستفيد منها الدولة والمجتمع لسنوات قادمة. ومن صحيفة الرأي نقرأ: التعداد السكاني أساس التخطيط للدولة والمجتمع، للكاتب خالد الشقران، ويقول: التعداد السكاني الشامل في جوهره عملية وطنية يوفر بيانات عن السكان والأسر والمساكن وخصائص المجتمع، ويساعد على معرفة حجم السكان وتوزيعهم بين المحافظات والمناطق وتركيبهم العمري والتعليمي والاقتصادي. وهذه البيانات تشكل أساساً لصناعة السياسات العامة، لأن التخطيط للتعليم والصحة والإسكان والنقل والمياه والطاقة والعمل والحماية الاجتماعية يحتاج إلى معرفة دقيقة بحجم الاحتياجات الحالية واتجاهاتها المستقبلية. وتتضاعف قيمة التعداد مع التحول الرقمي، حيث يمكن دمج بياناته مع السجلات الإدارية ونظم المعلومات الجغرافية والخرائط الرقمية وأدوات تحليل البيانات، بما يسمح بإنتاج مؤشرات أكثر دقة وتحويل البيانات إلى أدوات عملية لصناعة القرار.
الكاتب يضيف: تكمن القيمة الحقيقية للتعداد في كيفية استخدام نتائجه بعد انتهاء عملية جمع البيانات، فالأرقام تصبح ذات قيمة عندما تتحول إلى سياسات وموازنات ومشاريع. فإذا أظهرت البيانات نمواً سكانياً في منطقة معينة، ينبغي أن ينعكس ذلك على خطط المدارس والصحة والنقل والمياه والإسكان. وإذا كشفت عن ارتفاع أعداد الشباب، فإن النتائج يمكن أن تساعد في توجيه برامج التدريب والاستثمار وفرص العمل. وهنا يتحول التعداد من عملية إحصائية إلى أداة للتنمية وتحسين الخدمات. وفي هذه العملية يأتي المواطن في قلب التعداد، لأن دقة النتائج تعتمد على دقة المعلومات التي تقدمها الأسر والأفراد، فكل أسرة تتعاون مع فرق التعداد وتقدم معلومات صحيحة وكاملة تسهم في رسم صورة أكثر دقة عن المجتمع والمنطقة التي تعيش فيها، وتساعد في تقدير الاحتياجات وتحديد الأولويات. لذلك فإن التعاون مع فرق التعداد يمثل مشاركة وطنية مباشرة في بناء قاعدة البيانات التي تستند إليها خطط الدولة خلال السنوات المقبلة. وتبرز أهمية هذا التعاون في أن المواطن هو المستفيد النهائي من نتائج التعداد، فالبيانات الدقيقة يمكن أن تساعد في تحسين توزيع المدارس والمراكز الصحية وتحديد احتياجات الطرق والمياه والنقل والإسكان وتطوير برامج التشغيل وتدريب وتوجيه الاستثمارات ودعم التنمية المحلية. الكاتب مضى قائلا: في المقابل فإن نجاح المؤسسات المنفذة يعتمد على توفير منهجية واضحة وحماية البيانات والتعامل معها وفقا للأطر القانونية والإحصائية وتعزيز الثقة بين المواطن والجهة الإحصائية. كما يستطيع الإعلام والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة أن تؤدي دورا مهما في نشر الوعي وتشجيع المشاركة. ومن وكالة عمون الإخبارية نقرأ: التعداد السكاني والبنية التحتية بيانات تحدد أين نبني للمستقبل، للكاتب جعفر أنسور، ويقول: إذا كان التعداد يرسم خريطة للتوزيع السكاني والنشاط الاقتصادي في المملكة، فإن قيمته العملية تتجسد في تحويل هذه البيانات إلى أساس لتخطيط بنية تحتية قادرة على مواكبة النمو. فالأمر لا يتعلق بإضافة مشاريع جديدة فحسب، بل بتحديد موقعها وأحجامها وتوقيت تنفيذها بما يتناسب مع التحولات السكانية والعمرانية والاقتصادية. الكاتب يضيف: خذ التعليم مثالا، توفر البيانات قاعدة أدق بكثير من التقديرات التقريبية لمعرفة أين تنشأ الحاجة إلى مدارس جديدة وأين يكفي توسيع القائم منها، فحين تعرف أعداد السكان في الفئات العمرية المختلفة وأماكن تركزهم يصبح ممكنا تقدير أعداد الطلبة حاليا ومستقبلا، والانتقال من نمط معالجة الاكتظاظ بعد وقوعه إلى التخطيط المسبق للطاقة الاستيعابية قبل أن يتحول النمو السكاني إلى ضغط فعلي داخل الصفوف المدرسية. والمنطق نفسه يمتد إلى التعليم العالي، حيث تشكل التغيرات المرتقبة في أعداد الأشخاص المقبلين على الجامعات وتوزيعهم الجغرافي مؤشرات مبكرة يبنى عليها التخطيط لتوسيع مؤسسات التعليم العالي وتوزيع تخصصاتها بما ينسجم مع احتياجات الاقتصاد من المهارات في المرحلة المقبلة. وينسحب المنطق ذاته بتفاصيل مختلفة على القطاع الصحي، فلا يكفي أن نعرف المعلومات السكانية في محافظة أو مدينة، بل الأهم أن نعرف أين تتركز الكثافات السكانية وكيف تتوزع الفئات العمرية وأين تنشأ تجمعات جديدة تحتاج إلى خدمات ومرافق صحية لم تكن قائمة من قبل، وهذا وحده ما يتيح تحديد الحاجة إلى مرافق جديدة كالمستشفيات والمراكز الصحية أو رفع الطاقة الاستيعابية للمرافق القائمة استناداً إلى حجم السكان المتوقع. الكاتب يؤكد: يتكرر المشهد مع البنية التحتية للخدمات الأساسية، فحجم السكان وعدد الأسر والمساكن وتوزيعهم الجغرافي يرتبط ارتباطاً مباشراً بحجم الطلب على شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي.
أما في قطاع النقل فحجم السكان وتوزيعهم لا يحددان فقط الحاجة إلى الطرق، بل يكشفان أيضاً اتجاهات الحركة بين مناطق السكن والعمل والتعليم والخدمات، بما يتيح ترتيب أولويات توسعة الطرق وتحسين المحاور القائمة وتخطيط شبكات النقل العامة. ومن موقع سرايا نقرأ معلومة ترسم الغد للكاتب.

أحمد سعد الحجاج ويقول: هناك أشياء قد تبدو صغيرة في لحظتها، لكنها ترسم أثرا كبيرا في الغد، ومن بينها دقائق تمنحها للباحث الإحصائي ومعلومة صحيحة تقدمها له. وهنا تطلع دائرة الإحصاءات العامة بدورها الوطني في جمع البيانات وإنتاج الإحصاءات الرسمية التي تستند إليها مؤسسات الدولة وأصحاب القرار. الكاتب يبين: المواطن يقدم المعلومة والباحث يوثقها، ودائرة الإحصاءات تعالجها وتدققها لتتحول البيانات إلى مؤشرات موثوقة تعين على تحديد الأولويات وصناعة القرار. لهذا لا تكون المعلومة مجرد إجابة في استمارة، قد تكون أساساً لقرار، والقرار قد يتحول إلى خدمة أو مشروع يصل إلى المكان الذي يحتاجه. فمعلومتك اليوم قرار الأردن غداً. الكاتب مضى قائلا: خلال الفترة من الأول إلى الثالث من تشرين الأول يمكن إجراء العد الذاتي إلكترونيا عبر تطبيق سند، لتبدأ المرحلة الميدانية في الرابع من تشرين الأول، حيث ينتقل الباحثون إلى الأحياء والمنازل لاستكمال أعمال التعداد والوصول إلى البيانات من مصادرها المباشرة. ومعظم الباحثين الإحصائيين من الأسر التربوية في ملاك وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، نأتمنهم على أبنائنا في مدارسنا ونطمئن إلى حضورهم في بيوتنا، واليوم نعهد إليهم بمهمة وطنية في الميدان، فثقتنا بهم امتداد لثقتنا بأسرتنا التربوية التي تحمل مسؤولياتها في التعليم وتشارك اليوم في مهمة وطنية تتجاوز حدود المدرسة. الكاتب يؤكد: نحن جميعا شركاء في هذه المهمة، الدولة تخطط ودائرة الإحصاء تنتج الرقم الرسمي، والباحث يصل إلى الميدان، والمواطن يقدم المعلومة التي يبدأ منها كل ذلك. عندما يطرق الباحث بابك، افتح له باب التعاون واستقبله بوجه بشوش واحترام يليق بهذه المهمة، وقدم المعلومة الصحيحة بدقة ووضوح. قد لا تتجاوز مشاركتك دقائق، لكنها قد تمتد في أثرها إلى سنوات، من معلومة موثوقة إلى قرار، ومن قرار إلى مشروع، ومن مشروع إلى حياة أفضل. فمعلومتك اليوم قرار الأردن غداً. ونختتم لقاءنا من صحيفة السوسنة ونقرأ من سجلات الأمس إلى بيانات الغد: التعداد السكاني في الأردن بين التاريخ والقانون، للكاتب يوسف فايز الدلبيح، ويقول: ارتبط تطور العمل الإحصائي في الأردن بتطور الدولة والمجتمع، إذ عكست التعدادات السكانية المتعاقبة التحولات التي شهدتها المملكة عبر عقود، سواء من حيث النمو السكاني أو التوزيع الجغرافي أو التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي رافقت مراحل مختلفة من تاريخ المنطقة. ومن هنا يمكن النظر إلى التعداد السكاني باعتباره أكثر من مجرد عملية لحصر السكان والمساكن، فهو يقدم صورة زمنية للمجتمع ويساعد على فهم التحولات التي طرأت عليه، كما يوفر قاعدة من البيانات يمكن الاستناد إليها في التخطيط للخدمات العامة والتنمية ورسم السياسات المستقبلية. الكاتب يضيف: أهمية هذه المسألة تزداد في دولة شهدت بحكم موقعها الجغرافي وتاريخها الإقليمي تحولات سكانية واجتماعية متعاقبة، فالهجرة وحركات اللجوء والنمو السكاني والتوسع الحضري كلها عوامل أسهمت في تشكيل الواقع الديموغرافي الأردني، وأصبحت جزءا من الصورة التي ينبغي أن تستند إليها عملية التخطيط الوطني. الكاتب مضى قائلا: مع الانتقال المتسارع إلى الإدارة الرقمية، أخذت عملية جمع البيانات وإدارتها أبعادا جديدة، فلم تعد المسألة مرتبطة فقط بجمع المعلومات، وإنما أصبحت مرتبطة كذلك بكيفية حفظها ومعالجتها واستخدامها، وبالضمانات التي تحميها من الوصول أو الاستخدام غير المشروع. وهنا يبرز البعد الحقوقي للتعداد، ولا سيما ما يتعلق بالحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، إذ لا تتعارض الحاجة إلى البيانات الإحصائية مع حماية الخصوصية، فالتحدي يتمثل في تحقيق التوازن بين المصلحة العامة في الحصول على معلومات دقيقة تساعد على التخطيط، وبين حماية المعلومات التي يقدمها الأفراد وضمان التعامل معها ضمن الأطر القانونية المحددة. الكاتب يؤكد: من زاوية أخرى، فإن التعداد السكاني يمثل مع مرور الزمن جزءاً من الذاكرة الإحصائية للدولة، فبعد سنوات وعقود تتحول نتائجها إلى مصدر مهم للباحثين والمؤرخين والدارسين الراغبين في فهم التحولات التي مر بها المجتمع.

0: المجتمع وكيف تغيرت خصائصه وتوزيعه واحتياجاته عبر الزمن. وهنا تلتقي الإحصاءات بالتاريخ، فالرقم الذي يجمع اليوم يمكن أن يصبح غدا وثيقة تساعد على تفسير مرحلة من مراحل تطور الدولة والمجتمع. ولذلك فإن المحافظة على السجلات والبيانات الإحصائية وإتاحتها وفق الأطر القانونية والعملية المناسبة تمثل قيمة تتجاوز اللحظة التي جمعت فيها تلك البيانات. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفهد المعاني، تقديم لبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيدين. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أموت قابلتك ليه؟
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة ليلا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة. مجلس الوزراء العرب يختار عمان عاصمة للبيئة العربية. تصاعد الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة والقدس بالتزامن مع العمليات العسكرية اليومية. ترامب لا يستبعد استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. انطلقت اليوم أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة تحت شعار تعدادنا لمستقبل أفضل، بمشاركة نحو 12 ألف باحث وباحثة لجمع وتحديث البيانات المتعلقة بنحو 2.5 مليون أسرة. يعد التعداد الحالي السابع في تاريخ المملكة، وتستمر أعماله حتى نهاية الشهر الحالي. إلى التفاصيل.
1: يأتي إجراء التعداد بهدف توفير بيانات دقيقة وحديثة عن السكان والأسر والمساكن وخصائصها وتوزيعها الجغرافي، بما يدعم التخطيط وصنع القرار وتوجيه المشروعات والخدمات وفق الاحتياجات الفعلية في مختلف مناطق المملكة. وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة المدير الوطني للتعداد الدكتور حيدر الفريحات إن العمليات الميدانية ستغطي نحو 24 ألف بلوك إحصائي ونحو 1 مليون مبنى، وأضاف أن عملية التعداد والزيارات الميدانية التي ينفذها الباحثون تتسم بالمرونة بما يراعي أوقات الأفراد والأسر وظروفهم، وفي حال عدم تواجد الأسرة أو أحد أفرادها عند الزيارة سيعاد التواصل معها وزيارتها في وقت لاحق لضمان استكمال العد الشامل لكافة أسر المواطنين والمقيمين. وأكد الدكتور فريحات أن جميع البيانات التي يتم جمعها خلال التعداد تخضع للسرية والحماية القانونية ولا تستخدم إلا الأغراض الإحصائية وفق التشريعات النافذة، مشيرا إلى تزويد الباحثين بهويات إحصائية تتضمن رمز QR يمكن الأسر من التحقق من هوية الباحث إن رغبت بذلك من خلال تطبيق سند. ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين وتزويدهم بالبيانات الدقيقة، مؤكدا أن جودة المعلومات المقدمة تنعكس مباشرة على دقة التخطيط للخدمات والمشروعات المستقبلية. ولا تتضمن أسئلة التعداد الأمور الاقتصادية والمعيشية، وإنما تقتصر على المواضيع الديمغرافية والاجتماعية. ويوظف تعداد 2026 منظومة تكنولوجية متكاملة تغطي مراحل التعداد والحصر وجمع البيانات ومعالجتها وتدقيقها ومتابعة العمليات الميدانية وتحليل النتائج. وينفذ التعداد في إطار توجه لتحديث منظومة العمل الإحصائي والتحول نحو البيانات الرقمية، وبما ينسجم مع المعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة في التعدادات المماثلة.
0: هذا وأكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في تغريدة على منصة إكس أن التعداد العام للسكان والمساكن يمثل ممارسة إحصائية مهمة تعتمدها الدول لتحسين الخطط الحكومية، مؤكدا حفظ سرية البيانات وصون خصوصية المواطنين والمقيمين وتوفير وسائل التحقق من هوية الباحثين والإجابة عن الاستفسارات. اختار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة خلال دورته 37 المنعقدة في القاهرة مدينة عمان عاصمة للبيئة العربية بعد تقييمها وفق 13 مؤشرا ومعيارا بيئيا وحضريا. وأكد وزير البيئة دكتور أيمن سليمان أن اختيار عمان يمثل تقديرا عربيا للجهود الوطنية في المجال البيئي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تحسين إدارة النفايات وإعادة التدوير وزيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء ودعم النقل المستدام والطاقة الشمسية، إلى جانب تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية. اطلع وزير النقل دكتور نضال القطامين ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي خلال زيارة إلى شركة مقطعيلة للحلول الرقمية على منظومة التحول الرقمي الداعمة لعمليات الموانئ والنقل والتجارة وسلاسل التوريد في العقبة، واستمع إلى شرح من مدير الشركة أحمد العالم حول منظومة متابعة حركة دخول وخروج الشاحنات ومتابعة حركة الشاحنات والبضائع وقياس كفاءة العمليات. التقى وزير الزراعة دكتور صائب خريسات خلال جولة ميدانية في لواء الشنة الجنوبية عددا من المزارعين، واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي واحتياجاتهم. وأكد الخريسات حرص الوزارة على دعم المزارعين ومتابعة مطالبهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

عملي على إيجاد حلول مناسبة للتحديات التي تواجه القطاع بما يسهم في تعزيز استدامته وتطوره. أدان الأردن استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في السعودية بطائرة مسيرة انتهاكا سافرا

0: في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء ركن مجد الحراسيس مديرية أمن وحماية المطارات، واطلع على سير العمل والبرامج التدريبية ومستوى الجاهزية إلى جانب خطط تطوير الأداء وتعزيز منظومة الأمن والحماية في المطارات. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجد محمد الحراسيس مديرية أمن وحماية المطارات، وكان في استقباله مديرها وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة. واستمع اللواء الركن الحراسيس إلى إيجاز حول المهام والواجبات المناطة بالمديرية وسير البرامج التدريبية ومستوى الجاهزية والخطط المستقبلية التي يجري العمل على تنفيذها. كما اطلع اللواء الركن الحراسيس على بروتوكولات الأمن والحماية المعمول بها في المطارات، بما يعزز كفاءة تنفيذ الواجبات والمحافظة على الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة. وفي ختام الزيارة أكد اللواء الحراسيس ضرورة تقديم الخدمات والتسهيلات الممكنة للمسافرين، بما يعكس مستوى الاحترافية في أداء الواجبات ويعزز الصورة المؤسسية للقوات المسلحة الأردنية، بما ينسجم مع طبيعة العمل المشترك مع الجهات العاملة في المطارات.
0: أجرت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني نابلس 12 عددا من العمليات الجراحية النوعية للمرضى ضمن الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للأهل والأشقاء في محافظة نابلس. وتأتي هذه العمليات ضمن جهود المستشفى في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى وتوفير الخدمات التخصصية اللازمة لهم. تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بدعم من لجنة زكاة المناصرة للشعب الفلسطيني توزيع الخبز على الأسر في مخيمات النزوح بقطاع غزة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والوصول بالمساعدات مباشرة إلى العائلات الأكثر احتياجا. وتشمل عملية التوزيع الوصول إلى الأسر في مخيمات النزوح وتقديم الخبز لها مباشرة في إطار استمرار المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين في القطاع. نواصل فترتنا الإخبارية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواصلت اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر خلال هجوم على بلدة ياسوف شرق سلفيت. وشملت الاعتداءات مهاجمة المزارعين وسرقة المحاصيل وتجريف الأراضي، إضافة إلى إصابة فلسطينيين بغاز الفلفل. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال ومئات المستوطنين منطقة قبر يوسف بالتزامن مع إغلاق المنطقة الشرقية من المدينة وإخلاء عائلات من عدد من المباني. وفي القدس اقتحم نحو 1900 مستوطن المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا دينية في باحاته بالتزامن مع استمرار الاقتحامات خلال ما يسمى بعيد العرش اليهودي. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها جرى قصف إسرائيلي شمال القطاع، فيما أصيب عدد من المواطنين في غارات وقصف مدفعي وأطلاق نار استهدف مناطق متفرقة خصوصا قرب ما يعرف بالخط الأصفر. وفي سياق متصل، شيع عشرات الفلسطينيين جثامين 105 شهداء بعد انتشارها من تحت الأنقاض بعد مرور أكثر من 1000 يوم على استشهادهم. ننتقل إلى الملف اللبناني، حيث تلقت بيروت دعوة للمشاركة في جولة مفاوضات عسكرية مع إسرائيل في ولاية فلوريدا الأمريكية خلال الشهر الجاري في خطوة لإعادة تحريك مسار المباحثات المتعثر. ميدانيا تواصل إسرائيل اعتداءاتها على جنوب لبنان، حيث شنت غارات وقصفا مدفعيا بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية وإحراق عدد من المنازل وسط استمرار التوتر الميداني في المنطقة. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط هجوم واسع لجماعة الحوثي على جبهات محور طور الباحة في محافظة لحج، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر بشرية. وفي تعز، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 6 غارات جوية على مواقع للحوثيين، فيما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بمقتل نحو 30 من عناصر الجماعة.

0: خلال اشتباكات عنيفة وفق مصدر عسكري. وبالتزامن مع التصعيد العسكري ارتفع عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن إلى نحو 1,098,000 شخص في 10 محافظات وسط تحذيرات من اتساع الاحتياجات الإنسانية وتدهور الأوضاع الأمنية. وإلى آخر تطورات المشهد الأمريكي الإيراني والصراع في الشرق الأوسط، حيث تتصاعد التساؤلات بشأن مستقبل المواجهة الأمريكية الإيرانية وسط ترقب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي في وقت تتواصل فيه التصريحات المتبادلة بشأن مسار الحرب والمفاوضات وانعكاساتها على أسواق الطاقة. مزيد من التفاصيل في تقرير الفلب طوش.
1: بين احتمالات التصعيد والتهدئة، تتصاعد التساؤلات بشأن مستقبل المواجهة الأمريكية الإيرانية وسط ترقب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي وانعكاسات ذلك على أسواق الطاقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تضرب إيران أو تتوصل معها إلى اتفاق، مشيرا إلى أن واشنطن ستتخذ قرارها بهذا الشأن وأن الحرب ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، وإن الولايات المتحدة تنتصر على إيران في الحرب، مؤكدا أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز بالكامل. كما أكد ترامب أن إيران خسرت 4,500 شخص في الحرب، متعهدا بتحقيق النصر قريبا. هذا وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طالب الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا عقب تعثر المفاوضات بين الجانبين. بدوره أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن العملية العسكرية ضد إيران كشفت للعالم رغبة طهران في امتلاك سلاح نووي. في المقابل، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على ضرورة وجود مسارات بديلة احتياطية لتأمين السلع الأساسية. من جهته، نفى الحرس الثوري الإيراني وجود خلافات بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة بشأن التعامل مع التصعيد الأمريكي.
0: وفي تطور إقليمي آخر، أعلنت باكستان تنفيذ غارات جوية على أفغانستان وصفتها بأنها مخطط لها ومدروسة، متهمة كابول بإيواء مسلحين يستخدمون الأراضي الأفغانية لتدبير هجمات داخل باكستان. من جهتها، أعلنت الحكومة الأفغانية مقتل 9 مدنيين جراء الغارات الباكستانية، مشيرة إلى أن أحدى الهجمات استهدفت ولاية هلمند جنوب البلاد. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث انطلقت أعمال المؤتمر 16 لجمعية أطباء القلب الأردنية بمشاركة عربية ودولية لمناقشة أبرز المستجدات والتطورات في التخصصات والعناية القلبية على مدار يومين. وأكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور خلال رعاية المؤتمر أهمية هذه اللقاءات العلمية لمواجهة التحدي الذي تمثل أمراض القلب والأوعية الدموية باعتبارها من أبرز أسباب الوفاة إقليميا وعالميا. وقال الوزير البدور:
2: تهدف هذه الجهود في مجملها إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية ورفع فرص إنقاذ الحياة وتقليل المضاعفات وتحسين النتائج العلاجية وتعزيز جودة الحياة. وجدد شكري وتقديري لجميع المشاركين في هذا المؤتمر من مختلف القطاعات الطبية في الأردن ومن الدول الشقيقة والصديقة لما يشكله حضورهم ومشاركتهم من قيمة علمية مضافة وفرصة حقيقية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال الحيوي.
0: دشنت شركة بيت التصدير بالشراكة مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيتكو وبإشراف من وزارة الصناعة والتجارة والتموين برنامج من المحلية إلى العالمية لدعم الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الصناعي والخدمي التي لم يسبق لها التصدير. ويهدف البرنامج إلى تأهيل هذه الشركات لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تعزيز جاهزيتها التصديرية وتزويدها بالمعرفة اللازمة حول الأسواق المستهدفة ومتطلباتها، بما يساعدها على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة. وخلال إطلاق البرنامج، تحدث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس عرب القضاء عن واقع الصادرات الأردنية وقال:
3: التركيز حقيقة على مدار العقدين الماضيين على قضيتين رئيسيات فيما يتعلق في موضوع التصدير، زيادة والتنوع في المنتجات المصدرة والتنوع الكامل في الأسواق التصديرية، حتى لا يكون هنالك اعتماد على سوق معين في ظل متغيرات معينة تنعكس انعكاس كبير. وهذه قصة نجاح استطعنا كأردن نحققها على مدار 20 سنة الماضية.
0: نظمت الهيئة المستقلة للانتخاب ورشة تدريبية بعنوان تعزيز تواصل الأحزاب السياسية مع وسائل الإعلام بهدف تسليط الضوء على أهمية الخطاب الإعلامي للأحزاب السياسية وتعزيز قدرتها على التواصل الفاعل مع وسائل الإعلام. أمين سجل الأحزاب السياسية في الهيئة المستقلة للأحزاب أحمد أبو زيد تحدث لمندوبتنا سهام السنيد حول أهمية هذه الورشة وقال:
4: تأتي ورشة تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام مع الأحزاب السياسية، سوف يكون التركيز بالدرجة الأولى عليها على أهمية الخطاب الإعلامي للحزب، ما هي مهارات كتابة الخبر الصحفي، ما هي مهارات صياغة البيان الحزبي، ما هي أهمية اليوم تعزيز تواصل الحزب مع وسائل الإعلام. اليوم الكلمة مهمة، خطاب الحزب مهم، الآلية والطريقة التي يخاطب الحزب فيها مؤسسات الإعلام قد تكون رافعة لهذا الحزب في بناء هويته، تقديم نفسه، تقديم شخصيته، تقديم برنامجه السياسي. اليوم نتطلع من خلال المشاركة مع الخبراء والأخصائيين الإعلاميين المتواجدين في الأحزاب السياسية والمشاركين معنا بهذه الدورة إلى تبادل الخبرات حول أهمية الخطاب الإعلامي للأحزاب السياسية والمنطلق من هويتهم السياسية التي يقدمها لجمهور المواطنين.
0: أعلنت وزارة العمل النتائج الأولية لفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية التي امتدت من حزيران وحتى نهاية أيلول 2026، مشيرة إلى توفيق أوضاع أكثر من 152,000 عامل غير أردني خلال الفترة. وأقل الناطق باسم الوزارة محمد الزيود إن أكثر من 1,192 عاملا حصلوا على تصاريح عمل للمرة الأولى، لافتا إلى ارتفاع عدد التصاريح الصادرة والسارية المفعول التي تجاوزت 352,000 تصريح بعد 4 أشهر من بدء فترة القوننة وتوفيق الأوضاع. أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني لعام 2026 بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني في تشرين الأول من كل عام، بهدف رفع الوعي بالمخاطر والتهديدات السيبرانية وتعزيز ثقافة الحماية الرقمية. وقال رئيس المركز المهندس محمد الصمادي إن الحملة تتضمن برامج وفعاليات ورسائل توعوية تسهم في تعزيز الممارسات الآمنة لدى الأفراد والمؤسسات وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية الفضاء السيبراني الوطني. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يكون الطقس يوم غد الجمعة لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل في ساعات الظهيرة هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية بإذن الله تعالى. أيها السادات والسادة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار ذاكر حجات ورادة كريشان، التنفيذ الهندسي والإخراج حسن حماد. أحبتي عند 9:30 برنامج سهرة فنية والزميل العزيز درغام بشناق. لكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم

0: الأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، نرحب بكم مرة أخرى إلى برنامج سهرة فنية. تعودنا في كل ليلة خميس أن نكون معا ومع نجوم من المبدعين في مجالات الفنون المختلفة.

معكم الآن وحتى الساعة 11 على هواتف البرنامج 0647-47-111 و 0647-47-112 وهذه تحياتي أنا درغام بوشناق.

0: أعزائي المستمعين، نرحب بكم مرة أخرى إلى برنامج سهرة فنية. هذا البرنامج الذي تعودنا في كل ليلة خميس أن نكون معا ومع نجومنا المبدعين في مجالات الفنون المختلفة، الدراما والموسيقى والفنون الأخرى. طبعا في هذه الليلة حتكون سهرتنا مميزة وجميلة، معنا من رواد الدراما والموسيقى الأردنية حنتعرف عليهم في هذه الليلة. فنان طبعا العازف النائي الأستاذ حسن الفقير، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بكم يا سيدي، أنا سعيد جدا في هذه اللقاءات الجميلة جدا، وإن شاء الله أنه تكون سهرة ممتعة للجميع.
0: يا أهلا بك أستاذ حسن. وطبعا للتعريف بفناننا الأستاذ حسن الفقير، فهو من رحم بيت مسكون بالنغم، وطبعا نراه بزغ نجمه في بيت عريق من بيوت الفن، فجده محمد أمين الفقير كان منشدا في الجامع الأموي في دمشق، ووالده هو الموسيقار الراحل عمر الفقير، ذلك النابغة الذي طوع أوتار القانون والكمان والعود وسكب ألحانه في إذاعة دمشق في ثلاثينيات القرن الماضي قبل أن ينتقل في عام 1940. طبعا يبث شجنه عبر إذاعة الشرق الأدنى في يافا، والتي أصبحت فيما بعد إذاعة البي بي سي.
1: نعم.
0: وحينما حطت رحاله في الأردن الأصالة عام 1948 لم يهجر الإبداع، بل نسجه خيوطا براقة في مشغل للمطرزات اليدوية، مزاوجا بين سحر النغمة ودقة الحرفة. في هذه البيئة الناضرة تشرب الابن حسن أسرار الفنون جميعها، فعشق النائي منذ نعومة أظفاره، وأخذ عن أبيه علوم الموسيقى حتى روض الكمان والعود وآلات النفخ، كما برع في التطريز الأقمشة وفي التطريز كما يطرز النغم في الفضاء. ولأن الموهبة لا تكتمل إلا بالمعرفة، فقد يمم وجهه شطر حواضر الفن، ففي دمشق تتلمذ على يد طبعا الناي الماسي النادر عبد السلام صفر، وفي قاهرة المعز عمق معارفه في معهد الموسيقى العربية على يد ساحر الناي الكبير محمود عفت. يعني ما شاء الله سيرة حافلة أستاذ حسن.
1: يا سيدي وما زلنا نتعلم.
0: يا هلا بيك. طبعا عاد إلى أردنه يحمل الشجن، فصار ركنا ركينا في الإذاعة الأردنية، وأستاذا تتلمذت على يديه أجيال في المعهد الوطني للموسيقى وأكاديمية الموسيقى ومعهد الفنون التابع لوزارة الثقافة ومعهد كريشندو. ولم تقف حدود طبعا طموحه عند التعليم، بل كان لبنة أساسية في مؤسسة الفن كأحد مؤسسي رابطة الموسيقيين عام 1980، وعضوا فعلا في نقابة الفنانين الأردنيين. لم يكن ناي حسن الفقير محليا، بل حلق كطائر الفينيق في سماء العالمية، فقد شارك في أكثر من 50 مهرجانا دوليا، وصدح نفسه الشجي في 6 دور أوبرا عالمية، مازجا حضارتنا الموسيقية بفرق موسيقية تركية ويونانية، وعزف مع كبار المطربين، عزف مع جارة القمر السيدة فيروز والعملاق وديع الصافي والموسيقار ملحم بركات وغيرهم الكثير. إن هذا طبعا نبع الفياض بيننا هذا في هذه الليلة، وإن شاء الله حنستمتع بعزف الناي، ويعني ما شاء الله نقول يعني متميز بالعزف ليس فقط عن الناي ولكن آلات أخرى. اليوم معك نايك.
1: نعم، اليوم أحضرت آلة الناي الحقيقة، يعني حبيت أني أركز عليها أكثر، لأنه الناي إحنا في مفهومنا أنه قصبة أو أنبوبة فيها فتحات، لا، الحقيقة أنه في لها نظام أقل من ربع الميليمتر أو نصف الربع الميليمتر طبعا، والناي تقريبا هو 3 مدارس، يعني 3 أنواع الناي.
0: نعم.
1: الناي العربي والناي التركي والناي الفارسي.
0: الفارسي. نعم.
1: أما في أي بلد آخر لا يوجد ناي، الناي العربي والناي التركي مشتركين في نفس هندسة الآلة، نفس المسافة بين الثقوب، لكن المختلف طريقة العزف والنفخ والموروث الحضاري للشعب المعني بالكلام هذا. نعم، فالحقيقة أنه آلة الناي آلة، الحقيقة أنه هي حالة أكثر منها آلة، لأنه لا تعتمد فقط على النفخ، الكل يستطيع النفخ. هي طريقة إخراج الإحساس في تعبير معين يرجع لعمق الموهبة الموجودة عند هذا الإنسان.
0: نعم.
1: فهو طبعا هي الموهبة سبحان الله من الله عز وجل، هي الأساس.
0: نعم. تفضل. طب نسمع هيك تقاسيم قصيرة وبعدين نتعرف على ضيفنا الآخر في هذه الليلة.

0: الله الله
1: الله
0: الله
1: الله الله
0: الله، جميل. طبعا في احنا تعودنا انه يعني يكون معنا ضيف موسيقي وضيف اخر طبعا في مجال الدراما. نتعرف على ضيفنا الاخر وهو طبعا ضيفنا الاستاذ الرائع طبعا الممثل القدير عبد الرزاق الزعبي. اهلا وسهلا فيك استاذي.
1: حياك الله حبيبي، اهلا وسهلا استاذ رام.
0: يا هلا بيك. وطبعا ايضا تعريف قصير بالفنان عبد الرزاق الزعبي الذي ولد في كنف بيئة أردنية بدوية أصيلة، وخطى خطواته الأولى في عالم الفن والدراما عام 1979. لم تكن طريق النجومية أمامه مفروشة بالورود، بل شق طريقه بالصبر والعزيمة والتضحية، متنقلا بين الأدوار والمحطات الفنية بعصامية فذة وإصرار لا يلين. طبعا اشتهر الفنان عبد الرزاق الزعبي بأناقته المعهودة وحضوره الوقور على الشاشة، فطوع موهبته ليبرع في تقديم أدوار رجال الأمن وأصحاب الوجاهة وشيوخ القبائل في الملاحم البدوية والتاريخية. وقد حفرت ملامحه في أو حفرت ملامحه في ذاكرة المشاهد العربي من خلال مشاركته في كبرى الإنتاجات الدرامية، والتي من أبرزها مسلسل أبو جعفر المنصور، عود أبو تايه، حرائر البادية، قضايا من البادية، مسلسل حارة أبو عواد، والذي شكل نقطة انطلاق له، مثل أيضا مسلسل ثعالب الصحراء دور أبو شعبان ومسلسل ناس. إن مسيرة عبد الرزاق الزعبي لم تكن مجرد وقوف أمام عدسات الكاميرا، بل كانت قصة كفاح نبيلة قادها في حياته الشخصية تفانيا ومحبا للفن. لنرحب معا بالفنان الملتزم ووجه الدراما الأردنية التي تنطق بهوية الأرض والإنسان عبد الرزاق الزعبي. أهلا وسهلا فيك أستاذي.
1: حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية

0: أود أن أشكر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون على هذه الاستضافة اللي دعانا إلها الأستاذ برغام بشناق.
1: يا أهلا بكم، نتشرف حنا فيكم أستاذنا طبعا.
0: كل الحب حسن. والتقدير والاحترام.
2: نعم نعم.
0: وأود أن أرفع إلى مقام سيدي ومولاي جلالة الملك عبد الله حفظه الله على الخطاب السامي الذي ألقاه في الجمعية العمومية، الذي رفع رؤوسنا وأثلج صدورنا أمام العالم. نعم كل نعم. الشكر والتقدير نعم. والاحترام نعم. لسيدي ومولاي.
2: نعم نعم
1: أكيد. احنا طبعا اليوم حتكون سهرتنا ان شاء الله مميزه، لانه انتم يعني اثنين من رواد الحركه الفنيه في الاردن، وحنتحدث في الموسيقى وحنتحدث ايضا في
2: نعم.
1: الدراما. خلينا معك استاذ عبد الرزاق، طالما احنا وصلنا واحنا قلنا انه انت بدات حياتك الفنيه مبكرا يعني في السبعينيات، وتزامنت يعني مع ظروف عائليه استثنائيه وعصاميه، انت كافحت من اجل الوقوف والدخول في عالم الفن. تحكي لنا قصتك مع دخولك الفن بعد ان كنت بجوز في العسكريه وتقاعدت
0: نعم
1: من العسكريه.
0: نعم نعم, نعم, نعم. يا سيدي، بداياتي كانت مع الاستاذ المخرج عزمي مصطفى في مسلسل ايام
1: نعم.
0: البركه
1: رحمه الله. نعم.
0: فبعد فتره تشرفت بان اكون في مسلسل حاره ابو عواد.
1: نعم.
0: في التسعينات عملت مدير مسرح وممثل مع الأستاذ ربيع الشاب الله يشفيه ومجموعة من الزملاء لغاية 2004. بعد ذلك عملت مع الأستاذ المرحوم غسان المشيني برضو كعازف ومطرب في مجموعة مسرحيات. عملت أيضا مع مؤسسة عصام الحجاوي لهم كل الشكر والتقدير والاحترام، مجموعة أعمال كثيرة، ثعالب الصحراء، آخر عمل اللي عملته السنة فيلم اسمه شموخ الصقر مع مؤسسة الحجاوي. والحمد لله رب العالمين ما زلنا يعني نعتبر حالنا هو مش محترفين، وإن شاء الله أنه التلفزيون الأردني والمؤسسات الخاصة تقوم بإنتاج مسلسلات حتى يعمل فيها الفنان الأردني. وبقدم الشكر الجزيل لنقابة الفنانين الأردنيين، الأستاذ الدكتور هاني الجراح وأعضاء مجلس الإدارة، لأنهم يعني باستمرار بيدعموا الفنان الأردني، وشكرا للجميع.
1: شكرا لك أستاذ
0: حبيبي
1: الرزاق. نعود أيضا أعزائي المستمعين، نعود مع الموسيقى والأستاذ حسن. الله يعطيك العافية أستاذ
2: الله
1: حسن.
2: الله
1: خلينا أيضا نتحدث أستاذ حسن، أنت يعني بدأت الطريق الفن مبكرا يعني بجوز 15 عام عندما
2: نعم.
1: أحببت آلة الناي.
2: نعم.
1: تحكي لنا نقول قصتك مع حبك لهذه الآية.
2: هي قبل هيك قبل هيك الحقيقة أنه البيت أو البيئة
1: نعم.
2: كانت مليئة بالمواهب والأصوات الجميلة. والدي عازف قانون، أحيانا يعزف على العود أحيانا على الكمان، صوته جميل
1: ما شاء الله.
2: كان مقرئ كمان،
1: كان الجد أنت الجد كان مقرئ.
2: نعم نعم. فأنا كنت أجلس تحت آلة القانون لما كان عمري 6-7 سنوات أو أقل من هيك.
1: نعم.
2: فوق يعني فوق دماغي 74 وتر، فهذا غذوا الخلايا في الدماغ وشجعوني وحبيت. لكن لما صار عمري تقريبا 12 أو 13 فسألت والدي مرة، قلت له في آلة صوتها حاد ورفيع لما بنسمع الأغاني تبع أم كلثوم عبد الوهاب، شو هاي الآلة؟ قال لي هذه آلة الناي. فصاحبني لدمشق رحمة الله عليه واشتريت طقم نايات من محل قديم في سوق القحمدية اسمه عبد اللطيف السلكة، هذا معروف.
1: نعم.
2: ومارست الآلة الحقيقة، ولكن بدون علم، وكنت يعني أعزف عليها بسهولة. لكن لما أنهيت التوجيه العلمي توجهت، كان والدي يعني حابب أني أنا مش أدرس الموسيقى، أخذها هواية يعني، أدرس مادة تانية، صيدلة، طب، هندسة. فتوجهت لدمشق وتتلمت على يد المرحوم شيخ الآلة المرحوم عبد السلام سفر.
1: نعم.
2: الذي سمعت أم كلثوم في قصر العظم لمدة نصف ساعة متواصلة.
1: حلو.
2: واستفدت جدا جدا عليه، رجل يعني رجل ملهم يعني حقيقة، وموهوب عظيم جدا. وبعدين بعدها توجهت للقاهرة واتجهت لمعهد الموسيقى العربية، ما كانش مبنية لسه، ما كانش موجود أكاديمية الموسيقى، كان معهد الموسيقى العربية، وما كانش موجودة

0: درجة البكالوريوس في المعهد، كان يعطيك دورة لمدة سنتين كاملتين. فكان كنت محظوظ جدا أنه كان أستاذي الأستاذ محمود عرفات وتقبلني وشجعني، والحقيقة أنه يعني استفدت عليه كتير كتير كتير.
1: نعم.
0: الحمد لله.
1: طب شو الدرس الأهم اللي أخذته من محمود عفت؟ يعني أكيد أنت موسيقى، تعلمت موسيقى، لكن ماذا أخذت من محمود عفت؟
0: أخذت علمني الصبر،
1: حلو.
0: وعلمني التكرار في التمرين. قال لي ما تغارد التمرين إلا لما يكون 100%، لا تأجل لا تأجل. الحقيقة أنه أنا استفدت على إيده كتير كتير، وكنت أحضر في مبنى الفرقة الماسية في
1: نعم.
0: القاهرة بروفاتها. ما كانش ممنوع حد يدخل، كان يدخلني كطالب عنده، أقعد صامت يعني ما أتكلم نهائيا. فاستفدت منه كتير، وشفت الفرقة الماسية كلها، وشفت يعني الحقيقة أنه لما بتسمع الموسيقى بشكل حي لايف، بتدخل في شرايينك، بتدخل في أحاسيسك، جسمك كله يهتز. يعني آلات 20 آلة كمان كذا شو اسمه.
1: نعم.
0: فالحقيقة هذه كل التجارب فادتني كتير كتير كتير.
1: نعم. الآن أنت أستاذ حسن يعني عزفت الكمان والعود والقانون وآلات نفق جميعها،
0: نعم
1: لكن لماذا ظل الناي هو الصديق الأقرب لك في هذه الفترة الزمنية طيل حياتك، وأنت يعني نقول الأقرب الأصدقاء لك هو الناي؟
0: والله الناي هو أقرب آلة للأبعاد الموسيقية اللي موجودة في صدري،
1: نعم.
0: اللي عم
1: تحس حالك تنفخ من روحك فيها.
0: نعم نعم نعم. الحقيقة هو مثل ما خبرتك إنه هو حالي أكثر منه آلة حقيقة. ويعني بتعطي أنت، يعني تعطي من إحساسك في قوالب أنت تعلمتها وفي طرق أنت تعلمتها، تقوم بالتعبير بشكل حلو جدا جدا. الناي آلة حساسة جدا، يعني ما مش سهلة، مش سهلة أبدا. هي مش صعبة برضو كمان. الرغبة إذا موجود عند الإنسان رغبة زائد الهواية، الهواية بالأصل أو الموهبة بالأصل، الرغبة ثم الإرادة.
1: حلو.
0: الرغبة إنك أنت تحب هالشيء بالأصل، لازم يكون عندك موهبة. الإرادة هي اللي بتحركك، لا ما تأجل ما تأجل. يعني أنا كنت أقعد بالساعات أتمرن. الحمد لله وصلت لدرجة كويسة، إلا أنه من عاش متعلما مات عالما. يعني إحنا بنتعلم، إحنا
1: نعم.
0: بنتعلم. أنا تعلمت من الأتراك، وتعلمت من غيرهم من العازفين، من العرب في المغرب، في بلاد العرب كلها رحت الحمد لله
1: نعم. جميل.
0: وعزفت
1: احنا
0: فيها.
1: حنتابع طبعا حوارنا معك أستاذ
0: تفضل
1: حسن مع
0: تفضل
1: آلة
0: سيدي
1: الناي الجميل، لكن أيضا
0: تفضل.
1: نعود مع الأستاذ عبد الرزاق. أستاذ يعني خلينا بالموسيقى والفن، أنت أيضا يعني كنت تحب أن تكون مطربا، وبدأت حياتك أيضا غنيت،
0: نعم
1: كنت
0: نعم
1: تغني
0: نعم
1: وتعزف مع
0: نعم
1: الفرق،
0: نعم
1: تحكينا عن هذه التجربة بعيدا عن الدراما.
2: يا سيدي، إذا أردت أن تعرف حضارة أي أمة
1: نعم
2: تعرفها من خلال الفن اللي بتقدمه.
1: نعم.
2: فعنا الفن الأردني أصيل. كنت دائما أحب أغني الأغاني الوطنية.
1: نعم.
2: ونطلع حفلات إحنا ومجموعة من الشباب، اشتغلت مع كورال الإذاعة فترة. فالحمد لله رب العالمين، هي موهبة من رب العالمين.
1: نعم.
2: وكذلك كنت أعزف إيقاعي يعني مع الأستاذ المرحوم إسماعيل خضر، مع إسماعيل حداد، مع فيصل حلمي، مع فؤاد حجازي. هي موهبة من رب العالمين. أنا موسيقى ما درست موسيقى، ولكن كان عندي موهبة وهواية لآلة الإيقاع.
1: نعم.
2: والحمد لله رب العالمين اتجهت للتمثيل.
1: وغني بالنسبة للغناء، أنت كنت تغني، غنيت
2: كنت
1: يعني
2: أغني. نعم نعم
1: بالحفلات
2: نعم نعم
1: قبل التمثيل.
2: قبل التمثيل.
1: نعم. طب ليش ما استمريت في هذه الموهبة اللي كانت موجودة عندك يعني؟
2: السهواني اللي هو الأستاذ عزمي مصطفى الله يرحمه، كنت في حفلة قال لي بكرة بدي إياك ضروري في عندي مسلسل اسمه أيام البركة. قلت له أنا عمري ما وقفت قدام كاميرا. قال لي يا أخي تعال خليني أشوف موهبتك. فالحمد لله رب العالمين، يعني أخذت أدوار بسيطة جدا، وكأني بتعرف دائما الكاميرا لها رهبة. فالحمد لله رب العالمين، وقفت قدام الكاميرا وحكيت مع الشباب، وكأني إلي فترة طويلة بمارس مهنة التمثيل. واستمرت في هذه المهنة. يعني أنا ليست متفرغ للفن، لأنه عندي عمل ثاني الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله دائما بنتمنى على الجميع أنه يكون في إنتاج أردني،

0: اللي دائما الشباب الفنانين الأردنيين يشتغلوا في هالمسلسلات، لأنه في عنا مواهب كثيرة وفي عنا إبداعات فنية كثيرة والحمد لله رب العالمين.
1: نعم. طب بدي أسأل سؤال الآن، يعني المخرجين نقول لما بدهم ياخذوا يجيبوا ممثل معين بياخذوا عليه طابع معين، فانت نعم. بجوز يعني كنت عسكري وبعدين انطلقت للتمثيل، فاخذوا عليك انه لازم تكون انت رجل امن في المسلسلات.
0: نعم.
1: هل
0: نعم.
1: هذا من الطبيعه العسكريه انه يعني ولا ماذا؟
0: يا سيدي، المخرج دائما هو عين الكاميرا، له رؤيه خاصه، فبيعرف انه الفنان فلان بيقدر يقوم في الدور الفلاني. فانا دائما كانوا ياخذوني دكتور أو ضابط أمن في المسلسلات المديرن.
1: نعم لله.
0: بعدين
1: نعم أنيق
0: الحمد لله رب العالمين، هاي نعمة من الله عز وجل.
1: نعم.
0: فبعدين اشتغلت في مسلسلات بدوية.
1: البدوية، بدي أقول بدوية، ليش دائما أيضا يعني أخذوك كنقول شيخ قبيلة كوجه
0: هي كريزما للفنان. في فنانين كثير مثلا بأخذ أدوار رئيسية بس ما بترك أثر عند الجمهور. وفي ممكن ممثل يعمل 4-5 مشاهد الجمهور يتقبله كممثل ويبدع. وفنانين كبار في الوطن العربي كانوا يأخذوا أدوار بسيطة وانشهروا وصار لهم اسم. فالحمد لله رب العالمين، أنا لسه في يعني بعتبر حالي مبتدئ، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أنه يكون في أعمال قادمة
1: إن شاء الله
0: ونشتغل فيها إن شاء الله، والفنان الأردني دائما من المبدعين
1: إن شاء الله. أيضا بنعود مع الموسيقى وبنعود مع الناي. أستاذ حسن، أنت تحدثت في البداية عن الناي الفارسي وقلت في ناي فارسي وفي ناي تركي وفي ناي عربي، يعني حتى بجوز الثقوب الناي بجوز الفارسي 6 ثقوب فقط، وطريقة اللسان هي اللي بتدفع الهواء، لكن تختلف عن التركي والعربي.
2: نعم، مش فقط 6 ثقوب. الناي الفارسي أبعادهم تختلف عن أبعاد الثقوب في الناي العربي والتركي. الأبعاد مشتركة بين الناي العربي والتركي، يختلف فقط في العزف، فقط في العازف. يعني أنا عندي طقم نايات تركية لكن لا أجيد 100% العزف التركي، قلدته تقليد، لكن العازف الناي يتبع العازف، الآلة تتبع العازف كأي آلة تانية. آلة الكمان خلي يعزف عليها إنسان
1: نفس يعني الآلة يعزف عليها أكثر من عازف
2: بالضبط. نعم. قضية
1: لا، أنا أقول حتى طريقة العزف، يعني يقال أن الطريقة الفارسية يضع الناي بين الأسنان وينفخ بلسانه، يعني
2: نعم،
1: أو
2: نعم،
1: النفخ
2: نعم،
1: من طريقة اللسان.
2: نعم، نعم،
1: بعكس
2: نعم،
1: الطريقة نقول التركية والعربية.
2: نعم، نعم،
1: اللي هي إمالة الناي على بين الشفتين.
2: نعم، نعم، نعم،
1: يعني طريقة العزف حتى.
2: نعم، طريقة العزف على في الناي الفارسي إما يثقب الناي ويدخله بين الأسنان أو يكون ربنا خالق له أسنانه فرق ويدخل الآلة.
1: حلو.
2: أيوة. وفي حركة باللسان فبيطلع صوت رخيم جدا جدا. أيوة. لكن برضو اللي بيتحكم فيه الروح، العازف، الموهبة، البيئة، وليس الآلة.
1: نعم.
2: دائما.
1: لا، حتى الآلة يا أستاذي حسن أنت.
2: نعم.
1: يعني
2: هي مختلفة. نعم،
1: عدد الثقوب.
2: نعم نعم، عدد الثقوب. نعم،
1: الآلة الفارسية أعتقد 6 ثقوب.
2: لا، 5 ثقوب. 5 ثقوب، وفي منها أنا شفت في تركيا يعني عازف والله نسيت اسمه حاليا.
1: نعم.
2: إيراني هو، أضاف هو ثقب حقيقة، يعني
1: أصبح 6 ثقوب.
2: نعم، لكن الناي التركي زي الناي العربي، اختلافه فقط أنهم بيوضعوا قطعة من العظم تسمى باشبري، توضع على الناي من المنطقة العليا اللي اسمها الخزنة.
1: نعم.
2: لأنه الناي مكون من 9 عقل وتمن عقد.
1: نعم.
2: التسع عقل موصولين طبعا طبيعيا مع بعض، سبحان الله القصر.
1: فجأة نشوفهم هنا مع أن الجزء المستمعين مش شايفينه، بس أنت معك نايك هون.
2: أيوة. القصب سبحان الله في منه أنواع ينمو في المياه الحلوة أو قرب المياه الحلوة. وسبحان الله في منه ذكر وفي منه أنثى.
1: نعم، القصب حلو،
2: لكن الغريب في الموضوع أنه الناي الأنثى هو الأجمل.
1: حلو.
2: نعم. فبطبيعة الأصوات في تركيا البشرية منخفضة أو ما يسمى بالبيس، فتتبعها كل الآلات.
1: نعم.
2: إذن الناي عندهم طويل. فلما بيكون طويل بيكون فتحته صعب شوي لما توضع على الشفة وتعزف فيها. فصنعوا لها قطعة من العظم سموها الباشباري علشان تلائم جميع الأحجام تبع الناي. الحجم المسافة موحدة من فوق على الشفة ومختلفة من تحت لما بتدخل في الآلة، لكن نفس الفتحات ونفس النظام ونفس الشيء أبدا، يعني لا يختلف، إلا أنه النايات غالبا النايات التركية أطول، فمنها مكتوب مثلا المنتصفي اللي هو أطول من الناي تبعنا، ويلي الكز أو البنت، ويلي الناي المنصوري. المنصوري طوله 74 سنتي، يعني هذا برضه طريقة وضع الأصابع، لا يوضع رأس الأصبع عليه لأنه لا يمكن فتح اليد ويستوعب هذا، فتوضع الأصبع نفسه يوضع على الآلات. لأنه هيك تقدر تفتح، هيك ما بتقدر تفتح، أكثر شيء ما بتقدر هيك هيك تقدر تفتح.
1: فسبحان الله. يعني الناي اللي معك هون أو الناي اللي بشكل عام العربي هو 7 ثقوب،
2: هو 6 ثقوب من الأمام وثقب خلفي في الإبهام. يوجد مسكتين له، إما مسكة عربية أو مسكة تركية، يعني إما اليد اليمين بالأسفل أو اليد اليسار بالأسفل، ويتبع اتجاه الناي بعكس مسكات الـ الـ الـ الـ يعني أنا بمسك إن اليد اليمين
1: في الأعلى،
2: في الأعلى، واليد اليسرى في الأسفل، وأنا جالس بميل الناي بمسافة تقريبا 17 درجة رأسي إلى اليسار. في منهم بيمسك بالعكس بيميلوا على اليمين، سبحان الله. حسب يعني زي اللي بيكتب باليمين زي اللي بيكتب باليسار. ما في مشكلة أبدا، لكن الأتراك سألتهم أنا ليش اليد اليمين فوق، قال لي اليد اليمين تنزل من العقل، من العقل، واليد اليسار تنزل من القلب.
1: حلو حلو.
2: فعندهم فلسفة من هالنوع.
1: طب هذا إضافة يعني إضافة الثقبين الآخرين اللي هم 9 ثقوب.
2: نعم. التسعة ثقوب.
1: ماذا تميز الناي في نعم في إضافة الثقبين؟
2: طبعا كل يد فيها أسماء الأصابع، في عنا الخنصر هذا.
1: نعم الخنصر خنصر
2: الخنصر هذا الصغير مش موجود أصلا، ما له فتحات، لكن الحقيقة لأنه مشترك بالأصبع الذي يليه بالعصب أو بالتر أو كذا، يعني إذا حركت أصبع بتضطر أنك تحرك الأصبع الثاني، فصار صعب جدا، إلا أنه فتحته سهلت كتير كتير وأضافت كتير للمقامات والسلالم الموسيقية وسهلت الوضع، لكن يلزم تمرين وتكنيك خاص.
1: نعم. يعني الآن لما تكون ناية 9 ثقوب بصير في عنده إمكانات أكثر.
2: نعم.
1: يستطيع عزف يعني أكثر من مقام على نفس الناي.
2: أيوة أكثر من مقام. نعم. وفي أكثر من مكان كمان.
1: أكثر من مكان. نعم.
2: نعم.
1: لكن الناي 7 بجوز إحنا نعم. كل ناي له مثلا نقول الكردان والدوكا. نعم. والبوسليك. نعم. كل ناي له.
2: من المعروف. نعم. أستاذ درغام وأنت موسيقي ما شاء الله محترف. من المعروف إنه في فرق بالمقامات أو السلالم الموسيقية الغربية عن الشرقية.
1: نعم.
2: نقول
1: نعم.
2: الشرقية ما نقول العربية، لأنه تركيا واليونان برضو بيشتركوا معنا تقريبا بنفس الأبعاد.
1: نعم.
2: تقريبا الشرقية، ففي عندهم سلالم موسيقية صعب تطلع على آلة الناي، فالفتحات هذه سهلت الموضوع.
1: نعم.
2: إذا بتحب أعطيك مثلا مثال، مثلا في عنا نحن هذه النغمة سميها مقام الرصد.

0: مثلا. فالمقام الغربي يحتاج لفتحة إضافية مشان يتغير الصوت تبعه، ويسمى إما المقام الكبير أو الميجر،
1: ميجر، نعم.

0: نعم.
1: فالفرق واضح حقيقة. هذه من مكان معين، أنا عزفت سلم معين، قارنت بين سلم الرصد العربي اللي فيه أبعاد ربع تون، وبين السلم الغربي اللي يسمى الكبير أو الميجر. والحقيقة في لي تجارب عليه جدا حلوة.
0: نعم.
1: في مقطوعات يعني تألفت للآلة الناي وتوزعت وانعزفت في معظم البلاد العربية وتقريبا في أوروبا كلها، حتى وصلت إلى هونغ كونغ.
0: نعم. حنحكي عن هذه المقطوعات إن شاء الله.

0: وسهلا فيك وفي ضيوفك ما شاء الله عليهم. يمكن هلا وانت بتتحدث مع استاذ حسن، ما شاء الله يعني اسم الله من كل شيء، يعني دارس كل النواحي.
1: نعم الاستاذ حسن طبعا من من نقول من رواد آلتنا. تفضل استاذ حسن.
2: اشكرك جدا، الله يمسيك بالخير.
0: الله يمسيك بانوار النبي يا رب، اجمعكم اجمعيننا يا رب. هلا اشوف استاذ حسن، يمكن بدايه استاذ رغام انه نعم. كان يحكي انك كنت طبعا ترسم وتكتب على هدول الاشياء اللي بتعملهم وترسم على قماش والامور هاي. هلا انت بعد بسم الله ما صرت لك طبعا بيع كثير طويل بالموسيقى، هل ضليتك اهل انك تعمل هاي الاشياء الفنيه ولا ما بتعملها
2: لغايه الان؟
0: ما شاء الله.
2: نعم لغايه الان، هذه مهنه العائله. حقيقه هذه مهنة العائلة، وأنا استمريت فيها، واللي ساعدني أني أنا حبيتها وداومت عليها. ومن صغري كنت أهوى الخط العربي، الخط العربي ساعدني كثير كثير كثير في تطبيقه في الخيط والقماش وليس في الحبر والورق. نعم، فالحمد لله عملت أعمال دخلت متاحف، وأنا تشرفت كثير كثير أني عملت عدة أعمال للديوان الملكي العامر. الحمد لله آيات وقطع ولوحات، وزينت كثير المساجد أحيانا. نعم، واشتغلت كثير الحقيقة. كمان كان لي الشرف أني أنا طرست أتواب للملكة نور وجلالة الملكة رانيا الله يطول عمرها، والرتب العسكرية العالية جدا جدا جدا. فكانت كنت يعني مسكت بالهوايتين في نفس الوقت، يعني في اليد اليمين الموهبة هذه التطريز والكذا، في اليد اليسار الموسيقى، وما تركتهم لغاية الآن.
0: ما شاء الله عليك. بس أنت لما بتطرز الثياب على إيدك ولا على آلك؟
2: التطريز ثلاث أنواع، اليدوي سموه نيدل ويرك أو عمل الإبرة، هذا هذا بياخذ وقت كثير جدا جدا. ويوجد تطريز آلي مكنة لكن صعب التحكم فيها، ويوجد تطريز كمبيوتر، انك انت سهل جدا، هذا برنامج معين ويمشي. هذا ما فيش يعني، هذا برنامج المكنة بتنفذه وليس يعني ما بيحتاج لمواهب او كذا.
1: لكن انت عصرت الجميع، انت بدات من البدايات اللي كانت اليدوي.
0: ما شاء الله.
2: لا أنا بشتغل باليدوي، بس القطع اليدوية بتاخد مني وقت طويل جدا جدا، يعني الحقيقة يعني ممكن تاخد سنة، ممكن تاخد يعني. أنا عملت أعمال أخذت بإيدي 6 أشهر أو 5 أشهر أو كذا، وكانوا يصبروا علي لأنه بدك تشتغل في الإبرة يعني في الخيط يعني. وبعدين أنا سافرت على فرنسا عدة سفرات وجبت كتب من هنيك الحقيقة، وتعلمت شغلات كثيرة، في أنماط كثيرة للتطريز كما يوجد أنماط للموسيقى والكذا، الفنون كلها معظمها. واللي ساعدني زي ما حكيت لك أنا الخط العربي ساعدني جدا جدا، حتى أني تلمذت على يد خطاط مصري قدير جدا، وبرضه في سوريا كمان تعلمت الموسيقى والخط، ما خليت يعني.
0: لا بتعرف أستاذ حسن، يمكن ذكرتنا في الإبر وخيط في الثياب. إحنا كنا نخيط في الثياب، كانت والدتي تخيط الثياب يعني تقعد سنة فيه.
2: نعم.
0: طولي فيه تقول لي ما هو، لأنه بقدم من هون ومن هون، وبتكون فيه كتير. نعم. شغلات كتير صعبة بصراحة.
2: نعم.
0: وبتمنى لك التوفيق أستاذ حسن، ما شاء الله عليك.
2: شكرا لك. الله يخليك، طول عمرك.
1: في أسئلة أخرى؟
2: الله يخليك.
0: في سؤال الفنان
1: أستاذ عبد الرزاق. نعم تفضل
0: أستاذ عبد الرزاق. يسعد مساك أستاذ عبد الرزاق.
3: يا مساء الورد والسعادة.
0: الله يسعدك وبارك فيك يا رب. يمكن احنا نعلق شوي على مسلسل حارة بعواد.
3: نعم.
0: يمكن كانت حارة بعواد هيك شوي كانت من نوع، يمكن لأول مرة انت بتعمل فيها ولا مش عارف، في شغلات بتكون احنا بنحضرها بس احيانا بنضلنا وراها تاني فهمها. انا بصراحة ضني ورا المسلسل تأفليت فلي وشوف شوف. فكانت شغلتك هيك نعم زي شرطي زي هيك بتحل مشاكل.
3: نعم.
0: بس انه بس انت هل بالفعل انت هلا زي في المسلسل حاسب عواد زي بتكون برا عم بتحل مشاكل وبتعمل امور ناس؟ لانه سبحان الله بحس انه نفس الاسلوب او نفس الشخصيه.
3: ستي بالطبع بالطبع هذا الشيء بعيشه كواقع كمان، إن أحل مشاكل الناس.

0: وأساعد الناس،
1: نعم
0: لأنه مساعدة الناس هذا واجب إنساني قبل كل شيء.
1: نعم
0: وبعدين إحنا بنجسده في الدراما.
1: اها
0: وسلامة عمرك.
1: يسلم عمرك الله يسلمك، ولكم التوفيق
2: شكرا لك يا أمل
1: وشكرا
2: بربراء
1: لك
2: ومن عمان.
1: استاذ.
2: شكرا
1: شكرا
2: شكرا.
1: شكرا شكرا لك.
2: معنا اتصال هاتفي آخر. ألو، مساء الخير. طيب راح الاتصال عشان طولنا. طيب يرجع المتصل. خلينا معك أستاذ. خلص شيل السماعات لما يجي اتصال آخر.
0: تفضل أستاذي.
2: نقول خلينا معك. طبعا حكت عن مسلسل حارة أبو عواد وهذه الدراما الجميلة. أنت أيضا شاركت في مسلسلات عربية.
0: نعم.
2: شاركت في طاش مطاش أيضا برضو.
0: نعم نعم نعم.
2: في أعمال
0: نعم.
2: مصرية. حدثنا عن تجربتك العربية مع التمثيل.
0: يا سيدي، الفنان الأردني قادر أن يشتغل أو يعمل مع أي فنان عربي.
2: نعم.
0: سواء مصري أو خليجي أو سوري.
2: نعم.
0: لأن الفنان الأردني على مقدرة وموهبة عالية جدا.
2: نعم. جميل.
0: فأنا اشتغلت مع جميل راتب، سناء جميل.
2: نعم.
0: في استوديوهات الأردن
2: لما كان. نعم.
0: لما كانت استوديوهات الأردن.
2: نعم.
0: اشتغلنا مع طاش مطاش.
2: نعم.
0: اشتغلت مع مجموعة من الأعمال مع سوريين، إنتاج الأستاذ ظافي العبداللات.
2: نعم.
0: فيعني مش غريب إنه الفنان الأردني يكون مبدع دائما.
2: نعم.
0: شكرا لك.
2: نعم. الآن طبعا نقول إحنا الدراما البدوية، وأنت عملت كثير في الدراما البدوية، هل ما زالت الدراما البدوية قادرة الآن على المنافسة وجذب الجيل الجديد من المشاهدين في عصر نقول المنصات الرقمية اللي الآن صارت؟
0: نعم.
2: برأيك؟ نعم.
0: المسلسل البدوي الأردني ناجح في أي دولة ينعرض.
2: نعم.
0: سواء جيل قديم أو جيل جديد.
2: يعني لغاية الآن قادر على
0: المنافسة. ما زلنا محافظين على ثقافتنا البدوية الرائعة جدا، المخرجين الرائعين، الممثلين الرائعين، الكاتب القصة أو كاتب المسلسل، ما زلنا نتمتع بأشياء رائعة جدا في المسلسلات البدوية.
2: نعم. طب الآن المسلسلات البدوية الحالية اللي عم تعمل حاليا بالفانتازيا البدوية، هل ترى أنها تمثل البادية كما كانت تمثله المسلسلات القديمة؟
0: لا.
2: قديمة
0: بالطبع
2: كانت...
0: لا بالطبع لا.
2: نعم.
0: الآن في فانتازيا وفي في أمور كثيرة اختلفت.
2: نعم.
0: المسلسلات البدوية ما كان في مثلا واحدة تكون مفرعة أو متمكيجة أو عند الغدير كله عن... يعني كان في شيء. المسلسلات البدوية الأردنية القديمة كانت أفضل من الآن،
2: يعني كانت تمثل الواقع.
0: كانت تمثل الواقع. نعم.
2: والآن ماذا تمثل؟
0: يعني بدك أنت تنتقل مع النقل النوعي هاي والحضارة دائما. نعم. الإنسان دائما بتطور.
2: طب أنت مع القديم ولا الحديث؟
0: أنا مع القديم والحديث.
2: نعم.
0: لأنه الآن القديم انتهى، الآن إحنا في عصر السرعة.
2: نعم.
0: ولكن بالظل
2: يعني
0: في الذاكرة
2: الفانتازيا البدوية إنه
0: بالظل في الذاكرة المسلسلات. نعم. البدوية القديمة والمسلسلات القروية القديمة، فهذا لن تنسى للفنانين الأردنيين.
2: نعم.
0: وكل ما بروح جيل يختلف عن الجيل اللي بعده.
2: نعم.
0: يعني الفنانين القدماء كانوا على درجة عالية جدا من الكفاءة.
2: نعم.
0: والواقعية.
2: نعم.
0: الآن الشباب يعني معظمهم أكاديميين.
2: نعم.
0: ويعني ما في عندهم هذيك سرعة البديهة مثلا أو قوة الشخصية.
2: نعم.
0: مثل الفنانين القدماء.
2: نعم.
0: ليش؟ لأنه عاش على نمط جديد، نمط معين درسه في الجامعة أو في الكلية.
2: نعم. الآن أنت يعني نقول اللهجة البدوية في المسلسلات البدوية، أنت كبدوي الأصل وعشت في هذا، يعني تجيد هذه اللهجة وما عندك مشكلة.
0: نعم.
2: ما رأيك مثلا نقول الشباب الجدد هم ممثلين قادرين، لكن عندما يدخلون في مسلسل بدوي ويدخلون باللهجة، هل يتقنونها كما يتقنها نقول
0: يا سيدي؟ نعم. كل مسلسل بدوي بيكون فيه مدقق لغة أو لهجة.
2: نعم.
0: أنه الحكي هذا أوكي، الحكي هذا مش أوكي. الشباب الجدد بتمنى لهم التوفيق، وفنانين رائعين وأكاديميين، ولكن بكون في هناك مدقق لغة. هذا مدقق اللغة أي حرف غلط بيصلح لك إياه،
2: هو يتحمل مسؤولية.
0: هو اسمه مدقق لغة أو مدقق لهجة.
2: نعم.
0: سلامتك.
2: نعم. جميل. طبعا واحنا يعني المدققين اللغويين هم اكيد من اهل الباديه، والممثلين طبعا هم بالاصل يعني وهم من الباديه الاصليه، يعني فاللهجه قويه عندهم واللكنه قويه نقول.
0: مش شرط.
2: نعم.
0: مش شرط. الموهبه هي اهم شيء.

0: في فنان كثير مش أكاديميا ولكن يوجد اللهجة البدوية.
1: أنا بعرف الأستاذ خالد جزاع مثلا معكم مدقق
0: الأستاذ في البدوي أستاذنا كبير الأستاذ خالد جزاع أبو قدر يسعد نعم. مساه الله يرحم الأستاذ صقر الفهد
1: صقر نعم كان
0: محمود
1: نعم.
0: الزيودي
1: نعم.
0: مخلد الزيودي
1: نعم.
0: هذا الجيل القديم كله مبدع
1: نعم جميل جميل
0: حياك الله
1: يا أهلا بك. أيضا نعود للأستاذ حسن عشان نأخذ هيك بعديها فاصل رائع من في معنى اتصال. طيب أستاذ حسن خلينا نحكي الآن في كونشيرتو آلة الناي كونشيرتو الناي
2: نعم.
1: واللي ألفه الدكتور محمد عثمان صديق نوجه له تحية طبعا
2: نعم. نعم.
1: مدير المعهد الوطني الأردني نعم. نعم. عمل كونشيرتو للناي
2: نعم.
1: وطبعا اختارك أنت لتقوم بالعزف على هذه الآلة الجميلة وهذا الكونشيرتو بجوز لف 6-7 دور أوبرا عالمية
2: نعم نعم, نعم. الحقيقة أنه هو مش بس لآلة الناي كتب مقطوعات لآلة العود بمرافقة الأوركسترا
1: نعم.
2: وكتب مقطوعة لآلة القانون ولكن بدون ما يراجع العازفين لكن أنا اضطريت أني أقعد أنا وياه شهر قبل أنه يألف مشان أشوف أبعاد الآلة
1: نعم نعم
2: لوين بقدر أعزف شو المستوى تبعها قديش بتوسع من نغمات. الحقيقة كان ناجح جدا جدا الحمد لله ونعزف في دور أوبرا كثيرة حتى في كمان أماكن يقال أنه أفخم من دور أوبرا مثلا عزفناه في دار الأوبرا في برلين عزفناه في قصر الشانزليزيه بفرنسا وعزفناه في حضارات ناس كبار يعني الحقيقة. وطبعا في دور الأوبرا العربية عمان مصر سوريا لبنان اليونسكو المغرب الجزائر في مهرجان قرطاج كله انعزف الحمد لله ونجح الحمد لله بنشكر الله.
1: جميل. يعني الآن للمستمعين بشكل مبسط يعني لما نقول إحنا كونشيرتو عشان يميزوا مثلا إحنا لما نقول سيمفوني أو كذا بتكون كل الآلات تعزف في هذه السيمفوني يعني
2: نعم.
1: ما فيش آلة
2: نعم.
1: طاغية على الأخرى ممكن يكون انفرادات بسيطة لكن لما نقول كونشيرتو لآلة معينة فهي تقوم مقام المطرب بال بال بال بالعربي يعني لما نقول إحنا مثلا مطرب عم بيغني
2: نعم.
1: مع فرقة
2: نعم.
1: نقول كونشيرتو لآلة
2: نعم.
1: لآلة معينة فهي الآلة الرئيسية اللي بتغني والفرقة هي بتكون ترد عليها
2: نعم.
1: يعني هاي بشكل مبسط احنا
2: نعم.
1: ليس شرح يعني
2: الحقيقة وانت موسيقي وأدرى مني يعني كل نوع موسيقى سواء كلاسيكية أو عربية أو تركية في مسميات للمقطوعات الموسيقية
1: نعم.
2: احنا بنسمي أغنية طقطوقة معزوفة سماعي دور بشرف إلى آخره. الموسيقى الكلاسيكية في لها تصنيفات أخرى سيمفوني أو كونشيرتو
1: نعم.
2: أو أوبرا أو أوبريت أو خماسي أو رباعي أو إلى آخره. فكلمة كونشيرتو من كلمة كونسرت
1: نعم.
2: اللي هي احتفال أو حفل. كتب لكل الآلات مقطوعات من نوع كونشيرتو للكمان للتشيلو للبيانو إلى آخره. فعلى النمط التسمية
1: نعم.
2: الكلاسيكية الأستاذ محمد عثمان مشي وكتب كونشيرتو لآلة الناي وهذا الكونشيرتو مؤلف من 3 حركات لكن موجود عندنا حركة الآن طبعا فيها بداية فيها استهلال فيها تفريع بعدين فيها بسموه مينوموسو أو بطيء بعدين أنا قمت بإدخال تقسيمة من المقامات أو السلالم العربية لإبراز أنه هذه آلة ناي مش آلة
1: عربية وهكذا
2: نعم
1: هاي موسيقانة
2: فكانت هذه إضافة مني الحقيقة
1: حلو
2: ونجحت
1: حلو
2: الحمد
1: حلو
2: لله
1: حلو
2: نجحت وأدخلت فيها 6 أو 7 مقامات شرقية وطبعا رجعت للأساس وكانت موزعة وكانت ناجحة جدا جدا جدا الحمد لله.
1: جميل. طب إحنا والمستمعين طبعا نستمتع بهذا الكونشيرتو نسمع

0: مشتاق.
1: الله الله جميل كان
0: رائع الأستاذ حسن مبدع
1: كموسيقي نقول
0: أستاذ أستاذ أستاذ مدرسة.
2: الله يخليك
1: ألف شكر. طبعا الأستاذ حسن الفقير يعني بوجه لك التحية والله يعطيك الصحة والعافية.
2: الله يخليك
1: وفعلا يعني جميل أنك بقيت اخترت آلة الناي هذه الآلة القريبة من الروح والقريبة من القلب طبعا
2: جدا جدا.
1: ناخذ معنا اتصالات هاتفية بقول لي احنا يعني آسفين خليناكم على الخط لكن خليناكم تستمتعوا بالعزف الناي الرائع. ألو مساء الخير. يا هلا بيك يا اهلين.
3: اهلا
1: اهلا استاذ. اهلا وسهلا عايده.
3: نعم صحيح.
1: يا هلا بيك عايده الماضي. احنا طولناك على الخط وانت تسمعين الناي. كيف العزف الناي الاستاذ حسن؟
3: والله شيء بجنن.
1: استمتعتي بالعزف؟
3: اكيد.
1: شو اكثر آلة بتحبيها
3: لو سمحت؟
1: شو اكثر آلة بتحبيها تسمعيها؟ العود الناي كمان شو اكثر آلة بتحبيها؟
3: العود حلو والناي برضو احلى.
1: اها طيب تفضل. هاي معك طبعا ضيوفنا الأستاذ حسن الفقير عازف الناي والأستاذ عبد الرزاق طبعا الزعبي الممثل. تفضل شو حاب تسأليهم؟
3: حاب نسمع أي معزوفة لمطرب عبد الحليم من الفنان حسن الفقير.
1: حنسمع مقطع كمان شوي إن شاء الله إذا بسمعنا لو مقطع صغيرات.
3: عندي سؤال للفنان عبد الرزاق الزعبي سمعته بحل مشاكل.
0: أهلا وسهلا.
3: أهلا. هل أنت حضرتك بتشوف في مشاكل بين الأزواج بتكون معقدة وممكن يعني تحلها؟
0: يا ستي أنا بتشرف أول شيء أني سمعت صوتك.
3: يسعدك يا ربي.
0: الشيء الثاني أي عمل خير ما بده واسطة أنا تحت أمرك. شو بقدر أساعد؟ حياك الله.
3: زي يمر عليك ظالم زي يمر عليك ظالم. بس مرات تكون المشاكل بين الأزواج معقدة يعني للأسف الشديد توصل للطلاق ويعني هو آخر حل بيكون الطلاق. هل ممكن يعني تقدر تحل المشكلة لو عرضناها على حضرتك؟
0: بكل احترام.
1: بس احنا هسه هون برنامج فني عايدة بنقعد نحل مشاكل ممكن تحت الهواء تحت الهواء بعدين
0: المحبة والتفاهم وخاصة إذا كان في أطفال مشكلة.
3: والله فعلا
0: الأطفال مشكلة لأنه هذول بروحوا ضحية بين الطرفين.
3: أكيد ما هم ما بيسألوا الأزواج لما بيكونوا أنانيين بهاي الشغلة يعني لما بتكون الشغلة يعني كبروها وتوصل للأسف شديد للطلاق. وسؤالي للفنانين الفنان حسن الفنان عبد الرزاق دائما بحب أسألهم أستاذ رغام السؤال هل بتحبوا أبنائكم نفس المنشأ ينشأوا ويروحوا لمجال الفن ولا بتشجعهم أول الشهادة وبعدين الفن كمان يكون باعتبار ليس مهنة تكون هواية؟
1: طيب حنأخذ من الإجابة عند الأستاذ عبد الرزاق وبعدين ننتقل للأستاذ حسن لأنه في له حديث طويل في هذا الموضوع. أبنائك هل بتشجعهم يدخلوا بالعالم الفن؟
0: الفن ثقافة وحضارة. أنا عندي أولاد موسيقيين
1: ما شاء الله
3: ما شاء الله.
0: فالفن حضارة وثقافة. إذا يعني الطفل انتشأ على سماع الموسيقى وحب للموسيقى بكون مبدع فهذا إشي جميل جدا. أنا بشجع أي طفل عنده موهبة إنه يتعلم الموسيقى أو يتعلم التمثيل أو الدراما أو أي شيء. هاي ما في مشكلة في حياة الإنسان.
1: وعلى فكرة عايدة إحنا أيضا مهندس الصوت اللي معانا حسن حماد موسيقي يعني أيضا إضافة لهندسة الصوت عازف وموسيقي كمان فعشان هيك كان مستمتع في الناي وفي عزف الناي وطول ما خلكمش ضلوا ماشي مع الناي ما كان مستمتع في
3: الناي. ممتعة والله ظاهرة فنية رائعة والله أكثر من رائعة.
1: أنا
3: شايف إنه فرش البطعة وامزة يعني بحكي المثل يعني إنه ممكن أبناء الفنان نفس المبدأ يمشوا فيه يعني. يعطيكم الصحة والعافية.
1: نعم حننتقل طبعا للأستاذ حسن. طبعا الأستاذ حسن الفقير احنا قلنا انه جده كان منشدا في المسجد الأموي طبعا.
2: نعم.
1: وأيضا والده كان عازفا.
2: نعم.
1: وانتقلت له والآن خليه هو يحدثنا عن الأبناء طبعا يعني هي طبعا نقول جينات بالوراثة. نعم.
2: شوفي أولا الله يمسيك بالخير ويسعد مساء الجميع إن شاء الله. الموهبة الإنسان مش إنه إذا أولاده يطلعهم موسيقيين أو ما يطلعهم موسيقيين إذا في موهبة تفرض نفسها سواء أراد أم لم يرد. إذا في موهبة تفرض نفسها استحالة يعني. لكن كعمل في الحياة أنت بتقصدي أنه يعملها
1: كاحتراف
2: أنه يأخذها حرفة أو لا كحرفة أو لا. الحقيقة لا أنا عندي ثلاث أبناء كبير منهم الحقيقة أنه دكتور في القيادة التربوية مستشار في وزارة التربية في حكومة دبي وبرضه محاضر في جامعة الإمارات بيعطي دروس
1: إلا موسيقي إنه متميز
2: إلا إنه هو إلا إنه هو يعني كان له ما بدنا نقول فضل لأنه ابني كان له مشاركة كبيرة في تعريف موسيقى الجاز بالبلد هون عنا بالأردن وفي له مؤلفات وفي موسيقيين جاز بالعالم اعترفوا فيه زي تشكوريا زي ألدي ميولا هدول يعني اعترفوا فيه لأنه راسلهم اللي أصغر منه عازف أورك شرقي ومؤلف موسيقي واللي أصغر عازف جيتار يعني ما بدي أنا أمدحه والله يعني إلا أنه الكبير دكتور في القيادة التربوية خريج بريطانيا والاثنين التانيين مهندسين كهرباء وبيشتغلوا في شركات ضخمة جدا يعني إلا أنه لا يمنع أنه يكون موسيقي أما قضية الحرفة أو ما الحرفة هذه في لها إدارتها في لها يعني خطة تانية للحياة أو كذا إلا أنهم موسيقيين
1: لكن أستاذ حسن يعني هم عملوا فرقة كانت لهم فرقة طبعا كان فقير باند
2: وسندكيت
1: باند أيضا
2: نعم
1: يعني في أكثر من فرقة وعزفوا هذا
2: عملوا فرق لكن
1: وعملوا كونسرتات أيضا
2: عملوا حفلات وشاركوا وفي لي ابن الكبير كل سنة بيجي لهون بيعمل سيشن أو جلسة جاز مع الابن الصغير ومع موسيقيين هون بالأردن احنا في عنا هون مواهب عظيمة جدا احنا هون بالأردن يعني انا اللي بيقول لك انه ما في مواهب لا مليان مواهب في عنا ناس اخذوا جوائز دولية
3: ما شاء الله
2: وفي ناس مثلوا الأردن وبيضوا وجه الأردن والحمد لله احنا منهم بنفتخر يعني طبعا احنا بلدنا فيها شمس زي شمسهم وفيها شجر زي شجرهم ما في اشي بيميزهم عنا الا ان نحن نحتاج لتفعيل الدعاية الكويسة والإدارة الكويسة لأجل أنه نخرج يعني للعالم ولا أبدا لا ينقصنا أي شيء فالحقيقة هم كانوا يعملوا حفلات ويمارسوا أثناء دراستهم الجامعية إلا أنه كوظيفة كعمل كاحتراف اثنين مهندسين كهرباء والكبير هو محاضر في التربية يعني في إلا أنه موسيقيين وعندهم آلات و زي قصتي أنا يعني عشت من وراء الفنون التطريزية والخط العربي والموسيقى يعني ما قطعت يعني كنت شاركت في أكثر من 34 بلد في العالم مهرجانات بدي برضو ألفت نظر بالنسبة لآلة الناي أنا برضو كمان بعزف على آلة اسمها الكولة أو آلة وادي النيل شبيهة بآلة الناي ونفذت فقط للموسيقي طارق الناصر الله يمسيه بالخير نفذت له حوالي 28 عمل حوالي 28 مسلسل فيهم ناي وكولة وكمان وعود تفضلي
1: جميل شكرا عايدة على هذا يعني شكرا يعني أسئلة جميلة كانت
3: شكرا لك
1: يا أهلا بك ومعنا اتصال هاتفي آخر ألو مساء الخير يا هلا أهلين
4: خلود معك
1: خلود أهلا وسهلا يا خلود
4: أهلا
1: سهلا خلود طبعا خلود عازفة قانون
4: والله.
1: أهلاً وسهلاً خلود من خريجية طبعاً جامعة اليرموك عازفة قانون وتحب تشارك معنا في البرنامج
2: ما شاء الله.
1: واليوم الظاهر أنك استمتعتي بالعزف عشان هيك اتصلت اليوم
2: ما شاء الله
4: استمتعت جداً بالعزف وبدي أسأل أستاذ حسن
2: تفضلي
4: إنه لكل إنسان فينا رفيق لروحه لقلبه هسا أنت شو بتحب تصاحب آلة الناي آلة موسيقية مع آلة الناي شو بتحس إنها توأمها أو بتحس إنه ممكن تتوافق معها
2: والله أنا الحقيقة نشأت أول شيء على آلة القانون لأنه والدي كان عازف قانون وبعدين هويت آلة الناي وبعدين عزفت على آلة الكمان ودرستها يعني ما مش مش مش دراسة عملية أساتذة درسوني الكمان والعود الحقيقة أنا لكن بحب أشارك في آلة الناي بشوفها أقرب إلي أقرب لشخصيتي أقرب لتعبيري وإحساسي
4: فنجزمين بتحب يصاحبها من آلات لما تعزف هو
1: وياه
4: مين بتحب يصاحبها
1: لما تعزف الناي شو بتحب تكون معك آلة مرافقة لو اخترت آلة من الآلات ماذا تختار
2: الآلات التخت الشرقي أكيد يعني القانون القانون والعود والكمان والرق طبعا الرق وليس الطبلة الرق طبعا الحقيقة طبعا هذه التخت الشرقي معروف جدا وفي له دور كبير في الموسيقى العربية مش سهل أبدا وبعدين اتطور لفرقة ضخمة جدا وصار بدال العزل لكن بيضل في تميز للآلات الصولو أو المنفردة اللي هي القانون الناي العود والرق طبعا أما الكمان في آلات، في فرق فيها 80 عازف كمان يعني، أو
4: أكيد
2: أو كذا.
4: صحيح
2: تفضلي.
4: صح. طيب بدي أسألك، الناي هو آلة بتعبر عن يعني حالة، زي ما أنت حكيت حالة من الحزن، أو حالة هي قصة بحد ذاتها ممكن يرويها الناي لحاله، ممكن تحس إنه ننتقل من حدث لحدث بدون ما يحكي، هو الناي بس صوت اللي
2: والله هو في دعاية إنه الناي آلة حزن، لا أنا بقول إنه حزن وفرح، لا لا لا بتفرح الناي يعني، بيفرح
4: بس
2: وبزغرت.
4: بحكي
2: حتى
4: لك صح.
2: الناي كلمة الزغردة مش زغروتة أو زغروتة، هذه للناي، هاي
4: صحيح
2: مش لأي آلة تانية. فهو في فرح في حزن حسب حسب العمل اللي بتقدم، أو الحالة اللي بتقدم فيها، أو الأغنية أو موضوع الأغنية أو الحالة بشكل عام يعني. تفضلي.
4: جربت العزف على الكولة؟ جربته؟
2: طبعا بعزف على الكولة زي ما بعزف على الناي بالضبط، نعم. وشاركت في مسلسلات كتيرة في التلفزيون الأردني، حتى التلفزيون السوري نزلت سجلت أنا. إذا بتعرفي الفنان الكبير الله يمسيه بالخير طارق الناصر،
4: زميلي وبدور عليه عن جد، بدي وسيلة أتواصل معه، مش عارف له طريق صراحة.
2: من ضمن مسلسلاته سجلت له حوالي 25 مسلسل، ناي وكولة وكمان وعود. لكن الكمان كنا ناخده أكثر من تراك أو أكثر من نسجل، لكن الناي يؤخذ مرة واحدة. لكن أنا برضو كمان بحب إني أسجل أحيانا في ناي رفيع وناي هذا يعني بنفس الوقت،
1: نعم.
2: بيطلع زي أكتاف زي
4: بحس
2: هذا.
4: ان الكولة ارخم من الناي، يعني صوتها
1: نعم رخيم، نعم صوتها رخيم،
4: له ثقل. ايوه
2: نعم نعم بتختلف، لأنه أصلا هي أقصر وعقدها أقل، 4 عقد، الناي أطول، بتختلف. وهي طبعا غليظة نوعا ما.
4: جربت تغني استاذ حسن؟
2: تفضلي.
4: بتغني؟
2: إيه هلا هلا غني، هلا بغني، هلا بغني، بغني. بدك
1: بس
2: يعني اغني؟
1: هلا هو بده يعزف ناي ويغني كيف؟ لا لو مع العود بيعزف بيغني مع العود، لكن مع الناي ما بيقدرش يغني، يا بده يعزف يا بده يغني.
2: لا
1: بس ممكن يغني عبد الرزاق، لانه عبد الرزاق طبعا مطرب اذا كان في بداياته.
2: هي سالتني شكله انه حدا قايل من الاسد انه سامع صوتي او شيء او كذا، يعني
1: بعرف انه يعني اكيد بتعرف يعني معظم الموسيقيين بيكون صوتهم فيه بيأدي، ممكن يأدي كمان باجمل من المطربين.
2: الحقيقه في عندي اضافه صغيره، انا من سن 12 لسن من
4: ممكن
2: سن
4: ممكن نحاول استاذ عبد الرزاق شوي؟
2: طبعا
5: تفضلي.
1: تفضلي يلا.
2: تفضلي تفضلي يلا.
4: مساء الخير استاذي، كيفك؟
5: يا مساء الورد والسعاده والهنا.
4: الله يسعدك، يعني انت زعبي زعبي يعني من زعبي اصيل اردني أصيل.
5: نعم نعم نعم انا زعبي من السلط.
4: يلا احنا نسايد ما السلط زعبي.
5: حياك الله
1: يا خلود.
4: الله يسعدك. بدي اسالك، جربت الادوار الاذاعيه وشو حسيت فيها؟ مين اقرب الاذاعه ولا التلفزيون لقلبك يعني؟
5: أنا بالنسبة إلي الآن اللي هو التلفزيون كمسلسلات،
1: لكن هو عمل في الإذاعة وعمل في المسرح.
5: أنا عملت في المسرح وعملت في الإذاعة وعملت مع الكورال. فبتعرف في كل إنسان يعني حسب رغبته وموهبته.
4: طيب بتحس إن الإذاعة بدها يعني جهد مضاعف عشان يتوصل للمستمع الإحساس اللي الممثل يعطيها أو الدور اللي بده يوصل
5: لها؟ ست، أي ممثل أو أي إنسان مطرب أو كذا بيقدر يوصل صوته للمستمع بأي طريقة طالما عنده القدرة والموهبة، وهذا بالطبع الموهبة من رب العالمين،
4: طالما عنده الصدق أكيد والإحساس أكيد بده يكون.
5: نعم نعم نعم. هي الموسيقى إحساس والغناء إحساس والتمثيل إحساس. أنا إذا ما حسيت في شيء ما برتاح فيه، ما بنبسط فيه، ما بوصل للمشاهد أو للمستمع.
4: لا غيرك فيه أصلاً ولا توصل لغيرك، تقدر تقنع الناس فيه.
5: نعم نعم نعم نعم.
4: شكراً جزيلاً وبالتوفيق.
1: شكراً لك.
5: طول عمرك، يطول عمرك. شكراً لك ستي. هلا.
1: شكراً لك خلود. خلينا معك يا أستاذي، أستاذ عبد الرزاق.
5: تفضل أستاذي.
1: بدنا نقول شو من الأدوار اللي أنت أديتها في مسيرتك الفنية الطويلة وحسيت إنه هذا الدور قريب لشخصيتك الحقيقية، ولا ما حصل إنه
5: لا حصل في مسلسل راس غليص مع الممثل رشيد عساف.
1: شو كان دورك؟
5: مرسال الشيخ عويد.
1: حلو.
0: فرحت هددته وقلت له بدك تيجي مشان يقاضيك. قال لي انا مصاوب ما بقدر. قلت له هيك بدك تحدد انت القاضي الاسبوع الجاي بدك تعمل هيك هيك. فبالاذن قال لي ما بتطلع الا تتعشى لانه احنا بنكرم الضيف وهذه عادات البداوه انه ما بطلع الضيف الا حتى يكرموه.
1: حسيت انه هذا طبيعتك الحقيقيه. نعم. يعني لو في في في في
0: في الحياه العاديه بنمر العدوان بثعالب الصحراء شموخ الصقر شموخ المزن عود ابو تايه. فمجموعه من الاعمال هذه عملت فيها ادوار جيده والحمد لله رب العالمين. وانا كنت مقتنع لانه الممثل احساس. نعم. إذا أنا ما حسيت بالدور يعني ما بطلع حلو.
1: نعم. طب شو في دور مثلا أنت من الأدوار اللي قمت فيها وندمت أنك عملته ولا ما في شيء ندمت؟
0: لا ماشي
1: ندمت عليه. ما في مثلا دور قلت لو أني ما عملته على الدور.
0: لا بالعكس. نعم. أدوار كلها كانت كويسة والجمهور بيشوفون مثلا بأي مكان أهلا أستاذ والله شفناك بمسلسل كذا دورك حلو كذا فهذا الشيء بيبسطني أني أبدع أكثر.
1: نعم جميل جميل. ايضا ننتقل مع الاستاذ حسن.
2: وانا حابب اضيف شغله للاستاذ عبد الرزاق.
0: تفضل استاذ.
2: هو اسمه ممثل لكن لا يمثل. يعيش الدور يتقمص الدور وليس ممثل. يعني اسم ممثل هذه لازم يغيروه الاصطلاح هذا لانه هو بيعيش الدور مش عم يمثله.
0: نعم نعم.
2: الممثل اللي ما بتقمص الدور بيفشل بالتمثيل.
0: مزبوط.
2: لكن هو بيعيش
1: اللي حسيته ممثل اصلا هو فعلا
2: هو فعلا يعني. بيعيش الدور. وفي انا اختلاطي معهم يعني احنا زملاء بالنقابه وكذا بينفعلوا وانفعالات كبيره احيانا
0: يعني عفوا بتصنع بالدور اللي بيعمله.
2: ايوه احيانا
0: مش على طبيعته.
2: احيانا يبكي يتالم ويكون لما يخلص الدور انا حضرت بعض التصاوير يكون متضايق كثير لأنه صعب يطلع من الدور بيشعر فيه بيحس فيه. فهو الممثل الذي لا يمثل.
0: شكرا أستاذ.
2: لا والله مو مش
0: على المداخل الحلوة.
2: فعلا.
1: طيب احنا خلينا نتابع حوارنا ما كان ما وصلنا مع نقول مع عمر. طيب. وعلاء
2: وعلي.
1: نعم. يعني فرقة جاز الفقير
2: أو الفقير سندكيت
1: كان اسمه. نعم. وشاركوا اصلا هم مشاركات عالميه وشاركوا مع ايمن تيسير في نعم في نعم جاز وشاركوا نعم في سامبا عمان. نعم. يعني كان لهم مشاركات يعني كمحترفين واكثر من محترفين. نعم. بدي اقول عن مشاركتك انت معهم كاب. انت شاركت معهم في العزف في اماكن في على المسرح.
2: نعم.
1: لما تكون انت واقف كحسن الفقير الفنان عازف الناي عازف الالات الشرقيه اللي يعني المقتنع بهذا الجيل بالالات الشرقيه مع الات الجاز. نعم. وانت عم بتحاور هذه الالات هل تكون انت حسن الفقير الفخور بالابناء ولا واقف حسن الفقير المتحدي تقول لهم الالاتنا احنا افضل من الاتكم؟
2: الحقيقه هي الدور والموهبه هي اللي بتحدد. لكن انا بشعر اني انا كاب للكل حقيقه لابنائي ولاصدقائهم يعني ما بميز بين ابنائي واصدقائهم كلهم ابنائنا غاليين وعزيزين علينا. لكن في لي تجارب في احد الحفلات استطعت اني انا حتى في ناس افتكروا انه الاله اللي عم بعزف عليه اله فلوت. استطعت اني اتقمص اله الفلوت مزبوط وعملت سولو على ايقاع منتظم مع الات بيانو وتعرف الدرمز الايقاع والجيتارات البيس جيتار والليد جيتار والاخره. حتى كان في حفلات كمان يدخل معي ساكسفون اله نفخ ثانيه ونعمل توحيد للجمله يعني نعزفها مع بعض فيطلع مزيج لطيف جدا جدا. حلو كتير.
1: طب أنت الآن من إشراك الآلات الشرقية مع الآلات الغربية مع أبنائك شو الرسالة اللي كنت حاب توصلها؟
2: والله في حسب رأي دكتور اسمه عبد الله فرغلي مصري مؤلف موسيقي قديم موجود عندي كتاب بعنوان الموسيقى لا شرقية ولا غربية.
1: حلو.
2: الموسيقى إحساس حس يعني إحنا زي ما منحس في موسيقى عبد الوهاب وأم كلثوم ونشعر في موسيقى بيتهوفن وباخ وبرامز طبعا. هذا إحساس ما له علاقة لا بلغة ولا بأي بعد فكري نهائيا. إحساس إنساني داخلي يعني إنساني بحت يعني أو ما له علاقة لا بلغة ولا بفكر ولا إلى آخره. إلا أنه كمان برضو بيحدد هالموضوع قضية الأذواق وما الأذواق. بس أنا تعقيب على كلمة إنه فن قديم وفن جديد، لا يوجد فن قديم وفن جديد، الفن ما لا يرتبط مع الزمن.
1: لا مش قصدي قديم وجديد، هو حتى يعني الموسيقى الغربية قديمة والموسيقى الشرقية قديمة. لكن أقول إحنا اللي إحنا يعني اللي زمننا اللي كنا نسمعه إحنا يعني قديما الآلات الشرقية والطرب، والآن أنت لما دخلتها مع الآلات الغربية.
2: والله شو بدي أحكي لك، من خلال خبرتي وسفري إلى بلاد أوروبية كتير خاصة ألمانيا، يعني إحنا بنتذوق موسيقتهم الكلاسيكية، هم صعب شوي يتذوقوا موسيقتنا العربية. فمثلا أنا كنت مرة عم بعزف أمام واحد ألماني أستاذ موسيقى، فعزفت له مقام الصبا. مقام الصبا مش موجود في الموسيقى في كل العالم إلا في الموسيقى العربية، ويدعى المقام اليتيم. فأنا شعرت أنه راح يدوخ كان الزلمة.
1: أبعاد جديدة يعني.
2: نعم
1: جميل. طبعا أيضا أنت أسست فرقة ناي الموسيقية، هذه الفرقة اللي كانت بالناي، نقول عند تأسيس هذه الفرقة شو الرسالة أيضا اللي كان حاب يقدمها حسن الفقير من خلال هذه الفرقة؟
2: يا سيدي يعني الحقيقة أنه يعني إشهار الآلة أو إبرازها، وهو بيعطيها عمر أطول في المجتمعات. يعني عدم استعمال الآلة وتكرار عدم استعمالها بتغيب الآلة. يعني تقريبا هلا آلة الناي مع الأسف مغيبة تقريبا في الموسيقى العربية، استخدموا بدلها أصوات تانية تصدر من الآلات الكهربائية، الأورج أو غيره أو كذا. فالناي متراجع جدا مع الأسف الشديد، لكن موجود. موجود، وأنا بحب، أنا بشجع يعني إنه الناس تدرس الآلة هذه، لأنه الحقيقة إنه آلة

0: يعني غنية جدا في
1: نعم،
0: الإحساس
1: يعني أنت
0: والتعبير.
1: أصبح الآن في
0: نعم،
1: آلات إلكترونية مثلا، أو دخلوا
0: لا لا، شوف، لا يمكن لأي آلة دخلت فيها الكهرباء أنه تصدر الصوت الأساسي نهائيا،
1: نعم. يعني
0: حتى.
1: هلا في هناك مقولة أستاذي، يعني بيقول
0: نعم
1: لك الأصالة لا تعني الجمود، والتطوير لا يعني التشويه أيضا،
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: التطوير لا يعني التشويه.
0: أوكي، معلش،
1: فأنت بتقول مع التطوير أنه شوهوا الآلة؟
0: لا مو هيك. يعني هلأ في ناس عم بيصنعوا آلات من مادة بلاستيكية، في ناس عم بيصنعوا آلات من مادة بلاستيكية أو بما يسمى البي في سي، لا يغني عن آلة القصب،
1: نعم.
0: لا يغني. يعني آلة القصب هذه أساسية، ويعني يعني القصب، أنا في قول لجلال الدين رومي والله أنا نسيته، أنه لماذا يبكي الناي؟
1: نعم.
0: يحن لترابه.
1: نعم.
0: يحن لترابه، يعني بيحب أنه يرجع لترابه ويعيش ويغرس مرة تانية. فسبحان الله، الآلة الناي في لها خاصية معينة، كونها برضه كمان أنه آلة نفخ،
1: نعم
0: لا
1: نعم
0: يمكن إلا أنك أنت تستعمل أنفاسك، ولما تخرج الأنفاس في من ضمن هذه الآلة يندمج معها الحس والتعبير، فبيكون الحقيقة أنه شيء
1: نعم
0: غني
1: يعني هو
0: جدا.
1: أنت
0: يعني
1: بتحكي جلال الدين الرومي في افتتاحية كتابه المثنوي،
0: نعم،
1: اللي هو
0: المثنوي،
1: يقول فيها:
0: نعم نعم
1: استمع
0: نعم
1: للناي كيف
0: نعم
1: يقص حكايته، ومن ألم الهجران يشكو.
0: أيوة أيوة أيوة نعم نعم في
1: نعم
0: أقوال تانية كمان
1: نعم
0: الحقيقة،
1: نعم
0: أنه
1: جميل.
0: حلوة.
1: احنا يعني والله الوقت سريعا، نقول للأستاذ عبد الرزاق كلمة
2: تفضل
1: أخيرة،
2: أستاذي.
1: كلمة أخيرة شو حاب تحكي لنا في
2: يا
1: هذه؟
2: سيدي، الموسيقى غذاء الروح.
0: نعم،
2: الآن في الطب الحديث بعض الأمراض صارت تعالج بالموسيقى لأنها بتهدي الأعصاب.
1: نعم
2: شكرا، وأنا أتشرف بهذا اللقاء مع زميلي الأستاذ حسن وأستاذنا الفاضل ضرغام بوشناق،
1: شكرا لكم.
2: ويسعد
0: أشكرك
2: مساكم الجميع. شكرا.
0: أشكرك أشكرك،
1: يا
0: أنا
1: أهلا
0: من أتشرف برفقتك يا أستاذ عبد الرزاق الزعبي، أطال الله بعمرك
1: نعم.
0: وحفظكم إن شاء
1: الآن
0: الله.
1: بدي شو بتحكي أنت للجيل الجديد اللي عم بتعلم قاعد آلات الناي والموسيقى، شو نصيحتك لهم؟
0: نصيحتي له أن يختار الآلة، حتى لو كانت غالية الثمن، الصحيحة المفتوحة، يعني أنه تكون أبعادها صح. ثانيا، عليه بالتمرين وليس الاستماع. ثالثا، يسمع كل القديم لكي يعني يعزف أو يقلد القديم، لأنه الفن لا يوجد فيه قديم وحديث. آلة الناي آلة قديمة جدا، وجد آلة ناي في مصر عمرها 3000 عام بنفس الفتحات ونفس الأبعاد،
1: نعم.
0: ويوجد تقريبا من 3 إلى 4 آلاف آلة نفخ مشكلة في العالم، إلا أنه آلة الناي بتعبر عن بيئتنا وإحساسنا وتقاليدنا وثقافتنا،
1: نعم.
0: نعم،
1: ما رأيك يعني، ما
0: ومشاعرنا.
1: رأيك أيضا بتوجيه نصيحة لهم باستعجال الشهرة؟ هم بيستعجلوا الشهرة، أي واحد عم بيعزف بده يصير مشهور في يوم
0: الشهرة أنا لا أعتمد على الشهرة، لأنه في ناس مشهورين جدا جدا، لكن مع الأسف ما في فائدة من شهرتهم. لا، يتمرن ويواظب على التمرين ويطلب النصيحة
1: نعم.
0: حقيقة. وبعدين
1: ويبتكر ولا يقلد، نقول ولا
0: لا لا
1: يقلد.
0: لا لا،
1: التقليد أحيانا بيكون يعني مفيد.
0: أحيانا بيكون التقليد في بداية العمر بيكون جميل، يعني بعدين تنفرد شخصيته ويظهر بصمته المختلفة ويتفرد تقريبا. نعم،
1: نعم. في نهاية هذا اللقاء بنشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا في هذه الليلة وامتعونا على مدار ساعة ونصف من الزمن، فناننا القدير الأستاذ عبد الرزاق الزعبي، شكرا لك مرة أخرى، والحمد لله
2: شكرا
1: على سلامتك.
2: شكرا
1: طبعا
2: أستاذي، الله
1: الحمد لله
2: يخلي
1: على
2: لي
1: سلامتك
2: إياك.
1: والله يعطيك الصحة والعافية، يعني
2: شكرا يا حبيبي، أنا
1: أتمنى لك
2: تشرفت
1: الصحة
2: بهذا
1: والعافية.
2: اللقاء.
1: وأيضا فناننا الكبير الأستاذ حسن الفقير،
0: أشكرك
1: عازف الناي وعازف الآلات
0: أشكر
1: العديدة، طيب لكن
0: أشكرك
1: احنا ركزنا
0: جدا،
1: على آلة الناي في هذه
0: ألف
1: الحلقة
0: شكر
1: بالذات.
0: لك، ألف شكر لك من خالص قلبي وإحساسي أستاذ ضرغام، لك فضل كبير أنت الحقيقة، وأنه هذا البرنامج عظيم جدا على أثير الإذاعة الأردنية. أنا كثير كثير سعيد جدا جدا، وسعدت أيضا بمرافقة أستاذي الكبير عبد الرزاق الزعبي.
2: أشكرك حبيبي، أشكرك
0: صديقنا، بنقعد مع بعض
2: أخ عزيز،
0: نشرب
2: أخ عزيز
0: مع بعض وكل إشي مع بعض.
1: يعني أنتم من نقول من جيل واحد.
0: نعم.
1: فلذلك يعني
2: تقريبا

0: يعني تقريبا،
1: لا
0: أنا
1: تقريبا.
0: تقريبا يعني أنا بيني وبينه تقريبا
1: أيوة
0: 25 سنة.
1: أنت أكبر قدر ما
0: يعني
1: شاء الله عز
0: أستاذي،
1: وجل.
0: لا الله يخليك،
1: لا
0: استغفر الله، الله
1: لا احنا
0: يخليك.
1: يعني انا اقصد اليوم استمتعنا بانه يعني جيل الرواد يعني لما تعطونا في نقول في الشيء الجميل، من طبعا كل شيء نقول الزمن الجميل
0: نعم،
1: الان بسميه الزمن الجميل.
0: يا سيدي لا
1: سيدي كل شيء قديم في اصاله.
0: نعم نعم نعم
1: ايضا نشكر زملائنا اللي كانوا معنا في هذه الليله، ايضا الموسيقي الفنان حسن حماد مهندس الصوت، الله يعطيك العافيه يا حسن، وأيضا من المراقبة الرئيس إسماعيل النجار، وفي النهاية هذه تحياتي أنا ضرغام بوشناق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. Thank you.

انتصف الليل في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخباري ونستهلها بأبرز العناوين. انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة. مجلس الوزراء العربي يختار عمان عاصمة للبيئة العربية. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. ترامب لا يستبعد استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. انطلقت أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة تحت شعار تعدادنا لمستقبل أفضل بمشاركة نحو 12 ألف باحث وباحثة لجمع وتحديث البيانات المتعلقة بنحو 2.5 مليون أسرة، ويعد التعداد الحالي السابع في تاريخ المملكة وتستمر أعماله حتى نهاية الشهر الحالي. إلى التفاصيل.
1: يأتي إجراء التعداد بهدف توفير بيانات دقيقة وحديثة عن السكان والأسر والمساكن وخصائصها وتوزيعها الجغرافي، بما يدعم التخطيط وصنع القرار وتوجيه المشروعات والخدمات وفق الاحتياجات الفعلية في مختلف مناطق المملكة. وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة المدير الوطني للتعداد الدكتور حيدر الفريحات إن العمليات الميدانية ستغطي نحو 24 ألف بلوك إحصائي ونحو 1 مليون مبنى، وأضاف أن عملية التعداد والزيارات الميدانية التي ينفذها الباحثون تتسم بالمرونة بما يراعي أوقات الأفراد والأسر وظروفهم، وفي حال عدم تواجد الأسرة أو أحد أفرادها عند الزيارة سيعاد التواصل معها وزيارتها في وقت لاحق لضمان استكمال العد الشامل لكافة أسر المواطنين والمقيمين. وأكد الدكتور فريحات أن جميع البيانات التي يتم جمعها خلال التعداد تخضع للسرية والحماية القانونية ولا تستخدم إلا الأغراض الإحصائية وفق التشريعات النافذة، مشيرا إلى تزويد الباحثين بهويات إحصائية تتضمن رمز QR يمكن الأسر من التحقق من هوية الباحث إن رغبت بذلك من خلال تطبيق سند. ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين وتزويدهم بالبيانات الدقيقة، مؤكدا أن جودة المعلومات المقدمة تنعكس مباشرة على دقة التخطيط للخدمات والمشروعات المستقبلية، ولا تتضمن أسئلة التعداد الأمور الاقتصادية والمعيشية وإنما تقتصر على المواضيع الديمغرافية والاجتماعية. ويوظف تعداد 2026 منظومة تكنولوجية متكاملة تغطي مراحل التعداد والحصر وجمع البيانات ومعالجتها وتدقيقها ومتابعة العمليات الميدانية وتحليل النتائج. وينفذ التعداد في إطار توجه لتحديث منظومة العمل الإحصائي والتحول نحو البيانات الرقمية وبما ينسجم مع المعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة في التعدادات المماثلة.
0: هذا وأكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن التعداد العام للسكان والمساكن يسهم في تحديد احتياجات المواطنين وتعزيز التخطيط المستقبلي لمختلف القطاعات. وأوضح المومني في تغريدة عبر منصة إكس أن التعداد يمثل ممارسة إحصائية مهمة تعتمدها الدول لتحسين الخطط الحكومية، مؤكدا حفظ سرية البيانات وصون خصوصية المواطنين والمقيمين وتوفير وسائل التحقق من هوية الباحثين والإجابة عن الاستفسارات. اختار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة خلال دورته 37 المنعقدة في القاهرة مدينة عمان عاصمة للبيئة العربية بعد تقييمها وفق 13 مؤشرا ومعيارا بيئيا وحضريا. وأكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان أن اختيار عمان يمثل تقديرا عربيا للجهود الوطنية في المجال البيئي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تحسين إدارة النفايات وإعادة التدوير وزيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء ودعم النقل المستدام والطاقة الشمسية، إلى جانب تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية. تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء ركن مجد الحراسيس مديرية أمن وحماية المطارات، واطلع على سير العمل والبرامج التدريبية ومستوى الجاهزية، إلى جانب خطط تطوير الأداء وتعزيز منظومة الأمن والحماية في المطارات. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
2: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس مديرية أمن وحماية المطارات، وكان في استقباله مديرها وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة. واستمع اللواء الركن الحراسيس إلى إيجاز حول المهام والواجبات المناطة بالمديرية وسير البرامج التدريبية ومستوى الجاهزية والخطط المستقبلية التي يجري العمل على تنفيذها. كما اطلع اللواء الركن الحراسيس على بروتوكولات الأمن والحماية المعمول بها في المطارات، بما يعزز كفاءة تنفيذ الواجبات والمحافظة على الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة. وفي ختام الزيارة أكد اللواء الحراسيس ضرورة تقديم الخدمات والتسهيلات الممكنة للمسافرين، بما يعكس مستوى الاحترافية في أداء الواجبات ويعزز الصورة المؤسسية للقوات المسلحة الأردنية، بما ينسجم مع طبيعة العمل المشترك مع الجهات العاملة في المطارات.
0: أدان الأردن استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في السعودية بطائرة مسيرة، باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الأردن تضامنه المطلق مع السعودية ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. إلى ذلك، أعلن التحالف العسكري لدعم الحكومة اليمنية بقيادة السعودية اعتراضه وتدمير صاروخين باليستيين وعدد من المسيرات في مدينتي خميس مشيط وجازان جنوب المملكة، مشيرا إلى أن الهجمات تسببت بأضرار مادية محدودة، ومتهما جماعة الحوثي بالوقوف وراءها. وقال المتحدث باسم التحالف إن التحالف مستمر في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية بهدف ردع جماعة الحوثي. وفي التطورات الميدانية في اليمن،

أنت القوات الحكومية إحباط هجوم واسع لجماعة الحوثي على عدد من الجبهات، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر بشرية. وفي تعز أفادت مصادر عسكرية بتنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين بالتزامن مع اشتباكات عنيفة

0: الإخبارية بالملف الفلسطيني، ففي قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع، فيما تواصلت الغارات والقصف المدفعي وإطلاق النار، لا سيما في المناطق القريبة من ما يعرف بالخط الأصفر. وبالتزامن تتواصل أعمال انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض في ظل نقص حاد في الآليات والمعدات اللازمة لعمليات البحث والانتشال. وفي الضفة الغربية المحتلة تواصلت اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في سلفيت، في جانب لا بل إلى جانب مهاجمة المزارعين وسرقة محاصيلهم وتجريف أراضيهم. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال ومئات المستوطنين منطقة قبر يوسف بالتزامن مع إغلاق المنطقة الشرقية من المدينة وإخلاء عائلات من عدد من المباني. أما في القدس فتشهد باحات المسجد الأقصى تصاعدا في اقتحامات المستوطنين منذ بدء الأعياد اليهودية وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال بالتزامن مع فرض إجراءات عسكرية في المدينة. ننتقل إلى الملف اللبناني، حيث تلقت بيروت دعوة للمشاركة في جولة من المفاوضات العسكرية مع إسرائيل تستضيفها ولاية فلوريدا الأمريكية خلال الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى إعادة تحريك مسار المباحثات المتعثر. ميدانيا تواصل إسرائيل اعتداءاتها على جنوب لبنان، حيث شنت غارات جوية وقصفا مدفعيا بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية وإحراق عدد من المنازل وسط استمرار التوتر الميداني في المنطقة. وإلى تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتواصل حالة التصعيد بين الطرفين وسط تعثر المفاوضات واستمرار التلويح بالعودة إلى الخيار العسكري. التفاصيل في التقرير التالي.
1: بين التهديد بالتصعيد والاستعداد لمواجهة أوسع، تقف إيران أمام سيناريوهات مفتوحة مع استمرار تعثر المفاوضات مع واشنطن. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بإمكانية استئناف الهجمات بعد انتخابات التجديد النصفي، فيما تستعد طهران بحسب مسؤولين إيرانيين لرد عسكري أوسع من السابق. وفي طهران تراجع القيادة الإيرانية خططا لتوسيع نطاق الرد في حال اندلاع هجوم أمريكي جديد، بحيث لا تقتصر الضربات على المصالح المرتبطة بالولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين. ورغم الاستعداد العسكري تبقي طهران باب التفاوض مفتوحا وتؤكد أنها لا تهرب من المحادثات. وفي هذا السياق أعلنت السلطات الإيرانية تسلمها الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب دون الكشف عن مضمونه. وفي واشنطن نقل موقع أكسيوس أن وزير الخارجية مارك روبيو طلب من الوفد الإيراني مغادرة الولايات المتحدة بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزامن مع تعثر المحادثات. وتقول مصادر إيرانية إن واشنطن تريد إدراج البرنامج النووي الإيراني في المفاوضات، بينما تصر طهران على أن استئناف المحادثات النووية مرتبط بتلبية شروطها. وبينما تلوح واشنطن بالعودة إلى الخيار العسكري، تواصل طهران الاستعداد لاحتمال التصعيد مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة، مساران متوازيان يضعان المنطقة أمام احتمالات متعددة بين التهدئة والمواجهة.
0: وعودة إلى محلياتنا، حيث دشنت شركة بيت التصدير بالشراكة مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيتكو وبإشراف من وزارة الصناعة والتجارة والتموين برنامج من المحليات إلى العالمية لدعم الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الصناعي والخدمي التي لم يسبق لها التصدير. ويهدف البرنامج إلى تأهيل هذه الشركات لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تعزيز جاهزيتها التصديرية وتزويدها بالمعرفة اللازمة حول الأسواق المستهدفة ومتطلباتها، بما يساعدها على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة. وخلال إطلاق البرنامج تحدث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء عن واقع الصادرات الأردنية وقال:
2: التركيز حقيقة على مدار العقدين الماضيين على قضيتين رئيسيات فيما يتعلق في موضوع التصدير: زيادة والتنوع في المنتجات المصدرة، والتنوع الكامل في الأسواق التصديرية، حتى لا يكون هنالك اعتماد على سوق معين في ظل متغيرات معينة تنعكس انعكاس كبير.

0: وهذه قصة نجاح استطعنا كأردن نحققها على مدار 20 سنة الماضية.
1: أعلنت وزارة العمل النتائج الأولية لفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية التي امتدت من حزيران وحتى نهاية أيلول 2026، مشيرة إلى توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال الفترة. وقال الناطق باسم الوزارة محمد الزيود إن أكثر من 1192 عاملا حصلوا على تصريح عمل للمرة الأولى، لافتا لارتفاع عدد التصريح الصادرة وسارية المفعول التي تجاوزت 352 ألف تصريح بعد 4 أشهر من بدء فترة القوننة وتوفيق الأوضاع. أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني لعام 2026 بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني في تشرين الأول من كل عام، بهدف رفع الوعي بالمخاطر والتهديدات السيبرانية وتعزيز ثقافة الحماية الرقمية. وقال رئيس المركز المهندس محمد السمادي إن الحملة تتضمن برامج وفعاليات ورسائل توعوية تسهم في تعزيز الممارسات الآمنة لدى الأفراد والمؤسسات وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية الفضاء السيبراني الوطني. ونختتم نشرتنا سيداتي وأسادتي بالحالة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يكون الطقس اليوم الجمعة لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل مع ساعات الظهيرة هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية بإذن الله تعالى. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار ذاكر حجات ورائد كريشان والتنفيذ الهندسي والإخراج حسن حماد، ولكم تحياتي حابس الخضير. تصبحون على ألف خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة أيضا على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم زيد العجرم، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي، وكل التقدير والاحترام للزميل عالم العبادي الذي يساعدنا في السوشيال ميديا. مستمعين الكرام، في منطقة لا تهدأ وفي إقليم تتسارع فيه التحولات وتتداخل فيه أيضا الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، يجد الأردن نفسه أمام مرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات اليقظة والقدرة على إدارة الخيارات. الأردن ليس بعيدا عن أزمات المنطقة، بل يقع في قلب جغرافيتها السياسية ويتأثر مباشرة بما يجري في فلسطين وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتوترات الإقليمية والدولية المتصاعدة، وبالتحولات التي تضغط على الاقتصاد والتجارة والطاقة والسياحة. وفي الوقت نفسه يواجه الأردن تحديات داخلية لا تقل أهمية، عنوانها الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل وحماية الطبقات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية، مع المحافظة على الاستقرار المالي للدولة. ومستمعين، أيضا تزداد صعوبة المشهد مع ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصا في الضفة الغربية، من توسع استيطاني وإجراءات إسرائيلية أحادية. يرى الأردن أنها تمس الأمن الإقليمي وتهدد فرص حل الدولتين، فضلا عن ارتباطها أيضا المباشر بالقدس والمقدسات والوصايا الهاشمية عليها. وقد واصل الأردن خلال الأعوام المنصرمة تحركاته السياسية، وما زال أيضا يواصل تحركاته السياسية والدبلوماسية في مواجهة هذه التطورات. وفي المقابل مستمعين، يبقى الأردن مطالبا بالحفاظ على جبهته الداخلية، بل مطالبا في الحفاظ على جبهته الداخلية متماسكة في ظل واقع عربي يعاني من تراجع القدرة على التأثير الجماعي، وفي ظل نظام دولي تتغير فيه موازين القوى والتحالفات والمصالح بصورة متسارعة. الأردن مستمعين الكرام، والخيارات الصعبة في ظل الأوضاع المضطربة الإقليمية والعالمية، هذا عنوان حلقتنا للحوار في هذه الحلقة. ومن هنا يأتي سؤال حلقتنا، وهي أسئلة: ما هي الخيارات الصعبة التي يواجهها الأردن والتي سيجيب عليها

0: ضيفي هنا في الاستوديو، وأيضا كيف يحافظ على أمنه واستقراره وسيادته ومصالحه الوطنية وسط هذا الإقليم المضطرب، والتكف الدبلوماسية الأردنية وحدها للتعامل مع المخاطر المتصاعدة. ومن المطلوب أيضا من الدولة والأحزاب والبرلمان والإعلام ومؤسسات المجتمع والمواطن في هذه المرحلة، كلنا أمام مرحلة تشهد تغيرات كبرى، الأردن والخيارات الصعبة في ظل الظروف الإقليمية. مستمعينا، في هذه الحلقة الحوارية أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، الدكتور سعادة النائب الدكتور وليد المصري، أيضا عضو كتلة عزم في مجلس النواب، أهلا وسهلا. وأيضا أرحب بالكاتب والمحلل السياسي أيضا ونقيب الصحفيين السابق الأستاذ ركان السعايدة، أهلا وسهلا بك.
1: يا مرحبا.
0: أبدأ معكم ضيفي، نحن قدمنا هذه المقدمة حتى تكون هناك تصور واضح للمستمع في موضوع حلقتنا التي يعني المسؤولية تقع فيها على عاتق الجميع.
2: نعم صحيح.
0: وليست ولكن مع تفاوت المسؤولية، وما هي الأسئلة التي يجب أن يسمع المواطن الأردني أيضا إجابات عليها، وخصوصا من مثقفي ومسؤولي الدولة الأردنية. نبدأ بالسؤال الذي طرحناه في البداية معك دكتور سعادة النائب الدكتور وليد، ما هي الخيارات الصعبة التي يواجهها الأردن خصوصا يعني اليوم في ظل هذه المرحلة التي تعتبر مرحلة فارقة، وخصوصا نحن نعيش أمام مشروع وطني هذا يؤسس لمنطلق جديد للدولة الأردنية.
2: نعم.
0: وهذا تعتبر من التحديات التي أيضا تواجه الأردن.
2: شكرا لك أولا، وبرحب يعني كمان في الأخ والصديق سعايدة. لا شك أنه الموقع الجيوسياسي للأردن هو يعني موضع هذا النقطة الأساسية اللي بدنا نتحدث عنها.
0: نعم.
2: موقعنا كأردن من نواحي الضفة الغربية ومن نواحي فلسطين ومن نواحي كمان اليهود ومن نواحي حتى الخليج ما حولنا واللهيب الساخن السياسي حول الأردن، هذا كله تأثيراته على موقعنا بالأردن. لكن احنا خلينا نتفق تماما ان الأردن هي الجهة الأساسية والأولى الواقفة مع فلسطين ومع الضفة الغربية ومع القدس، وأيضا والأهم من ذلك الوصاية الهاشمية اللي ما زال نحافظ عليها كوصاية هاشمية حقيقية، واللي حاولوا جهات كثيرة وبالذات منهم اليهود انه ينقصوا من هذه الجهة ومن السيادة ومن الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس. لكن موقف الأردن ثابت بذلك، ولا شك يعني بظل الظروف الحالية يعني احنا بمرحلة حزبية الآن، بداية مرحلة حزبية، لكن ما لمسنا هذا الأمر بشكل واقعي إن كان من كتل حزبية نيابية في داخل مجلس النواب، وأيضا ومن خلال أحزاب حقيقية موجودة الآن على الساحة الأردنية وهي لها دور أساسي من نواحي سياسية. لكن هذا الأمر بده فترة بقادم الأيام أن تتبلور الأمور الحزبية بمنحة إيجابي لتخدم الدولة الأردنية. وإحنا لا ننكر يعني وهذا الدور الأساسي لسيدنا، سيدنا هو اللي بيصول وبيجول في كل دول العالم والدول الغربية لأجل الأردن. طب هو الدور مش واقف على سيدنا الله يطول في عمره ولا ولي عهدنا الله يطول في عمرهم، الدور مش بس على سيدنا، الأصل الحكومة أن تأخذ مسارها الإيجابي لأجل مصلحة الدولة الأردنية. يعني سيدنا راح على الصين، طب ما بعد ذلك وين نتيجة الزيارة من الصين؟ سيدنا قاعد بصول وبجول لأجر الأردن، ما بعد ذلك النتائج اللي بدنا نلمسها كمواطنين الآن إحنا بالشارع الأردني؟ مواطننا بقول لك طب شو الأثر الإيجابي اللي أنا بدي إياه بالزيارات هاي من الحكومة؟
0: طيب.
2: سيدنا قاعد هو بنفسه قاعد بيسعى لهذا الأمر،
1: افتح لك طريق
2: وين الحكومة؟ ومش دور الأساسي الآن الحكومة على نهج سيدنا إن هي تمشي وتجيب مستثمرين وتخدم الوطن بذلك؟ إحنا لغاية الآن للأمانة في هناك تخبط بالعمل الحكومي بهذا الاتجاه، هو سيدنا اللي قاعد بيشتغل واللي قاعد بدلنا على البوصلة، لكن ما بعد ذلك وكأنه في هناك تلاشي إنه نمشي في المصلحة العامة لنخدم وطننا. وهذا الأمر اللي إحنا قاعدين بنحتاجه إنه يكون كلنا نتكاتف لأجل مصلحة الأردن، وبهمنا أنت حكيت عن الجبهة الداخلية بتمتين وتمكين الجبهة الداخلية
0: بمحاور، ولكن يعني هناك أيضا

0: يعني الدور النيابي في موضوع حتى الرقابة والتشريع، في موضوع حتى متابعة والتوجيهات، يعني كان هناك يعني توجيهات سواء كان لجلالة الملك وحتى متابعتها والحديث فيها من قبل سمو ولي العهد، يعني حتى عندما ترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء في الأيام السابقة. ولكن نريد أن نأخذ التطورات والتحديات بشكل أكبر، حتى مع هذا الموضوع سنعود له يعني دكتور وليد. ولكن يعني عندما نأتي نقرأ المشهد من زاوية المصلحة الأردنية، يعني كيف تقرأ المشهد الإقليمي اليوم من زاوية المصلحة الأردنية أستاذ ركان؟ وهل نحن أمام أزمة مؤقتة تمر بها المنطقة؟ يعني مرت أزمات كثيرة، من زاوية المصلحة الأردنية كيف تقرأ المشهد؟ وهل هذه أزمة عابرة في المنطقة أم نحن أمام تحولات فعليا استراتيجية قد تعيد تشكيل الإقليم؟
1: نعم، شوف أخي مزيد، بعتقد أنه يعني في جملة من الأشياء اللي يفترض كدولة أردنية أن نجيب عليها، لأنها هي اللي بتأسس لمقاربتك، كيف بدك تشتبك مع هاي التداعيات اللي نعم. في محيطك. أنا أعتقد أن الدولة الأردنية أولا يجب أن تعرف مصالحها، أن تحدد على وجه الدقة ما هي مصالحها، أن تحدد على وجه الدقة من هم أعداءها، وأن تحدد على وجه الدقة المخاطر التي تواجهها، وأن تعرف على وجه الدقة إمكانياتها وقدراتها. لأنه أنت لما بتعرف مصالحك السياسية الاقتصادية الديمغرافية كل ما يرتبط بمصالح الدولة الأردنية لما تكون محددة، وبتكون أنت عندك تعريف واضح للمخاطر اللي بتحيط هذه المصالح وبتحيط الدولة بكل مكوناتها، ولما يكون عندك تعريف واضح لعدوك مين الأول مين الثاني مين الثالث، هذا مهم. لما تعرف قدراتك بدك تقيم واقعك، انه انا في سياق معرفتي في المخاطر، في سياق معرفتي لمصالحي، في سياق معرفتي لخصومي، امكانياتي وقدراتي، بنيتي الداخليه السياسيه والديمغرافيه والاجتماعيه والاقتصاديه والامنيه وغيره، هل هي جاهزه وقادره على انها تشتبك مع هذه المخاطر؟ عندي تصورات ومقاربات واضحه لهذا الموضوع. بعتقد انه هذا انا يعني لا اقول انه الدوله الاردنيه لا تتعامل معه، ولكن اعتقد ان الدوله الاردنيه يعني واعية لهذه المسائل، ولا بد أنها تكون ماخذة هذه القضايا بعين الاعتبار، لأنه يعني مش هوشة عرب الموضوع. يعني اليوم بدك تكون متحضر ذهنيا ومتحضر لكل السيناريوهات ولكل الاحتمالات. الجانب الثاني المهم، أنا بتقديري أنه الخطر الحقيقي على الدولة الأردنية هو خطر إسرائيلي بحت يتقدم على الخطر الإيراني، وأنا من الناس اللي عندي قناعة أنه إيران قد تكون خطر، لكن وهي وأذرعها، لكن خطر قابل للاحتواء، تستطيع أن تتعامل معه، تستطيع أن تشتبك معه، وليس خطر ذا طابع تهديد وجودي. لكن الخطر الصهيوني، الخطر الإسرائيلي تهديده وجودي. اليوم إسرائيل لا تهددك فقط في الضفة الغربية، وهذا أشار لجلالة الملك، ترى ربما يمكن اللحظة التاريخية الفارقة من على منصة أممية يجري فيها تشريح وتشخيص الواقع ومخاطره والمآخذ على العالم وعلى الأقليم كان خطاب جلالة الملك لما تحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. كان للآن يعني أنا بحب أتابع
0: الموقف الأردني،
1: طبعا بحب أتابع ردود الفعل الإسرائيلي على كل تطور يصير في المنطقة، لأنه هم مركز ما يجري في المنطقة. لليوم بيحللوا في هذا الخطاب، وطبعا بشنوا عليك هجمة انتقادات على الأردن، يعني ما بقصروا، لكنهم متأثرين بهذا الخطاب.
0: هل شكل ضغطا
1: يعني ليس عليهم فقط ولكن على تصور العالم لإسرائيل،
0: هل شكل ضغطا دبلوماسيا من قبل دول العالم حتى على الحكومة الإسرائيلية؟ لأن هناك أيضا تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتعرض لضغوط هائلة لما يقول أنه المكتسبات الذي حققها، وخصوصا في موضوع التوسع، وخصوصا في موضوع التوسع أيضا في الأراضي الفلسطينية وفي غزة، أن هناك ضغوطا دولية تمارس عليه ليتخلى عن هذه المكتسبات الذي يسميها مكتسبات.

0: شوف، خطاب الملك يعني 100% هو راح يؤثر في مواقف الدول، خاصة الأردن يرتبط بعلاقات كثير إيجابية مع دول أوروبية ومع أمريكا. بالتالي الصوت الأردني وقال جلالة الملك 100% سيترك أثر في تفكير والعقل السياسي في هذه الدول، وهي تمارس صراحة إجراءات وضغوطات ربما تتصاعد أكثر، ربما يجد الأردن ومنافذ أقوى على هذه الدول للضغط على الجانب الإسرائيلي. لكن كمان نكون واقعيين، اليوم الإسرائيليين في مواجهة انتخابات، وبالتالي في صراع عنيف جدا ما بين المعارضة وما بين الائتلاف الحاكم لحسم الانتخابات الكنيسة، بحيث أن يكون أحد الطرفين قادر على أن يشكل حكومة، وهذه ممكن نحكي فيها قدام شوي لأن فيها تعقيدات كثيرة جدا. أنا ما أقول أن الخطر الإسرائيلي لم يعد فقط من الجهة الغربية، من جهة الضفة الغربية، التمدد والتوسع الموجود في جنوب سوريا كمان يشكل خطر على الأردن، يشكل خطر على البيئة الاستراتيجية والأمنية. طبعا البيئة الاستراتيجية، العلاقة مع سوريا،
1: الجغرافية
0: الجانب المياه، وبالتالي أنت اليوم محاصر عمليا، يعني محاط بعدو من الغرب ومن الشمال، وهذا عنده طموحات في في في, في, في عنده طموحات في سوريا. يعني اذا هو اذا هو لقي البيئه خصبه انه ينفذ ممر داود اللي بيمر من اسرائيل على بجنوب سوريا، بيروح على السويداء،
2: هذا مطمع بالنسبه لهم.
0: هو انت عارف شو يعني، هذا مفصلك عن سوريا.
2: نعم،
0: صحيح. سوريا بالنسبه لعمق استراتيجي زي ما احنا عمق استراتيجي لها، وبالتالي المخاطر اللي بشكلها اليهود عالية جدا. اليوم ربما أكثر هذه الأخطار، إذا بدي أرتب بين جنوب سوريا وبين الضفة، كمان الضفة الغربية، لأنه ما يجري في الضفة الغربية خطير جدا، له تداعي اقتصادي سياسي يعني أمني ديموغرافي على الأردن.
1: الملفات اللي تشكل تحديا تتراكم بمعنى
0: كبيرة جدا، يعني ولا جداً. أعتقد أنه في دولة بالمنطقة بصراحة تتواجه تهديدات ومخاطر كما يواجه الأردن. نعم، هذه التهديدات والمخاطر.
1: طيب سعادة النائب، يعني أنتم يعني تتابعون هذه الردود، وخصوصا أن التأثير حتى كان تأثير لكلمة جلالة الملك، وهي يعني كان هناك انسحاب 70 تقريبا وفد وممثل دولة في في, في في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لدرجة أن الإعلام حتى الإسرائيلي علق أن نتنياهو كان يخاطب ما تبقى من الصحفيين أو الصحفيين والمقاعد الموجودة. هذا التأثير الدبلوماسي في هذه الكلمة، يعني ماذا تتطلب يعني عندما نقول أن يكون هناك رؤية أيضا من مجلس النواب أو حتى من الكتل الموجودة في مجلس النواب؟ ما الخطوات التي يجب أن تنبني على مواجهة مثل هذه الملفات، وخصوصا مع البرلمانات المختلفة؟ يعني هذا ملف وملف كبير جدا يواجه الأردن، يعني ألا يتطلب أن يكون هناك يعني ترتيب هذه الملفات على مستوى مجلس النواب والعمل عليها، وبالتالي يكون هناك ترتيب في العلاقات مع البرلمانات الأخرى، سواء البرلمان في الاتحاد الأوروبي أو في دول أخرى؟ كيف يكون هناك ضغطا برلمانيا سواء كان على الحكومات أو حتى على العلاقات مع إسرائيل، حتى يكون هناك تتعمق العزلة وهم يشكون من عزلة؟
2: لا شك كلمة سيدنا يعني كانت في مجلس الأمم المتحدة بالجمعية 81، يعني كانت كلمة واضحة وصارخة بموقف الأردن اتجاه القضية الفلسطينية، وأيضا بما يخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
1: نعم،
2: يعني وكان الموقف واضح تماما بهذا الأمر، لأنه احنا فعليا احنا بنواجه يعني مشكلة كبيرة من اتجاه إسرائيل وأيضا من اتجاه الشمال اللي قاعدين يعني بيجيبوا لنا مشاكل كثيرة. أما بما يخص يعني خلينا نحكي المجلس النواب فعليا بهذا الموضوع، هو أهم شيء ترى الجبهة الداخلية تمتينها، ورح نجيها في نقطة أخرى، ومن ثم بعد ذلك دور الدول العربية جميعها أن تتكاتف وتتوحد، لأنه إحنا ترى العدو الأول لنا لجميع الدول العربية والإسلامية هم اليهود، وهم الحركة الصهيونية درجة أولى.
1: لكن هناك دول
2: هم هم هم الأس هم هم العدو الأول، هو العدو الأول، فيجب أن يكون هناك نقطة تحول بتوحيد الدول العربية اتجاه هذا الأمر. لكن أنت بتعرف مش كل الدول العربية هم الآن باتجاه واحد، لكن الأردن موقفها واضح اتجاه القضية الفلسطينية، وباتجاه كمان دعوة الدول العربية وبالذات المجاورين إن نكون إحنا بيد واحدة متوحدين على إنه عدونا واضح إلنا تماما، وهذا الأمر واضح إلنا، وأيضا انعكاساته السلبية علينا حتى يعني سياسيا اقتصاديا بوضع اجتماعي داخلي. يعني احنا كمان بدنا نحافظ على الوحدة الوطنية الموجودة لأجل ديموغرافيا ولأجل جغرافيا. وبرجع بأكد كمان الموقع الأردن له دور كبير، وسيدنا ترى احنا موقعين، موقع الأردن وأيضا وجود العائلة الهاشمية، هذا له دور كبير كمان بأنه يكون في حسبة أخرى عند الدول العربية وعند اليهود وعند بنيامين نتنياهو، وأنه يكون مهتم بموقف الأردن وأيضا بالوصاية الهاشمية الموجودة على المقدسات.
1: طيب أستاذ ركان، يعني أنا أريد أن أذهب إلى سؤال، يعني وخصوصا أنك تحدثت يعني عن ترتيب الأولويات نحن نعيش أمام إقليم مضطرب، وهذا مضطرب منذ سنوات يعني، والإشكاليات والتحديات التي يعيشها الأردن ليست يعني هي محددة أو ولكن متلاحقة، ولكن أنت تحدثت عن أولويات. هل أصبح المطلوب من الأردن اليوم ليس فقط التعامل مع هذه مع أزمات المنطقة، وإنما بناء استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع منطقة مضطربة، وكيف ممكن أن يحصل ذلك؟
0: أنت محتاج اليوم الاستراتيجية اشتباك مع الواقع، الواقع متغير ويتغير باستمرار وبتسارع، وبدك استراتيجية طويلة المدى، لأنه هاي المتغيرات 100% اللي تحدث في الإقليم راح تستقر في بطريقة ما بالنهاية يعني. وبالتالي لابد أن يكون لديك استراتيجية لها علاقة بالواقع الحالي، كيف تشتبك مع هذا الواقع الحالي، كيف تحافظ على مصالحك، تحافظ على وجودك، تحافظ على أمنك في ظل المتغيرات المتسارعة. ولا بد أن يكون عندك تصورات أنه هذا المسار الإقليمي بده يروح باتجاه معين، وبالتالي بده يستقر عند نقطة معينة، وبدك تكون كمان متحضر كيف تتعامل مع هذا الواقع اللي بيصير. لكن الأولوية الآن، لأنه هذا متغير صعب ما يجري بالإقليم أنك تقول الآن أنه هذا رايح بأي اتجاه من الاتجاهات، أنت بدك تتعامل مع الواقع.
1: نعم،
0: الواقع واضح، متغيراته واضحة، وبالتالي لا بد أن يكون لدى الدولة الأردنية مقاربة للتعامل معه، وتحديدا في موضوع الضفة الغربية. ليش موضوع الضفة الغربية اليوم؟ احنا يعني ربما كل العالم بده نتنياهو يعني يزاح من الحكومة،
1: رئاسة الحكومة الإسرائيلية. نعم،
0: لكن حتى البدلاء لا يعني انه الامور راح تكون قمر وربيع. نعم، وانه الضفة الغربية ستقام فيها دولة، هذا غير واقعي. المعنى اللي بدي اوصله واعتقد انه الدولة الأردنية واصلة اله، لن تقام دولة فلسطينية في الضفة الغربية إطلاقا، قولا واحدا. هذا محسوم، محسوم عند المعارض في إسرائيل، ومحسوم عند
1: اليمين. نعم،
0: طبعا من وجهة النظر الإسرائيلي، بس هو الفاعل على الأرض، هو الذي يملك
2: هذا انعكاساته السلبية،
1: الذي يغير الواقع من خلال الاستيطان،
0: هو متحكم بالواقع وعنده الأمريكان. وأنا ما بنسى كمان أنه ترامب في يوم من الأيام بيحكي عن إسرائيل صغيرة ويجب أن تتوسع وما بصير تظلها صغيرة، هذا كمان بيعطيني بالخلفية التفكير الأمريكي شو الموجود. السفير الأمريكي في إسرائيل تحدث عن إسرائيل الكبرى،
2: سموتريتش تحدث،
0: سيبك من المجانين اثنين بن غفير وسموتريتش، هذول يعني مش يعني على أقصى اليمين من نتنياهو.
2: نعم،
0: تمام. اليوم بدك تفكر بهذا المنطق، انه انا البدائل اللي موجوده في اسرائيل قد تكون، يمكن اذا المعارضه قدرت انها تنجح وتشكل حكومه يعني ممكن يكونوا براغماتيين شويه، لكن لن يغيروا في الوقائع اللي صارت في الضفه الغربيه. الخلاصه اللي انا بدي احكيها كالتالي سيدي، اليوم الضفه الغربيه بال96 تقسمت لثلاث مناطق، الف وباء وجيم.
1: نعم،
0: وهذا مو تقسيم جغرافي. ألف هي المدن.
2: نعم صحيح،
0: المدن الرئيسية زي رام الله، بيت لحم، نابلس، جنين، تمام، هذه ألف. وباء هي القرى والتجمعات السكانية خارج هذه المدن،
2: البلدات كانت.
0: البلدات القرى يعني زي ما أنا عايش بقرية يعني، هذه قرية ملحقة بالسلط بالمدينة الكبيرة، المدينة هاي تعتبر ألف، ويرقى اللي أنا عايش أهل عايشين فيها تعتبر باء، تمام.
1: نعم،
0: وجيم هذه المنطقة كل الضفة الغربية، وبالتالي ألف وباء هي عبارة عن جزر داخل جيم.
2: نعم صحيح،
0: جيم مساحتها 60% من الضفة الغربية، وخذ بالاعتبار أنه مساحة الضفة الغربية كلها 22% من مساحة فلسطين التاريخية. 22% بما فيها غزة طبعا، 22% من مساحة فلسطين التاريخية، يعني أنت بتحكي عن حوالي 78% مع اليهود ومنتهي موضوعهم. لما تحكي عن جيم 60% مساحتها، هذا اليهود بنوياها، هذا الآن مليانة مستوطنات وبؤر استيطانية
2: وبيهدوا أي بيت بس.

0: فيه؟
1: ممنوع.
0: نعم.
1: لأنه أصلا القرار الأمني والإداري المدني بإيد إسرائيل بالمنطقة جيم، باء بتقاسموها السلطة إدارة مدنية والإسرائيليين مسؤولين عن الأمن فيها، وألف هي إدارة أمنية وإدارة مدنية للسلطة الوطنية في الصنع وداخلين فيها. تمام. لما تروح جيم اللي فيها حوالي بيعيشوا فيها حوالي 300,000 من أخواننا في فلسطين، هذول بدهم يندفعوا باتجاه معين، يعني هو على المدن الداخلية ويجوا لعندك، لأنه هاي جيم جزء منها الأغوار، وهذا خطر كبير جدا أنه إسرائيل تكون على حدودك. إذا راحت 60% وراح جزء من باء، يبقى من فلسطين التاريخية لفكرة إقامة الدولة 10% في الحد الأقصى 10%. ولذلك لأنه فكرة الدولة منتهية عند اليهود، سواء كانوا معارضة أو كان ائتلاف حاكم الآن يحكم، وطبعا راح يفوتوا بأزمة سياسية كبيرة على موضوع الانتخابات، ما في دولة. ولذلك لما طلع ليبرمان، أفيغدور ليبرمان تاع الحليف لإيزنكوت بالمعارضة، وطرح فكرة أنه الأردن يدخل بيدير المدن اللي رحت
2: الفلسطينية
1: بعد ما نأخذ كل اللي بدنا إياه، يفوت الأردن ويفوت الجيش الأردني على هاي المناطق، وهدو يعني بقول لك أنا ما في دولة فلسطينية، لكن أنا هاي مدن الأردن بتولى أمر إدارتها الأمني والإداري، يعني إحنا بدك كدولة أردنية بتصير مسؤول عنهم. المعنى الحقيقي لهذا الموضوع انه يحط الاردن، الامن الاردني والجيش الاردني في مواجهه اخواننا الفلسطينيين والمقاومه كعازل بينهم وبين الاسرائيليين وبينهم وبين الجيش الاسرائيلي. وانا اعتقد ان الاردن منتبه لهذا الموضوع ولن يقبل فيه، لن يقبل الاردن لا في موضوع الخيار ولا في موضوع الوطن البديل. لكن قديش احنا قادرين ان ناثر بالمتغيرات اللي بتصير جوا جوا جوا اسرائيل جوا الضفه الغربيه؟ هذا امر انا يعني مش مطل على ادوات الدوله وشغل الدوله فيها. نعم. لكن يجب ان نكون متيقنين ان الخطر كبير جدا.
0: نعم.
1: ان البدائل اللي ممكن تنجح في اسرائيل، وهي ممكن نحكي فيها كمان شويه وين الخلاف وين الصراع في هذا الجانب، كلها لا تمثل جانب ايجابي. يعني زي ما بتحكي في السيء والأسوأ، في الخطر والأخطر. تمام. لكن الخلاصة اللي بدي أوصلها أنه مرة ثانية أنه موضوع الضفة الغربية هو الأخطر علينا، وبده مقاربة حقيقية، وبده استخدام كل أوراقنا اللي ممكن نحكي فيها كمان شوية لمحاولة يعني على الأقل لجم هذا الكيان وإعادة الأمور إلى ما كان يجب أن تكون عليه في موضوع إقامة الدولة الفلسطينية حسب اتفاق أوسلو وأوسلو 2 وكل الاتفاقيات اللي تمت بعد ذلك.
2: جميل. طيب دكتور وليد، يعني أنت تحدثت قبل قليل وطرحت موضوع الجبهة الداخلية.
0: نعم.
2: وخصوصا الجبهة الداخلية مفهوم، يعني نحن نريد أن نتحدث ما هو مفهوم الجبهة الداخلية يعني من وجهة نظركم، وهل المطلوب اليوم تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، أم معالجة الضغوط الاقتصادية، أم تطوير الحياة السياسية، أم كل ذلك في وقت واحد؟ يعني
0: جميع ما ذكر.
2: هذه يعني ملفات يعني كبيرة، وأيضا ضغوط خارجية كبيرة موجودة، وأيضا نحن نشهد عالم فيه ارتفاع الأسعار وخصوصا الطاقة، وهناك تحملات الموازنة يعني تتحمل يعني الكثير من الأعباء الاقتصادية الموجودة، ومطلوب مثلا دعم في موضوع الجبهة الداخلية والفهم والمسؤولية الوطنية والمسؤولية سواء حتى الاجتماعية التي تتناغم هذه المسؤوليات ما بين المواطن والمسؤول والمؤسسة وكل ذلك. مفهوم الجبهة الداخلية في ذلك، وكيف هذا العبء وهذا الحمل يتوزع، وكيف يتم التعامل معه؟
0: يعني أنت حكيت عن ثلاث نقاط أساسية، هو جميع ما ذكر المواطن بده إياه، يعني إن كان كظروف اقتصادية منعكس عليه سلبا، إن كان بتواصل مباشر، إن كان مع مجلس تشريعي، وإن كان كذراع تنفيذي. لكن إحنا خلينا نيجي كمان لكلمة سيدنا، هو استبق الخطر اللي قادم علينا كأردن، استبق خطر كبير. الآن دور يعني جهازنا الأمني ما شاء الله قائم بأكمل وجه، وأكيد عنده يعني خطط كثيرة لقدر الله إذا كان واجهنا أي مشكلة قادمة لقدر الله، وإن شاء الله أن الوطن يظل آمن. لكن إحنا بهمنا الآن الذراع التنفيذي، أين التشاركية الحقيقية ما بين الذراع التنفيذي والسلطة التشريعية لأجل المواطن؟ أنا أعطيك يعني كأمثلة حقيقية، الآن مواطننا هو بالشارع الأردني بده يكون آمن، والحمد لله الأمن والأمان موجود، لكن هو مش آمن في قوته. يعني الآن هو بيقول لك الحكومة ما سوت لي شيء جديد، كل شيء قاعد برتفع علي، الراتب متدني، التضخم عندي بنسبة عالية، أنا مش مكتفي في الراتب.

0: اللي عندي فهنا وكل يوم قاعد بترتفع هاي الأسعار. الآن هنا يجب أن يكون هناك دور حقيقي حكومي وتدخل سريع لأجل تمتين الجبهة الداخلية. الجبهة الداخلية بما يخص الأمن والأمان كنا نتفق عليه.
1: يعني كيف؟ إن كان كيف ممكن أن أسوة
0: بالجيش الأردني وأسوة بقوات مسلحة، كل الشعب الأردني ترى بيمشي أسوة بذلك لمصلحة الوطن من نواحي أمنية، لكن من نواحي أن أعيش حياتي بوقع طبيعي وإن أكون آمن في بيتي، من نواحي حياة معيشية، الظروف الاقتصادية اللي منعكس سلبا على هذا المواطن، هاي لها نتائج سلبية قاعدين إحنا منعيشها. وأنا بقول لك كنائب الآن أكثر شيء قاعد بيجي علي ضغط من المواطنين هو الأمور المادية، أمور التوظيف، وهذا انعكاسه سلبا ترى المواطن.
1: هل ما نعيشه من أوضاع اقتصادية؟ مثلا نحن نتحدث، يعني هناك من يقول أن الأردن صمد رغم هذه التحديات الصعبة الموجودة، فبالتالي حجم المعاناة الموجودة مع دول أخرى يعني لا يساويها، ولكن الأردن تحمل ويتحمل وتحملت الموازنة، فبالتالي هذا التحمل الموجود، يعني أليس منطقيا أن نكون مثلا بمثل هذا الشكل، وخصوصا نتحدث عن دولة موارد محدودة؟ مثلا
0: على الحكومة أن تجد حلول أخرى. ليش موجودة عندنا الحكومة؟ الحكومة موجودة لتخدم هاي الوطن وتخدم المواطنين.
1: هل هناك بدائل لدى الأحزاب؟
0: نعم يعني لدى الأحزاب تحديدا؟ لا نعم. الأحزاب لسه، الأحزاب هي في الطور البدائي في الطور البدائي. النواب دورهم رقابي تشريعي، يعني بالفعل دور الرقابي
1: او برامج محدده.
0: هل الحكومه تاخذ الان ببرامج الاحزاب مش النواب؟ هل تاخذ ببرامج الاحزاب؟ احنا الان الاحزاب هي وجدت لاجل ان تكون برامجيه، وهي البرامج فعليا ان تاخذ فيها الحكومه. كثير من بعض الاحزاب قدمت للحكومه برامج لكن لم يتم الاخذ فيها، وعند تقديم البرنامج يجب على الحزب ان يتحمل ذلك، او كتل حزبيه نيابيه. فما في لغاية اللحظة هاي، إلى اللحظة هاي وهذا التوقيت ما في شراكة حقيقية ما بين الأحزاب أو الكتل البرلمانية الموجودة مع الحكومة. إلى اللحظة هاي لا يوجد هناك أي تشاركية حقيقية، ما زال العمل الفردي للأسف.
1: تحدث بهذا الحديث وأنت عضو في كتلة كتلة نيابية.
0: أي نعم، وأنا أعي ما أقول، يعني وأنا كنت رئيس كتلة يعني كمان بالفترة الماضية. ما زال هناك العمل الفردي، ما في عمل جمعي ولا عمل جماعي ولا عمل مؤسسي حقيقي بطريقة حزبية.
1: ألا تشكل هذه الكتل الحزبية جماعات أو ضاغطة أو جبهات ضاغطة على الحكومة في التأثير في قرارات معينة مثلا؟ أم لم نصل إلى هذا الحد بعد، وخصوصا أن يجب أن تؤخذ في الاعتبار التحديات الموجودة والجهود التي تبذل مثلا من قبل جلالة الملك الدبلوماسية في التعامل مع التحديات المحيطة في الأردن والتي تستهدف الأردن؟ يعني أنت مثلا عمقك في الأمن القومي مع سوريا ضروري ومهم جدا، ألا يكون هناك تغيير في الحدود، ألا يكون هناك حتى تغيير في الديموغرافيا، الأمن المائي وهو أمن وطني.
0: نعم صحيح، إحنا نتمنى أن يكون هناك على الحكومة فعليا عمل جماعي، لكن لو في عمل جماعي مؤثر على الحكومة كان لقينا نتائج غير الموجودة حاليا، أو كان يعني بدنا نحاول نطلع من أزمة بسيطة اقتصادية ونخلق هناك فرص من التحديات، نخلق هناك فرص تخدم المواطن بشكل مباشر. إحنا قادرين، وفي أفكار كثيرة وفي برامج عند بعض الأحزاب كمان كثيرة، لكن لم يتم العمل فيها ولن يتم العمل فيها إذا ظلنا إحنا ماسكين بنفس النظرية والآلية اللي ماشي بنهج حكومي سابق. أنت الآن لازم تعطي مجال للأحزاب، تعطي مجال لوجود الأحزاب الحقيقية والكتل البرلمانية في داخل مجلس النواب وتمكينها بشكل حقيقي لتنفيذ برامجها، وهذا الأمر لسه ما تم، وكأنه هناك يعني قوة شد عكسي من داخل الحكومة بعدم تمكين الكتل البرلمانية في داخل مجلس النواب. ونعطيك مثال، يعني وجود الآن خمس كتل برلمانية،
1: هل يمكن أن هناك تخوف بعدم فهم هذه القضايا وكيفية التعامل معها؟
0: وهو يعني كمان إحنا الآن نحكي في بداية طور مرحلة جديدة حزبية، لكن كمان بدنا نظلنا نحكي لبعد، صرنا 3-4 سنوات ونظل نحكي بعد 4 سنوات، احنا في بداية الزمن قاعد بيركض فينا ويمشي فينا، واحنا اذا ما استبقنا كما سيدنا استبق الخطر القادم، احنا كمان لازم نشتغل بأثر هذا الاستباق اللي استبقه سيدنا. نشتغل بطريقة حقيقية ملموسة لخدمة مواطننا بشكل مباشر، وهذا بيجي من الدور التنفيذي، الدور الرقابي وما زال الدور الرقابي ضعيف بتفعيله في داخل مجلس النواب.

0: فإذا ما كان هناك تفعيل حقيقي وتشاركي حقيقي لأجل مصلحة الوطن، لن يكون هناك فعليا تقدم من نواحي اقتصادية.
1: يعني مطلوب عمل أكثر وتشاركية
0: طبعاً.
1: بشكل أكثر
0: طبعاً. طبعاً.
1: طيب أستاذ ركان، يعني أنت تحدثت عن الخطر الإسرائيلي والإجراءات الإسرائيلية وتحدثت

0: يعني هذه المشكلة مرتبطة فقط بالظروف الإقليمية المحيطة، أم أننا هناك تحديات، هذه التحديات داخلية تتطلب مراجعة السياسات الاقتصادية والإدارية في نفس الوقت؟
1: شوف احكي لك شغله، حتى كمان نضل في سياق موضوعي. اعتقد ان المشكله مركبه
0: داخليا وخارجيا.
1: داخليا وخارجيا. باعتقادي ان الاردن ربما محاصر اقتصاديا. هذا جزء من انت لما تحاصره، طبعا انت لما تحاصره اقتصاديا بتضيق عليه اقتصاديا، وانت عارف موارده محدودة وامكانياته محدودة والديون مرتفعة جدا ومتطلبات الشعبية والوطنية عالية جدا، وانت دول غنية سواء غربية او عربية، وبتعرف انه يعني هذا شقيقك يفترض ان تمد يد له يد العون وما بتمدها، لانه ما حدا اليوم ما حدا بيعطيك تعريف الا عنده هدف وعنده غاية سياسية. وبالتالي بتقديري انه الاردن يعاني من حصار اقتصادي مالي، الهدف اخضاعه وإجباره على أن يقبل بخيارات سياسية إقليمية وداخلية هو راح يرفضها، لكن يعتقد أن الضغط الاقتصادي قد يساعد على أن الأردن يعني
0: يرضخ
1: لهذه الضغوط. الجانب الثاني لعب الظروف الاقتصادية الإقليمية كمان دور، يعني حصار مضيق هرمز، حصار باب المندب، السلاسل التوريد لأنها صارت تطول، بالتالي في شح بالمواد، وبعدين في كلفة شحن وضريبة، وفي عندك التأمين كمان، هذا لعب دور. لكن كمان ما ننسى أنه إحنا عندنا سوء إدارة لملفنا الاقتصادي الداخلي.
2: شكرا.
1: يعني لا نوجه إمكانياتنا الاقتصادية والمالية بشكل سليم وصحيح صراحة. يعني اليوم أنا بشعر أن الحكومة تدير العمل إدارة يومية مش إدارة استراتيجية وبحث عن حلول، يعني وكأن كل حكومة تأتي بدها تمشي، وهالوقت اللي بدها تكون فيه تحكم وتروح، واللي وراء نفس الشيء بده يصير. يعني عندنا
0: خلل في توجيه. ألا تشكل هذه التحديات عاملا ضاغطا في كيفية التعامل مع الملفات الاقتصادية والملف الاقتصادي
1: طبعا
0: الداخلي؟
1: حتى كمان نشوف اليوم كمان لازم نكون موضوعيين وواقعيين. يعني اليوم ما بيزبط أزين الأمور وأقول إن الجبهة الداخلية أمورها طيبة والعالم يعني الجبهة الداخلية مهووسة في وضعها الاقتصادي، في وضعها المعيشي، في في في في, في الظروف الاقتصادية الصعبة والمعيشية الصعبة اللي بيواجهوها، بالتالي مش كثير بصراحة بيفكر
2: انه التفكير بده ياكل ويشرب المواطن الان.
1: يا زلمة الشعب الأردني لا يعلم حجم المخاطر المحيطة فيه إلا لما طلع جلالة الملك وحكى في الأمم المتحدة. طيب وين الدولة الأردنية؟ وين الحكومات؟ وين ليش ما يكونوا موجودين؟ ليش ما يكون في شراء البرلمان شريك للحكومة؟ ليش ما تكون الأحزاب شريكة للحكومة؟ ليش ما تكون النقابات شريكة للحكومة؟ وتوضح هذه الحكومات للناس ما طبيعة المخاطر الموجودة وطبيعة التحديات الموجودة وكلف هذه المخاطر. طيب مشان الناس تكون على بينة
0: الأمر،
1: ربما هذا يخلي الناس يعني بتقول لك البلد أهم، استقرار البلد أهم، وجودها أهم، بنتحمل هالظروف الاقتصادية ما حدا
2: مواطن نواعي كمان
1: ما حدا حاكم حدا إشي. يعني لو ما طلع جلالة الملك الناس ما عرفت حجم المخاطر. موضوع المياه وموضوع يمكن الضفة الغربية عارفين، لكن موضوع سوريا والمياه
2: صحيح
1: ما حدا عارف. بالتالي المطلوب كل المراكز المكونات السياسية بالأردن لازم تشتغل مع بعض وتحكي مع الناس وتعمل على معالجات حقيقية للملفات الاقتصادية والملفات الحريات، بحيث انك انت تخلي الناس تندفع باتجاهك وتحميك وتشكل لك شبكة الحماية اللي انت تحتاجها كدولة في مواجهة المخاطر الخارجية.
0: طيب.
1: هذه جوانب مهمة وأساسية.
0: طيب سعادة النائب وليد المصري، يعني تحدث يعني الأستاذ ركان عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع يعني الوعي بما يدور وما يحدث وهذه المخاطر الحقيقية الموجودة. وأيضا يعني كان هناك حتى يعني وسائل الإعلام تحدثت عن موضوع وهو ما تتحمله الموازنة الأردنية، خصوصا من أعباء ارتفاع تكاليف الطاقة، فبالتالي ينعكس، والحكومة يعني اتخذت إجراءات بالتدرج في هذا الموضوع، في موضوع الرفع، ولم ترفع مرة واحدة حسب الارتفاعات الأسعار العالمية الموجودة نتيجة ما يحصل من الصراع ما بين الإيرانيين والأمريكان، وحتى موضوع الحصار على موضوع مضيق هرمز. نحن أمام حالة معقدة

0: مركبة. الجميع يسمع ويعي بما يدور. لماذا نطلب كمسؤولية وطنية أن يكون هناك يعني انتعاش وفرج اقتصادي موجود في ظل أزمات تحدث عنها جلالة الملك، كما تحدث يعني الأستاذ ركان السعيدة في هذا الموضوع؟ نحن أمام أزمة حقيقية.
1: نعم صحيح.
0: يعني أنتم في مجلس النواب، سواء نواب أو أحزاب، يعني نحن أمام أزمات حقيقية فعليا ضاغطة على الأردن. كيف سيتم التعامل معها؟ وكيف ممكن أن يكون، هل من المعقول مثلا نبقي الأسعار مثلا كما هي؟ ما البدائل؟ هل ممكن أن تقدم بدائل في هذا المجال؟
1: يعني خليني أنا بدي أقول لك بمختصرا، يعني الحكومة الحل البديل عندنا ترفع المواطن بشكل مباشر، وهذا الحكي لمسنا لا شك، سلاسل التوريد، النتائج، الظروف السياسية حولنا هي أثرت اقتصاديا وارتفعت عنا، كل شيء ارتفع، هذا لا شك فيه. لكن أين البدائل بذلك؟ البدائل الأصل أن الحكومة ما تدور على يومها بالحلول. أنا كحكومة الآن موجودة،
0: هل البدائل متوفرة فعليا؟
1: يعني تقدر الحكومة توجد بدائل. أعطيك مثلا مثال، أنت قلت عن الطاقة، على سبيل المثال الطاقة الآن بارتفاع لأنه بسلاسل التوريد عندنا، من غاز، من ديزل، من محروقات، وهذا كله راح ينعكس سلبا على الموازنة، ومن ثم راح ينعكس على المواطن بارتفاعه. طب أنا نعم قادر أن أوجد بديل. البديل ما بيصير عندك بيوم وليلة، البديل أنك أنت تكون تستبق في عندك ظروف صعبة سياسية، وبحول هاي التحديات لفرص.
0: طيب مثلا
1: بتوفير،
0: مثلا
1: بتوفير فرص. أنا أعطيك
0: في
1: مثال،
0: موضوع الغاز ومتابعته مثلا في الريشة، في
1: نعم هذا من الحقول. طب أنا أدور كمان على بدائل للوقود. يعني الآن في عندنا كثير بهذا الملف تحديدا، بملف الطاقة، إحنا قادرين نوفر على الدولة ونوفر على الموازنة ونخدم مواطننا بشكل مباشر، بدل ما نهلك جزء من الموازنة على موضوع الغاز وعلى موضوع الوقود.
0: طيب.
1: إنه نتجه للوقود الحيوي.
0: جميل.
1: الوقود الحيوي اللي إحنا قاعدين شفت نفايات كل الأردن هاي نقدر نستغلها ونطلع منها غاز الميثان ونستغله،
2: وكل الدول الطاقة الشمسية
1: أعطي مجال وانفراج بهذا الموضوع. جميل. لكن إحنا الحكومة عادة هي بتشتغل
0: هنا
1: بوقتها فقط لا غير.
0: هنا يأتي السؤال الذي أردت أن أسألك إياه، هل يمتلك الأردن ما يكفي من أدوات الحماية، وخصوصا نتحدث نحن عن ملفات مهمة، الطاقة والغذاء؟
1: نعم، والمياه،
0: يعني هو موضوع المياه. إذا طال أمد الاضطرابات الإقليمية،
1: نعم قادر، أنا بعطيك قادر لو بنسبة عالية وليست بنسبة منخفضة. كيف؟ إنه الآن إحنا نباشر مباشرة بالحلول والتنفيذ على أرض الواقع. أنا ما بدي أنا أبلش في دراسات تقعد سنتين، ما بعد الدراسات أدور على فند. الآن إحنا قادرين نحل هذا الموضوع بتنفيذ بأرض الواقع. طب تعرف في مشاريع كثيرة لطاقة متجددة ولوقود حيوي من سنوات عالقة.
0: نعم.
1: عالقة لأنه في هناك جزء من التشريعات وجزء من التعليمات لا تسمح بذلك. طب الآن إحنا وجب علينا أنه نفكر برؤية قادمة، نفكر في مستقبل قادم ونحمي أنفسنا ونحمي وطننا بإيجاد حلول بديلة. وقادر الحكومة إذا نوت بتقدر.
0: طيب
1: لكن
0: هل
1: أنا الحكومة بتظل تفكر في الفترة الآنية
0: اللي
1: فيها مشكلة.
0: هل المشاريع التي تطرح الآن، وهناك نتحدث عن مشاريع سواء الناقل الوطني
1: ممتاز
0: اللي نتحدث عنه، يعني هذه المشاريع سيكون لها دور في موضوع قدرة الأردن وكفاءة المواجهة التحديات الموجودة أو حتى الضغوط الخارجية التي على الأردن، هذه المشاريع هل ستحقق مطلبا، وهي الحكومة يعني تسير في هذه؟
1: نعم صحيح، يعني الناقل الوطني هو فعلا وطني وإحنا بحاجته من زمان مش من جديد، لكن هو كمان لفترة آنية، يعني لمدة 20 سنة قادمة فقط لا غير. بعد ذلك رح نواجه كمان مشكلة، هو بحل عنا جزء من الأزمة، 300 مليون متر مكعب.
0: ولكن
1: طب يعني أنا بقدر أحلها كمان بجزء آخر، بدل ما أنا الآبار الارتوازية الموجودة عندنا وهي في منها صالح للشرب مباشرة، بدل ما أودي للزراعة أنا بودي للناس بشكل مباشر، بدل ما يكلفني المتر $3 على الموازنة وأنا قاعد بكون عندي هدر من المال العام على ذلك.
0: وأيضاً
1: الطاقة لما أنا أشتري ب12 قرش من العطارات وأروح أبيعه للمواطن بكذا، ما هذا كله هدر على الموازنة، والموازنة أنا وياك إحنا كمواطنين بدنا نتحملها. ففي هناك كان سوء تخطيط مسبق، مش بس على الحكومة، هاي في تراكم بسوء التخطيط.
0: هل ممكن أن يكون هناك حوار وطني في هذه المواضيع والملفات، يعني حتى ولو على صعيد الكتل؟
1: الأصل أن يكون هناك صفة الاستعجال بذلك،
0: يعني في موضوع التسريع وترتيب الأولويات.

0: وكيفية الإدارة وأن تكون أكثر كفاءة؟
1: طبعا، وهذا لازم والآن واجب بعد يعني كلمة سيدنا الآن هو استبق، وإحنا لازم نحضر بشكل مباشر وننفذ على أرض الواقع والميدان، وينعكس ذلك بأثره الإيجابي على الوطن والمواطن. وترى وقادرين إذا في هناك حقيقة ونية تشاركية ما بين الحكومة ومجلس النواب وجميع المواطنين والمؤسسات والأحزاب، اللي لازم يكون لها دور ووجود حقيقي وأساسي بذلك، بعيدا عن المصلحة الشخصية لأي حزب وبعيدا عن أي نظرة ضيقة، احنا بننظر لمصلحة الوطن بشكل عام، احنا قادرين. نعم
0: جميل. طيب أستاذ ركان، يعني هذه ملفات طبعا سواء الاقتصاد أو موضوع الماء والغذاء وحتى يعني الطاقة، في ظل هذه المتغيرات وفي ظل هل يجب أن نعيد تعريف موضوع ما يسمى الأمن الوطني الأردني بحيث يشمل الماء والغذاء والطاقة والاقتصاد إلى جانب الأمن العسكري، وخصوصا يعني عطفا أو استنادا لحديث جلالة الملك الذي تحدث به أمام الجمعية العامة في نيويورك؟
2: نعم 100%. شوف، اليوم الأمن القومي الأردني مش مرتبط فقط بالجيش والأجهزة الأمنية. عنا يعني امبارح كنت بتفرج على مقارنة ما بين الإمكانيات العسكرية الأردنية والإسرائيلية، كانت تقريبا بحكي عن احترافية الجيش الأردني وعن شجاعته وعن قدرته على أنه يضحي ويجابه. اليوم ما عندي مشكلة أنا بأجهزة الأمنية وبجيش
0: قدرات العسكرية،
2: نعم يعني على الأقل في جانب الشجاعة تمام. لكن الأمن القومي لم يعد فقط مرتبط بهذين الجانبين، الأمن القومي مرتبط بأمن الطاقة، مرتبط بأمن المياه، مرتبط بأمن الغذاء، مرتبط بأمن الداخلي، ففي عوامل كثيرة جدا تحتاج أن تكون بعين الاعتبار عندما تعرف أمنك القومي وتعرف أولوياتك في سياق أمنك القومي. موضوع سلاسل التوريد، موضوع الاقتصادي، موضوع المياه، موضوع الطاقة، هذه موضوع الأمن السايبراني. اليوم أنت يعني ممكن صار جزء أساسي من نعم. من يعني قمة الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني اللي قبل يومين كان النقطة الأولى على جدول أعمال الذكاء الاصطناعي وخطورته. وبالتالي أنت كمان ممكن يصير عليك حرب سايبرانية، وبالتالي بدك تكون منتبه لهذا، جزء من أمنك القومي. الأمن القومي بمفهوم الشامل يتناول كل هذه القضايا، لكن كمان أنت يعني مو فقط أنك تعرفها اليوم ولا تفكر كيف تأمنها، كمان أمنك القومي بده يكون عندك الأدوات المواجهة والمجابهة مع خصومك. ولذلك يعني اليوم الحلقة اليوم مش يعني يفترض أن نوصل كمان لتصور كيف ممكن نقاوم. أنا أعتقد أنه كما قلت، أنا باستقدير الشخصي أن الخطر الإسرائيلي هو الخطر الحقيقي. أنا عندي اتفاقية وادي عرب ممكن أجمد بعض بنودها، عندي اتفاقية المياه، عندي اتفاقية الغاز، هي ممكن
0: أخذ
2: عليها إجراء. طبعا لازم يكون عندي بهم. هو يعني بصراحة أكثر أي دولة بالدنيا يفترض، أنا ما بقول أنه الدولة الأردنية ما عندها، لكن أنا ما بعرف، بده يكون عندها دائما بدائل. يعني المنطقة من 3 سنوات تمر في مخاضات
1: وأزمات
2: ومتغيرات، وفي حديث عن تغيير الشرق الأوسط وبالتالي تغيير أوزان الدول وأدوارها وتأثيرها. لابد أن يكون في 3 سنوات المرت على الأقل أنه أنا في عندي أخطار معينة ممكن أواجهها، بده يكون عندي بدائل.
1: نعم صحيح.
2: يعني أنا مش هلا بدي أصحى أدور على حل المياه، وهلا بدي أدور على حل الطاقة، وهلا بدي أدور حل لموضوع سلاسل الإمداد، وبدي أدور حل الأمن الغذائي. الأصل أنه أنا براكم خطط، أنا بفترض ذلك يكون موجود من سنوات. هيك تشتغل الدول.
1: نعم. هذا المنطق.
2: الإشي الثاني المهم أنه أنت بتحكوا قبل شوي عن الجبهة الداخلية، الجبهة الداخلية مهمة جدا. الموضوع الاقتصادي مهم جدا، موضوع الحريات مهم جدا، موضوع إدارة الحكومة لإمكانياتها المالية المتاحة مهم جدا، إنه الناس تشعر بأنه في معالجات. يعني اليوم أنا ما رح أطلب من الحكومة إنه بدي يوم الأحد الرواتب تتضاعف، غير واقعي وغير منطقي، لكن أنا كمواطن أريد أن أشعر بجدية حقيقية لمعالجات استراتيجية طويلة المدى، مشان أقول بدي أتحمل معاهم لما يخلصوا هالمشروع
1: اللي اشتغلوا عليه،
2: بدي ينعكس علي بشكل إيجابي.
0: جميل.
2: هذا جانب. الجانب الثاني الأخير بدي أحكي فيه إنه اليوم خطاب الملك مهم جدا مرة أخرى وأخريات أيضا.
0: نعم.
2: لكن كمان هذا الخطاب يحتاج إلى حامل وروافع وطنية. هذه مسؤولية حكومات، مسؤولية أحزاب، مسؤولية برلمان، أنه يتلقف هذه الرسالة، هذا التشخيص. صار في تقدير للمخاطر بشكل أوضح، صار في تقدير للتداعيات والأكلاف اللي أنا بدي أتحملها كأردن، وبالتالي بيصير بناء جبهة داخلية بتشاركية مع كل الأطراف. ما بيصير كل واحد يشتغل لحاله. لليوم أنا ما أعتقدش أنه يعني من الأصل بصراحة بعد خطاب الملك لليوم صار لازم نعقد كذا جلسة، لو حتى لو سريات، بين الحكومة وبين بين مجلس النواب.
0: طيب،
2: والعيان حتى
0: هذا يحيلنا للسؤال الآخر. طيب، هذا يحيلنا للسؤال الآخر. طيب، تحدث الأستاذ ركان حتى قبل هذا السؤال يعني على سؤال آخر. نحن نعي طبعا في الإعلام وفي كثير يعني من ما يدور في الإعلام وحتى لدى الناس أن الخطر الإسرائيلي أصبح يأخذ شكلا جديدا.
1: نعم.
0: من التهديد ويعني الخطر، وهل أصبح هذا الخطر طبعا وليس مرتبط فقط بالقضية الفلسطينية، لم يصبح موضوع التمدد في سوريا وموضوع السيطرة على المنافذ المائية ولبنان وما يجري في غزة، هذا شكل آخر أيضا في التهديد الإسرائيلي. ما أريد أن أذهب إليه في هذا السؤال، وخصوصا وأنت في تحت القبة وهناك اشتباك يعني في مجلس النواب، كيف يقرأ مجلس النواب المخاطر المرتبطة بالضفة الغربية والقدس والتهجير والوطن البديل، وما الذي يستطيع أن يفعله البرلمان عمليا في هذا الملف، يعني سواء كان دبلوماسية خارجية أو سواء كان داخليا في قضية الحوار مع الحكومة، وكيف ممكن أن تتجه في هذا الموضوع؟
1: يعني أنا بحد علمي يعني صارت تشاركية أو تشابك ما بين رئيس المجلس مع الحكومة بما يخص خطاب سيدنا، وهذا الأمر واجب. يعني أنت نعم. الآن بتحكي كحكومة كذراع تنفيذي وذراع تشريعي، يجب أن يكون هناك تشاركية حقيقية بهذا الملف. لكن ما بعد ذلك النتائج اللي طلعوا منها يعني لغاية الآن أنا ما عندي علم فيها، لكن الأصل في مجلس النواب الأصل في مجلس النواب أن كمان يستبق بهذا الأمر ويباشر مع الدول المحيطة إلنا والدول الصديقة اللي إلنا من جيراننا من الدول الخليج والدول العربية بشكل عام، لأنه إحنا الخطر اللي بيهدد قاعد جميع الدول دون استثناء، وشرق أوسط جديد حسب ما هم المخطط اللي بيتكلموا عنه الحركة الصهيونية أو اليهود، يجب أن يكون هناك فعليا تشاركية مع جميع الدول. ومجلس النواب الآن هو والبرلمان الأردني يعني عقد أكثر من لقاء بما يخص ذلك، وأيضا في اتصالات جارية مع البرلمانات العربية بما يخص ذلك، لأن أنت بتعرف هو الموقف الإجمالي الكل كان مستاء منه بموقف اليهود. لكن احنا كمان بدنا نرجع نحكي الأصل أن يكون لدى الحكومة خطة استراتيجية واقتصادية لنخرج من هذه الأزمة اللي احنا فيها، وعلى مدى ليس كمان بدنا نحكي بيوم ويومين وشهر ولا سنة، في شيء يكون متوسط وطويل الأمد.
0: نعم.
1: هذا الحكي ما لمسناه سابقا من حكومات سابقة، لأنه لو لمسناه كان طلعنا بنتائج ممكن أفضل من اللي احنا فيه. فإحنا يجب أن يعني ننظر لخارج الصندوق ونشوف أمور تخدمنا بشكل أفضل من الواقع اللي إحنا فيه اقتصاديا. إحنا لا شك انعكاسات والظروف السلبية المحيطة فينا أثرت علينا اقتصاديا، لكن إحنا كمان نقدر أنه نحد من هذا الأمر ونخرج إلى خارج الصندوق ونجيب شيء نقدر نخدم فيه وطننا.
0: طيب، جميل. أريد أن أذهب إليك برضو بسؤال آخر، أين تنتهي يعني خصوصا هذه تحديات كبرى وهذه إشكاليات وإقليم مضطرب ودول تتصارع ومشاريع أيضا كبرى تتصارع في المنطقة، إذا أردنا أن نسأل أين تنتهي حدود الدبلوماسية وأين تبدأ الحاجة إلى إجراءات سياسية أو اقتصادية أو قانونية أخرى؟ يعني هذه يعني يضعنا هذا السؤال أمام هذا التحول، هذه تحولات كبيرة استراتيجية موجودة، أين تنتهي حدود الدبلوماسية؟ وخصوصا جلالة الملك تحدث في الأمم المتحدة في الجمعية العامة وكان خطابا سمعه الجميع، كل العالم سمع هذا الخطاب، وهناك دبلوماسية أردنية نشطة.
1: نعم.
0: أين تنتهي هذه الدبلوماسية وما هي الإجراءات القانونية التي ممكن أن تتخذ وأنا أعتذر يعني، ولكن هذه تحتاج ممكن لقانونيين مختصين في هذا الموضوع، وأيضا ولكن
1: التركيز على الاقتصاد أكثر.
0: ولكن نتحدث عن الاقتصاد والدبلوماسية وأيضا والسياسة.
1: تتوقف بحد علمي إلى أي اتفاقية موجودة بيننا وبين اليهود؟ نقف عندها، وأنه نقدر إحنا كمان كأردنيين أن نقف عند أي اتفاقية؟
0: نعم.
1: والشيء اللي إحنا ما بيناسبنا نقول ما بيناسبنا، وقادرين بإذن الله أنه إحنا كمان نخرج من أي أزمة موجودة، لأنه إحنا بالأردن تعودنا على الأزمات من أزمة إلى أزمة عبر تاريخ الأردن، من تاريخ نشأة الدولة الأردنية، وإحنا من أزمة إلى أزمة وقادرين أنه نخرج، وما نظل مظلتنا هي مربوطة لا بمنحة ولا مربوطة بأمر لا إسرائيل ولا في أي دولة أخرى بدها تعطينا شيء نستفيد منه بفترة آنية وينعكس علينا سلبا بفترات قادمة. وهذا الأمر اللي أثر علينا وعلى أبنائنا في مستقبل بدنا ننظر له، وهذا الأمر إحنا موجود عندنا إن كان بشيء بأشياء كثيرة. فالأصل إنه إحنا الآن نركن على أنفسنا وعلى ذراعنا. ترى الأردن مورده الأساسي والغني هو المواطن الأردني، والمواطن الأردني عنده وعي بذلك من نواحي سياسية وأمنية، أما من نواحي اقتصادية نعم عندنا مشكلة، لكن قادرين كمان إنه نخرج فيها، لأنه هو المواطن هو رأسنا.
2: واعي وحريص على بلده لكنه مستنزف.
0: طيب أستاذ ركان،
2: نعم سيدي،
0: يعني هل يستطيع الأردن أن يحافظ على سياسة توازن ما بين يعني القوى الدولية والإقليمية في ظل التغيرات التحالفات والمصالح؟
2: طبعا يقدر، يعني أصلا مطلوب اليوم
0: يعني نشاهد مطلوب تحالفات مختلفة جديدة
2: مطلوب اليوم أكثر من أي وقت. هل مهم شوف يعني أنا مثلا أن يكون علاقات الأردن متوازنة داخل الإقليم وفي الخارج مهم كويس، طالما تخدم المصالح الأردنية واستقرار الأردن ووجود الأردن تمام. لكن في لحظة ما قد لا يكون هذا التوازن بيصير عبء عليك وتضطر أنه أنت تبحث عن تحالفات استراتيجية حاسمة لما تواجه خطر.
0: هل تحقق ذلك؟
2: أنا ما أعرف يعني، أنا بشوف أنه الأردن شوف يعني بدنا نعترف
0: باعتبار زيارة الملك إلى الصين وما ترتب عليها من اتفاقية،
2: الأردن يتمتع بقيادة جلالة الملك بعلاقات خارجية في غاية الأهمية مع دول آسيا، مع دول أوروبا، مع أمريكا، مع كندا. يرتبط الأردن بعلاقات خارجية قوية جدا وصوته مسموع. أيضا على مستوى الإقليم يحاول أن يوازن علاقاته بين كل الدول المتناقضة والمتصارعة، يعني دول عربية متناقضة ومتصارعة في كثير من ملفات المنطقة، من السودان على اليمن على الصومال، على مواقفنا متناقضة مش كدول عربية، لكن الأردن قادر أن يوازن إلى هذه اللحظة علاقاته مع كل هذه الأطراف. هذا التوازن ضروري ومهم، لكن إن كان هناك كلفة إلها علاقة باستقرار الأردن ووجود الأردن والتهديدات والمخاطر عليه، ربما يفترض أن لديه مقاربة أن يكون عنده تحالفات واضحة باتجاهات معينة حتى يستطيع أن يواجه المخاطر الموجودة والمنطقة يعني ما مكسومة بين حلفاء لإسرائيل وبين خصوم لإسرائيل. في لحظة ما بدك تكون أنت حتى تحافظ على بقائك ووجودك واستمراريتك بده يكون عندك اتجاه معين. اثنين، الأردن نعم الأردن ما في أزمة معدة منها في المنطقة، لكن بتقديري هذه الأزمة فارقة ومهمة
0: وهي الأصعب
2: ومختلفة ومخاطرها مختلفة وأدواتها ومساراتها مختلفة. قادر الأردن يواجهها؟ قادر الأردن يواجهها، لكن هذا يحتاج إلى تحضيرات، ويحتاج إلى تحضيرات على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى الشعبي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى كل المستويات لمواجهتها، لأنه
1: والمسؤولية على
2: إسرائيل لما بدها تهجر باتجاه الأردن تضغط على الشعب الفلسطيني في الضفة وتهجر، هذا إعلان حرب. إعلان حرب لما أنت بدك تسيطر على مصادر المياه اللي بتغذيني من حوض اليرموك، هذا إعلان حرب بطريقة أخرى يجب أن نعترف. وبالتالي أنا بعتقد أنه مسألة أساسية مهمة جدا أنه الدولة الأردنية لازم تكون شفافة مع الناس ويكون عند الشعب الأردني وعي حقيقي بالمخاطر ودوره وواجباته، وهذا كما قلت في طبقة هيئة وسيطة ما بين الشعب وبين السلطة هي برلمان على نقابات على أحزاب، يجب أن يجري إشراكها في التفكير كيف إحنا نواجه هاي المخاطر وكيف إحنا نوعي شعبنا بطبيعة هاي المخاطر وكيف نواجهها.
0: إذا المستمعين بذلك نصل إلى نهاية هذه الحلقة الحوارية، ربما يكون أهم ما يمكن قوله أن الأردن لا يملك طرف التعامل مع الأزمات من حوله باعتبارها أحداثا بعيدة، فهو يعيش في قلب منطقة تتغير بسرعة وتنعكس أيضا أزماتها على الأمن الاقتصادي والسياسي والمجتمع أيضا. في نهاية هذه الحوار مستمعية أقدم كل التقدير والاحترام والشكر لضيفي هنا في الاستديو الذين كانوا معنا في هذا الحوار. أقدم الشكر والتقدير لسعادة النائب الدكتور وليد المصري، أيضا عضو كتلة عزم في مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ الصحفي نقيب الصحفيين السابق أيضا والكاتب والمحلل السياسي ركان السعيدة، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، ولكم مني معد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح مزيد العجارمة كل التحية والاحترام، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
3: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك، وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
2: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
1: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
2: فإلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
1: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
2: الورقة الأولى:
1: اسم ومعنى. ماجد. ماجد اسم علم عربي قديم وأصيل، معناه مفضال كثير الخير شريف. ومن معانيه أيضا من له آباء متقدمون في الشرف والحسب والكرم، يكونان للرجل

0: وإن لم يكن له آباء لهم شرف. كذلك ماجد هو الحسن الخلق السمح الكريم المعطاء. ومن أشهر من سمي بهذا الاسم هو أحمد بن ماجد في القرن الخامس عشر الميلادي، وهو بحار ورائد عربي يعرف باسم أسد البحر. يقال إنه رافق فاسكو دي جاما إلى الهند سنة 97 و400 ألف للميلاد. له كتاب اسمه الفوائد في أصول علم البحر والقواعد، وقد طبع هذا الكتاب في باريس سنة 21 و900 ألف للميلاد.
1: الورقة الثانية.
0: المعنى المجازي. العرش.
2: إن المعنى الحقيقي لهذه الكلمة هو سرير الملك، يدل على ذلك سرير ملكة سبأ، سماه الله سبحانه وتعالى عرشا.
0: قال الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. صدق الله العظيم. ومن هذا المعنى الحقيقي جاءت معان أخرى مجازية، منها
2: عرش الرحمن، ففي حديث بدء الوحي قال عليه الصلاة والسلام: فرفعت رأسي فإذا هو قاعد على عرش في الهواء بين السماء والأرض، يعني جبريل عليه السلام على سرير.
0: والعرش البيت، وعرش البيت سقفه. وفي الحديث: كنت أسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على عرشي. وفي القرآن الكريم قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال عز من قائل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.
2: وورد في الحديث: اهتز عرش الرحمن لموت سعد. قيل هو عرش الله تعالى فاهتز لموت سعد، وذلك كناية عن ارتياحه بروحه حين صعد به لكرامته على ربه.
0: قيل اهتز أهل العرش لقدوم سعد على الله، أي سعد بن أبي وقاص، لما رأوا من منزلته وكرامته عند ربه. قال تعالى في سورة الأنبياء: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. صدق الله العظيم. والمعنى أنها خلت وخرت على أركانها. قال تعالى: فجعلنا عاليها سافلها، أي إن حيطانها قائمة وقد تهدمت سقوفها، فصارت في قرارها وانقعرت الحيطان من قواعدها فتساقطت على السقوف المتهدمة قبلها.
2: والعرش هو الملك، وثل عرشه هدم ما هو عليه من قوام أمره.
0: والعرش أربعة كواكب صغار، وعرش الثريا كواكب قريبة منها.
2: والتعريش أن ترتفع الحمرة وتظلل بجناحيها على من تحتها. الورقة الثالثة.
0: لعبة الحروف. عرفة. عرف كلمة من ثلاثة حروف لها معان عديدة ومختلفة، منها عرف علم،
2: العرف العلم،
0: والعرف الصبر،
2: وعرف وسم، وعرف ذكر،
0: وعرف صبر،
2: وعرف له أي قرأ،
0: والعرف المعروف، والعرف كل ما تعرفه النفس من خير،
2: والعرف الريح طيبة كانت أو خبيثة،
0: وعرف زينة،
2: عرف الرجل إذا أكثر الطيب،
0: وعرف إذا ترك الطيب،
2: وعرف دهن وروى،
0: والعرف منبت الشعر والريش من العنق،
2: والعرف ما يكون من لحمة حمراء على رأس الديك،
0: وعرف الرمل كل عال ظهر وأعاليه،
2: وعرف الأرض ما ارتفع منها، والعرف شجر الأترج، والعرف النخل إذا بلغ الإطعام.
0: والعرف نبت ليس بحمض ولا عضاء وهو الثمام.
2: وعرف القوم وقفوا بعرفة.
0: والعرف جبل، والعرف أسماء مواضع.
2: أما إذا بدلنا مكان هذه الحروف الثلاثة فإننا نحصل على معان مختلفة ومتعددة، منها
0: عفر مرغ، وعفر الشيء ضرب به الأرض.
2: عفر صار لونه كالعفر، والعفر ظاهر التراب.
0: والعفر البعد وطول العهد.
2: فرع على، فرع القوم علاهم بالشرف.
0: فرع غصن، وفرع القوم شريفهم.
2: فرع الوادي نزل، وفرع الفرس كبح جماحها.
0: وفرع الأرض جول فيها.
2: وفرع حجز وأصلح.
0: وفرع كثر شعره.
2: الفرع مجرى الماء، والفرع القمل.
0: رفع أخذ، ورفع وضع علامة الرفع. رفع قدم.
2: رفع أبصر عن بعد.
0: رفع خبأ.
2: رعف سبق.
0: رعف الدم سال.
2: رعف دخل بغتة. الورقة الرابعة.
0: الخطأ
2: والصواب.
0: يقولون تراوح سعر الذهب بين كذا وكذا إذا تذبذب بين السعرين، وهذا خطأ.
2: أما الصواب فهو راوح سعر الذهب بين كذا وكذا، لأن الفعل تراوح لا يكون فاعله إلا مثنى أو جمعا.
0: وأيد هذا المعنى راوح بين العملين هو تداول هذا مرة وهذا مرة، وراوح بين رجليه قام على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة.

0: باب في كرم الأصل.
1: يقال فلان كريم المحتد والجمع المحاتد، والمنصب والجمع المناصب، والمنبت والعنصر والجمع العناصر، والمفرس والجمع مفارس، والجذم والأرومة والنجار والأبوة والمنتضى والمركب والجرثومة والمنتمى واحد.
0: يقال فلان معم مخول أي عزيز الأعمام والأخوال، وفلان مقابل ومدابر إذا كان شريف الطرفين، وفلان في عيص أشب مثلا للعز والمنع، والعيص كل شجر ملتف ذي شوك.
1: يقال هو متردد في الشرف ومتناسق في الشرف وراسخ النسب، وكذلك القعدد وهو البعيد من الجد الأكبر والنسب الأقرب.
0: ويقال فعل ذلك لتناسله في الشرف ورساخته في العلم، والمقرف الذي أبوه غير عربي، والهجين الذي أمه غير عربية وهو بين الهجنة.
1: ويقال فلان كريم الضئضئ والآصرة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل

ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.